0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. لا نزال وإياكم نقرأ صفحات الابتكار والإبداع مع ضيوفنا المميزين. ضيفة هذه الحلقة مروة بنت سعيد بن سالم المعمري.

0: سلام الله عليك مروة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نحن سعيدين بوجودك معنا اليوم في إذاعة سلطنة عمان وبالتحديد في برنامج عيون المستقبل لنبحر معك في رحاب الابتكار. إذن لديك ابتكار مميز مروة، ما هو هذا الابتكار؟
1: هو ابتكار عبارة عن وقود حيوي بديل الوقود الأحفوري عن طريق دمج زيت الشوع الخام مع زيت الطحالب المحسنة أثناء فترة النمو لإنتاج طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.
0: رائع جدا، وهو متوافق ومتوائم مع سعي سلطنة عمان في سياق الطاقة النظيفة والطاقة البديلة. شدني موضوع زيت الشوع والطحالب.
1: أيوة.
0: يعني هي مادة خام موجودة في البيئة العمانية. نتكلم بداية عن الفكرة، كيف جاءت هذه الفكرة ولما بالتحديد هذه الفكرة؟
1: جاءت هذه الفكرة من مشكلة طبيعية تعاني منها المجتمعات والبيئات لدينا في العالم، وهي مشكلة الوقود الأحفوري أو الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري، مما أدى إلى زيادة الانبعاثات الكربونية وغيرها من الظواهر الضارة في البيئة. فمن هنا انطلقت فكرتي نحو إيجاد بديل مستدام وبديل نظيف وبديل الوقود الأحفوري، وقررت أن أبتكر وقود حيوي صديق للبيئة وبديل لهذا الوقود يقلل من الانبعاثات الكربونية.
0: جميل. يعني مروة، هناك محاولات كثيرة عالمية في إنتاج وقود حيوي من مختلف المواد الطبيعية. يعني سابقا كنا في حديث مع بعض المبتكرين في سلطنة عمان لاستخدام نواة التمر، وهذا أيضا حصد على جوائز عالمية هذا الابتكار. هذه المرة الشوع بالتحديد، كيف جاء في بالكم الشوع بالتحديد وكيف اشتغلتم على هذه المواد والطحالب أيضا هي الأخرى؟ يعني شيء في البر وشيء في البحر في المسطحات. أيوه.

0: هي
1: نعم
0: آلية جمع أيضا هذه المواد الحيوية لإخضاعها للتجارب اللازمة؟
1: نعم أول شيء احنا قررنا أن نستخدم نبات الشوع لأنه من أكثر النباتات الصحراوية وفرة في سلطنة عمان، ولأن نبات الشوع معروف عنا أنه يستخدم في أمور كثيرة منها العلاج. واكتشفنا بعد البحث الكبير والعميق أن نبات الشوع يحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت القابلة إلى التحويل إلى وقود حيوي. كذلك الطحالب اكتشفنا أنه يوجد بها نسبة من الزيوت تقريبا أكثر عن 50% القابلة للتحويل إلى وقود حيوي. فقررنا أن ندمج نبات مائي مع نبات صحراوي لإنتاج وقود حيوي من مصدرين مختلفين لكي يستفيد كل مصدر من خصائص وميزات الآخر.
0: جميل، إذا اشتغلتي على هذا المشروع يمكن رفقة زميلات معك في فريق محدد، كلمينا عن رحلة بناء هذا المشروع من الفكرة الرائعة هذه إلى أرض الواقع، جمع البيانات، جمع المعلومات، جمع أماكن وجود هذه النباتات، جمعها بالنفس يعني، وبعدين وديتها طبعا للمختبرات.
1: أيوة، في البداية بدأت بهذا المشروع بمفردي، ولكن حصلت على مساعدة من مشرفات مجال ابتكار بالمدرسة الأستاذة أميرة المحرزية والأستاذة طيف المعمارية، ثم بدأت بجمع المواد الخام اللي هي نبات الشوع والطحالب من المزارع ومن البيئات المحيطة بنا لإنتاج الوقود الحيوي، واستعنت بمساعدة من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع محافظة مسقط لاستخلاص الزيوت من هذين المصدرين. بعد ذلك قمنا بتحويل هذين المصدرين في مختبر المدرسة إلى وقود حيوي عن طريق عدة مواد كيميائية وتفاعلات كيميائية، ثم قمنا بتجريب هذا الوقود عن طريق الاشتعال حيث أظهر انبعاثات أقل من الوقود التقليدي أو الوقود العادي الموجود في محطات البترول.
0: رائع جدا.
1: قمنا باستخلاص الزيوت من هذه المواد الخام عن طريق مساعدة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع مسقط، ثم قمنا بدمج هذه الزيوت مع مواد كيميائية بحيث ينتج معنا وقود حيوي. ثم هذا الوقود الحيوي قمنا باختبارات عديدة لكي نقيس الانبعاثات الكربونية التي تطلق منه أثناء اشتعاله، واكتشفنا أنه أقل انبعاثات من الوقود التقليدي.
0: رائع جدا، هنا تحية لكل المؤسسات الأكاديمية التي تدعم المشاريع الطلابية والابتكار في المدارس، هذا هو التكامل الرائع بين المؤسسات التعليمية هنا في سلطنة عمان لنخرج بابتكارات واعدة رائعة كهذا الابتكار اللي تكلمنا اليوم عنه ضيفتنا مروة. مروة، هذا الابتكار كان ضمن أفكاركم فقط، ثم أصبح على روقة المدرسة، ثم أيضا غادر للجامعة، ثم يعني أكيد أنكم تشاركون بهذا الابتكار في تظاهرات علمية عديدة. نتحدث عن بداية من المدرسة.
1: قمت بطرح فكرة المشروع على مشرفات مجال ابتكار بالمدرسة، ثم قمنا بعرض هذا المشروع على تعليمية محافظة شمال باطنة والتي تحرص على دعم وإبراز أفكار الطلبة في هذا المجال في شتى المجالات أيضا. بعد ذلك تأهلت على مستوى محافظة شمال باطنة بالمركز الأول في مجال علوم ورياضيات لتمثيل المحافظة على مستوى السلطنة.
0: رائع جدا بهذا الابتكار ذاته، هذا الوقود الحيوي، وبعد ذلك هي كانت المشاركة في الأولمبياد الوطني.
1: نعم
0: للابتكارات، بهذا الابتكار حصلتم على
1: المركز الخامس
0: على مستوى المحافظات. إذن وقود حيوي من زيت الشوع ومن الطحالب، وأثبت فعاليته بالتجارب كما ذكرتي. ما هي طموحاتكم لهذا المشروع مستقبلا؟ هل هناك أفكار مثلا لتطوير معين، لدراسات مكثفة أكثر، حرص على مثلا استجلاب بعض الاستثمارات التي تعتني بهذا المشروع؟
1: نطمح في هذا المشروع أن نقوم بتطويره من حيث عدة نقاط، أن نقوم باختبارات عديدة يعني لكي يكون هذا الوقود بديل مؤكد للوقود الأحفوري، وأطمح لزيادة نسبة الزيوت من كلا المصدرين الطحالب والشوع. كذلك أريد تطوير نقاط القوة في هذا الابتكار، وأريد أن أشارك بإذن الله في مسابقات ومحافل دولية عالمية.
0: بإذن الله تعالى يشارك هذا الابتكار الجميل في المحافل العلمية العالمية ويحصد أيضا الجوائز ويحصد الدعم، لما لا؟ هل سعيتي للحصول على مثلا دعم معين من مؤسسة أكاديمية أو حتى من القطاع الخاص لدعم هذا الابتكار وهو وقود حيوي؟ هل هناك مثلا بحث منك لمستثمرين لمنصات معينة؟ لأن تعرفي بعض الشركات عندنا في القطاع الخاص تدعم الابتكارات الطلابية، فما هي طموحاتك المستقبلية لجانب الدعم والاستثمار في مشروعك؟
1: طموحات المستقبلية إن بما أني أنا مقبلة على 12 إن شاء الله بعد مرحلة 12 أطور من هذا الابتكار وأبحث فيه أكثر وأبحث عن شركات داعمة لهذا الابتكار.
0: بإذن الله تعالى تحصلين كل الدعم الذي تستحقينه يا مروة. بما أن نتكلم عن ابتكار في الطاقة النظيفة، ونأمل إن شاء الله نطمح أن تكوني كذا مبتكرة في المستقبل لك عديد الابتكارات، هل عندك طموح في مجال آخر في الابتكار ولا فقط تركيزك في الطاقة النظيفة؟
1: تركيزي أكثر في الطاقة النظيفة لأن سلطنة عمان تدعم التحول الوطني للطاقة النظيفة، وكذلك العالم الآن أكثر يركز أكثر على يعني التحول للطاقة النظيفة وترك المصادر الغير نظيفة والغير متجددة كذلك.
0: بالضبط بالضبط يا مروة، هذا السعي هو سعي عالمي للحفاظ على الكوكب. مروة أنت رائعة جدا وحديثك جميل عن الابتكار وملهم، نرجو أن يلهم كل من يستمع لنا خاصة من هم في عمرك كذا الشباب اليافعين ليحملوا إن شاء الله اسم عمان لمراتب العلا. لمن لديه شغف بالابتكار ولكن يمكن يتحجج بضغط الوقت وتنظيم الوقت في الدراسة، كذلك يمكن ملهيات كثيرة في عالمنا اليوم، ماذا تقولين له يا مروة؟
1: إذا كان للشخص شغف نحو مجال الابتكار أو نحو مجال علوم أو أي مجال آخر، أنصحه بأن يبدأ في هذا المجال الذي يحبه وينظم وقته ويحدد أولوياته ويستغل أوقات فراغه بشكل إيجابي دون الكسل ودون أن يخاف من المحاولة، فمع الإصرار والعزيمة يمكن تحقيق الأحلام
0: بإذن الله تعالى. هذه الأحلام الكبيرة تحقق بهذا الالتزام وبالدعم أيضا اللي نحصل عليه يمكن من بيئتنا المحيطة، فعلك توجهين كلمة لكل من دعم مروة في مسارها في الابتكار وفي تفوقها.
1: وجه شكر خاص لتعليمية محافظة شمال الباطنة على دعمها لإبراز الطلبة في شتى المجالات، كذلك وجه خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى عائلتي الداعم الأول والدي ووالدتي، فكان لهم الفضل لما وصلت عليه أنا اليوم. كذلك أحب أن أشكر معلمات المشرفات على هذا المجال أستاذتين أميرة عبدالله المحرزية وطيف عبدالله المعمرية، وأحب أشكر جميع زميلاتي وصديقاتي ومعلماتي بالمدرسة اللواتي رافقتني دعواتهن أثناء رحلتي.
0: ولك كل السداد والتوفيق في هذه الرحلة الجميلة. ضيفتنا مروة بنت سعيد المعمري الملهمة في مجال الابتكار. إلى هنا نصل وإياكم لختام هذه الحلقة من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو. اليوم سنقرب جارنا السماوي الأقرب ونجذبه من عليائه ليصبح على مسافة نلمسها بأيدينا. ماذا لو اقترب القمر من الأرض ليصبح في مدار الطائرات؟ كيف سيبدو هذا الجرم العملاق وهو يخترق سحبنا؟ وما الذي سيحدث لكوكبنا حينما يصبح القمر قريبا من الطائرات؟
2: هذه الفرضية الفلكية تبدو للوهلة الأولى مشهداً ساحراً من أفلام الخيال العلمي، حيث يشغل القمر الأفق كله ونرى فوهاته وجباله بالعين المجردة كأنها جدران كونية عملاقة تمر فوق رؤوسنا. ولكن علمياً وفيزيائياً هذا الاقتراب ليس سحراً، بل هو كارثة جاذبية مدمرة تقلب مقاييس الحياة على سطح الأرض.
1: نعم، فالمسافة الحالية للقمر تبلغ حوالي 384,000 كيلومتر، بينما تطير الطائرات على ارتفاع حوالي 10 كيلومترات فقط. عندما يدخل القمر هذا المدار الضيق سيتجاوز ما يسمى علميا حد روش، وهو النطاق الذي تتفوق فيه جاذبية الأرض على تماسك القمر نفسه، مما سيؤدي إلى تمزق القمر إلى مليارات الصخور والشظايا ليتحول إلى حلقة مشعة ومدمرة حول الأرض تشبه حلقات كوكب زحل.
2: ولو جارينا الفرضية وتخيلنا أن القمر سيبقى كتلة واحدة صلبة، فإن الجاذبية المتبادلة ستحدث أهوالاً بيئية غير مسبوقة. قوة المد والجزر ستتضاعف ملايين المرات، فلن تكون أمواج البحر مجرد حركة طبيعية على الشواطئ، بل ستتحول المحيطات إلى جدران مائية عملاقة ترتفع لكيلومترات في السماء لتجتاح القارات وتغمر المدن الساحلية والداخلية تماماً بما يشبه الطوفان الدائم.
1: هذا مشهد مائي مرعب، ولكن الأمر لن يقف عند الماء بل سيصل إلى صخور الأرض. جاذبية القمر القريب ستقوم بشد القشرة الأرضية بقوة، مما سيؤدي إلى انشقاقات صخرية هائلة وثوران جميع البراكين الخامدة وانطلاق سلسلة لا تنتهي من الزلازل المدمرة بشكل يومي. ستصبح الأرض بسبب ذلك مكاناً غير مستقر جيولوجياً، وتتغير تضاريس الكوكب في كل ساعة يمر فيها القمر من فوقنا.
0: ماذا لو؟
2: وماذا عن الطيارين وحركة الطيران؟ ستصبح الملاحة الجوية مستحيلة تماماً. الغلاف الجوي للأرض سيعاني من اضطرابات ضخمة، وسيقوم القمر بسحب كتل هائلة من الهواء نحوه، مما يخلق أعاصير كونية تفوق سرعة الرياح فيها أي مقياس بشري. كما أن هذا الجرم العملاق سيحجب أشعة الشمس لساعات طويلة خلال النهار، مما يعني كسوفاً دائماً ومتكرراً يغرق الكوكب في ظلام بارد ومفاجئ.
1: صحيح، ولننظر أيضاً إلى سرعة دوران القمر. لكي يستقر جسم في مدار قريب كهذا يجب أن يدور بسرعة هائلة جداً لمواجهة الجاذبية. هذا يعني أن القمر سيعبر السماء من فوقنا خلال دقائق معدودة، وسنراه يشرق ويغرب عدة مرات في اليوم الواحد محدثاً صوت دوي هائل نتيجة احتكاكه بأعالي الغلاف الجوي لو بقي منه غلاف ثابت.
2: سبحان الله، حينما نتأمل كل هذه المشاهد المرعبة ندرك التقدير الإلهي العظيم في جعل كل جرم سماوي يدور في فلك محسوب بدقة متناهية. المسافة الحالية بين الأرض والقمر ليست عفوية، بل هي القانون الرباني الصارم الذي يسمح بوجود مد وجزر لطيف يطهر البحار دون أن يغرق الأرض، ويمنحنا نوراً ساحراً ليلاً دون أن يمزق طمأنينتنا.
1: بالتأكيد، فالكون قائم على الهندسة التقديرية الحكيمة، حيث لا يطغى جرم على جرم، ولا يقترب كوكب من تابعه إلا بمقدار يحقق نفع الحياة واستمرارها. نحن ننظر إلى القمر اليوم في بعده الجميل بعين الشاعر والمتأمل، نفرح بلحظات البدر الناصع، ونعلم أن جماله يكمن في بقائه عاليا في سمائه، يحرس ليلنا بهدوء دون أن يهدد وجودنا.
2: كلمات تملأ النفوس بالإيمان والامتنان لهذا التوازن الكوني البديع، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفلكية المثيرة قد جددت تقديركم لنعمة السماء الساكنة. نلتقيكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا في الحلقات السابقة برفقة سحب الخريف القادمة من بحر العرب، هذه السحب التي تمر سريعا على السهل، لذلك لا تتأثر الكثير من مناطق السهل بمحافظة ظفار بالخريف، لأن هذه السحب تأتي سريعة ومستعجلة ويعني على عجلة من أمرها، وتصطدم مباشرة بجبال ظفار، بسلسلة جبال ظفار، فتشكل هذه الغابات الكثيفة الموجودة في السفوح شديدة الانحدار المليئة بأشجار سقوط زيرفيت طيك غيطلت طيك وغيطلت من أشجار من أنواع التين، هذه أسماء محلية عربية من جنوب الجزيرة العربية. سقوط نوع نادر لا يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية، ترمناليا دوفاريكا، وأيضا خير نوع من الأنواع المحلية اللي ما يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية. الكثير من الناس يتساءلوا عن الأسماء العربية، أيش الاسم العربي؟ نتمنى أن تكون هذه الأنواع منتشرة في كل الوطن العربي حتى تحصل على أسماء محلية من كل الوطن العربي، لكن للأسف من المحبة إنها ما موجودة إلا في ظفار، ومن النعمة إنها ما موجودة إلا في ظفار من محبة هذا البلد، إنه هذه النباتات الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي نباتات مستوطنة في الغالب، لا توجد في الوطن العربي، لذلك لا يوجد لها أسماء أخرى، يعني لم تسمى في المغرب العربي أو في شمال أفريقيا أو في الشام أو في العراق أو حتى في بقية شبه الجزيرة العربية أو حتى في الأنحاء الأخرى. 99% من سلطنة عمان لا يوجد اسم لهذه الأشجار، للكثير من هذه الأشجار المحلية، لذلك هذه الأسماء طق وغيطلت وخير وعيلوب وزبروت أو سبروت وصاد صاد مثلا، السدر موجود في الوطن العربي وموجود في سلطنة عمان، لذلك يقال صاد أو السدر، لكن غيطلت أيضا له أسماء أخرى، جمبيز مثلا في مناطق أخرى، بس الكثير من هذه الأنواع المحلية لا يوجد لها أسماء محلية أخرى، لذلك نضطر أن نستخدم الأسماء العربية الأصيلة، وهذه الأسماء الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي أسماء أصيلة عربية لأنها من جنوب الجزيرة العربية، من بلد عربي ومن موقع عربي، والأسماء في الغالب حتى أسماء النباتات في كل الوطن العربي أسماء قديمة جدا وعتيقة، سواء كان في مختلف أنحاء سلطنة عمان أو في المملكة العربية السعودية أو في اليمن الجمهورية اليمنية، تجد أسماء النباتات دائما أسماء يعني مختلفة ونوعية ومتفردة، لأنها أسماء قديمة جدا، يعني أطلقت هذه الأسماء منذ الذاكرة البشرية ولا يعرف تاريخ إطلاق هذه الأسماء، لذلك تجد عندنا بعض الأسماء يقال لك هيروما هوت، هذا يعني نبات الأفعى، الأفعى الخطيرة يسمى بهذا الاسم إذا كان نبات سام، أو يقال لك درنات الجن إيروب السبرو، درنات الجن أي نوع من الدرنات السامة التي يحاول المجتمع أن يتجنبها، يتجنب التغذي عليها، وفي درنات أيضا تؤكل تسمى إيروب، لذلك هذه التسميات الثقافية، تسميات ثقافية قديمة موجودة منذ وجد الإنسان في جنوب الجزيرة العربية، هي إرث حقيقي يجب علينا جميعا أن نتعلمه وأن نتعرف عليه أكثر، لأنه يحمل بعد بيئي، يحمل ذاكرة، ذاكرة جميلة جدا من عمق التاريخ، لأنه لا يوجد في ذلك الوقت توثيق حقيقي للحياة الاجتماعية أو لحياة الاقتصادية، لكن عندما تتعرف على هذه الأسماء كل اسم يحمل في طياته ذكرى ويحمل في طياته تاريخ وحضارة حقيقية، سواء كان على مستوى التحذير أو على مستوى التشجيع على استخدام هذه النباتات. مثلا خير وعيلوب يضرب فيهم المثل للمرعى الصالح، للمرعى القوي، عندما يقال لبعض أنواع من النباتات المحلية الرعوية توريا تمر الإبل، فهذا يعني إنه الإبل تتغذى كثيرا على هذا النوع ومحبوب جدا من قبل الإبل. أو أغلف أيضا في بعض الأنواع تسمى توريرو تمر الغنم، لأنه بعض النباتات مناسبة للأغنام وتتغذى عليها الأغنام بكثافة. أيضا في بعض الخيار المحلي البري يسمى حلبات للهوتي، خيار البقر أيضا يستخدم خيار البقر، الاسم بحد ذاته يعني سبحان الله، البقر مع أنه هذا الخيار مر لكن تتغذى عليه البقر بشراهة شديدة جدا، وهو من جنس الخيار. حتى الجن مثلا كما ذكرنا سابقا يروب السبرو أو درنات الجن تستخدم، وهذه لتنفير الناس منها، أو حتى هرمهوت أو نبات الأفعى القاتلة، وهذا أيضا يعني التذكير بسميته وإبعاد الناس عنه. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. تحدثنا في الحلقات السابقة عن صناعة السفن، صناعة سفن مجان، سواء كانت في مجان في عمان أو المهرة المجانيين اللي كانوا يصنعون هذه السفن في بلاد الرافدين، والتي ذكرتهم أيضا النصوص السومرية والأكادية وغيرها في بلاد الرافدين، والذين كانوا أيضا يصنعون السفن مجان التي كانت تمتاز بكبر الحجم وبالقوة. نواصل حديثنا. طبعا قلنا أن القار لتصنع منه السفن عثر عليه بكميات كبيرة في رأس الجنز، وتقدر كميات بأكثر من 300 قطعة من القار، وعثر في موقع واحد الأكثر من 55 قطعة من القار. طبعا القار كان أيضا في طبعات من الخشب أو القصب، والخشب كان يجلب أيضا، خاصة خشب الساج كان يجلب من الهند وادي السند، وأيضا القصب كان متوفر وكان يصنع به السفن. طبعا في نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد استبدل القصب بالخشب، وطبعا عثر على أيضا طبعات مشابهة غير رأس الجنز، أيضا عثر على طبعات مشابهة من ألواح الخشب في منطقة السويح في جعلان بني أبو علي، وتعود إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا هذه الآثار أيضا كانت موجودة داخل الخليج العربي، يعني في قلعة البحرين أثر أيضا على قطع من القار، في أم النار أيضا أثر على بصمات القار والقصب والحصير، تعود أيضا للألف الثالث قبل الميلاد. كما أثر على قطع من القار استخدمت لسد شقوق الحصير البحرية، عثر عليها في فترة مبكرة منذ منتصف الألف الخامس قبل الميلاد في موقع عين السيح في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وأيضا عثر على القار في منطقة تسمى الصبية في دولة الكويت. طبعا هذه تعود إلى الألف الخامس قبل الميلاد. طبعا التجارة بشكل عام، التجارة البحرية في الخليج العربي كانت نشطة منذ الألف السادس قبل الميلاد، طبعا استناد إلى قطع الأثرية اللي موجودة في رأس الحمراء في بحر عمان، أن بدأ النشاط في مجال صناعة السفن والنشاط البحري وجلب القار من الخارج، خاصة من بلاد الرافدين في رأس الحمراء منذ الألف الرابع قبل الميلاد. والحصير طبعا اللي يستخدم في أو القوارب اللي كانت تستخدم الحصير، واللي طبعا كانت يعني أيضا تغلف بالقار لحمايتها، كانت قيد الاستعمال بواسطة مجتمعات صيادي السواحل على امتداد الساحل العربي، وكانت طبعا تحمل معها المسافرين، وأيضا كانت تحمل أيضا البضائع. طبعا مخلفات الأسماك والأصداف في موقع خاصة، موقع السويح في جعلان بني أبو علي، وأيضا موقع المواقع اللي كانت في بحر العرب، مواقع أخرى كانت تعود إلى الألف الخامس قبل الميلاد، يعني 7000 سنة من الآن. كانت في البداية كانت تعتمد على البحيرات الضحلة والشواطئ، ولم تقدم على يعني ركوب البحر بشكل منتظم في تلك الفترة. أما قوارب القصب المطلية بالقار في موقع الصبية في الكويت، يعني استخدم من فترة أقدم، يعني داخل الخليج العربي استخدمت القوارب من فترة أقدم، وتعود إلى 5200 قبل الميلاد. القوارب ظهرت في بحر العرب وبحر عمان منذ 3400 قبل الميلاد، وظهرت أيضا أنواع جديدة من أدوات الصيد في نهاية الألف الخامس قبل الميلاد. طبعا شملت هذه الأدوات اللي هي الثقالات اللي كانت تثبت الشباك وأنواع من الصنارات بأحجام وأشكال مختلفة. بعض هذه الصنارات كانت تستخدم لصيد أسماك التونة وخاصة الجيدر، أنواع التونة الجيدر منها، وخاصة الجيدر ذو الزؤنفة الصفراء اللي وجدت له أيضا آثار في منطقة رأس الحمراء وغيرها من المواقع. وبمقارنة مواقع الخليج العربي لوحظ أن أدوات الصيد في مواقع بحر العرب مختلفة تماما وأكثر تطورا، يعني الأدوات والمعدات اللي كانت تستخدم في الصيد وطبعا القوارب وغيرها من أدوات الصيد المختلفة ومعداتها كانت مختلفة تماما وأكثر تطورا عن يعني القوارب أو السفن أو المعدات الصيد اللي كانت موجودة داخل الخليج العربي. يعني كانت هذا ما يشير إلى أن أيضا مجتمعات بحر العرب كانت تبحر بعيدا عن الساحل، كما أن المحيط الهندي بما فيه شبه القارة الهندية شرقا وجنوب الجزيرة العربية وسواحل أفريقيا غربا لم يتم استقلالها من قبل مجتمعات مجان خلال الألف الخامس قبل الميلاد. يعني في الألف الخامس لم يكن هناك يعني إبحار بالسفن ونشاط بحري مكثف إلا بشكل ضئيل، وبدأ استغلال الرياح الموسمية اللي هي بدأت تسافر فيها السفن إلى أفريقيا وإلى الهند وغيرها، بدأت تستغل الرياح الموسمية منذ الألف الثالث قبل الميلاد. يعني بدأ الإنسان يستخدم الرياح الموسمية في الرحلات مباشرة مثلا من رأس الحد إلى جزرات بالهند، من الجزيرة العربية إلى شرق أفريقيا وغيرها، بدأ يعني استغلال هذه الرياح اللي تمكنه من السفر بسهولة أكثر، بدأ يستغلها خلال الألف الثالث قبل الميلاد، وقد يكون في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، أي منذ 2500 قبل الميلاد أو 4500 سنة من الآن. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر عن الحديث عن الملاحة البحرية المجانية، ونواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن الملاحة ومواضيع أخرى كثيرة في الحلقات القادمة. إلى اللقاء بكم قريبا أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
1: قصائد للفتيان.

الجعرانة اليتيمة تتحول إلى نجمة. كانت بأرض الله جعرانة وحيدة مهجورة في البطاح. كان جن الليل قد أوصدوا في قمقم مصيرها المستباح، تعجز أن تبرح أقدارها، فلا لها ليس لها من سراح. الغول يهجوها وفأر البساتين يرميها بلغو المزاح، وعقرب الليل يحث الخطى مزاحما مسكنها في اجتياح. كانت بلا حول ولا قوة، ولم يكن في خاصريها جناح، منفية مكلومة هشة، لا صعدة تنجو بها أو مراح. وذات يوم في مقام الأسى والقلب يدمى بالشجا والنواح، تخيرت ركنا بعيدا لكي تجأر بالبلوى وفيض الجراح. صلت لأعلى مثل قديسة تستحضر الأرواح قبل الصباح، بخورها ينثال في سره إلى سلالات اللظى والكفاح، مغمضة أعينها كي ترى أسلافها والعاليات الفصاح، منصاعة نحو نداء السرى والرحلة السمراء والاندياح. فأذعن الرعد لها وانتضى أبواقه، والبرق أورى الرماح، وانشد في جانحها أجنح وأجنح أخرى رعتها الرياح. فطارت الحلوة من توها منصورة في روحها بالأقاح، وهفهفت ورفرفت عاليا منذورة نحو النجوم الملاح. هناك أقعت في مدار الصبا والشعر والرعشة ذات الوشاح. عوى لها الذئب حنينا، وأرسل كلب الحقل حر النباح، وداخ في صعدتها شاعر وعابد في الفلوات الفساح. وصرت تلقاها كحرية مرفوعة في الحدقات الصحاح، أو زهرة مجنونة عذبة ترشق دنيانا بحلو اللقاح.

0: ست محاولات ناقصة لكتابة صوت عصفور.
1: اسمع صوت العصفورة
0: مرتعشا بالنور، حبلت بي أشواق الدنيا، عيناي صلاة تتضرع للزهرة والكون الأزرق وجنون الوعد المسحور، ولعي يأخذني للأعلى، شغفي يرفعني للأندى، نغمي يمضي بي فرحا ونشيدا بريا، وجناحا يصعد في ألق الشمس وفي سر الديجور. مرتعشا بالسفر الخالد، بالزمن الرابض فوق جناحي، أسلافي الصبح البلوري الناهض في طيشي، والغسق الذهبي الوسنان الأحداق، أتراب الشجر الخلاق، أنفاسي مطر يترذرذ في رئة الكون، وصفاتي أني دري لوزي أحد واحد في المرح المستيقظ في ريشي. أعرف أني حالم، أتنقل في مرمى الألوان، في الريف الوارف بالأضواء، منسابا في ظمأ الحارق، مرتفعا في جهة الأطياف، منخفضا في الظل الباسق، تدعوني الحبة والبذرة ليجول على أرض التحنان، يحضنني ندف اللحظة، عيناي ذكية وأنا أرصد سهر الخالق، جسمي يتبلل بالأنحاء القزحية، وجهي في الكنز الأرضي يتعلم بالطبشور المولود الآن، وجهي ووجوه العالم.

تنعق هذه الغربان ينعب بوم الليل الساخر. يخبرني البرق عن اللعنات عن الظلمة، يخبرني الرعد عن الشر الجاثم في الأرض الغبراء، تخبرني الأشجار الحرة عن محنتها، يخبرني المظلومون عن الويل القاتم، لكن تخبرني اللهفات السمراوات بأن أتبع صوتي، أن أتبعني، أن أثمل بالسر الغائر والأمل المزدان، أن أتبع تلك النجمة. الوردة الأولى على كتفي، واللاز ورد يضمخ الصبحا، قد أقلعت روحي على وله يشتد بي ويقول لي مرحى، وسقيت آلامي فما رويت ورقصتها وعبرتها جرحا. مستعصم بالطيران الشجاع بالالتفاف الثاقب المستنير، بي من لغات الأرض أفهامها أنغامها وأغنيات الضرير، أرحل في البغتة والفجأة في المنطق الأهوج، كأنني أخطف قلب الشجي من زوبعة الرجّة،

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

موجات الساعة السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2002

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. سلطنة عمان والسودان توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تناقش التحديات التي تواجه الشركات العمانية المصدرة وتبحث تعزيز تنافسية المنتجات العمانية في الأسواق الخارجية. استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. العناوين انتهت، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه

0: النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
1: أنا ياسين بن عمار بن عبد الله بن خميس النخيلي من مدرسة عبد الرحمن بن عوف أقطن في ولاية صحم، البالغ من العمر 14 عاما.
0: ياسين فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، يحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم، عدا القراءة يهوى الإلقاء والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا جراحا. مرحبا ياسين.
1: مرحبا أستاذ سليمان،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة عبد الرحمن بن عوف.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: وأيضا ما شاء الله أيضا تقدم هذا الحفل في صحن.
1: نعم.
0: ما شاء الله عليك. هذا التقديم، هواية التقديم، متى بدأت معك؟
1: بدأت معي عندما بدأت أن أدخل في المدرسة من الصف الأول أيضا إلى الصف السابع.
0: أنت أي صف؟
1: الحمد لله أنا الصف السابع الآن.
0: السابع، جميل. وكيف شاركت في مسابقة نجم القراءة؟ هذه أول سنة تشارك ولا في قبلها؟
1: أول سنة، لأني كنت أصلا في محافظة ثانية.
0: أي محافظة؟
1: في محافظة الوسطى.
0: وهذه السنة فقط في محافظة شمال الباطنة.
1: نعم.
0: جميل جدا. طبعا معروف أن مسابقة نجم القراءة أعتقد يطلبوا 10 كتب ولا كم؟
1: 40 كتاب.
0: 40 كتاب.
1: نعم.
0: تكون مصنفة حسب التصنيف ديوي العشري.
1: نعم.
0: في اللي هي أغراض الكتابة، خلينا نقول.
1: نعم.
0: يعني كتب أدبية، سياسية، تاريخية، صح؟
1: نعم.
0: أنت اختبروك طبعا أكيد في 5 كتب.
1: نعم.
0: إيش هي الكتب الخمسة اللي اختبروك؟
1: كتب دينية وكتب سياسية وكتب تاريخية وكتب أيضا علمية.
0: جميل. ضرب لي مثال على هذا الكتب.
1: بعطيك مثال على الكتب الدينية، مثل كتاب قصص من القرآن. نعم.
0: جميل. هذا اختبروك فيه.
1: نعم.
0: إيش من قصص اللي في هذا الكتاب من قصص القرآن؟
1: ستحدث عن قصة أبناء أو ابني آدم عندما قابيل قتل هابيل، وأيضا أتى الغراب وحفر في الأرض ليبين لقابيل كيف أن الحيوان يدفن أخاه تحت التراب.
0: الحيوان ولا الطير؟
1: حيوان أو الطير أو الحيوانات.
0: الغراب.
1: نعم.
0: نعم. جميل. وإيش بعد من الكتب اللي اختبروك فيها؟
1: أيضا كتاب قصة نملة. نعم.
0: إيش حكاية النملة؟
1: فيها بعض من الحكم، مثل من جد وجد ومن زرع حصد. وأيضا
0: يعني إيش حكايتها النملة أصلا؟
1: حكايتها النملة كان طفل صغير يسكن في منزله، وبعد ذلك ذهب هو والده وأمه إلى نزهة.
0: نعم.
1: إلى الجبل، صار حادث، توفى والده، وأيضا بعد ذلك هو أصيب بشلل ولا يقدر أن يتحرك، فقطن في فراشه وأمه ساعدته، لكن لم تساعده بقدر من الإمكان أن يقدر أن يذهب ويلعب مع أصدقائه في الخارج. فصنع له كرسي متحركا. كيف صنع الكرسي متحرك؟ عندما رأى النملة وهي تحمل حبات بذور الشمس إلى أهلها وبيتها، فتشجع على أن يختار لنفسه ويصنع لنفسه كرسيا متحركا يساعده على اللعب والرياضة والتحرك والتعلم.
0: جميل. يعني استفاد من حكاية النملة أنه يعمل ويجد ويجتهد أيضا.
1: نعم.
0: ممتاز يا ياسين. طيب يعني أنت تحب إيش نوعية الكتب اللي تحبين أكثر؟ قصص، روايات، كتب تاريخية، دينية؟
1: أحب الكتب الدينية. نعم.
0: مثل هذا القصص القرآن الكريم.
1: نعم.
0: جميل. وغير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
1: التقديم والإلقاء والسباحة وكرة القدم. طبعا في الإلقاء شاركت في مسابقة ولكن لم يتسنى للحظ أن أفوز في هذه المسابقة،
0: أي مسابقة؟
1: مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى محافظة شمال الباطنة.
0: أها،
1: نعم،
0: ألقيت أي قصيدة فيها؟
1: قصيدة وطنية.
0: أها،
1: نعم
0: تحفظها؟
1: نعم
0: إذا ممكن نستمع إليها؟
1: إن شاء الله. وطني وطني الذي شرف الفخار به على طول المدى، صيغت مآثره على جيد الزمان قلائدا، فإذا دجا ليل العزائم كنت يا وطني هدى، وإذا ضمى غرس الشمائل كنت أنت الموردا، وإذا خبا النجم المنير غدوت نجما واقدا، بوركت بوركت يا وطن الأماجد والمفاخر والندى، وليحمك الرب الجليل من الغوائر سيدا، ولتبقى يا وطني عزيزا للمحبة فرقدا، فالنفس قد خلقت فداك رخيصة يوم الفداء.
0: الله، قصيدة جميلة وزادها جمالا إلقائك الجميل يا ياسين.
1: شكرا أستاذ سليمان.
0: طيب إذا أنت هواياتك القراءة والإلقاء، قلت لي أيضا السباحة،
1: نعم،
0: تسبح وين؟
1: شاركت في مسابقة الزعيم في صحار
0: نعم،
1: للسباحة،
0: في وفزت فيها؟
1: الحمد لله حصلت على المركز الثاني.
0: ما شاء الله، ممتاز. وتلعب كرة قدم بعد؟
1: نعم،
0: إيش مركزك في اللعب؟
1: شاركت في دوري المدرسة وأهاجم.
0: تهاجم، أنت
1: نعم
0: هجوم.
1: نعم
0: جميل، وتتابع مباريات؟
1: نعم لله.
0: تابع كأس العالم، طبعا نحن نسجل هذه الحلقة في الأيام الأولى من كأس العالم في أمريكا.
1: نعم،
0: أمريكا والمكسيك، وإيش الدولة الثالثة تعرف؟
1: كندا.
0: كندا، ما شاء الله، متابع. إيش تابعت من المباريات؟
1: تابعت مباراة السعودية والأورغواي.
0: أها،
1: نعم.
0: من فاز؟
1: فاز تعادل،
0: كان تعادل.
1: أيوه.
0: أها، جميل. وفي الأندية، في الدوريات، تتابع حد في الدوريات الأوروبية؟
1: نعم، دوري الإسباني تابع ريال مدريد.
0: تشجع ريال مدريد؟
1: نعم.
0: وعندك خبر انه موسمه صفري هذا السنه والسنه الماضيه؟
1: نعم.
0: اها، ومن لاعبك المفضل في ريال
1: لاعبي
0: مدريد؟
1: المفضل في ريال مدريد فالفيردي.
0: فالفيردي.
1: نعم.
0: وبشكل عام من افضل لاعب عندك في العالم؟
1: افضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو طبعا.
0: رونالدو طبعا ايضا.
1: نعم.
0: وما ميسي؟
1: لا لا، ما ميسي.
0: تحب انت رونالدو يعني؟
1: نعم.
0: اها، هو وين يلعب رونالدو الحين؟
1: هو يلعب في البرتغال،
0: في البرتغال او ونادي
1: النصر،
0: نادي النصر السعودي.
1: السعودي.
0: ممتاز، ممتاز يا ياسين. وايضا انت قلت لي انك تحفظ 6 اجزاء من القران الكريم.
1: نعم ولله الحمد.
0: الاجزاء الاخيره ولا الاولى؟
1: الاجزاء الاخيره.
0: الاخيره.
1: نعم.
0: عمه وتبارك وقد سمع واحنا نازلين،
1: نعم.
0: صح؟ جميل، وايش بتسمعني اذا؟
1: سماكم سوره الصف.
0: سورة الصف، طبعا آيات من سورة الصف لأنه
1: بعطيكم بدايات
0: من البدايات. طيب نستمع.
1: أعوذ

0: والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ياسين، قراءتك جميلة وتجويد من علمك هذه القراءة الجميلة؟
0: والدي جزاه الله خير.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طبعا احنا ذكرنا في مقدمة الحلقة انك انت تتمنى تكون طبيب جراح،
0: نعم
1: صحيح؟
0: نعم
1: ليش عاد؟
0: تعجبني هذه المهنة بسبب أن الأطباء الجراحين رأيتهم وهم يعملون في التلفاز.
1: في التلفاز. انا ظنيتك دخلت عليهم غرفة العمليات.
0: لا لا
1: اها، تحب يعني انك تكون طبيب جراح.
0: نعم
1: طيب طبعا تعرف غرف العمليات والطبيب الجراح يتعامل مع الدم وايضا يشرح جسم الانسان،
0: نعم
1: هذا عادي عندك انت؟
0: نعم
1: نعم عادي،
0: نعم
1: ما تخاف يعني.
0: لا
1: ما شاء الله عليك. في نهاية هذا الحوار الجميل معك اطلب منك حكمة.
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: ممتاز، ممتاز. اشرح لي.
0: بما أنا في الإجازة الصيفية سأقدم نصيحة، يجب استغلال الإجازة الصيفية لكي لا يهدر الوقت عبثا في حفظ القرآن الكريم أو ممارسة الهوايات وتطويرها أو التدرب عليها هذه الهوايات، وأيضا مشاركة في مسابقات القرآنية الصيفية والمشاركة في البرامج الصيفية والمراكز الصيفية.
1: جميل، يعني انت شرحت لي معنى الحكمة بنصيحة،
0: نعم
1: انه الوقت عشان الوقت ما يضيع عليك، صح؟
0: نعم
1: طيب هذه النصيحة اللي انت نصحتها مستعد انت وحدك تطبقها على نفسك؟
0: نعم
1: يعني تحفظ مزيد من اجزاء القرآن الكريم؟
0: نعم ولدي مسابقة في شهر 8، مسابقة سلطان قابوس للقرآن الكريم.
1: ما شاء الله عليك،
0: نعم
1: ما شاء الله. ممتاز يا ياسين، انت رائع وانا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا لك استاذ سليمان.
1: اذا ياسين بن عمار بن عبد الله النخيلي، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الاساسي في ولاية صحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك استاذ سليمان على الاستضافة هذه.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم. طبت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه حلقة جديدة تبدأ وإياكم من برنامج صباح الخير يا بلادي. وصباحكم عمان يبدأ هذا الصباح بخطوات الساعين إلى أرزاقهم وهمم الطامحين إلى أن يكون هذا اليوم يوما أفضل بالنسبة لهم. ومع أول ضوء تفتح أبواب العمل وتزرع فيه بذور الإنجاز في كل مكان. حاول مستمعنا العزيز أن تجعل من هذا الصباح بداية جديدة ولا تؤجل فيه ما تستطيع إنجازه اليوم، فإن النجاح مع كل يوم وفي بداية كل صباح لا يأتي إلى المنتظرين بل إلى من ينهضون مبكرا ويواصلون المسير. فصباحكم نشاط وعطاء لكل من يجعل من يومه فرصة لصناعة أثر جميل في عمان.

نستقبل هذا الصباح مستمعينا الكرام. وبلادنا عمان تمضي بخير وسلام بفضل الله عز وجل وبفضل القيادة الحكيمة لسلطانها الفذ الهمام، والعمانيون يتآزرون صفا واحدا يأتون من كل فج فيها ويريدون أن تبقى عمان تعاني قذور المجد. وقد تحقق على أرضها بفضل الله وإرادة السلطان علامات فارقة، فالذي أنجز يدعو لمزيد من العطاء.

صباحكم محبة وسماح كما تقول هذه الأغنية، وصباحكم تستهلونه بحمد الله وشكره على ما أنعم علينا من نعمة الأمن والاستقرار والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وأن جعل عمان أمة متلاحمة تتسلح بروح من الصبر والبذل والإخلاص لهذا الوطن العزيز.

نهديكم مع هذا الصباح وبداية هذا اليوم كليل من الورد والتحايا التي يرسلها لك عزيزي المستمع طاقم برنامج صباح الخير يا بلادي في حلقة الخميس، وصباح الخميس العاشر من محرم لعام 1448 للهجرة، 25 من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. هذه الحلقة التي تبدأ معكم من الساعة 6 وحتى تمام 9، وفيها تجدون أخبار الوطن بتفاصيلها وأخبار منوعة نختارها لكم في كل صباح ومع مطلع كل يوم. تشاركون أيضا الأحاديث والموضوعات التي نطرح في صباح الخير يا بلادي من خلال المشاركة معنا على 72-44-20-10. نذكركم أيضا بإمكانكم أن تجدوا كل ما يبث من محتوى من مختلف البرامج التي تقدمها إذاعة سلطنة عمان، وأيضا الأخبار والتحديثات أول بأول تجدها عزيزي المستمع، واللقاءات التي أيضا تكون معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي من خلال الاشتراك في قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. الاشتراك يكون من خلال تخزين الرقم التالي، والاشتراك أيضا في القناة 972-44-20-10 اشترك معنا في قناة إذاعة سلطنة عمان وتجد كل المحتويات الجديدة. راح نخبركم إن شاء الله بموضوعاتنا اللي راح نطرحها، وأيضا مختلف المحطات المنوعة التي تكون في هذه الحلقة معكم في الإعداد والتقديم. نرافقكم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج تصبح عليكم بالخير، تتمنى لكم إن شاء الله يوم موفق زميلتنا الشمس بنت محمد الريسي.

0: الخير والبركة والعافية لكم جميعا أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة نهاية الأسبوع الخميس. إن شاء الله يا رب هذا اليوم يحملكم كل كذا مشاعر إيجابية من تفاؤل، وكذلك أيضا من شعور بالرضا والامتنان لكل عافية ولكل نعمة أنعمها الله تعالى علينا. أهلا وسهلا بالوصل الجميل أيضا على 724-24-10. صباح الأنوار والبركة لكل من بكر برسالته ضمن المرسلين. نسلم على من أرسل لنا من بهلة الغافات عبد الله بن علي الهنائي. أهلا بك يا عبد الله. يقول: لا تقسو على نفسك، فأنت لا ترى كل ما تتحمله في هذا اليوم، استمر بخطواتك حتى وإن كانت بطيئة. الثبات في زمن التعب هو أعظم ما يمكن أن تمنحه لنفسك. كلمات إيجابية، جميل واحد كذا فعلا يبدأ بها يومه. صباح الخير أيضا لسيف العوفي. أهلا بك يا سيف، يرسل رسالته من ولاية الرستاق. يقول: بدأ عندنا موسم جداد المبسلي، سبقناكم وتكلمنا عن التبسيل وموسم التبسيل يا سيف. السلام ورحمة الله وبركاته أيضا لمن؟ لسليمان سعيد. أهلا بك يا سليمان.
1: على 724-24-10 رسائلكم توصل، تصبيحاتكم وأيضا مشاركاتكم في الموضوعات اللي راح تكون معنا، أو حتى أيضا في موضوع سالفة هذا الصباح. موضوع اللي راح نطرحه اليوم نتحدث فيه عن الكلمات التي تستخدم في ليس فقط في اللغة العربية وإنما حتى أيضا في لغتنا أو لهجتنا الدارجة المحلية. أحيانا بين فترة وفترة كذا تسمع كلمة قد يصنفها البعض بأنها كلمة قديمة، والآخر يقول بأن هذه من الكلمات التي ستنقرض، لكن هل فعلا هناك كلمات قديمة وكلمات جديدة؟ وإيش اللي يخلي هذه الكلمة أو تصنف إلى أنها تكون كلمة قديمة والأخرى كلمة جديدة؟ نحن نعرف أن اللغة هي يعني أيا كانت هذه اللغة في حالة إن صح التعبير من التطور، وقد تدخل عليها بعض الألفاظ، الألفاظ التي مثلا في لغتنا العربية تكون من لغات أخرى تعرب وقد لا تتناسب مع كل سياق، لكن في بعض الأحيان من الدارج المحلي تأتيك كذا كلمة ويقال عن هذه الكلمة بأنها كلمة قديمة. يقول لك مثلا: يوه هذه الكلمة من زمان ما سمعتها، أو هذه الكلمة صار لها فترة طويلة وإحنا ما نستخدمها، أو بس يستخدمونها مثلا شيابنا. إيش اللي يخلينا نوصل لهذا الأمر ونقول عن كل من هذه الكلمات بأنها كلمات قديمة؟
0: حد في خاطره ممكن كذا كلمة يحسب مثلا أن الأغلبية ما يعرفوا معناها بسبب أنها مثل ما تقول خالد قديمة، أو يمكن قل استخدامها، يسمى في العربية المهمل من اللغة، يعني لا يستخدم بشكل كبير في اللغة العربية. أيضا في كلمات كذا شوية صعبة جدا، بعض خاصة النعوت والأوصاف في التشبيهات تكون فيها كذا شيء من الصعوبة حتى في نطقها، أو حتى كلمات تكون مثلا مركبة من حروف ما بالعادة أنت تسمعها كذا مجتمعة في كلمة واحدة، لذا يمكن يقل استخدامها بشكل من الأشكال، أو حتى يمكن لديها بدائل كثيرة في اللغة، لذا تجدها شيئا فشيئا تصبح من المهمل.
1: نعم، هناك بعض الكلمات القديمة يقال عنها بأنها هي كلمات تراثية، والكلمات الجديدة يطلق عليها بأنها مستحدثة، لكن كثير من هذه الألفاظ القديمة يعني يمكن أن تعود للحياة متى ما وجد الإنسان حاجة إلى استخدامها.
0: في أحد الحلقات خالد قلنا لما كان إذا كان طفل كثير ينحط مثلا في بيت الجد والجدة، تحسه ما شاء الله هو حتى يلقط كلمات قديمة، تعرف أن هذا يعني في محيط القريب أكيد أنه يعني أحد من كبار السن، يا يجلس دائم مثلا مع جدة أو جدته، أو حتى الكبار مثلا من أفراد العائلة، فيعني حتى تحس المشهد كذا جميل، تقول هذا الطفل ما شاء الله عليه يعني قال هذه الكلمة الفلانية،
1: تقول عنه شايب،
0: شايب صغيرون.
1: إيش يخليك تستخدم هذه الكلمة علشان أنك مثلا تقولها ويقال عنه بأن هذا أصلا هو يعني في محيط يعيش فيه تكون مثلا في كبار السن أو جدة أو جدته، عشان كذا يستخدم مثل هذه المصطلحات. خلينا نسأل الناس اليوم عايشة إيش المصطلحات اللي من لهجتكم وتحسون إنها صعبة الواحد يفهمها. أعطونا كذا ثلاث مصطلحات مختلفة
0: أو قديمة يعني من زمان ما كثير يستخدموها الأشخاص واستبدلوها بكلمات أخرى. شاركونا، اخترنا لكم هذا الموضوع الخفيف كذا على الخميس 7/2/24/10.

0: نسألكم اليوم مستمعينا الكرام عن بعض الكلمات القديمة اللي موجودة معاكم في لهجتكم المحلية وتحسون أنها ما بتنفهم إذا ذكرتوها لنا. طبعا أنتوا ذكروها مع المعنى.
1: أيوة. في ما شاء الله بدأت المشاركات تصلنا وعادة توقع اليوم ما عندكم اعتذار ما حد يشارك، يعني ما صعوبة كذا أنك تصيغ وجهة نظرك في شيء ما لا يعني تذكر كلمة كذا كان يقولها مثلا جدك أو جدتك ما سمعتها من زمان،
0: الكلمات القديمة
1: اللي
0: عليها غبار شوي تخوز الغبار وتجيبها حالنا وترسلها لنا هنا.
1: أيوة.
0: وتخبرنا ليش يعني هذه الكلمة هي قديمة أصلا وهل تستخدم مثل هذه الكلمات.
1: في بعض الأشخاص كذا يحب على قولهم يتحاذق يجيب إذا شاف خاصة ذا الشباب اليافعين والعمر 10-11 يلا تعرف الشيء الفلاني أنت مو دراك وما تعرف ولا هذا الجيل فيجيب لك كلمات قديمة
0: هو عمره 26
1: وسامعنها يمكن قبل 4 أيام 5 أيام من عند حد شيء
0: وبروحه ما يعرف أصلا.
1: 7-2-4-24-10 يلا نسولف وندردش كذا وأجواء الخميس اللطيفة إن شاء الله كلها ابتسامة ورضا وسعادة. نروح وياكم لاقتباسات هذا الصباح.
2: عطر الكلام.

0: كتب محمد المخزنجي: هناك أشياء كثيرة في الحياة تمنحنا من ذاتها دون ما تفكير، تهبنا من أعمارها لنكمل أعمارنا، السحب والأرض والشجر والحيوان والطير والأنهار والبحار والشمس. فلتمنحها حبك ولا تجحد عطفها، فهي عواطف عالية وإن تكن بكماء.
1: قال ابن القيم رحمه الله: إن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا للشهود للعبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة.
0: ومن جميل ما كتب الحسين بن عبد الرحمن: إذا لم تسامح في الأمور تعسرت، عليك فسامح وامزج العسر باليسر. فلم أرى أوفى للبلاء من التقى، ولم أرى للمكروه أشفى من الصبر.
1: أما الرافعي عتب أحدهم فقال: أما كفاني ما ألقاه من زمني حتى أغالب فيك الشوق والزمن.
0: قالت العرب عن العقل والمروءة: العقل يأمرك بالأنفع، والمروءة تأمرك بالأرفع.
1: قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب.
0: عطر الكلام. ولمن ينتظر الظروف لكي يصبح سعيداً، هذه همسة من ديفيد هيوم يقول فيها: سعيد هو من تكون ظروفه مناسبة لمزاجه، لكن الأسعد من يستطيع أن يجعل مزاجه مناسباً لأي ظروف.

ونختم بهذه الأبيات الشعرية التي كتبها عمر زيد كيلاني، قال فيها: تسألني ما العشق والشيب قد بدا، وحول عيوني الدهر خط وأكد، فقلت لها: لو صرت 90 حجة وأرهق عقلي العمر حتى تبددا، سأبقى على عشقي ونار صبابتي، ولن تخمد الأشواق فيا وتبردا.

0: وسهلا بك عزيزنا المستمع وين ما كنت تسمعنا. عزيزتنا المستمعة حي ومرحب بكم في هذا الوصل المستمر معكم حتى تمام التاسعة. كثير من الأخبار المحلية والأشياء اللي بنناقشها إن شاء الله مع ضيوف أعزاء، وكذا أيضا الأخبار اللي نطلعك عليها، وأيضا المنوعات اللي نختارها لك، وبين هذا وذاك نسعد بمشاركتك اللطيفة في كل ما يطرح. وفي موضوع دردشة الصباح اللي سألناك فيه عن بعض الكلمات اللي قل استخدامها في لهجتنا المحلية، وحتى إن كنت تعرف شيء من اللغة العربية من المهمل في اللغة العربية زين تخبرنا إياه. كلمة كذا غالبا تسمعها فقط من الشياب ربما. هنا مشاركة من أسماء بنت محمد الهديفي، أهلا بك يا أسماء. تقول كلمة صعلة يعني شاطرة ممتازة، يعني كذا شخص عنده يمكن مهارات في شيء ما، فأنت صعلة يا إذن أسماء أنك مشاركة معنا. صباحك نور وسرور. وبعد ما صبحت علينا أيضا تقول
1: كلمة فوق أخرى عايشة،
0: إيش هي؟
1: صعلة. صعلة هي
0: بالفتحة؟ أيوة، إذن هذه تنبيه مهم، شكلوا لنا إياها عشان ما نجيب العيد. صعلة؟ صعلة
1: صعلة
0: صعلة؟
1: صعلة
0: متأكدين؟
1: بفتح الصاد.
0: من أكد لش يا شمس؟ الندى بيأكد لنا.
1: بعد كاتبة إيش؟ شاغبة أو شاغب، الشخص اللي رافع راسه. في ناس تقول بعد متشاغر، اللي هو اللي رافع راسه. أيوه. متشاغر،
0: متشاغر على ربك، يعني ترفع ايدك كذا وتدعي، يستخدموه الشياب كذا يقول. فعلا ذكرتني بفقرة أنا كنت عديتها في برنامج صحيح القول، من أول برامج اللي عديتها للغة العربية، كان فيها فقرة اسمها العامية الفصحى. فكثير من أصلا كلماتنا العامية اللي نحن الحين ممكن نذكرها بعضها نحسبها ما عربية ولا فصيحة وقديمة ومندثرة، هي أساسا من لب اللغة العربية. فلهجتنا العمانية كثير فيها يعني من اللغة العربية. شاركونا على 7244-20-10 بقية الكلمات بنشارككم إياها، وأنتم أيضا ننتظر منكم. يلا ما يسدنا كلمة وكلمتين، أكيد تعرفوا كثير
1: من الكلمات القديمة اللي تستخدمونها أو إعادة استخدامها يكون في سياق أحاديثنا اليومية، ويقال عنها كلمات قديمة. نروح للزميل أحمد الندابي والفترة الإخبارية الأولى، ثم نعود لنكمل مشوارنا في صباح الخير يا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. واستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، فيما إسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. شكرا للزميل خالد البداعي والزميل عائشة الهنائي، وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه الفترة، يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وتمنيات سموه الطيبة لجلالته موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى أخيه سمو الأمير وللشعب القطري الشقيق. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالة السلطان المعظم أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وثمن معالي الضيف الدور المحوري الذي تطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وتهيئة قنوات التواصل وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد ديازن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية، فيما حضرها من الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية وسعادة حمد بن خميس الكبيسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، واستعرض الجانبان مسيرة العلاقات العمانية القطرية الطيبة وبرامج التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية إلى جانب فرص الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها بما يعود بمزيد من المنافع والمصالح على البلدين والشعبين الشقيقين. من جانب آخر بحث الجانبان عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وسبل التعاطي معها في إطار تعاون البلدين وتنسيق الرؤى إزاءها، وحرص الجانبين على الإسهام في دعم الاستقرار الإقليمي وتهيئة بيئة أكثر أمنا وتوازنا في المنطقة. وناقش الجانبان تطورات المشهد الإقليمي والتحركات السياسية والدبلوماسية الجارية لاحتواء التوتر وتهيئة مسارات أكثر استدامة للحوار والتفاهم، إلى جانب بحث المستجدات المتصلة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ سيادة الدول وسلامة الملاحة ومصالح المجتمع الدولي. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المشتركة التي تبذلها سلطنة عمان ودولة قطر، إلى جانب الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن إطار التنسيق المتكامل والتفاهم المشترك دعما للحوار والمساعي السلمية الرامية لخدمة دعائم الأمن والاستقرار. ناقش مجلس الدولة مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما ناقش دراسة تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان بعنوان خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. التقى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام بمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون القائمة بين وزارة الإعلام وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإعلامي الخليجي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف البرامج والمبادرات الإعلامية. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: لتعزيز الإنتاج وتطوير واستغلال مصادر الطاقة بجانب تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية منطقة الامتياز البحرية رقم 80 بمحافظة مسندم مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية شين ميم ميم وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة TPOC، وتمتد المنطقة على مساحة تتجاوز 5700 كيلومتر مربع وتضم حقلي بوخا وغرب بوخا المنتجين، الأمر الذي يجعلها إحدى المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في قطاع الاستكشاف والإنتاج. الدكتور أنور بن سليمان الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.
2: وقعنا اتفاقية المربع 80، وهذا مربع جديد في شمال عمان في منطقة مسندم، وهو مربع بحري واعد، ونحن في شراكة جديدة مع شركة النفط التركية وهي شركة مملوكة من الحكومة التركية، وراح نكون إن شاء الله شركاء مع بعض بنسبة 50% لكل واحد منا، وشركة أوكيو راح تكون المشغلة لهذا المربع. وهذا المربع واعد في إنتاج بسيط وأيضا في استكشاف واعد كبير.
1: ويتضمن البرنامج الاستكشافي للمنطقة مرحلتين رئيسيتين مدة كل منهما 4 سنوات، تشمل الأولى تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد على مساحة 500 كيلومتر مربع، وحفر بئرين استكشافيين وبئر تجريبي باستثمارات تقديرية إلزامية لا تقل عن 60 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 23 مليون ريال عماني. أما المرحلة الثانية فتشمل حفر بئر استكشافي أو تجريبي إضافي وفق نتائج المرحلة الأولى باستثمارات إلزامية تقديرية لا تقل عن 30 مليون دولار، بما يعادل أكثر من 11 مليون ريال عماني. الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن.
3: الاتفاق الشراكة هذه ما بين شركة أوكيول وشركة بترول تركية هي للعمل في المرحلة الأولى بمسوحات جوف فيزيائية تصل إلى حوالي 500 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى حفر حفرتين استكشافيات وممكن حفرة بعد تقييمية. الأعمال هذه كلها بحول الله راح نتأمل منها إنها تكون عامل دافع لتطوير المنطقة.
1: ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة تطوير المناطق البحرية الواعدة في سلطنة عمان، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في قطاع النفط والغاز من قبل الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الاستكشاف والإنتاج.
0: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. انتخبت سلطنة عمان للمرة الثانية على التوالي عضوا في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2027 إلى 2031، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت على هامش الاجتماع 21 لدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وتأتي إعادة انتخاب سلطنة عمان في عضوية لجنة حقوق الطفل للمرة الثانية على التوالي لتؤكد على المكانة التي تتمتع بها سلطنة عمان على الصعيد الدولي، وحرص الدول الأعضاء على أن تكون ممثلة في هذه اللجنة ذات الأهمية. وستوفر عضوية سلطنة عمان الفرص لتعزيز التعاون مع الأعضاء الآخرين، وتسهم بفاعلية في تحقيق هدف اللجنة المتمثل في حماية حقوق الأطفال على المستوى العالمي، ودعم الطموح المشترك في توفير بيئة آمنة وصحية ومزدهرة لجميع الأطفال. وتشكل عضوية سلطنة عمان في لجنة حقوق الطفل تأكيداً على التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. أعلنت باكستان عن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الأسبوع القادم في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح طاهر أندرابي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في تصريح له أن المباحثات ستستأنف منتصف الأسبوع القادم عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي، والتي تنص على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا جولة محادثات مطولة يوم الأحد الماضي في سويسرا، بدأت بلقاءات بين وفود سياسية واستكملت لاحقا عبر فرق تقنية وفنية متخصصة. وفي لبنان أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على استمرار ما وصفها بالمنطقة الأمنية. وتأتي التصريحات في وقت تتواصل فيه مباحثات أمريكية إيرانية بشأن اتفاق أولي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وسط خلافات حول عدد من الملفات الرئيسية. وتسعى الولايات المتحدة عبر جولة لوزير خارجيتها ماركو روبيو في المنطقة، تسعى إلى تطبيق بنود الاتفاق المقترح مع طهران. في المقابل تواصلت التوترات الميدانية في جنوب لبنان مع تسجيل غارة إسرائيلية جديدة، بينما تؤكد إيران أن وقف القتال في لبنان يمثل أولوية في أي اتفاق نهائي. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بأشكالها المختلفة، بدءا من القتل مرورا بالاعتقال والتهويد والاستيطان خدمة لأهداف المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
4: تسويف وتعنت إسرائيلي يلفان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. حركة حماس أفادت بأن إسرائيل تتعمد التعطيل بوضع بنود واشتراطات جديدة خلافا لما كانت اتفق عليه قبلا، فيما نشرت مصادر صحفية وثائق تظهر أن الخطط التي يدعمها مجلس السلام لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته تحمل في طياتها وفق منتقدين أرضية تحول لدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. فالمطلب الفلسطيني يركز على التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة سياسية وجغرافية واحدة، فيما خطة مجلس السلام تتناول غزة تحت بند ملف أمني وإداري منفصل، كما أن تحركات القيادة الإسرائيلية لا تصب في اتجاه تنفيذ وقف إطلاق النار بما يشمله من انسحاب عسكري للجيش، بل على العكس. دعا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي شمويل عزرا لبحث تشجيع الهجرة من غزة، إضافة إلى تقديم تسيفي سوكوت عضو الكنيسة مقترحا لقانون يمهد لشرعنة عودة الاستيطان تدريجيا إلى غزة. ووسط اللغط السياسي، الواقع الغزي لا يتغير نحو الأفضل. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته التي أسفرت أحداثها عن استشهاد طفل وإصابة آخرين في استهداف خيام نازحين بخان يونس، إضافة لمواصلة عمليات النسف العنيفة شرق مدينتي غزة وخان يونس باستخدام الروبوتات المفخخة، إلى جانب استهداف المناطق الشرقية بالرصاص الثقيل والقذائف المدفعية ما تسبب في وقوع إصابات، مع الإعلان عن شهيدين متأثرين بجروح في غارات سابقة. مركز حماية لحقوق الإنسان أفاد أن 70% من سكان غزة لاجئون، يعاني غالبيتهم نزوحا قصريا، والسبب مواصلة توسيع إسرائيل سيطرتها العسكرية التي تطال 70% من مساحة القطاع. القدس المحتلة أصبح ما يتهددها أخطر من السابق، إذ يواصل أحد الحاخامات الإسرائيليين الدعوة لبناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى الذي يستهدف يوميا باقتحامات المستوطنين الإسرائيليين، إضافة لتصاعد الاستهدافات للبلدات المقدسية. جيش الاحتلال اعتقل فلسطيني من بلدة بيدو شمال القدس واقتحم بلدة سلوان جنوبها، مع استمرار أعمال الهدم ومنع البناء والاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح توسيع حزام المستوطنات الرامي لتهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني. أما الضفة الغربية فشهدت تنفيذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات اعتقل خلالها شبانا، ونفذ أعمال هدم في قرية الولجة غرب بيت لحم مع تجريف أراض في منطقة الجبريات في محيط مخيم جنين لصالح إقامة معسكر للجيش، كما صادر الجنود معدات وسيطروا على أراض في الأغوار الشمالية إلى جانب دعم اعتداءات المستوطنين التي طالت أراض زراعية في السموع ويطا قرب الخليل وممتلكات في قرية سنجل شمال رام الله. كلما اقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية ارتفع معدل الانتهاكات ضد الفلسطينيين بهدف كسبها، ما يعكس استمرارا في تطرف الجمهور الإسرائيلي إزاء الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أقر مجلس جامعة السلطان قابوس خلال اجتماعه مشروع اللائحة الأكاديمية المحدثة للدراسات الجامعية الأولى، كما وافق على إضافة مواد لحسم حالات التعادل ضمن شروط القبول لبرامج البكالوريوس بكلية التربية. واعتمد المجلس استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم بهدف رفد سوق العمل بكفاءات تتمتع بمعارف ومهارات في مجال تقنية النانو، كما وافق المجلس على استحداث تخصص التربية الخاصة ضمن برنامج ماجستير الآداب في علم النفس بكلية التربية. وأقر المجلس مشروع الميزانية السنوية للجامعة للعام المالي 2027، مشيدا بجهود الجامعة في رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد بما يدعم تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمؤسسية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم رئيسة مجلس الجامعة. استقبل معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، معالي سيف النصر التيجاني وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان الذي يزور سلطنة عمان حالياً. تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وعلى هامش المقابلة وقعت سلطنة عمان ممثلة بشركة موانئ أسياد والمناطق الحرة التابعة لمجموعة أسياد، وجمهورية السودان ممثلة بهيئة الموانئ البحرية، وقعا على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل البحري بين البلدين الشقيقين. وتركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في تخطيط وتطوير الموانئ والبنية الأساسية والمرافق البحرية، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل والزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والإدارية بين المختصين من الجانبين. وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص التعاون المستقبلية والمشروعات المشتركة التي من شأنها دعم حركة التجارة البحرية وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين الشقيقين. تواصل سلطنة عمان مشاركتها في فعاليات معرض الجزائر الدولي الذي يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات في مختلف الصناعات. وخلال المشاركة وقع عدد من الشركات العمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الجزائرية في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والسمكية ومواد البناء والمنتجات الصناعية والتجارية.
5: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق الأفريقية والدولية ودعم نمو الصادرات غير النفطية، تواصل سلطنة عمان مشاركتها في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أحمد البلوشي، تسويق وتطوير أعمال مجموعة مسقط الرائدة للاستثمار.
6: مشاركتنا مصنع حديد مسقط. حديد مسقط هو مصنع متخصص في صناعة حديد التسليح والمنتجات الحديدية. اليوم نحن نصدر إلى أكثر من 10 دول حول العالم، واليوم نحن اليوم موجودين في الجزائر في معرض الجزائر الدولي للبحث عن الفرص الاستثمار وبحث فرص التوسع في الأسواق الأفريقية.
5: وشهدت المشاركة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الشركات العمانية ونظيرتها الجزائرية، شملت مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والسمكية ومواد البناء والصناعات التحويلية والمنتجات الصناعية والتجارية. أزهر بن حمود الهنائي، المدير التنفيذي لمشاريع بن أحمد للصناعات البلاستيكية.
7: مشاركتنا في معرض الجزائر الدولي تقريبا هذه المشاركة الرابعة لنا في هذا المعرض، معرض كبير ومزدحم بجميع الشركات وكثير من الدول العالمية. نشكر الوزارة على المشاركة في هذا المعرض والدعم من وزارة التجارة لهذا المعرض للمصنعين العمانيين للحضور والمشاركة.
5: وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال هذه المشاركة إلى استكشاف فرص النمو والتوسع المتاحة أمام الشركات الوطنية والاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات والابتكارات في مختلف القطاعات، بما يدعم مسارات التنويع الاقتصادي ويعزز من تنافسية المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والدولية.
0: أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة برنامج امتداد للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية بهدف توسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة وتمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على منافع الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى تركيب أنظمة خاصة. البرنامج يعد أحد المبادرات الوطنية الرائدة لدعم الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال إنشاء محطات شمسية مجتمعية مرتبطة بالشبكة الكهربائية العامة، بما يسهم في خفض تكاليف الكهرباء على المستفيدين. رياضيا، تأهل منتخب المغرب للدور 32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على هايتي 4-2 في الجولة 3 بالمجموعة 3 من مرحلة المجموعات للمونديال. وارتفع رصيد منتخب المغرب إلى 7 في المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب البرازيل المتصدر المتساوي معه في ذات الرصيد، ليصبح أول المنتخبات العربية المتأهلة لمرحلة خروج المغلوب في المونديال الحالي. وفي المقابل بقي منتخب هايتي الذي ودع المسابقة منذ الجولة الماضية بقي في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط عقب خسارته في جميع مبارياته الثلاث التي لعبها في المجموعة. كما حقق منتخب البرازيل فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بالثلاثية النظيفة ليحسم تأهله إلى الدور 32 من البطولة في صدارة ترتيب مجموعته. ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخب المغرب. بدوره ودع منتخب قطر منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم بالخسارة أمام نظيره البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن المنافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة، ورفع منتخب البوسنة رصيده إلى 4 نقاط ليبقي على آماله في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث. أما المنتخب القطري فودع المونديال بنقطة وحيدة في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، وفي المجموعة ذاتها فازت سويسرا بهدفين مقابل هدف على كندا لتنتزع صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط أمام كندا التي تأهلت إلى المركز الثاني. ختام الفترة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. واستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، فيما إسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. هكذا مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم، حررها الزميل يونس بن سعيد القنوبي، نفذتها على الهواء مباشرة الزميلة شمس بنت محمد الريسي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، نعود بكم إلى الزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير.

0: بكم وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. هذه العودة لكم بعد الفترة الإخبارية الأولى. شكرا للزميل أحمد الندابي على تلك الفترة، وشكرا لكم لكل من تواصل معنا على 724-2410. والتحية والسلام لمن يختار صباح الخير يا بلادي ليكون جزءا من صباحه، حتى بالمتابعة الصامتة من يتابعنا عبر مذياع سيارته. أهم شيء تكون مستانس معانا وتصل أيضا لبغيتك ومقصدك وانت بعافية يا رب. فصحصح دير بالك، حزام الأمان ومسافة الأمان بينك ومن السيارة اللي في المقدمة. وتذكر إن الخميس إن شاء الله تنتهي من عملك، تؤدي أمانة هذا العمل ومسؤولياتك على أكمل وجه، تشعر بالرضا تجاه إنجازك وأدائك لهذه الأمانة، ثم تعود إن شاء الله لقسط من الراحة مع أهلك وأحبابك، سواء كان اللي بيظل هنا وحتى اللي يعود لدار سكنه في موقع آخر في ولاية أخرى ومحافظة أخرى. لكم كل السلام.
1: وأيضا السلام والتحية لكل من يرسل لنا برسالته على 724-2410 من خلال المشاركة معنا في موضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي نتحدث فيه عن استخدام بعض الكلمات التي يقال عنها كلمات قديمة. هل أنت من النوع اللي يسولف ويستخدم بعض المصطلحات القديمة وتثير كذا حالة من الاستغراب أو الاستفهام في بعض الأحيان، لأن ما بالنسبة لكل الناس مفهومة مثل هذه المصطلحات اللي تأتي من لهجتنا المحلية، أو حتى أيضا استخدام بعض المصطلحات في اللغة العربية. إيش المصطلحات اللي تستخدمها؟ هل في كلمات قديمة وجديدة؟ خبرنا وشارك معنا مستمعنا العزيز على الأقل بثلاث كلمات كذا نتعرف عليها إذا ما كانت موجودة معنا في لهجتنا ونعرف معناها، وزين ترسل لنا مع التشكيل بعد علشان ننطقها بطريقة صحيحة. شارك معنا عزيز المستمع على 724-2410، واشترك معنا أيضا على في قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب حتى يصلك كل ما هو جديد من المحتوى الذي يقدم في برامجنا في إذاعة سلطنة عمان.
0: من المشاركات مشاركة أم نهور تقول، يعني أعطيكم كذا مثال عشان تفهموا. أم نهور تقول مثل كلمة شكلك تريد تنازع حد ولا كيف؟ أم نهور شكلها نهور وخواتها. انطبقي أو انطبق يقصد بها نام أو نامي. أيضا كلمة رابي اللي يقصد بها شوف أو انظر، وكلمات أخرى كثيرة ضمنها يتحانق، يعني يغار من الشيء اللي عندك إياه أو يريد نفس الشيء. والأخيرة عدي 200 يعني منازعة. هذه تقول زول أو زولي يقصد بها روح أو روح، يعني انصرف.
1: ليش يعني استخدام هذه المصطلحات بهذه الطريقة الحادة؟
0: لكن هنا أقول لك ما المنازع تراني. طبعا معروفة زول من الزوال، انتهى، يعني انت زول، يعني صورتك صورة هذا الشخص من أمامك، يعني
1: لا بعد إذا تبعتها بعد جملة أخرى زول نقط نقط نقط جزء من النص مفقود،
0: تصير أقوى بعدين.
1: أيوة هذيك أحد.
0: أما انطبق يمكن يعني لما تجي تبحث عن جذر اللغوي يمكن أساسا من
1: طبقة،
0: من طبقة نعم. فالجيم قلبت، القاف قلبت لجيم فصارت انطبق، انطبق على الأرض يعني من هذا السياق. جميلة هذه المشاركات.
1: بعدهم المستمعين ما يبوا لنا كلمات
0: ما صعبات ما نعرفها
1: قديمة شوية.
0: يلا نتحدى من يجيب أصعب كلمة ممكن نحن ما نعرفها. 724-2410 تواصلوا معنا وشاركوا ودردشوا كذا، نضحك ونسولف مع بعض في هذه الخميس اللطيفة بإذن الله تعالى عليكم جميعا. تقبلوا من وافر التحية نرافقكم في هذا الصباح، إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج شمس بنت محمد الريسي.

0: مستمعنا العزيز، رحب بك مرة أخرى ونتمنى لك إن شاء الله صباح طيب. نروح وإياك الآن إلى محافظة البريمية التي تعزز مكانتها كإحدى المحافظات الواعدة في قطاع مهم جدا، وهو قطاع الأمن الغذائي هنا في سلطنة عمان. نتحدث عن 63 مشروع استثماري ب 35 مليون ريال عماني لتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة. تنضم معنا عبر الاتصال المهندسة عطية بنت عبود بن علي البلوشي، رئيسة قسم التسويق بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي. مهندسة، يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا يا أخي الكريم، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية مهندسة، محافظة البريمي مثل ما ذكرنا هي تشهد نمو ملحوظ في الاستثمارات الزراعية والحيوانية. المشروعات 63 مشروع قيمتها تقارب 35 مليون ريال عماني، كيف ينعكس هذا النمو على تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة وسلطنة عمان بشكل عام؟
1: نعم أخي العزيز، طبعا

0: الفروعات الأخرى وحجم سهامها المتوقع في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي.
1: نعم، يعد مشروع إنتاج اللحوم البيضاء من المشاريع النوعية في القطاع الحيواني. طبعا هذا المشروع تنفذه شركة الميرة الحديثة بولاية سنينة. يعتبر هذا المشروع من المشاريع الكبيرة الاستثمارية الحقيقة في المحافظة. يقام على مساحة 818 فدان وبقيمة استثمارية تفوق 14 مليون و300 ألف ريال عماني. طبعا هذا المشروع في مراحل متقدمة الآن من التنفيذ، وصلت إلى 98%، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف طن سنويا عند اكتمال هذا المشروع، إن شاء الله من المتوقع تشغيله قبل نهاية العام الجاري.
0: نعم إن شاء الله تعالى. ما هي أيضا المقومات اللي تجعل من محافظة البريمي مهندسة كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع مهم جدا مثل قطاع الأمن الغذائي؟ وأيضا بالنسبة للبنية الأساسية والموقع الجغرافي، كيف له أن يلعب دور في استقطاب المستثمرين؟
1: نعم، طبعا من أهم المقومات الاستثمارية في القطاع الزراعي في محافظة البريمي الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمحافظة، حيث يعتبر بوابة عمان الشمالية.
0: نعم.
1: وفي الحقيقة هذه ميزة تنافسية للمحافظة، بالإضافة إلى توفر المساحات والنطاقات الزراعية الواسعة والصالحة كذلك للاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. ولا ننسى طبعا اليوم كذلك الدعم الحكومي المباشر والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في قطاع الأمن الغذائي. بالتالي استغلال هذه المقومات من قبل المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي في المحافظة.
0: نعم، في هذا العام 2026 وقعتوا عقود استثمارية جديدة غير هذه المشروعات الاستثمارية اللي نتحدث عنها اليوم، وأيضا وضعتوا بعض الفرص الاستثمارية في منصة تطوير. الآن نتحدث مهندسة عن أبرز هذه الفرص المتاحة حاليا والقطاعات اللي تستهدفها المحافظة خلال المرحلة المقبلة.
1: بالنسبة للفرص الاستثمارية المطروحة في منصة تطوير لهذا العام، طبعا استهدفت القطاع النباتي والحيواني وتوزعت كذلك لمعظم ولايات المحافظة، وشملت على مشاريع متنوعة لإنتاج التمور، البطاطس، البصل، الثوم، والشتلات، وإنشاء مختبر للزراعة النسيجية، ومركز كذلك للتجميع وفرز وتعبية المنتجات الزراعية، إلى جانب مشاريع للقطاع الحيواني لتربية وتسمين الضان والماعز وزراعة الأعلاف الموسمية، كذلك إقامة عيادة بيطرية متخصصة. طبعا كل هذه المشاريع والفرص باستخدام التقنيات الحديثة وعلى حسب الميزة التنافسية التي تتمتع بها المحافظة. إن شاء الله راح يكون هناك استهداف في الفترة القادمة على القطاعات في النباتي والحيواني والمائي، والتركيز على كذلك الزراعات الذكية والتقنيات الحديثة.
0: نعم، الآن نتحدث في سؤالنا الأخير حول مستقبل قطاع الأمن الغذائي في محافظة البريمي، خططكم والمشروعات الاستراتيجية اللي تعولوا عليها لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع.
1: نعم، من المؤمل أخي الكريم رفع معدلات طبعا الاكتفاء الذاتي من احتياج السلطنة مثلا من القمح أو اللحوم البيضاء والتمور.
0: نعم.
1: بدلا من الاستيراد، بالإضافة إلى سد بعض الفجوات الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي. أما بالنسبة للخطط والمشروعات الاستراتيجية التي يعول عليها لتحقيق نمو مستدام، طبعا بالنسبة للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه تمضي نحو تحقيق مستهدفات وزارتنا الموقرة، والتي تتبنى استراتيجية توطين المليار الثاني. من المؤمل إن شاء الله رفع نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي في المرحلة القادمة، بالتالي رفع معدلات الاكتفاء الذاتي، تبني التقنيات الحديثة، وكذلك التركيز في المرحلة القادمة على الاستدامة المائية كاستخدام الري الذكي والبيوت المحمية والموفرة طبعا للمياه، بالإضافة إلى التوسعات في المشاريع الحالية بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في خططكم القادمة لدعم الأمن الغذائي هناك في محافظة البريمي، وأيضا رفض هذا القطاع المهم جدا في سلطنة عمان بشكل عام. شكرا لكم مهندسة، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا أخي.
0: شكرا للمهندسة عطية بنت عبود بن علي البلوشي، رئيس قسم التسويق بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. إذا مثل ما دردشنا معكم في بداية الصباح، الكلمات اللي كذا تكاد تندثر وربما تكون قديمة وما مستخدمة بشكل واسع، نسأل من يعرف كذا بعض هذه الكلمات يذكرنا فيها ويخبرنا معانيها، وزين لو يتكرم بعد نكتبها بالتشكيل عشان ما ننطقها بطريقة خاطئة. صباح الخير لخميس أبو عبد الله، أهلا بك يا خميس، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول درب الدوام والرب حافظ، شكرا لك وإن شاء الله تصل بسلام، أهم شيء تستانس معنا في هذا الدرب. من وين تسمعنا؟ هل عندكم كلمات كذا غير دارجة بشكل كبير، أو يمكن حد تسمعها من منطقة أخرى ما يفهمها بالشكل الصحيح، قديمة تسمعها أكثر شيء من كبار السن والشياب؟ صباح الخير لي أيضا من الفليق المضيبي، عبد الله بن سالم الرواحي، عليك السلام ورحمة الله. يقول تيب معناتها جيب، وبحيصة إن شاء الله صح معناتها الحفرة اللي يتجمع فيها الماء.
1: بحيصة
0: ها؟
1: بحيصة
0: بحيصة
1: أو
0: يمكن حتى أنا تعرف خالد، يمكن النطق حتى يختلف ترى من المنطقة
1: لأخرى،
0: لأن أنا ذكرت مثلا في منطقة في السيب اسمها وادي البحايص، هي جمع بحيصة، هي هذه اللي يجمع فيها الماء مثل ما تقول يا عبد الله. ايضا الحصيني، هذا كل يمكن ثلاث ارباع العمانيين يمكن يعرفوه، حتى بعض دول الخليج، اللي هي الثعلب العماني، هذا الصغرون اللي جميل شكله. دهق معناتها غبي، ومدهدر معناتها متردد. الاخيره ضحكتني يا اخي،
1: نسوي سكيب عليها.
0: سوي سكيب خالد، لا اقراها انت، انا
1: ما اعرف انا اي رساله، بس يعني
0: هذه عادل
1: أم نهور إيش قالت، وهذا المس
0: تعرف إيش خالد، هذه من المصطلحات اللي أو الكلمات اللي عندها كثير يعني مرادفات، اللي هي يأكل.
1: لا تقولي يعني. بس خلاص
0: يأكل في اللهجات العمانية عندها كثير من المرادفات، على حسب يمكن طريقة الأكل، كمية الأكل أيضا اللي تختلف من شخص لآخر.
1: أبو حكيم عبد الله دبدوب من صحار يقول من الكلمات القديمة بعد نقاش مرير مع شخص ما راضي يقتنع من كلامك، تقول له طفرت ابن تراك وشيبت راسنا. لا ما بنكمل،
0: لا اليوم عصبين، ايش فيكم الخميس؟
1: ما اعرف، كل كلمات شوي فيها،
0: كلمات شوي ألطف يا اخي،
1: كلمات حادة كلها.
0: ما المنازع معقولة يعني مندثرة؟ أشوفكم استخدموها على الماء، أحسها مندثرة.
1: سيد المنذري كاتب روزنة، الروزنة سهلة جدا يا سيد، الرف اللي في الجدار. هلال حراصي يقول اللجل اللي هو الحوض، ومتخفج يعني مبتل. حلو يا هلال. صباح الخير أيضا لأبو نواف الربخي، صباح الخير والبركة، الأمثلة كثيرة منها سير بعيد وتعال سالم، قديم البريسم والأيديد الصوف. لا أبو نواف، إحنا ما فاتحين برنامج أمثال عمانية قديمة. اليوم نسالف عن الكلمات الجميلة القديمة اللي تستخدم بشكل قليل جدا في الفترة الحالية. من سمير الأسمر يقول بعض الكلمات هي كثيرة، استعرض بعضها لترك الوقت للآخرين، من محبي برنامج صباح الخير يا بلادي، شكرا لك يا سمير. يقول الدغش الفجر المبكر، والخرص أو التخمين أو الخرص أو التوقع يقال هذا مجرد خرص. الزولية السجادة، العود يعني كبير السن، الهبوب الرياح الشديدة المحملة بالرمال. كريت تقرير الأمريكي لما تكلموا عن الهبوب، كلمة الهبوب عايشة في تقارير أمريكية.
0: حبوب
1: أيوة أيوة،
0: كانت أتذكرها كذا كل القنوات الأجنبية حبوب أيوة. هذا ليش قاصدين؟ بعدين لما عرفت عاد صار الموضوع مضحك، يعني حتى صار هاشتاج بذات الكلمة يعني.
1: صحيح. البرزة استقبال الناس ومكان اللقاء، تستعمل في بلاد الشام أيضا ومصر. الشبرية يقول تستخدم في بلاد الشام، احنا في بعض الاماكن يستخدم الشبرية اللي هو السرير، لكن انها في بلاد الشام انا اول مرة اسمع عنها تستخدم بذات النطق يا سمير ام لا. حلو مثل هذه المشاركات. متى سعيد صباح الخير. وفاطمة البلوشية تقول مجموعة من الكلمات، حتى فاطمة بعد أول كلمة صنبك
0: يعني ضربك. الله مش فيكم يا جماعة، بتسموا شوية.
1: متفيق يعني فاضي، زخة يعني مسكة، روغة يعني طردة، الدعنة وايد ناس يستخدمونها، تحية لزميلنا جمال الشعيلي دايما يقول الدعنة. الأرض أربع يعني أركض، خوز يعني ابتعد، اندار إيش يعني اندار؟ يلا اللي يعرفه يخبرنا. لا عايشة
0: اللي يعني يلف صوب الآخر صح؟
1: لا اندار إيش يعني اندار؟ يلا خبرونا وشاركوا معنا مستمعين الكرام على 7244-2010.
0: إذن هذا جانب المشاركة.
1: ليش ما تقرون هذه الرسالة؟ أبو من هذه صاحب الرسالة؟
0: ناصر ولا؟
1: ناصر بن محمد الزيادي أخونا. ناصر دائما ترسل لنا بعض الرسائل الجميلة. نبارك لكم الغيث اللي كان يوم الأمس في بلدان وادي عندام بولاية المضيبي، ويقول هذه بعض مقتطفات من بعض الشعاب التي تصب في وادي عندام. طيب شاركنا أيضا في إذا شاركت معنا بنقرأ رسائلك. إيش رأيك يا ناصر؟ من بعد بنخلي الرسائل بعدين بنرجع لها بنقراها إن شاء الله. نروح الفاصل بعدين نكمل مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي لا تروح بعيد.

0: ومرحب بالجميع. 7 دقائق إلا كم من ثانية بعد 8 صباحا تستمعون لي صباح الخير يا بلادي. مع الأسف يعني من الأخبار الصحية أن ارتفاع في نسبة ألزهايمر حول العالم لكبار السن وحتى لمن هم بعد 40، يعني ألزهايمر مبكر. فمن أحد التقارير اللي جاءت تقول أن مثلا عندك من أسباب السكر واستهلاك السكر بشكل كبير ممكن أنها تكون ممهدات لألزهايمر، الله يسلمنا ويسلم الجميع. وفي بعض المؤشرات والعلامات التي تعد من العلامات المبكرة للخرف، يعني تصير حتى أحيانا قبل 10 سنوات تبدأ تصير هذه الأشياء أو العلامات، ثم لاحقا الشخص يبدأ فعليا يعني يصاب بألزهايمر، مثل ما في مثلا pre-diabetics أو ما قبل السكر، العلامات قبل السكر أو قبل مقاومة الإنسولين، ثم يأتي السكر. أيضا ألزهايمر له علامات مبكرة. المختصون حددوا 5 علامات تحذيرية مبكرة لأمراض الخرف، وبالإمكان أن الواحد يرصدها ويتابعها. جمعية ألزهايمر في بريطانيا ذكرت أن ما في لحد الآن علاج شافي للخرف تماماً، غير أن التعرف على العلامات والأعراض المبكرة يبقى دائماً في غاية الأهمية. يعني كل ما كان التشخيص مبكر كانت المتابعة أيضاً دقيقة، وبالتحديد يمكن الواحد يقدر يسيطر على المرض ويقلل من تداعياته لا قدر الله. أشارت الجمعية أن من هذه العلامات والطرق اللي ممكن أن الواحد كذا يشوفها تغيرات في الشخصية. دراسة أجرتها أنجيلا سوتين وهي أستاذة العلوم السلوكية في جامعة ولاية فلوريدا ذكرت أن المصابين بالخرف غالبا ما تظهر عليهم تغيرات في شخصيتهم قبل ما يصيبهم فعلا، يعني التدهور المعرفي الواضح اللي طبعا هو من ممهدات ألزهايمر. تشمل هذه التغيرات في الشخصية مثل انخفاض في تقبل الحياة، الانبساط، الود، الضمير الحي، يعني تحس ما في بارض حال حد، حتى لو كانت الأجواء حوله مثلا جميلة مسعدة مبهجة يكون هو غالبا إنما متجهم الوجه أو قليل التفاعل. تتسارع هذه التغيرات مع تقدم هذا المرض، وممكن يتجلى أيضا في صورة انعزال اجتماعي وتقلص دائرة المعارف وقلة الكلام. الناس اللي تقود السيارة في عمر كبير أيضا الله يعطيكم الصحة والعافية، ممكن أن بعض السلوكيات أثناء القيادة قد تكون من العلامات على ألزهايمر. غانيش بابولا وهو أستاذ علم الأعصاب في جامعة واشنطن سانت لويس، زين واشنطن طبعا سانت لويس، هذه جامعة واشنطن معروفة فيها كثير من الدراسات حول علم الأعصاب بالتحديد. ذكروا أن في أو ذكر هذا الباحث بالتحديد أن صعوبة الشخص أثناء القيادة يمكن ما يعرف يتصرف زين أثناء القيادة تعد من أوائل المؤشرات لهذا التدهور المعرفي المرافق لألزهايمر، ممكن أنها تسبب ظهور أعراض أخرى بعد سنوات عديدة. يعني مثلا يعني عدم تقيده ببعض قوانين القيادة، أو حتى صعوبة مثلا في المواقف أنه يوقف مثلا في موقف معين، أو عدم تذكر بعض الطرقات وأنه يستصعب دائما يروح لهذا الطريق مثلا. يعني السلوكيات بشكل عام مختلفة عن سلوكيات السابقة أثناء القيادة. دير بالك هذا يكون قبل سنوات من ظهور ألزهايمر.
1: لكن إيش العلامة الأبرز لما نقول ألزهايمر؟ إيش العلامة الأبرز اللي الكل متفق عليها أن هذا الشخص عنده ألزهايمر؟
0: هي النسيان غالبا. النسيان
1: لكن هو ليس أول علامة.
0: نعم فعلا هذا ما نتحدث عنه خالد، هي هذه علامات مبكرة تظهر قبل سنوات. يعني مثلا شخص ممكن باتت تتغير شخصيته الحين بعد يمكن 5-6-7 أحيانا 10 سنوات يظهر عليه خلاص مؤكدا ألزهايمر. من ضمن الأشياء الغريبة خالد ومستمعنا العزيز فقدان حاسة الشم. ديروا بالكم اللي عندهم فقدان لحاسة الشم، فقدان هذه الحاسة يعد من أول المؤشرات للأمراض التنكسية العصبية، ومرض ألزهايمر والخرف المصاحب طبعا مرض باركنسون غالبا ممكن هي أيضا من الأمراض العصبية التنكسية، يتعرض فيها جهاز الشم للتلف قبل سنوات أو حتى ممكن عقود من ظهور أعراض أخرى. يعني شخص الحين يمكن في بداية الأربعينيات فقد حاسة الشم، ممكن هذا من المؤشرات أنه بعد حتى عقود مثل ما ذكرنا يعني يكون من الأشخاص اللي قد يصابوا بألزهايمر. اضطرابات النوم هي الأخرى، تعد من الأشياء الملحوظة أن يستيقظ دائما بشكل متكرر حتى في ساعات الفجر، صعوبة في أن أحيانا خلال النهار يبقى مستيقظ، دائما تحس كسلان وخامل في الصباح وفي الليل لا يستطيع النوم. الأبحاث تشير إلى أن مناطق الدماغ المسؤولة عن تنظيم النوم تتأثر في مرض ألزهايمر قبل سنوات عديدة من ظهور مشاكل الذاكرة. الله يستر إن شاء الله على الجميع اللي يعانوا من اضطرابات النوم. أيضا يقول لك صعوبة في إدارة المال، هذه من الإشارات أيضا اللي معروفة جدا، تعد من التغيرات المعرفية والسلوكية الممهدة للإصابة بألزهايمر بعد سنوات.
1: لذلك من المهم جدا أنك تسوي بعض التمارين المتعلقة أو بتنشيط ودعم وظائف الدماغ وحاسة الشم بالتحديد، اللي هي من مثل أنك تشم الروائح بشكل واعي كل يوم مثل الورد، الليمون، القرنفل. ما تكتفي بالشم فقط، حاول أنك تربط كل رائحة بذكريات وتفاصيل ومشاعر مرتبطة فيها، وقلل من استهلاك السكر الزائد في الأكل والمشروبات. كذا تجبر دماغك دائما أن يواجه التحديات. أيضا في حيل أخرى بإمكانك أنك تسويها، أنك تتعلم لغة جديدة، تجرب طريق جديد، تطبخ وصفة جديدة، أو تطور مهارة جديدة. الدماغ غالبا يهمس قبل ما يصرخ.
0: الله يستر. بس يعني المعلومة اللي ذكرتها خالد، موضوع اللي
1: تعلم مهارة جديدة،
0: تعلم مهارة جديدة وأيضا تدريب حاسة الشم. أتذكر صار ترند أصلا عالمي بعد كورونا وكثير ناس فقدوا حاسة الشم، قال لك لا ممكن أنها تعود، عليك أن تدربها. فقط من الأشياء اللي بالإمكان أنها تعود بعد التدريب مثل ما ذكرت، تشم روائح محددة بشكل كبير بشكل مستمر، ومعك إن شاء الله تتعود على استعادة حاسة الشم. اللي لاحظ شيء من هذه العلامات عنده مثل ما ذكرنا، تلاحق على عمرك، ترى دير بالك على صحتك وعافيتك وعلى تغذيتك، والله يعطيكم الصحة والعافية دائماً.

ولا ديانا كارازون إنساني ما بنساك هوليش يعني ما حد يستاهل تفني نفسك ومشاعرك عشانه يعني اللي ينساك انسى 10 مرات بعد زيادة. أيوة فعلا قالها رويشد اللي نساك انسى. أي والله أهم شيء ما تنسى نفسك في زحام الحياة وتعهد دائما هذه النفس بالإصلاح دائما وبالحب نفسك أجدر بكل هذا الحب والاهتمام ثم أيضا تنشر هذا الحب لمن يستحقه من أحبابك والمقربين منك. صباح السعادة صباح الرضا والتوفيق والمحبة الآمنة للجميع. 724-24-10 شكرا للتفاعل الجميل لحلقة الخميس ودردشات الخميس. عزيزي المستمع اليوم 25 من يونيو يصادف اليوم الدولي للبحارة وهو احتفال عالمي معتمد بهذا اليوم لتكريم جهود البحارة في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وأيضا الاعتراف بالتضحيات الكثيرة والتأثير دائما في العالم. نقول كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة لكل من يعمل في مجال البحر من البحارة. نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة سهام بن سيف بن سالم المقبالي أخصائية شؤون بحارة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. عندكم أحد يعمل في مجال البحر أعزائنا المستمعين؟ والله هي أكيد أنها مغامرة وتجربة كبيرة جدا أن الواحد يخوض غمار البحر يعني في خلال عمله سواء كان لواجب عسكري أو حتى لواجب مرتبط ببعض السفن العملاقة اللي مختصة مثلا بمجال اقتصادي كالتجارة بالنفط والغاز أو حتى أي من مجالات أخرى. كل حد عنده تجربته الخاصة بس أحس أنه من الأشياء كذا اللي تشعرك بالاهتمام أنك تسأل عنها أكثر. شخصيا جربت تجربة أنه أيام في عرض المحيط كذا تشوف مساحات واسعة جدا من محيطات مشهد مهيب ترى وسبحان الله يعني البحر وأهواله وأسراره العظيمة تخليك تتفكر. فالبعض يقضي أيضا أيام وأشهر طويلة جدا بعيد عن منزله في أداء هذه الخدمة والواجب أيا كان طبعا المجال المرتبط بالبحر.

0: ويا ما عندنا بحر نفخر بهم. طبعا دائما نقول ان احمد بن ماجد مثل ما ذكرنا ايضا كان حلقه يمكن قبل الامس ما اذكر او العام او الاسبوع الماضي كنا نتحدث عن البحار بشكل عام وجماليتها وكيف ان عمان يعني عبر البحر صنعت حضاره عظيمه وعرفت في اقطار عديده حول العالم بسبب ايضا مهاره البحار العماني. نسأل ضيفتنا عن كل التفاصيل حول الاحتفاء بهذا اليوم العالمي للبحارة، أهم الدلالات وأيضا المبادرات عشان نؤهل بحار عماني يمثل هذه الحضارة العظيمة. إذن نرحب بالأستاذة سهام بنت سيف المقبالي، أخصائية شؤون بحارة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا بك أستاذة سهام، صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن أهلا وسهلا،
0: في بداية كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة باليوم العالمي للبحارة.
1: وانتم بخير وصحة وسلامة.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا.
0: إذن أستاذة سهام، أهمية الاحتفال اليوم بهذا اليوم العالمي للبحارة، كيف تشارك سلطنة عمان الاحتفاء بهذا اليوم؟ أبرز الدلالات للاهتمام المتزايد بالكوادر البحرية العمانية.
1: يحتفل باليوم العالمي للبحارة في 25 يونيو من كل عام، وهو يوم أقرته المنظمة البحرية الدولية تقديراً للدور الحيوي الذي يؤديه البحارة في دعم التجارة العالمية واستمرارية سلاسل الإمداد. كذلك يعكس الاهتمام المتزايد بالكوادر البحرية العمانية توجه سلطنة عمان نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيلها للاستفادة من الفرص المتنامية في القطاع البحري.
0: فعلا هذه الفرص حقا هي كما وصفتيها متنامية بشكل يعني كبير دائما، ومنذ يعني في كنا نتحدث عن التاريخ اللي شهد للبحارة العمانيين هذا القطاع.
1: وكذلك كذلك يعتبر أحد القطاعات الواعدة الداعمة للتنوع الاقتصادي
0: بالضبط
1: للدولة.
0: بالضبط. إذن دعم التنوع الاقتصادي هذا القطاع كيف يسهم بالتحديد في أن يوفر فرصا للتنوع الاقتصادي ويعزز أيضا مكانة سلطنة عمان التي طالما كانت مركز لوجستي إقليمي عالمي مؤثر في العالم؟
1: يعد القطاع البحري من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يدعم حركة التجارة والاستثمار ويرتبط بشكل مباشر بالموانئ والخدمات اللوجستية والنقل البحري. كما أن الموقع الاستراتيجي طبعا لسلطنة عمان يعزز من دورها كمركز لوجستي وإقليمي يربط الأسواق العالمية ويخدم حركة التجارة الدولية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: نعم فعلا، إذن هي دعم متواصل لهذا القطاع. هذا القطاع أيضا لابد مثل ما ذكرنا في بداية الحديث له من كوادر وطنية مؤهلة، فنسأل اليوم عن أبرز المبادرات التي تنفذها الوزارة لتأهيل البحار العمانيين، توفير فرص أفضل للتدريب والتوظيف في هذا القطاع.
1: تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة وفق المعايير الدولية، كذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والشركات البحرية لتوفير فرص التدريب والتوظيف. كما نظمت الوزارة الفترة الماضية ورشة تطوير التوظيف في القطاع البحري بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة كذلك وأكاديمية، وإن شاء الله ستتبعها ورش تخصصية وتنفيذية لتحويل المخرجات إلى مبادرات عملية. نعم. تدعم التوظيف وتأهيل البحارة العمانيين.
0: نعم.
1: كذلك فيما يوجد معنا مبادرات نوعية أيضا، كذلك مبادرة الطهاة البحريين التي تستهدف تأهيل الباحثين عن عمل للعمل على متن السفن التجارية من خلال ربط التدريب بالتوظيف المباشر، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة ورفع نسبة التعميم في الوظائف البحرية التخصصية.
0: يعني هل هناك إقبال حقا من الشاب العماني لهذا النوع من الوظائف أستاذة سهام؟
1: أكيد في إقبال كبير. بعد ما عرفوا نبذة كبيرة عن حياة البحارة وحياتهم، هذا تخصص جديد والمستقبل الواعد للقطاع البحري.
0: الفرص الجميلة. إذن فعلا هي عندما تتضح يمكن الصورة والرؤية أكثر للشباب يمكن يزيد الإقبال حتى على هذا النوع من الوظائف عبر هذه المبادرات التي ذكرتها أستاذة سهام. إذن أيضا من المجالات المهمة المهم الحديث عنها هو التحول الرقمي في هذا القطاع. يعني كل المؤسسات نحن نتحدث عن التحول الرقمي فيها، وكنا في أكثر من مناسبة تحدثنا عن بعض الخدمات المضافة حديثا لقطاع البحارة والقطاع اللوجستي بشكل عام، ودخل فيها يعني التحول الرقمي. وكذلك أيضا لا نغفل عن التحديثات المستمرة للتشريعات هنا في سلطنة عمان والقوانين التي تأتي موافقة لظروف أيضا العامة للعالم بشكل عام. إذن الحرص على التحول الرقمي وأيضا الارتباط بالتحديث التشريعي، وكيف له أن يطور من الخدمات البحرية المتاحة ويحسن بيئة الأعمال في هذا القطاع.
1: أسهم التحول الرقمي والتحديث التشريعي بشكل كبير مثل ما تفضلتي في تطوير القطاع البحري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. طبعا قد شهد العام الجاري وزارة النقل والاتصالات تدشين منصة عمان البحرية التي تمثل خطوة نوعية نحو توحيد الإجراءات وتكامل الخدمات البحرية في منصة واحدة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستفيد، كذلك رفع كفاءة الأداء. كما تواصل الوزارة تحديث التشريعات والأنظمة البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، الأمر الذي يعزز تنافسية القطاع ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار، انسجاما أكيد مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في تسريع التحول الرقمي الحكومي.
0: فعلا يعني هي خطوات واضحة جدا، وهذا القطاع القطاع اللوجستي بشكل عام وقطاع البحارة بشكل خاص الحمد لله يشهد يعني استقرارا ونموا مستمرا،
1: ولكن أكيد
0: فعلا نقلة نوعية، ولكن دائما هناك التطلع للمزيد والأفضل. فنسأل عن تطلعاتكم المستقبلية للقطاع البحري في سلطنة عمان في ظل هذه المستهدفات التي ذكرتها أيضا في داخل ضمن رؤية عمان 2040 والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الله يحفظه، والتوسع كذلك في المشاريع المرتبطة بالموانئ وخدماتنا اللوجستية.
1: أكيد أكيد تشير المؤشرات إلى وجود فرص واعدة في مجالات الملاحة البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، كذلك الهندسة البحرية. وتستهدف المرحلة القادمة إن شاء الله رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاعات مثل ما تكلمنا عن المبادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من التوسع في مشاريع الموانئ والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 ويعزز في تنافسية القطاع البحري.
0: بإذن الله تعالى كل الازدهار والنماء لهذا القطاع، وأيضا التوفيق لكل الكوادر الوطنية العاملة في هذا السياق، والإقبال يمكن بيكون أكثر بإذن الله تعالى مع هذه المبادرات الداعمة. أستاذة سهام، إذن مرة أخرى كل عام أنتم بخير وشكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح.
1: بخير وشكرا شكرا على الاستضافة.
0: الله يسعدك يا رب، بقية صباح سعيد. إذن نشكر ضيفتنا الأستاذة سهام بنت سيف بن سالم المقبالي أخصائية شؤون بحارة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تحدثنا وإياها عن احتفاء سلطنة عمان باليوم العالمي للبحارة 2026 وأبرز المبادرات المرتبطة بهذا الشأن.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، نكمل مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي. أذكركم بالمشاركة معنا على 724-24-10، رسائلكم الصباحية، مشاركاتكم في الموضوعات اللي نطرحها، والمشاركة في موضوع حلقة هذا الصباح حول استخدامنا لبعض الكلمات القديمة أثناء ما نسولف مع أشخاص. هل هذه يعني هل هذا تصنيف صحيح، مصطلح قديم، مصطلح أو كلمات قديمة وكلمات حديثة؟ هل أنت من النوع اللي يستخدم؟ خبرنا بعض المصطلحات أو الكلمات اللي تستخدمها اللي تعتبر من الكلمات القديمة. إيش أخبار طلبة الدبلوم العام وامتحاناتهم واختباراتهم اللي قاربت على الانتهاء؟ أعتقد الأسبوع القادم يخلصوا، أعتقد زي ما تخبرونا، لأن
1: تقريبا أغلبهم يخلصوا الأحد هذه المقبلة. توفيق يا رب،
0: بالتوفيق لهم إن شاء الله، وتكون اختباراتهم سهلة وميسرة، وأيضا أدائهم إن شاء الله كان أداء طيب في الاختبارات السابقة. هناك بعض الشكاوى من صعوبة مادة الأحياء في امتحان الدبلوم العام، حيث شكى عدد من طلبة الدبلوم العام يوم الأمس من صعوبة اختبار مادة الأحياء، معتبرين الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المجيد ولم يراعي الفروق الفردية بين الطلبة. في بعض من الأسئلة يقول عنها الطلبة بأنها اعتمدت على الاستنتاج والتحليل أكثر من الحفظ المباشر، وهذا يحتاج منهم وقت طويل للتفكير في الإجابة.
1: الأحياء المواد الحلوة أنا بالنسبة لي كانت الأحياء، ولكن إذا كان صح الواحد كذا انصدم بالما نفس اللي متوقع عنه من نوعية الأسئلة، يمكن التدريب على نوعية أسئلة مختلفة جدا أكبر قدر ممكن من أنواع الأسئلة ما يساعد الطلبة. ودائما نحن نقول لك أنك تتابع كل الملخصات والأشياء، وأيضا برنامج درس على الهواء اللي يبث على تلفزيون سلطنة عمان، بالتحديد قناة عمان مباشر غالبا تبث هذا البرنامج، وتخصص كل يعني كذا يوم سابق للامتحان للمادة. والله يسهلكم إن شاء الله، أنتوا عينوا من الله خير، وإن شاء الله يا رب اللي أدى يعني لن يضيع الله إن شاء الله أجر عامل منكم، وبتحصلوا إن شاء الله كل النتائج اللي ترضيكم.
0: بالتوفيق إن شاء الله لطلبة الدبلوم العام وامتحاناتهم وأدائهم للامتحانات المتبقية.
1: من ضمن المشاركين في موضوع الحلقة، صباح الخير لصاحب الرقم منتهي ب413، يقول كلمة التغليفة تستخدم لإناء الحلوى العمانية، كلمة تغمش يعني اللي ما يشوف زين، وهقع يعني اجلس. كلمة السحارة هي مستوعب يحط فيه الملابس غالبا، والقفير طبعا معروف اللي نحط فيه الرطب، وكلمة الصحلة وهي إناء للمياه اللي يقدم فيه للضيوف غالبا، وكلمة الغنشة يعني صينية لفوالة. شكرا لك يا خليفة الفلاحي من بركة أو الفلاحي، أهلا بك، يقول أول مرة أشارك معاكم، إن شاء الله ما تكون آخر مرة يا خليفة، حي ومرحب بك.
0: من بعد رسل لنا برسالته، صباح الخير لأبو عادل عبد العزيز البحري، يقول تحية طاقم البرنامج المستمعين والأصدقاء. اندار يعني خوز، يرسل لنا من موقع جبال بالصحراء.
1: صح خالد؟
0: صحيح. حتى خوز بعد ما كثير من الناس يمكن يستخدمونها إلا في بعض
1: خوز،
0: هي أكثر استخداما من بعض الكلمات
1: ابتعد
0: الأخرى.
1: ابتعد صح؟
0: ابتعد
1: اندار. ما معناتها يعني في الصوب الثاني؟
0: لا
1: أنتوا غلطانين، أنا حس غلط معناها.
0: لا صح.
1: أيوة أنا أحب الناس الوسطية والناس الحكيمة، مخرجتنا تقول لها أكثر من معنى فعلا حرفيا يعني. اندار أزحف، من هذا اللي كاتب أزحف أو زحف، بعضهم فيها كذا فيها شدة نفسها اندار يعني. إن شاء الله يا رب كذا نظل محافظين على بعض الكلمات الجميلة اللي أحيانا بعضها تقنصها أن هذا الشخص من المكان الفلاني لأنه قال هذه الكلمة، ليش أنت من المكان الفلاني، وبعدين يطلع لك ممكن يعني تنصدم أنه لا ما من هذا المنطقة، ولكن يمكن سمعها واستخدمها.
0: الاستخدام يكون مختلف أيضا، حتى بعض الألفاظ تكون هي نفس الألفاظ لكن طريقة لفظها تختلف من مكان إلى آخر، وحتى أيضا تكون بذات المعنى. وأحيانا ما بشرط أنها تكون نفس المعنى، الاستخدام هو نفسه، الكلمة هي نفسها، لكن تستخدم في سياقات مختلفة.
1: إن شاء الله يكون مزاجكم عالي في هذا اليوم الخميس نهاية الأسبوع، واللي شرب قهوة الصباح ما هو نوع القهوة المفضل لك؟ هل جربت البن العربي العماني بالتحديد؟ تعد الزراعة الجبلية في محافظة ظفار أحد المجالات الواعدة الحمد لله لتحظى دائما باهتمام اهتمام متزايد في هذا السياق. الحين في كثير من المحاصيل خادم كنا نسولف عنها زراعتها في ظفار، تكلمنا في حلقة سابقة عن الأفوكادو الذي يزرع في ظفار، اليوم البن العربي اللي يشهد هذا الاهتمام المتنامي دائما بوصفة أحد المحاصيل التجارية اللي فيها حقيقة قيمة عالية. ويعني زراعة البن العربي في جبال ظفار هذا المشروع اللي يمثل خطوة استراتيجية نحو استثمار كل الموارد الطبيعية اللي ما شاء الله تسخر بها هذه المحافظة الجميلة، وأيضا إحياء زراعة هذا المحصول الواعد اللي ممكن نشكل مستقبل رافد اقتصادي جديد للمزارعين. سبحان الله كيف البن يعني ثمرة حساسة جدا للبيئة، يعني حتى من أي مكان جاي يتأثر بكل تفصيلة من تفاصيل التربة، الهواء، الرطوبة، لذلك تشوف أن طعمها يتغير من مكان لآخر. الأثيوبية غير عن اللي مثلا من
0: البرازيل،
1: اليمن، يعني كل محصول مختلف عن الآخر. فما هو الفرق اللي بيضيفه تضيف أجواء ظفار للبن؟ سبحان الله.
0: نعم، وكذلك أيضا لظفار كانت تجارب أخرى في محاصيل مختلفة، تحدثنا في وقت سابق عن الكركم وزراعة الكركم بل وإنتاج أيضا كمحصول كبير في محافظة ظفار، المحافظة اللي ننتظر فيها الخريف الجميل، محافظة ظفار واللي بدأ من 21 من هذا الشهر. تم مشوارنا معكم مستمعين الكرام إلى تمام التاسعة في برنامج صباح الخير يا بلادي.

0: مرحبا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. مواصلين معكم هذا المشوار، كيف الأجواء معكم؟ ما حاسين انها متلطفة شوية الأيام الأخيرة؟ في شوية كذا من السحب، قالوا ان نهاية الأسبوع يعني ربما تنبئ بتكونات محلية. الله يبرد علينا وعليكم. في بعض المناطق بالأمس أيضا شهدت بعض الأمطار الجميلة من جراء هذا التكونات المحلية. ولا تتذمر، الحمد لله أنك عندك القدرة أنك تجلس داخل وتشغل مكيف. دول أخرى مطحونين في الخارج ما عندهم شيء اسمه مكيف أساسا. وفي أوروبا لا تزال هناك موجات الحر الشديدة عليهم، يعني تتوالى هي الموجة الثانية في ما يعرف بأوروبا الغربية، موجات الحر مستمرة في أقل من شهر موجتين يعني كبيرتين. في فرنسا سجلوا حتى وفيات في جراء ارتفاع درجات الحرارة، يواجه أكثر من 90% من السكان هناك في فرنسا حرارة شديدة للغاية. طبعا أنت بتقول يلا عندهم 30 ولا 28 بس 29 ما متحملين. ترى يختلف المناخ من منطقة لأخرى، عوامل تجعلنا نحن نتحمل درجات حرارة أعلى وهم لا يتحملونها. ذكرت في أحد الحلقات الفرق بين درجات الحرارة الخارجية والمحسوسة، كيف يحسبها الشخص ممكن تكون أعلى من خلال أيضا البيئة المتكونة. الغبار اللي عندنا إياه والصحارة تخفف من وطأة الشمس، أيضا قرب الشمس وبعدها والكثير من التفاصيل. دول أخرى متأثرة بالحرارة من جراء حرائق الغابات التي تعود أيضا للواجهة مرة أخرى. هناك في اليونان على سبيل المثال حرائق الغابات التي تغلق أجزاء من الطرق العديدة. احنا كيف نحارب درجات الحرارة المرتفعة؟ اننا نحرص ان يكون نظام حياتنا صحي اكثر، نرطب اجسامنا اكثر، ونكون نمارس النشاطات في الاماكن المغلقة اكثر. اطفالكم دائما نقول نحذركم ان ديروا بالكم عليهم، ودائما احرصوا ان يمارسوا النشاطات في اماكن مغلقة، تحجزوا لهم كذا اماكن صيفية جميلة. وكذلك الناس اللي يحبوا يشركوا أطفالهم في برامج صيفية مختلفة تأثر تبني شخصيتهم بشكل أفضل، تعطيهم مهارات حياتية رائعة وأيضا اغتنام لفترة الإجازة. موضوع مرتبط بهذا السياق إن شاء الله خلال الدقائق القادمة، وبرنامج رحلة التحدي 2026. يشاركنا الحديث الأستاذ إبراهيم بن مبارك بن محمد الشامسي، وهو مشرف أنشطة مدرسية بدائرة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والعلمية بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية في وزارة التعليم. أستاذ إبراهيم، طيب الله صباحك بكل خير.
1: صباحكم الله بالخير الأستاذ عائشة، ونتقدم بجزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للقائمين على برنامج صباح الخير يا بلادي وللإذاعة العمانية على اهتمامها لتسليط الضوء على مثل هذه البرامج التربوية الوطنية الهادفة. ويسعدني أن أكون معكم للحديث عن رحلة التحدي 2026.
0: يا حي ومرحب أستاذ إبراهيم، نحن سعداء بوجودك معنا، ولكن أستميحك عذرا بادئ ذي بدء أقول لك أن شوية الصوت في صدى ربما، أو علك تحدثني عبر مكبر الصوت، فإذا كان تحدثني عبر سماعة الهاتف مباشرة نكون شاكرين لك صوتك.
1: طيب
0: يعني يكون صوتك أوضح كذا للمستمعين اللي يعرفوا كل المعلومات اللي بتخبرهم إن شاء الله إياها بشكل أفضل. إذن برامج رائعة معدة خصيصا لفئة عمرية مهمة جدا، الاغتنام أوقاتهم بالشكل الصحيح. أستاذ إبراهيم، نتحدث وإياك عن هذا البرنامج، برنامج رحلة التحدي 2026، أبرز الأهداف اللي اشتغلتم عليها وتسعى لها وزارة التعليم من خلال هذه النسخة، وهي النسخة الثانية من هذا البرنامج.
1: طيب أستاذ عائشة، حقيقة يأتي هذا البرنامج رحلة التحدي 2026 ضمن منظومة البرامج الصيفية التي تنفذها وزارة التعليم خلال الإجازة الصيفية لأبنائنا الطلاب، متزامنا ومتكاملا مع برنامج صيفي تعلم وابتكار، والذي ينفذ في جميع المحافظات التعليمية لتحقيق أهداف مشتركة يكمن كلها في تنمية مهارات الطلبة في شتى المجالات واستثمار أوقات فراغهم لممارسة أنشطة نوعية وهادفة. وينفذ هذا البرنامج بالشراكة مع مؤسسة أوتور باوند عمان في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، نظرا لما تتمتع به هذه الولاية من مقومات طبيعية تساعد كثيرا في إنجاح البرنامج، والتي منها درجة الحرارة المنخفضة بالمقارنة مع الولايات الأخرى في السلطنة، وكذلك توفر مسارات للمشي والاستكشاف، وهي من الأنشطة الرئيسية في البرنامج، وبالتالي المزيد من الأريحية في تنفيذ أنشطة التحدي والمغامرة بما ينسجم مع أهداف البرنامج التي تركز على الاعتماد على الذات والعمل الجماعي.
0: جميل جدا. إذن نتحدث وإياك عن بعض التفاصيل المرتبطة بهذا البرنامج الذي يستهدف 1000 طالب تقريبا وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. أهمية إشراك أيضا هذه الفئات العمرية في برامج كهذه، كيف تعدون أيضا البرنامج ليكون مناسبا لهذه الفئة العمرية وجاذبا أيضا في هذه المرحلة ويوفي وقت البرنامج أيضا، كل نشاط مختلف عن الآخر؟
1: نعم، اشتراك الفئة العمرية في هذا البرنامج مهم جدا. اخترنا الفئة العمرية او طلبة الصفوف من 9 إلى 11، لانهم حسب رأي خبراء التربية يمرون بمرحلة مهمة في نموهم النفسي والاجتماعي، حيث تتشكل شخصياتهم وقيمهم واتجاهاتهم. لذلك تسهم هذه البرامج في توجيه هذه المرحلة بصورة إيجابية من خلال تنمية الثقة بالنفس والقيادة والمسؤولية والمواطنة الصالحة، وبالتالي إعداد جيل واعي قادر على التفاعل مع متطلبات المستقبل.
0: جميل جدا.
1: بالنسبة للأهداف التي تسعى إليها الوزارة من خلال هذا البرنامج، تسعى الوزارة إلى عديد من الأهداف، وهي تطوير المهارات

0: بهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم ومحافظين على بيئتهم.
1: جميل، إذن أبرز هذه الأهداف المهمة جدا في هذه الفئة بالتحديد. الله يحفظ جلالة السلطان، أكثر من مناسبة تحدث عن أهمية رعاية الشباب ورعاية النشء أيضا والتربية على السمت العماني، وأيضا في سياقات أخرى تحدث عن التقنية ودخولها في التربية والحذر من الجوانب السلبية. فوجودهم في برامج كهذه تقربهم أكثر لبيئتهم العمانية، للطبيعة، لأيضا بناء الشخصية عبر المهارات التي تغرس من خلال مسارات محددة تخصص أنتم وضعتموها لهذا البرنامج أستاذ إبراهيم. فنتحدث عن ما هي الإضافات الجديدة عن النسخة السابقة لهذا البرنامج، كيف تسهم في إعداد حقا هذه الطلبة لمتطلبات المستقبل وتنمية هذه المهارات؟
0: نعم أستاذ عايش، الممارسات أو المسارات الجديدة للبرنامج مرتبطة بالتوجهات الوطنية ذات الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، حيث تم تصميم النسخة الثانية للبرنامج وفق 3 مسارات تخصصية تعكس أولويات التنمية في السلطنة، وهي مسار ريادة الأعمال، ومسار البيئة المستدامة، ومسار الصحة النفسية والتفكير الإيجابي. هذه المسارات تتميز بتركيزها على مهارات المستقبل والذكاء الصناعي وربط التعلم بالتطبيق العملي، مما يساعد الطلبة على بناء شخصيات قيادية واعية تكسبهم مهارات حياتية. وهذه المسارات حقيقة لم يتم تصميمها بمعزل عن التوجهات الوطنية، بل جاءت متوافقة ومتوائمة مع أولويات رؤية عمان 2040 في مجالات الإنسان والمجتمع والاقتصاد المستدام والابتكار.
1: نعم رائع، يعني حقيقة الواحد يغبط الطالب الموجود في تجمعات كهذه جميلة، معسكرات، برامج رائعة كهذه تنمي كل هذه المهارات أيضا في جو يشبههم وجو أيضا فيه العديد من أقرانهم لتعلم كل هذه المهارات اللي تحدثت عنها أستاذ إبراهيم. أيضا جانب آخر أن تحسه يكون مرتبط بالمجتمع، فأيضا حرصكم على هذا الجانب، كيف يعزز البرنامج ثقافة المبادرة، المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة في هذا العمر المهم جدا، خاصة فيما يرتبط مثلا بمجالات الاستدامة البيئية، لأنكم أيضا تودهم لهذه المناطق الرائعة جدا فيحس أنه مرتبط ببيئته، فممكن يزيد عند الحرص والوعي في مجال الاستدامة البيئية، الصحة النفسية كما ذكرت، وأيضا العمل التطوعي كجانب اجتماعي.
0: نعم، لا شك أن البرنامج يحرص على إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في أنشطة ومشروعات ذات أثر مجتمعي، مما يعزز لديهم ثقافة العطاء والعمل التطوعي والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع. كما يتناول هذا البرنامج أيضا موضوعات مهمة ذكرتها الأستاذة عائشة، مثل الاستدامة البيئية والصحة النفسية، ويسهم بناء وعي متكامل لدى الطلبة وتشجيعهم على تبني الممارسات الإيجابية في حياتهم اليومية، على سبيل المثال ترشيد استهلاك الموارد كالكهرباء والمياه والمشاركة في الأعمال التطوعية واحترام الأنظمة والقوانين والتعاون مع الآخرين والمبادرة في خدمة المجتمع، بحيث تصير مثل هذه الأمور منهج حياة لدى الطالب.
1: فعلا جميل، إذن هذه المبادرات، هذه البرامج نسخة بعد أخرى أكيد أنه يضاف لها لمسات جديدة لحصد أكبر عدد ممكن من مؤشرات النجاح، فأبرز مؤشرات التي تتطلعون لها هذه النسخة من خلال رحلة التحدي 2026، ومثلا هل هناك إقبال كبير من الطلبة، هل هناك خطة لزيادة العدد ليشمل طلبة أكثر في مختلف المحافظات، كيف يمكن أساسا أن تقيسوا أثر هذا البرنامج على الطلبة على المجتمع بعد أن تنتهي الفعاليات، يعني النسخة السابقة كيف رأيتم أثرها، والنسخة الحالية كيف هو أو ما هو المتوقع من أثر حولها؟
0: نعم، نتطلع إلى تحقيق حقيقة مجموعة من المؤشرات، أبرزها ارتفاع مستوى المشاركة لدى الطلبة وتفاعلهم في الأعوام القادمة، وإن كانت النسخة القادمة النسخة الماضية كانت ناجحة وإيجابية بشكل كبير، والطلبة كانوا يعني سعيدين جدا بمشاركتهم في هذا البرنامج. أيضا يتم قياس أثر البرنامج من خلال أدوات التقييم المعتادة كالاستبيان والمقابلات الطلابية، وكذلك متابعة انعكاس الخبرات المكتسبة على سلوك الطلبة ومشاركتهم المستقبلية داخل

0: من المدرسة وخارجه.
1: إن شاء الله يا رب موفقين في هذه المساعي الجميلة، ونشوف هناك المزيد من البرامج والتنوع أيضا بهذه الأهداف الرائعة التي تؤثر طبعا كل تأثير إيجابي إن شاء الله في النشأ وصناعة جيل يبني عمان بكل هذا الإخلاص والوفاء. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم وجودك معنا. هل لك تود أن تضيف يمكن معلومة
0: نعم.
1: أو شيء بخصوص هذا البرنامج؟
0: نعم، في الختام نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على برنامج رحلة التحدي في ديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية والمؤسسة القائمة على البرنامج، وندعو أبنائنا الطلبة إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها، فإنهم أمل المستقبل وثروة الوطن، والاستثمار فيهم هو الاستثمار الحقيقي في نهضة عمان ومستقبلها الزاهر في ظل القيادة الحكيمة بفضل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. شكرا لكم مرة أخرى على تغطيتكم مثل هذه الفعاليات.
1: بارك الله فيك، شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم بن مبارك الشامسي، مشرف أنشطة مدرسية بدائرة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والعلمية بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية في وزارة التعليم. مثل ما تحدثنا سلفنا عن برنامج رحلة التحدي 2026.
0: شكرا جزيلا.
1: جميلة هذه البرامج خالد، يعني حقيقة مثل ما قلت تغبطهم الطلبة الموجودين في أنشطة رائعة كهذه.
2: نعم، وكذلك أيضا الأنشطة مفتوحة بالنسبة للطلبة في موسم الصيف من خلال ما تقدمه وزارة التعليم أو حتى أيضا وزارات أخرى أو حتى أيضا مؤسسات مختلفة للبرامج الصيفية، نقصد هذه المرة، واستغلال أيضا فترة الإجازة.
1: بس عاد المهتمين بكرة القدم لا يصير أي نشاط معارض لمباراة كأس العالم.
2: طبعا، بس أهم شيء أنهم يوزعوا الجدول
1: بشكل صحيح
2: بشكل صحيح علشان أنهم يتابعوا المباريات وفي نفس الوقت يستفيدوا من هذه البرامج. أما عن مباريات كأس العالم، يوم الأمس تفوق المنتخب المغربي على منتخب هايتي وضمن التأهل كثاني المجموعة بأربعة أهداف مقابل هدفين. في ذات المجموعة منتخب البرازيل المتصدر بثلاثة أهداف فاز على منتخب اسكتلندا. اليوم الصباح كانت مباريات المكسيك وتشيك. المكسيك تسطر الفوز الثالث في هذه المجموعة، المجموعة الأولى، وأيضا جنوب أفريقيا تتأهل كمركز ثالث أو مركز ثاني عفوا، وأيضا المنتخب تهزم المنتخب جنوب أو منتخب كوريا الجنوبية بهدف مقابل لا شيء. اليوم المباريات الإكوادور ألمانيا، كوراساو ساحل العاج، تونس هولندا، اليابان، السويد، والبرغواي، أستراليا، تركيا تلعب مع الولايات المتحدة.
1: إن شاء الله يا رب التوفيق للمنتخبات الآسيوية خلينا نقول، وأيضا لتونس عسى أنه يعدل شوية من أدائه. نصل إن شاء الله وإياكم للختام وأنتم بخير، وترافقوننا في حلقات أخرى قادمة وأيضا أنتم بخير. بهذا الوفاء نختم وإياكم هذه الحلقة من صباح الخير يا بلادي.
2: تقبلوا تحية من فريق العمل، كنا معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبدالله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وهذه تحيات مخرجتنا شمس بنت محمد الريسي. نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. سلطنة عمان والسودان توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية. وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار تناقش التحديات التي تواجه الشركات العمانية المصدرة وتبحث تعزيز تنافسية المنتجات العمانية في الأسواق الخارجية. واستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، فيما إسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
2: المستكشف.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.
3: في جوهر الأحداث الثقافية
4: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

الزمان. التنفيذ الفني فاطمة الرواس. المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي. تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: لعن الشيطان يا عنيده، احنا جايين يومين نحضر العزاء ورادين بيوتنا.
1: والنعم والنعم، وحياكم الله في البلاد. نعم، واذا ما شالتكم الارض تشيلكم عيوننا وروسنا.
0: باين من عيونك ان راسك تشيلنا كلنا، بس من الارض.
1: وانتي قولي لي انتي، كيف تخبي على رايلك منهم الناس اللي جايين معك؟ ها، ولا بعد بايتين البارحه معك، ليش مخبي على رايلك؟ تكلمي
2: ويباتون الليله بعد.
1: ها،
2: هذا بيتي.
1: ما
2: بيت ابوي، ما حد له شغل فيه، وضيوفي على راسي، ما اسمح حد يهينهم. ضيوفي في بيتي لا ينهانوا.
1: بعيد الشر خوفتيني، بس انا انتزقت والله. وصل لك السار يا بنت خميس.
2: النوخ ذا خميس رحمه الله عليه، اظن تعرفينه من ويعرفونه كل اهل الحاره.
1: انزين ابوي، انزين يا العانه والعايزه والمنطنه، انا بروح بس بطرش لك الريال اللي يقدر يقلعك من ريولك.
2: ما عاش اللي يقلع فنه من ريولها.
1: عينك،
2: واذا بتبغينه خذيه وربطيه عندك. انا ما ابي صغير في ثبان امه، ابا ريال، وعرف ان ريال.
1: ريال ريال ود ريال، وتربيه عنيده من تنوخ. خذه
2: خلاص، ابوي من توفى صار له 3 ايام اليوم، ما شفنا رجعت ويها، ولما يات ما يات عشان تعزي، ياي عشان تولع النار وبس.
0: ما جديد عليها، هذه عنيده اللي نعرفها، وعلشان ما تولع زياده خلينا نطرش لحسين يجي ياخذنا معاه نسكن عنده إلين بكره يجي عبد الله ونرجع البلاد.
2: لا والله ومحمد رسول الله، ما شي طلع من هالبيت يا خالتي، وانا بنت النوخ ذا خميس، ما حد يروح من اليوم، ما عادت الحشيمه والحشمه توقف بيننا، خلاص طفح الكيل.
0: يا بنتي، ما نبغي نسبب لك مشاكل مع هذه النسره.
2: خالتي إذا تحشميني وتسوي لي حساب وقدر، أبوس ريلك ما تطلعين من هالبيت غير بكرة مثل ما كنتم مسوين حسابكم، وأكيد بيي عبد الله عشان يرجعكم.
3: يا فنة يا حبيبتي، أبوي موجود في البلاد، ياي مع النوخ ضب نخاطر للشغل، خلينا نبات عنده الليلة، وباكر رادين لما يجي أخوي، هذه ممكن تسوي ترى وايد. أنا بصراحة خايفة على حسين.
2: أفا عليش بس يا أم حسين، ما عندك ثقة بفنة بنت خميس؟
3: كيف وهي قطعة منه ورفيقة عمري؟
2: حيال خلاص خليكم، ما مكفينا عزة، وبعد ياتوا زادت عزانة، يا ريتها ما يات ولا سوت الواجب.
1: ما تكون ما ريالي إذا ما رحت وقلعت من ريولي وسحبت قدام الناس في العزة ويبتيني البيت غصب عنه.
4: لا يا حمد ما تسويها، الناس ما بترحمك، هذه يالسة في عزة أبوها الله يرحمه.
5: أنت أساساً ليش رحتي؟ اليوم ثالث يوم عزة، أنت من الأساس كنت ما ناوية تروحي، ليش رحتي؟
1: رحت علشان أشوف من ذي اللي جايين يباتون عندها، رحت لأني عارفة أنها تكذب عليك وكان لازم أفضحها.
5: زين،
1: ولا الود ودي وسولها كلمة لا تقاطعني، أنا لا الود ودي كان يريتها من مكانها وفي الطريق سحلتها إلى أن تفلع روحها قدامي.
5: زين خلاص، رحتي وفضحتيها وسويت اللي بغيتي قدام خلق الله، بعد ليش جاي تطلبين مني اروح اقلعها واسحبها واضربها؟ تنقص ايدي ذامدها على فنه. وبعدين من الناس اللي عندها ما تقولي لي؟ خالتي جميله وسهيله ام حسين ولدي، تراهم اهل فنه وسهيله، يمي خوات دنيا متربيات ارباعه، يعني ما مبيته غريب في بيتها.
1: لا لا لا لا، هذا اللي طلع منك، هذا انت ولدي؟ لا لا، انت ما ولدي بلا، اذا اللي مربت منك هذا اللي طلع منك، وبدل ما تشطط وتعصب وتطلع منك شيمة الريايل وتروح والزفة، ها ترد علي بهالرد هذا؟ صحيح انها يوم قالت انك ما ريال.
4: امي حرام عليكي، لا تفرقين بين البيوت.
1: شب انت، شب ولا كلمة، شب امك يا تربية ابوك، حد يقول لأمه تفرق بالبيوت؟
4: أيوة، ليش تزعلين من هالكلام؟
1: شاب أقول لك ظلم، ظلم ويهزم.
5: خلاص خلاص أمي خلاص، ما في داعي تفعي يدش على الولد، ترى ما قال شيء غلط.
1: حتى انت لا قوة الله.
5: أي حتى أنا سمعي، أنا بروح وشل أغراضي واطلع من هالبيت، ولا تسألوا عني وين أروح ووين أزول ووين أقبل، تعبت مثل ما تعب أبوي، بروح وادع الله إنه يهديش. أمي أرجوش لا تروحي بيت عمي خميس، عمي مات وذاك البيت اعتبريه ما موجود، سمعتي؟
1: وانت وانت بعد ليش واقف طلع مثل ما طلع اخوك غاب غاب تعلق؟ خلوني بروحي خلوني وادي بابا تكون تسلون عني، حتى لو متت ما اريدكم تشيلوني راسي، ما حد يمشي في راسي سامعين ولا لا سامعين.
4: ما حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا رب يا رب ارحمنا واهدنا، يا رب ارحمنا.

0: أكيد حمد عرف إني في البلاد، ما أدري ليش متردد أروح العزاء، ما باهل البلاد يتعازمون علي وأنا يا الأربعة أيام أجهز الشغل وأرجع. خبرك خليني أروح العزاء أحسن، ويصير اللي يصير، بس عاد ما يقولون إن حسين ما في خير.
1: عم حسين وين رايح؟
0: حمد إيش اللي يابك؟ أما المفروض تكون في سبلة العزاء؟
1: المفروض، بس عرفت إنك في البلاد، قلت أمر عليك وأخذك معي العزاء. أنا أعرف إنك ما تبغى تقرب عشان الناس، بس أنت غلطان يا عمي، الناس تنتظر وجودك، وأنا تمنيت جيتك ووقفتك من أول يوم معي في المحنة. أرجوك يا عم حسين تعال معي، خلينا نروح العزاء، واليوم الخاتمة عاد صارت الساعة 9.
0: توكلنا على الله، توكلنا. أترخص عنكم عاد.
1: عم حسين كيف تترخص وسط الناس؟ أنا أقول خلينا نصلي الظهر ونتغدى ونجلس للعصر نصلي وبعدها نتوكل مع خلق الله، ولا ما هاي الأصول اللي علمتونا إياها يا عمي؟
2: صدقة صدقة حمد، وترى قدام الناس وشافوك وعلموا بوجودك كلهم سلموا عليك وتشكروا لك بالسلامة، وشفت الحب في عيونهم. الشغل ملحوق عليه، بعدين كلنا هنا وهذاك من خاطر موجود، وحتى عيد لو إنه ميهود بس ياي يأدي الواجب.
0: زين زين يا مبارك زين.
3: معقولة يوصل بنا الحال لهذه الدرجة؟ أنت وين يا أبوي؟ وين صرت؟ وين ديارك؟ محتاجين لك كثير، والله أني أخاف كل شيء ينهدم وأنت بعيد. يا ترى من هذا اللي جاي الحين؟ والله حسيت أن ما حد بيجي هالوقت غيره، لكن من؟ ما بفتح له.
4: ما شاء الله ما شاء الله، القمر منير.
5: محرم أول الشهر من السنة الهجرية، اللهم يجعلها شهر خير وسنة خير علينا إن شاء الله.
4: اللهم آمين اللهم آمين. ترى ماشي وقت، لازم نجتهد ونتكاتف ونبدل بناء، هذه الأبوام لزوم تنزل البحر على نهاية السنة الجاية.
0: تمنيت سفينة مصنع أخوي حمدان تكون معهن.
5: الخير في الموجود، وكلها تراها فيها فكر الأستاذ النوخذة حسين بن سليمان.
0: حمدان هو الأساس، هو النوخذة.
4: البركة فيك، لازم يا مبارك تشرك حمد معك. حمد نوخذة بالنوخذة ما شاء الله عليه، واقف على الشغل ومتعلم الأستاذية.
5: أكيد أكيد، دام عم الأستاذ حسين
0: باقي لنا يومين لازم نهتم عشان نخلص الساسات.
4: بتم في مصنع أخوك عشان عيالك؟
0: ما رضت فنه يطلعون من عندها. يمكن حمد بي بنكون مع بعض، ادخلك في بيت عيد والصباح بنتلاقى في المصنع.
4: فودعت الله فودعت الله
5: فودعت الله،
4: تصبح على خير.
0: وانت من أهل الخير.

0: شاء الله تبارك الله، نعم في حضنك.
1: أول مرة أحس أني حي، أحس أني ما بروحي. يا خالتي، ليش السنين فرقتنا وايد؟
0: هذه سنة الحياة يا ولدي، الله كاتب إن نكون مثل ما إحنا الحين، وولدك في حضنك ويالسين قدامكم وحواليكم كلنا.
2: سهيلة سامحيني، يمكن الأقدار بغت إن ما نكون مع بعض.
3: عني ما أريد غير إن ولدي ما يفارقني.
2: وعد وعدتك إياه وقدام حمد، ما بتراجع عنه لو صار ما صار.
1: وأنا عند وعد فنه، أنا يا بنت عمي يعلم الله أني ما كنت السبب.
0: فنة هذه ذهب، ما أباك يوم تظلمها يا حمد يا ولدي. الحين تراها أمانة، أمانة طلة في رقبتك. هذه البنية ما لها حد غيرك يا حمد. أعهدتك بالله أنك ما تبتعد عنها وتحميها من ظلم الظالمين.
1: يعلم الله أنها عيني ونظرها يا خالتي.
3: فإن هي نصيبك اللي رب العالمين كتبها لك، لا تفرط فيها يا حمد.
2: أنت تقولي هالكلام يا الغالية؟
3: دامك قلتي للغالية ما تبيني أشعر فيك؟
2: صحيح، وين شعرك لما كنا صغار؟
3: كل شيء راح مع الزمن.
2: لا يا سهيلة، أبا أسمع منك قصيدة. سيرة بشر ولا نسيتيها؟
3: بشر؟ إيه يا فنة، ما عاد بين البشر أمر ولا طولة عمر، ولا بقى فيهم صورة صبر. كل شيء انتهى في لمحة بصر.
2: إلا الشعر، لا يمكن الواحد ينساه، لأن ما طلع إلا بمعاناة بني البشر.
0: يلا عاد تصبحون على خير، بكرة بيجي عبد الله ونعود بلادنا.
1: هاي بلادك بعد يا خالتي جميلة، ومتى ما بغيت تين هالبيت مفتوح لكم.
0: بيت عامر بالإيمان إن شاء الله، لكن بيتنا اللي هو بيتنا لازم بيرجع لنا يوم يا حمد. هات الولد يا فنة، خليني أنومه في فراشة. هاتي.
1: إيه يا خالتي، ذكرتيني بأبوي، ما حد يعرف وين صار الديارة.
0: الله يرجع لبيته وأهله سالم غانم إن شاء الله.
1: يلا يا فنة، أنا بروح المصنع، أكيد عمي حسين ينتظرني هناك.
4: أبوي لا تزعل، لأنك أنت تعرف أنه ما يحبك، وبعدين أنا تراني ضاربتنا، فأكيد زعلان مني أنا.
5: عادي عادي، ما يفتح لي ولد حمدان، وبعدين في حد في هذا البيت ما زعلان. عموما أنا ما جاي عشان أشوف وجه عيالك، أنا عندي لك شور وباك تساعديني فيه.
4: ها؟ خير؟ إيش جايب معك وإيش من شور في راسك؟
5: مصنع حمدان، مصنع حمدان واقف وما حد يشتغل فيه، أو ما حد يعرف وين دياره. أنا أقول بما أنك أنت شريكة فيه، إيش رأيك نكتب ورقة نوديها للمحكمة وتقول أنك بعتيه لي؟
4: شوف عاد، ترى أنا زعلان أنه ما فتح لك الباب، وأنا عارفة بعد أنت ما عتيدينك فاضية هي، ولا يعني أنك يعني مشتاق علشان تشوف وجهي. لا لا لا ناصر، اسمعني زين، أظن أنت ريال عاقل وتفهم في المحاكم. ها؟ أنا صح شريكة، لكن ما عندي وكالة تقول إن من حقي أبيع واشتري في حق مشتركين فيه طرفين، والطرف الثاني بعد حي.
5: إيش عرفك إنه حي وما راح يرجع؟
4: ناصر، عندك إثبات إنه ما راح يرجع؟
5: لا، بس يصير دامك شريكته.
4: ناصر لا تتعب نفسك، تراني ما عدت عنيدة اللي خذيت منها كل شيء. أنا صحيح قدام عيالي واقفة في حلوقهم إذا قالوا عنك شيء ما زين، إيه، بس ترى بعد فيني عقل وفاهمة وعارفة كل اللي صار، وما عندي عاد استعداد أوقف مفهية، فاهم ولا لا؟ ولا أني خايفة. أحسن لك أنت سير بعيد عندي، لأني أنا ترى والله ما ناقص إنك بسني بسني بسني سعر.
5: أفا أفا، أنت تقولي هالكلام يا عنيدة؟ لا لا لا، أنت تغيرتي، تغيرت كثير.
4: نعم تغيرت، نعم بتغير، أيوة، وكل شيء فيني تغير ولازم تغير، لأن كل شيء حوالي تغير، كل شيء حوالي تغير واللي حوالي تغيره. بس زين أنك يوم أنك ذكرتني بالمصنع، أنا لازم أرجع مثل ما كان، لأن إحنا بدونه بنضيع كلنا، أنا وعيالي بنضيع.
5: زين، ومن وين بتجيب فلوس؟
4: وليش؟ ليش؟ ليش تسألني السؤال وين هي فلوس؟ ليش أنت ما أخوي؟ واللي عندك فلوس يا أنا ليش تسألني؟ والمفروض توقف معي.
5: أنا ما عندي شيء لك. بعدين أقول لك اسمعيني، أنا رايح وخليك مثل ما أنت لين المصنع يطيح. إذا تبغي نصيحتي فكري وطيعيني، بعطيك فلوس وايد وايد يا عنيدة.
4: تعطيني فلوس وايد وايد؟ زين يا خاصر، زين، روح روح زول هنوي زول، روح اطلع. أنا أصلاً إذا لي حق باخضة والورقة اللي تقول نسويها عن بيع المصنع خليني أنا أسويها علشان أرجع حقي منك أنت. روح.
6: يا مان، يا مان. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
7: والطفل سام الخصيبي،
6: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، يا مال. نهمة راشد الكاسبي، يا مال. للمخرج طالب بالمال.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنقرب جارنا السماوي الأقرب ونجذبه من عليائه ليصبح على مسافة نلمسها بأيدينا. ماذا لو اقترب القمر من الأرض ليصبح في مدار الطائرات؟ كيف سيبدو هذا الجرم العملاق وهو يخترق سحبنا؟ وما الذي سيحدث لكوكبنا حينما يصبح القمر قريبا من الطائرات؟
2: هذه الفرضية الفلكية تبدو للوهلة الأولى مشهداً ساحراً من أفلام الخيال العلمي، حيث يشغل القمر الأفق كله ونرى فوهاته وجباله بالعين المجردة كأنها جدران كونية عملاقة تمر فوق رؤوسنا. ولكن علمياً وفيزيائياً هذا الاقتراب ليس سحراً، بل هو كارثة جاذبية مدمرة تقلب مقاييس الحياة على سطح الأرض.
1: نعم، فالمسافة الحالية للقمر تبلغ حوالي 384 ألف كيلومتر، بينما تطير الطائرات على ارتفاع حوالي 10 كيلومترات فقط. عندما يدخل القمر هذا المدار الضيق، سيتجاوز ما يسمى علمياً حد روش، وهو النطاق الذي تتفوق فيه جاذبية الأرض على تماسك القمر نفسه، مما سيؤدي إلى تمزق القمر إلى مليارات الصخور والشظايا ليتحول إلى حلقة مشعة ومدمرة حول الأرض تشبه حلقات كوكب زحل.
2: ولو جارينا الفرضية وتخيلنا أن القمر سيبقى كتلة واحدة صلبة، فإن الجاذبية المتبادلة ستحدث أهوالاً بيئية غير مسبوقة. قوة المد والجزر ستتضاعف ملايين المرات، فلن تكون أمواج البحر مجرد حركة طبيعية على الشواطئ، بل ستتحول المحيطات إلى جدران مائية عملاقة ترتفع لكيلومترات في السماء لتجتاح القارات وتغمر المدن الساحلية والداخلية تماماً بما يشبه الطوفان الدائم.
1: هذا مشهد مائي مرعب، ولكن الأمر لن يقف عند الماء بل سيصل إلى صخور الأرض. جاذبية القمر القريب ستقوم بشد القشرة الأرضية بقوة، مما سيؤدي إلى انشقاقات صخرية هائلة وثوران جميع البراكين الخامدة وانطلاق سلسلة لا تنتهي من الزلازل المدمرة بشكل يومي. ستصبح الأرض بسبب ذلك مكانا غير مستقر جيولوجيا، وتتغير تضاريس الكوكب في كل ساعة يمر فيها القمر من فوقنا.
0: ماذا لو؟
2: وماذا عن الطيارين وحركة الطيران؟ ستصبح الملاحة الجوية مستحيلة تماما. الغلاف الجوي للأرض سيعاني من اضطرابات ضخمة، وسيقوم القمر بسحب كتل هائلة من الهواء نحوه، مما يخلق أعاصير كونية تفوق سرعة الرياح فيها أي مقياس بشري. كما أن هذا الجرم العملاق سيحجب أشعة الشمس لساعات طويلة خلال النهار، مما يعني كسوفاً دائماً ومتكرراً يغرق الكوكب في ظلام بارد ومفاجئ.
1: صحيح، ولننظر أيضا إلى سرعة دوران القمر. لكي يستقر جسم في مدار قريب كهذا يجب أن يدور بسرعة هائلة جدا لمواجهة الجاذبية. هذا يعني أن القمر سيعبر السماء من فوقنا خلال دقائق معدودة، وسنراه يشرق ويغرب عدة مرات في اليوم الواحد، محدثا صوت دوي هائل نتيجة احتكاكه بأعالي الغلاف الجوي لو بقي منه غلاف ثابت.
2: سبحان الله، حينما نتأمل كل هذه المشاهد المرعبة ندرك التقدير الإلهي العظيم في جعل كل جرم سماوي يدور في فلك محسوب بدقة متناهية. المسافة الحالية بين الأرض والقمر ليست عفوية، بل هي القانون الرباني الصارم الذي يسمح بوجود مد وجزر لطيف يطهر البحار دون أن يغرق الأرض، ويمنحنا نوراً ساحراً ليلاً دون أن يمزق طمأنينتنا.
1: بالتأكيد، فالكون قائم على الهندسة التقديرية الحكيمة، حيث لا يطغى جرم على جرم، ولا يقترب كوكب من تابعه إلا بمقدار يحقق نفع الحياة واستمرارها. نحن ننظر إلى القمر اليوم في بعده الجميل بعين الشاعر والمتأمل، نفرح بلحظات البدر الناصع ونعلم أن جماله يكمن في بقائه عاليا في سمائه، يحرس ليلنا بهدوء دون أن يهدد وجودنا.
2: كلمات تملأ النفوس بالإيمان والامتنان لهذا التوازن الكوني البديع نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفلكية المثيرة قد جددت تقديركم لنعمة السماء الساكنة. نلتقيكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. لا نزال وإياكم نقرأ صفحات الابتكار والإبداع مع ضيوفنا المميزين. ضيفة هذه الحلقة مروة بنت سعيد بن سالم المعمري.

0: سلام الله عليك مروة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نحن سعيدين بوجودك معنا اليوم في إذاعة سلطنة عمان وبالتحديد في برنامج عيون المستقبل لنبحر معك في رحاب الابتكار. إذن لديك ابتكار مميز مروة، ما هو هذا الابتكار؟
1: هو ابتكار عبارة عن وقود حيوي بديل الوقود الأحفوري عن طريق دمج زيت الشوع الخام مع زيت الطحالب المحسنة أثناء فترة النمو لإنتاج طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.
0: رائع جدا، وهو متوافق ومتوائم مع سعي سلطنة عمان في سياق الطاقة النظيفة والطاقة البديلة. شدني موضوع زيت الشوع والطحالب.
1: أيوة.
0: يعني هي مادة خام موجودة في البيئة العمانية. نتكلم بداية عن الفكرة، كيف جاءت هذه الفكرة ولما بالتحديد هذه الفكرة؟
1: جاءت هذه الفكرة من مشكلة طبيعية تعاني منها المجتمعات والبيئات لدينا في العالم، وهي مشكلة الوقود الأحفوري أو الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري، مما أدى إلى زيادة الانبعاثات الكربونية وغيرها من الظواهر الضارة في البيئة. فمن هنا انطلقت فكرتي نحو إيجاد بديل مستدام وبديل نظيف وبديل الوقود الأحفوري، وقررت أن أبتكر وقود حيوي صديق للبيئة وبديل لهذا الوقود يقلل من الانبعاثات الكربونية.
0: جميل. يعني مروة، هناك محاولات كثيرة عالمية في إنتاج وقود حيوي من مختلف المواد الطبيعية. يعني سابقا كنا في حديث مع بعض المبتكرين في سلطنة عمان لاستخدام نواة التمر، وهذا أيضا حصد على جوائز عالمية هذا الابتكار. هذه المرة الشوع بالتحديد، كيف جاء في بالكم الشوع بالتحديد وكيف اشتغلتم على هذه المواد والطحالب أيضا هي الأخرى، يعني شيء في البر وشيء في البحر في المسطحات المائية. آلية جمع أيضا هذه المواد الحيوية لإخضاعها للتجارب اللازمة.
1: نعم، أول شيء احنا قررنا أن نستخدم نبات الشوع لأنه من أكثر النباتات الصحراوية وفرة في سلطنة عمان، ولأن نبات الشوع معروف عنه أنه يستخدم فيه أمور كثيرة منها العلاج. واكتشفنا بعد البحث الكبير والعميق أن نبات الشوع يحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت القابلة إلى التحويل إلى وقود حيوي. كذلك الطحالب اكتشفنا أنه يوجد بها نسبة من الزيوت تقريبا أكثر عن 50% قابلة للتحويل إلى وقود حيوي. فقررنا أن ندمج نبات مائي مع نبات صحراوي لإنتاج وقود حيوي من مصدرين مختلفين لكي يستفيد كل مصدر من خصائص وميزات الآخر.
0: جميل. إذا اشتغلتي على هذا المشروع يمكن رفقة زميلات معك في فريق محدد، كلمينا عن رحلة بناء هذا المشروع من الفكرة الرائعة هذه إلى أرض الواقع، جمع البيانات، جمع المعلومات، جمع أماكن وجود هذه النباتات، جمعها بالنفس يعني، وبعدين وديتها طبعا للمختبرات.
1: أيوة، في البداية بدأت بهذا المشروع بمفردي، ولكن حصلت على مساعدة من مشرفات مجال ابتكار بالمدرسة الأستاذة أميرة المحرزية والأستاذة طيف المعمرية، ثم بدأت بجمع المواد الخام اللي هي نبات الشوع والطحالب من المزارع ومن البيئات المحيطة بنا لإنتاج الوقود الحيوي، واستعنت بمساعدة من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع محافظة مسقط لاستخلاص الزيوت من هذين المصدرين. بعد ذلك قمنا بتحويل هذين المصدرين في مختبر المدرسة إلى وقود حيوي عن طريق عدة مواد كيميائية وتفاعلات كيميائية، ثم قمنا بتجريب هذا الوقود عن طريق الاشتعال حيث أظهر انبعاثات أقل من الوقود التقليدي أو الوقود العادي الموجود في محطات البترول.
0: رائع جدا.
1: قمنا باستخلاص الزيوت من هذه المواد الخام عن طريق مساعدة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع مسقط، ثم قمنا بدمج هذه الزيوت مع مواد كيميائية بحيث ينتج معنا وقود حيوي. ثم هذا الوقود الحيوي قمنا باختبارات عديدة لكي نقيس الانبعاثات الكربونية التي تطلق منه أثناء اشتعاله، واكتشفنا أنه أقل انبعاثات من الوقود التقليدي.
0: رائع جدا. هنا تحية لكل المؤسسات الأكاديمية التي تدعم المشاريع الطلابية والابتكار في المدارس. هذا هو التكامل الرائع بين المؤسسات التعليمية هنا في سلطنة عمان لنخرج بابتكارات واعدة رائعة كهذا الابتكار اللي تكلمنا اليوم عنه ضيفتنا مروة. مروة، هذا الابتكار كان ضمن أفكاركم فقط، ثم أصبح على روقة المدرسة، ثم أيضا غادر للجامعة، ثم يعني أكيد أنكم تشاركون بهذا الابتكار في تظاهرات علمية عديدة. نتحدث عن بداية من المدرسة،
1: قمت بطرح فكرة المشروع على مشرفات مجال ابتكار بالمدرسة، ثم قمنا بعرض هذا المشروع على تعليمية محافظة شمال باطنة، والتي تحرص على دعم وإبراز أفكار الطلبة في هذا المجال وفي شتى المجالات أيضا. بعد ذلك تأهلت على مستوى محافظة شمال باطنة بالمركز الأول في مجال علوم ورياضيات لتمثيل المحافظة على مستوى السلطنة.
0: رائع جدا بهذا الابتكار ذاته، هذا الوقود الحيوي. وبعد ذلك هي كانت المشاركة في الأولمبياد الوطني. نعم للابتكارات، بهذا الابتكار حصلتم على
1: المركز الخامس.
0: المركز الخامس على مستوى المحافظات. إذن وقود حيوي من زيت الشوا ومن الطحالب، وأثبت فعاليته بالتجارب كما ذكرتي. ما هي طموحاتكم لهذا المشروع مستقبلا؟ هل هناك أفكار مثلا لتطوير معين، لدراسات مكثفة أكثر، حرص على مثلا استجلاب بعض الاستثمارات التي تعتني بهذا المشروع؟
1: نطمح في هذا المشروع أن نقوم بتطويره من حيث عدة نقاط، أن نقوم باختبارات عديدة لكي يكون هذا الوقود بديل مؤكد للوقود الأحفوري، وأطمح لزيادة نسبة الزيوت من كلا المصدرين الطحالب والشوع. كذلك أريد تطوير نقاط القوة في هذا الابتكار، وأريد أن أشارك بإذن الله في مسابقات ومحافل دولية عالمية.
0: بإذن الله تعالى يشارك هذا الابتكار الجميل في المحافل العلمية العالمية ويحصد أيضا الجوائز ويحصد الدعم، لما لا؟ هل سعيتي للحصول على مثلا دعم معين من مؤسسة أكاديمية أو حتى من القطاع الخاص لدعم هذا الابتكار وهو وقود حيوي؟ هل هناك مثلا بحث منك لمستثمرين لمنصات معينة؟ لأن تعرفي بعض الشركات عندنا في القطاع الخاص تدعم الابتكارات الطلابية، فما هي طموحاتك المستقبلية لجانب الدعم والاستثمار في مشروعك؟
1: طموحات المستقبلية إن بما أني أنا مقبلة على 12، إن شاء الله بعد مرحلة 12 أطور من هذا الابتكار وأبحث فيه أكثر وأبحث عن شركات داعمة لهذا الابتكار.
0: بإذن الله تعالى تحصلين كل الدعم الذي تستحقينه يا مروة. بما نتكلم عن ابتكار في الطاقة النظيفة، ونأمل إن شاء الله نطمح أن تكوني كذا مبتكرة في المستقبل لك عديد الابتكارات، هل عندك طموح في مجال آخر في الابتكار ولا فقط تركيزك في الطاقة النظيفة؟
1: تركيزي أكثر في الطاقة النظيفة، لأن سلطنة عمان تدعم التحول الوطني للطاقة النظيفة، وكذلك العالم الآن أكثر يركز أكثر على يعني التحول للطاقة النظيفة وترك المصادر الغير نظيفة والغير متجددة كذلك.
0: بالضبط بالضبط يا مروة، هذا السعي هو سعي عالمي للحفاظ على الكوكب. مروة أنت رائعة جدا وحديثك جميل عن الابتكار وملهم، نرجو أن يلهم كل من يستمع لنا خاصة من هم في عمرك كذا الشباب اليافعين ليحملوا إن شاء الله اسم عمان لمراتب العلا. لمن لديه شغف بالابتكار ولكن يمكن يتحجج بضغط الوقت وتنظيم الوقت في الدراسة، كذلك يمكن ملهيات كثيرة في عالمنا اليوم، ماذا تقولين له يا مروة؟
1: إذا كان

0: أهمها لإبراز الطلبة في شتى المجالات. كذلك أوجه خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى عائلتي الداعم الأول، والدي ووالدتي، فكان لهم الفضل لما وصلت عليه أنا اليوم. كذلك أحب أن أشكر معلمات المشرفات على هذا المجال، أستاذتين أميرة عبد الله المحرزية وطيف عبد الله المعمورية. وأحب أشكر جميع زميلاتي وصديقاتي ومعلماتي بالمدرسة اللواتي رافقتني دعواتهن أثناء رحلتي.
1: ولك كل السداد والتوفيق في هذه الرحلة الجميلة ضيفتنا مروة بنت سعيد المعمري الملهمة في مجال الابتكار. إلى هنا نصل وإياكم لختام هذه الحلقة من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القزمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: ستيفان زيفايك، الجزء الأول.

0: هل تعرفين ماذا أتخيل الآن يا عزيزتي؟
1: تخيل ما تشاء، فنحن في عالم فوق التخيل.
0: عندك حق. هل تخيل أحد أن كاتبا له نفس مكانتي يعيش هاربا بعيدا عن وطنه هكذا؟
1: فعلا، ستيفان زفايغ صاحب كل هذه المؤلفات، الذي يستحق جائزة نوبل، يعيش بعيدا عن النمسا هنا في البرازيل، والحرب تدور في كل أنحاء العالم.
0: الحرب الآن عام 1942، عمرها 3 سنوات، حصدت أرواح الملايين من الناس.
1: أخبرني يا ستيفان، فيما كنت تفكر؟
0: في الحرب، في الموت، والذي ينتظرنا معا في كل مكان.
1: اسمع يا زوجي، لا أريد أن أموت وحدي.
0: ولا أنا أريد، بل أتمنى أن نموت معا، وأتخيل أن يخرج أبطال رواياتي وبطلاتي من الصفحات للسير في جنازتنا.
1: ما أروع هذه الفكرة، إنها الشخصيات الراقية التي أحبها القراء في كل أنحاء الدنيا.
0: هناك رجال ونساء، ومنهم أبطال وبطلات روايات. رسالة من امرأة مجهولة، و24 ساعة من حياة امرأة،
1: ورواية جنون الحب، وجدار من الشفقة،
0: الخوف، ولاعب الشطرنج.
1: بعضهم شخصيات نمساوية معاصرة،
0: والبعض شخصيات تاريخية،
1: وأيضا الشخصيات التاريخية التي كتبت لها السيرة الذاتية، منهم تولستوي، أستاذي الذي تأثرت به.
0: ستكون جنازة مهيبة يا شارلوت.
1: ستكون أكبر صفعة لأدولف هتلر، عدو البشرية.

0: نعم، سنخرج من صفحات هذه الرواية لو مات المؤلف مع زوجته.
1: حسنا، سنفعل يا هنريت. لقد ظهرنا للمرة الأولى في رواية قصيرة باسم 34 ساعة من حياة امرأة.
0: الرواية مكتوبة باللغة الألمانية، وأنا هنريت سيدة عجوز يائسة ليس لها أحد في هذه الدنيا.
1: هنريت المتقدمة في السن ليس أمامها سوى الذهاب إلى صالات اللعب كي تلعب وتخسر.
0: لا لا لا لا، إنها الوسيلة الوحيدة أمامها لقضاء الوقت، هل فهمت؟
1: ها أنا شاب صغير أصغر من هنريت بسنوات طويلة، ضائع، ليست لي أسرة ولا أملك النقود. ذهبت في تلك الليلة إلى صالة اللعب، ليس معي ما ألعب به.
0: أنا الآن منهمكة تماما فيما أفعل، لا أرى في الدنيا سوى عجلة البولي، إنها تدور بسرعة، سرعة نبضات القلب، هل فهمتم؟
1: يا إلهي، هذه السيدة تلعب بطريقة غريبة، تمسك بالعلامات بين أصابعها كأنها لا تود أن تفقدها.
0: ترى إلى أي رقم أراهن؟ أنا لا أريد أن أخسر حتى أظل جالسة في مكاني طيلة الساعات.
1: هناك حكاية ما وراء هذه السيدة.
0: أنا لم أربح حتى الآن، لم أربح يا إلهي، لكنني لا أريد أن أخسر.
1: ترى منذ متى وهي هنا؟ وكم ربحت وسط هذا الحرص؟ تنعكس حياتها كلها بين أناملها وهي تضع العلامات فوق الأرقام.
0: يجب أن أبقى.
1: أوه، إنها لا ترى في هذا العالم سوى اللعبة، والأرقام لا تكاد ترى من حولها، خاصة أنا.
0: فليذهب الجميع إلى الجحيم، ولتبقى هذه المائدة سببا لسعادتي، أفهمتم؟
1: يجب أن أقنعها أن المؤلف ستيفان زفايغ قد مات وزوجته، وأننا يجب أن نحضر مراسم الجنازة.

0: ستذهب إلى جنازة المؤلف ستيفن سبايك وزوجته؟ لقد ماتا معا.
1: إذا كان مسموحا لنا أن نخرج فلنذهب. لقد أطلق المؤلف اسمه على اسمي في الرواية،
0: ستيفن براند.
1: أنا في الرواية مؤلف قصصي مشهور، أعيش في عزلة، أعيش كي أكتب.
0: وأنا ليزا، أسكن في الشقة المقابلة للمؤلف ستيفن، أراقبه دوما من وراء الستار، انشغلت به دون أن يدري.
1: هكذا اخترت العزلة منذ رحيل زوجتي، حيث لا أحد يملأ علي حياتي.
0: آه لو أحس بي هذا المؤلف، آه لو تذكر أن بيننا طفل وهو لا يعرف.
1: اليوم عيد ميلادي، وتصلني دوما في مثل هذه الليلة باقة ورد دون أي بطاقة معها، وتفوح منها عطور امرأة.
0: إنه لا يعرف الحكاية، لا يعرف أنه والد طفلي المريض. كان اللقاء سريعا وهو غائب عن الوعي.
1: رواياتي هي بناتي، ولا تهمني الحياة الأسرية. إنه الجرس، يجب أن أفتح، لعلها باقة الورد من المرأة الغامضة بمناسبة عيد ميلادي.
0: إنه يفتح الباب ويستلم باقتي الأخيرة ورسالتي الأولى والأخيرة التي أذكر فيها كيف التقينا وأن ابنه الوحيد مات منذ ساعات.
1: يا لها من رسالة، إنها قصة حب من طرف واحد. يا إلهي، هل كان هناك أحد يحبني بهذا القدر؟ إنها صادقة، وأنا أشعر بأنفاسها الباردة برود الموت تتحرك في الغرفة. أشعر أنها هنا معي في شقتي وسط هذه الكتب.

0: عرفت أن ستيفن زفايغ قد مات وزوجته في البرازيل.
1: كم تمنيت أن تكون لك نفس فضيلة شارلوت زوجة ستيفن زفايغ يا آيرين.
0: صدقني ألبرت، أما حدث بيننا ليس سوى وساوسة لا أكثر.
1: لقد خنت عهدنا وذهبت إلى يوهان في داره.
0: أنا لا أمكن أنني فكرت في هذا، وأنني ارتديت أحسن ثياب ووجهت إلى بيته.
1: لم تحافظي على عهودك.
0: أنت لم تجرب شعور امرأة فاضلة، سوف تخطئ للمرة الأولى.
1: ظللت وفيا لك دوما.
0: ما أن خرجت من البيت وركبت السيارة وتوجهت إلى دار يوهان حتى استبد بي خوف عظيم. هل جربت كيف يكون الخوف في مثل هذه الحالات؟ إنه خنجر مسموم.
1: هذا ثمن السلوك غير القوي.
0: صدقني لم يحدث شيء، فقط الخوف.
1: أي خوف؟
0: الخوف أن تكون سيارتك تتبعني. أنا تلفت خلفي بجنون، أكاد أراك داخل كل سيارة.
1: لم أكن هناك، لم أكن أعرف.
0: الخوف الذي أتراني جعلني أتخيله. يا الله يا إلهي أنك تراقبني.
1: الحمد لله أنني لم أتبعك، وإلا كنت قد أصابني الجنون.
0: خيل إلي أنك تحمل مسدسة وأنك سوف تطلق الرصاص علينا.
1: ربما لو كان معي مسدس لفعلت، لكنني لم أمتلك مسدسا قط.
0: بلغت أقصى درجات الخوف وأنا أمام باب شقة يوهان، وقررت أن أعود إلى بيتي.
1: لم أفكر قط في هذا الأمر. لم أفكر. يجب أن نخرج من صفحات رواية الخوف للكاتب ستيفن زفايغ وأن نحضر جنازته وزوجته.

0: ستيفن زفانك كتبنا دائما في رواياته قصيرة.
1: لم تكن لديه الرغبة في تأليف روايات طويلة مثل التي كان يكتبها أستاذه ديستوفيسكي.
0: إنه يحب الكتابة المكثفة المركزة.
1: مثل قصتنا معا جنون الحب.
0: أترى من يكون بطل القصة؟ هل هو طفل الصبي أم زوجي رجل الأعمال الغائب دوما في السفر؟
1: أنا هاينز الشاب العابث الباحث عن المغامرات العابرة.
0: نعم، تركني زوجي في فندق سياحي أنا وولدي.
1: هذه الحسناء يا لها من صيد ثمين.
0: أنا لا أرى من هذا العالم سوى ولدي وظل زوجي المسافر دوما.
1: إنها لا تكاد تلتفت حولها، لا ترى أحدا آخر، والوسيلة الوحيدة للإيقاع بها هي ابنها الصبي.
0: يا إلهي ماذا يحدث؟ ابني صار صديقا لهذا الرجل. لا لا لا، ليس هذا بالأمر الحسن.
1: أنت بارع في لعب الكرة يا رودولف.
2: أنا أتدرب في فريق المدرسة.
1: أنا كنت قائد فريق الأشبال وأنا في مثل سنك.
0: معذرة، أنا زوجة وأم، لم يسبق لي الخروج مع رجل آخر غير زوجي.
1: أنا مجرد صديق حميم لابنك رودولف.
2: سنذهب إلى المباراة الختامية، ولو ربحت سنقبل دعوة السيد هاينز على العشاء، ما رأيك يا أمي؟
0: لا لا لا لا لا، ربما لا لا لا لا لا.
2: ماذا بك يا أمي؟
0: أبوك عاد فجأة من السفر، سيأخذنا في رحلة بعيدة.
2: حسناً، سوف نلغي كافة ارتباطاتنا.
3: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد. في حلقة ماضية أعزائي المستمعين قدمنا لكم فن المزيفينة من ولاية إبدية. اليوم أعزائي المستمعين نعود مرة أخرى إلى ولاية إبدية، وبالذات إلى بلدة الراكة. في هذه البلدة أعزائي المستمعين احنا قلنا في حلقة ماضية أن فن المزيفينة له عدة نواحي أو ألحان. احنا قدمنا في حلقة ماضية لحن، واليوم راح نقدم لحن آخر، ومعنا الأخ سالم بن خميس بن فايل الكاسبي. كيف حالك الكاسبي؟
3: خير والله.
2: طيب خير. بتاخذ علومنا ولا ناخذ علومك؟
3: علوم الطروش.
2: مش علوم.
3: شعلوم. بهو. اخبار.
2: بهو.
3: يا مرحب.
2: منصوب.
3: ماشي.
2: مشعل. ما سمعت بشيء؟
3: بهو. ساعك ندارك.
2: حياك.
3: يا مرحب.
2: مزيفينة. شعر المزيفينة الجميل. احنا التقينا في حلقة ماضية مع الأخ سالم بن هديب. اليوم نلتقي بك.
3: يا معروف.
2: نعم. شعر المزيفينة كله في الغزل ولا في شيء شعار اخرى؟
3: لا في الغزل.
2: كله في الغزل.
3: كله في الغزل.
2: كله في الغزل.
3: كله في الغزل.
2: ويؤدوه يعني النساء
3: والرجال.
2: في نساء شعرات يقول ان في المزيفينة؟
3: لا في نساء، في كلام كذا، كلام يوم الروحن. ما عند الرجال.
2: في شاعره كانت مشهوره هنا تقول مزيفينة، شعر مزيفينة؟
3: شعر مشهور؟ لا
2: ما شيء. كل الرجال اللي
3: كل الرجال بس اللي
2: ويغنون مع بعض.
3: يغنوا مع بعض.
2: هو طبعا له رقصه جميله،
3: هو رقص صحيح،
2: حلو
3: ورمسات
2: ورمسات. ايوه
3: تقبيل بدو من قيلوا غنوا
2: غنوا. بارك الله فيك. انت ايش بتقول لنا اليوم؟
3: اللي بقول لكم اللي تبوه.
2: احنا نبى شعر مزيفينة
3: قصيده.
2: كلام كيف تقول؟

0: تقول زماني لا تشقيني وتكذبي تغريب.
1: زماني
0: لا تشقيني وتكذبي تغريب، عقبل وهد تقفيني تهوابي في المغيب. شوفه شفي محيني يوبلي أقله قريب. شوفه
1: شفي
0: محيني يوبلي أقله قريب. حان الضلوع مين يقول يذكر زمان الطيب.
1: حان الضلوع ميني
0: حان الضلوع ميني واذكر زمان الطيب.
1: واذكر زمان
0: الطيب.
1: الطيب
0: اللي صابني يكفيني بون الزمان صيب.
1: يعينك الله يعينك الله يعينك الله سالم. اللي صابني
0: يكفيني بون الزمان صيب.
1: صيب
0: ساهر وارض هنيني والنات المستقيم.
1: ساهر
0: وارض هنيني والنات المستقيم. اشكي الحاضرين واشكي حظ قضيب.
1: اشكي
0: الحاضرين
1: واشكي
0: حظ قضيب.
1: قضيب
0: اشكي وضايق ضيني ما شافيني طبيب.
1: حياك
0: اشكي وضايق ضيني ما شافيني طبيب.
1: حياك
0: قال لي مذيب ييني وحدن خاص من
1: ولا سالم. مذيب
0: ييني
1: ييني
0: وحدن خاص يوب سالم الهدية من شاكيني الهم على ما قال الاخ.
1: اها انزح
0: اللي مذيب ييني اللي عندي نديب عنده بغضب كنيني سدن ابوه كتيب
1: بعد بعد
0: ها ابن رغيدك.
1: عيد عيد عيد البيتين هنا عيد عيد.
0: اشكي على الحاضرين يقول واشكي حظ قضيب.
1: قضيب
0: اشكي وضايق ضيني ما شافيني طبيب.
1: اشكي وضايق ضيني
0: ضيني ما شافيني
1: خاطري.
0: اه مضايق وايد
1: مضايق
0: ما شافيني طبيب.
1: ما شافيني طبيب
0: قال لي مذيب ضيني الخاص الاخو الخاص
1: الخاص الخاص المعناي المعناي
0: المعناي
1: انزين
0: اللي مذيب ييني عند
1: اللي مذيب ييني
0: قال لي مذيب ييني اللي عندي نديب,
1: نديب.
0: عنده بغض بكنيني يسدن ابوه كتيب.
1: زين
0: تمم ذلي وتالحيني يموضح بتعليب.
1: بس ياك المذيب ولا ما ياك؟
0: يعني المذيب
1: يا
0: شاكينني ها
1: شاكين انت يا
0: قابل هم متشاكين قابل هم
1: قابل هم. ايش قال لك هو يوم ياك ما قال لك شيء؟
0: لا
1: ما قال لك شيء شعر كبير؟
0: قال لي لا بس
1: حياك
0: يا مرحبا
1: سالم بن خميس بن فايل الكاسبي. حياك الله. احنا بنشل مزيفين الحين بلحن
0: رباعي
1: رباعي. حياك يا نشل نشل الشلح نشل الشلح.

0: احسنت يا سالم الخميس على هذه الشله.
1: من قال احسن؟
0: وشكرا للاخوات اللي قدموا لنا هذه الشله الجميله. يعني
1: مشكور مشكور. سمحونا على القصور. سمحونا
0: يا سالم. طبيعه الفن هذا يكون الحريم مع بعض والرجال مع بعض ولا حرمه ورجال حرمه؟
1: طبيعه الفن حرمه رجال وحرمه ريال.
0: حرمه ريال.
1: ويوم يمكن حرمه ريال وحرمتين مع بعض ما مشكله.
0: ما مشكله.
1: ويوم نروح يسوون لنا عادي اربع حرمتين حرمتين.
0: يمكن هن يمكن يسوون لنا
1: يسوون لنا عادي. يوم اقول لك بحذن ولا ماكي قليل.
0: قليل.
1: عاد سنه اول ثلاثه اثنين اثنين. حرمتين حرمه ريال حرمه ريال.
0: حرمه ريال حرمه ريال.
1: عاد يوم حلين بنات يثورن يثورن حرمتين مع بعض ويثورن مقابلين ريال وحرمه.
0: ما يصير مقابلين الحرمه
1: عرب. لا ما يصير.
0: ما يصير. يعني ما يصير انه
1: يصير عاد حن بطريقتنا اول
0: الاوليه
1: الاصليه. ما يصير
0: الاصليه البداويه الاصليه. لازم يكون حرمه ورجل حرمه ورجل هكذا.
1: حرمه ورجل حرمه ورجل. او حرمتين بنات صغار يثورن مع بعض عشان الكلام. اقول لك
0: عشان الكلام.
1: عشان الكلام. ثالث اثنتين صغار بنات وثار عندهم ريال وحرمه عشان مثل سالم ثار وياب الكلام هذا.
2: لا بنا بتام قدام طلبنا بتام قدام طلبنا بتام قدام لو يا معاس بلعبا جبا يا معاس بلعبا جبا يا معاس بلعبا جبا عسى مع رصا طبع عسى

غسلوني بالماء غيري حسنة اطلب بالماء غيري حسنة اطلب بالماء غيري حسنة اطلب بالماء غيري حسنة

0: نشكرك يا سعيد.
1: الله تبارك
0: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينا. شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من تفاصيل الحياة اليومية لملايين البشر حول العالم، وبات الإنسان يتعامل مع هذه التقنيات بصورة شبه مستمرة. ومع هذا الحضور المتزايد، بدأت تظهر تساؤلات عميقة حول تأثير الاعتماد المتنامي على الذكاء الاصطناعي في القدرات البشرية والمهارات التي شكلت أساس التميز الإنساني عبر العصور. فهل تسهم هذه التقنيات في تطوير الإنسان وتحريره من الأعمال الروتينية، أم أنها تدفعه تدريجياً إلى التخلي عن بعض قدراته العقلية والإبداعية؟ وبين التفاؤل بالتقدم التقني والمخاوف من فقدان المهارات، تبرز الحاجة إلى قراءة متوازنة تستند إلى الحقائق العلمية والتجارب الواقعية. مستمعينا الكرام، شهد العالم خلال السنوات الأخيرة توسعاً غير مسبوق في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، ولم تعد هذه الأنظمة مقتصرة على المؤسسات المتخصصة، بل أصبحت جزءاً من التعليم والإعلام والطب والتجارة والخدمات اليومية، وأصبح الإنسان يلجأ إليها للإجابة عن التساؤلات وصياغة النصوص وترجمة اللغات وتحليل البيانات وتنظيم الأعمال. ومع مرور الوقت، تحولت هذه التقنيات من أدوات مساعدة إلى شركاء دائمين في أداء المهام المختلفة. يثبت التاريخ البشري أن كل ثورة تقنية كانت تصاحبها تغيرات في أنماط التفكير والعمل والمهارات المطلوبة. فعلى سبيل المثال، أدى انتشار الآلات الحاسبة إلى تراجع الاعتماد على الحساب الذهني، كما قللت أنظمة الملاحة الحديثة من الحاجة إلى حفظ الطرق واستخدام الخرائط التقليدية. ورغم ذلك، لم يفقد الإنسان قدراته ومهاراته، بل أعاد توجيهها نحو مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات العصر. واليوم يواجه العالم مرحلة مشابهة مع الذكاء الاصطناعي، حيث تتكرر المخاوف ذاتها ولكن في نطاق أوسع وأعمق. فالتحدي الحالي لا يتعلق بآلة تقوم بمهمة محددة، بل بأنظمة قادرة على التفكير والتحليل وإنتاج المحتوى بصورة تقترب من الأداء البشري. يعد التفكير النقدي من أهم المهارات التي تميز الإنسان، إذ يقوم على التحليل والمقارنة والاستنتاج والتقييم، غير أن سهولة الحصول على إجابات جاهزة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تدفع البعض إلى تقليل الجهد الذهني المطلوب للوصول إلى المعرفة. وعندما يعتاد الفرد على استقبال النتائج دون المرور بمراحل البحث والتحقق، فإن قدرته على تحليل المعلومات ومناقشتها قد تتراجع تدريجياً. وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الاستخدام غير المتوازن للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى التفكير المستقل لدى بعض المستخدمين. لذلك يرى الباحثون أن المحافظة على التفكير النقدي تتطلب التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة داعمة لا مصدرا وحيدا للحقيقة والمعرفة. مستمعين الأعزاء، أسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسهيل عمليات الكتابة والتحرير والترجمة وإنتاج المحتوى، وهو ما وفر الوقت والجهد في كثير من المجالات. إلا أن الاعتماد الكامل على هذه الأدوات قد ينعكس على قدرة الإنسان على التعبير وصياغة الأفكار بأسلوبه الخاص، فالكتابة ليست مجرد تجميع كلمات، بل هي عملية ذهنية ترتبط بالخيال والتأمل والخبرة الشخصية. وعندما تصبح الخوارزميات مسؤولة عن إنتاج النصوص بصورة كاملة، قد تتراجع الممارسة التي تنمي المهارات الإبداعية واللغوية. لذلك يؤكد المتخصصون أن التقنية يجب أن تكون عاملاً مساعداً للإبداع، لا بديلاً عن التجربة الإنسانية التي تمنح الأعمال الفكرية أصالتها وتميزها. كان الإنسان في الماضي يعتمد على ذاكرته لحفظ المعلومات والأرقام والأحداث المهمة، أما اليوم فقد أصبحت الهواتف الذكية ومحركات البحث تقوم بهذه المهمة بسهولة وسرعة. وأدى هذا التحول إلى ظهور مفهوم الإسناد المعرفي، حيث يعتمد الفرد على الأجهزة الرقمية للاحتفاظ بالمعلومات بدلاً من تخزينها في الذاكرة البشرية. ورغم أن هذه الظاهرة توفر مساحة ذهنية للتركيز على مهام أخرى، فإن الإفراط فيها قد يؤدي إلى ضعف القدرة على التذكر والاستدعاء السريع للمعلومات. ومع انتشار المساعدات الذكية أصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتنشيط الذاكرة البشرية بالممارسة والتعلم المستمر. تعتمد مهارة حل المشكلات على التفكير المنطقي وتحليل البدائل والتجريب والتعلم من الأخطاء، غير أن بعض المستخدمين باتوا يلجؤون مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على الحلول النهائية دون بذل جهد كاف في التفكير والاستنتاج. ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى ضعف القدرة على مواجهة المشكلات الجديدة بصورة مستقلة، وتبرز هذه الظاهرة بشكل خاص لدى الأجيال الناشئة التي نشأت في بيئة رقمية توفر الإجابات الفورية. لذلك يرى الخبراء أن بناء الشخصية المعرفية السليمة يتطلب تشجيع الإنسان على البحث والتجربة وعدم الاكتفاء بالاستهلاك السلبي للمعلومات الجاهزة. مستمعين الكرام، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً حاضراً بقوة في العملية التعليمية، حيث يساعد الطلاب في البحث وتبسيط المفاهيم وإعداد الملخصات والواجبات الدراسية. ورغم الفوائد الكبيرة لهذه الأدوات، فإن الاعتماد المطلق عليها قد يحرم الطالب من اكتساب مهارات البحث والتحليل والاستنتاج. فالعملية التعليمية لا تهدف فقط إلى الحصول على الإجابة الصحيحة، بل إلى تنمية القدرات العقلية وبناء شخصية قادرة على التفكير المستقل. وهنا تبرز أهمية دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز التعلم النشط وتشجيع الطلاب على الفهم والمناقشة بدلاً من الاكتفاء بالحلول السريعة. أحدث الذكاء الاصطناعي تغيرات واسعة في بيئات العمل الحديثة، حيث ساعد المؤسسات على رفع الإنتاجية وتسريع إنجاز المهام المختلفة. ومع ذلك فإن الاعتماد الزائد على الأنظمة الذكية قد يؤدي إلى تراجع بعض المهارات التقليدية التي كانت تتطلب خبرة وممارسة طويلة. وفي المقابل ظهرت مهارات جديدة ترتبط بإدارة البيانات ومراقبة الأنظمة والتحقق من النتائج وصياغة الأوامر الذكية. وهذا يعني أن سوق العمل لا يتجه نحو إلغاء دور الإنسان، بل نحو إعادة تشكيل طبيعة المهارات المطلوبة. ومن ثم فإن التعلم المستمر أصبح شرطاً أساسياً للتكيف مع التحولات المتسارعة في بيئات العمل. رغم التطور الهائل للذكاء الاصطناعي، فإنه لا يستطيع تعويض المشاعر الإنسانية والقدرة على بناء العلاقات الاجتماعية بصورة طبيعية، كما أن الإفراط في الاعتماد على التقنيات الرقمية قد يقلل من فرص التواصل المباشر بين الأفراد. وهو ما قد يؤثر في مهارات الحوار والتفاعل الإنساني. فالعمل الجماعي والتعاطف وفهم المشاعر تبقى من الخصائص التي تمنح الإنسان تفوقه الحقيقي، ولذلك فإن الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والتفاعل المباشر يمثل عنصراً مهماً في مواجهة التأثيرات السلبية المحتملة للاستخدام المفرط للتقنيات الحديثة. يعتقد بعض الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تقليص مساحة الإبداع الإنساني، بينما يرى آخرون أنه يفتح آفاقاً جديدة للابتكار. فالإنسان يمتلك القدرة على الخيال والربط بين التجارب والخبرات والمشاعر بطريقة يصعب على الآلات محاكاتها بصورة كاملة. ولذلك فإن العلاقة بين الإبداع والذكاء الاصطناعي ليست علاقة تنافس بقدر ما هي علاقة تكامل. فالتقنية توفر الأدوات والسرعة، بينما يمنح الإنسان الرؤية والمعنى والقدرة على الابتكار الحقيقي. أعزائنا المستمعين، تقع على عاتق المؤسسات التعليمية مسؤولية إعداد الأجيال الجديدة للتعامل الواعي مع الذكاء الاصطناعي، ولا يقتصر ذلك على تعليم الطلاب كيفية استخدام التقنيات الحديثة، بل يمتد إلى غرس مهارات التفكير النقدي والتحليل والبحث وحل المشكلات، كما ينبغي تشجيع القراءة والكتابة والمناقشة بوصفها أدوات أساسية لتنمية العقل البشري. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في وجود التقنية، بل في ضمان استخدامها بطريقة تحافظ على القدرات الإنسانية وتطورها في الوقت ذاته. على الرغم من التطور المتسارع للأنظمة الذكية، فإن الإنسان يظل المسؤول الأول عن اتخاذ القرارات الحساسة التي تتعلق بالمجتمع والاقتصاد والصحة والأمن. فالذكاء الاصطناعي يقدم المعلومات والتوصيات، لكنه لا يمتلك القيم الإنسانية أو المسؤولية الأخلاقية التي يتمتع بها البشر. ولذلك تؤكد المؤسسات الدولية ضرورة إبقاء العنصر البشري في قلب عمليات اتخاذ القرار لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات. مستمعين الكرام، إن الخطر الحقيقي لا يكمن في الذكاء الاصطناعي نفسه، بل في طريقة تعامل الإنسان معه. فالاعتماد غير المدروس على هذه التقنيات قد يؤدي إلى تراجع بعض المهارات المعرفية والإبداعية والاجتماعية، بينما يمكن للاستخدام الواعي والمتوازن أن يجعل منها أدوات تعزز قدرات الإنسان وتفتح أمامه آفاقا جديدة للابتكار والتقدم. لقد أثبت التاريخ أن الإنسان قادر على التكيف مع كل التحولات التقنية الكبرى، وأن قوته الحقيقية لا تكمن في حفظ المعلومات أو سرعة الحساب، بل في التفكير والإبداع والقدرة على منح المعرفة معنى وقيمة. لذا فإن مستقبل العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي لن تحدده الآلات، بل ستحدده الطريقة التي يختار بها الإنسان توظيف هذه الأدوات لخدمة تطوره وازدهاره. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

0: غيطليت، طيق وغيطليت من أشجار من أنواع التين، هذه أسماء محلية عربية من جنوب الجزيرة العربية، صاغات نوع نادر لا يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية، ترمناليا دوفاريكا، وأيضا خير نوع من الأنواع المحلية اللي ما يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية. الكثير من الناس يتساءلوا عن الأسماء العربية، إيش الاسم العربي؟ نتمنى أن تكون هذه الأنواع منتشرة في كل الوطن العربي حتى تحصل على أسماء محلية من كل الوطن العربي، لكن للأسف من المحبة إنها ما موجودة إلا في ظفار، ومن النعمة إنها ما موجودة إلا في ظفار من محبة هذا البلد، إنه هذه النباتات الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي نباتات مستوطنة في الغالب، لا توجد في الوطن العربي، لذلك لا يوجد لها أسماء أخرى، يعني لم تسمى في المغرب العربي أو في شمال أفريقيا أو في الشام أو في العراق أو حتى في بقية شبه الجزيرة العربية أو حتى في الأنحاء الأخرى. 99% من سلطنة عمان لا يوجد اسم لهذه الأشجار، للكثير من هذه الأشجار المحلية، لذلك هذه الأسماء تك وغيطلت وخير وعلوب وزبروت أو سبروت وصاد، صاد مثلا السدر موجود في الوطن العربي وموجود في سلطنة عمان، لذلك يقال صاد أو السدر، لكن غيطليت أيضا له أسماء أخرى، جمبيز مثلا في مناطق أخرى، بس الكثير من هذه الأنواع المحلية لا يوجد لها أسماء محلية أخرى، لذلك نضطر أن نستخدم الأسماء العربية الأصيلة، وهذه الأسماء الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي أسماء أصيلة عربية لأنها من جنوب الجزيرة العربية، من بلد عربي ومن موقع عربي، والأسماء في الغالب حتى أسماء النباتات في كل الوطن العربي أسماء قديمة جدا وعتيقة، سواء كان في مختلف أنحاء سلطنة عمان أو في المملكة العربية السعودية أو في اليمن الجمهورية اليمنية، تجد أسماء النباتات دائما أسماء يعني مختلفة ونوعية ومتفردة، لأنها أسماء قديمة جدا، يعني أطلقت هذه الأسماء منذ الذاكرة البشرية ولا يعرف تاريخ إطلاق هذه الأسماء، لذلك تجد عندنا بعض الأسماء يقال لك هيروما هوت، هذا يعني نبات الأفعى، الأفعى الخطيرة، يسمى بهذا الاسم إذا كان نبات سام، أو يقال لك درنات الجن، إيروب السبرو، درنات الجن أي نوع من الدرنات السامة التي يحاول المجتمع أن يتجنبها، يتجنب التغذي عليها، وفي درنات أيضا تؤكل تسمى إيروب، لذلك هذه التسميات الثقافية، تسميات ثقافية قديمة موجودة منذ وجد الإنسان في جنوب الجزيرة العربية، هي إرث حقيقي يجب علينا جميعا أن نتعلمه ونتعرف عليه أكثر، لأنه يحمل بعد بيئي، يحمل ذاكرة، ذاكرة جميلة جدا من عمق التاريخ، لأنه لا يوجد في ذلك الوقت توثيق حقيقي للحياة الاجتماعية أو لحياة الاقتصادية، لكن عندما تتعرف على هذه الأسماء كل اسم يحمل في طياته ذكرى ويحمل في طياته تاريخ وحضارة حقيقية، سواء كان على مستوى التحذير أو على مستوى التشجيع على استخدام هذه النباتات، مثلا خير وعلاب يضرب فيهم المثل للمرعى الصالح، للمرعى القوي، عندما يقال لبعض أنواع من النباتات المحلية الرعوية توريا تمر الإبل، فهذا يعني إنه الإبل تتغذى كثيرا على هذا النوع ومحبوب جدا من قبل الإبل، أو أغلف أيضا في بعض الأنواع تسمى توريرو تمر الغنم، لأنه بعض النباتات مناسبة للأغنام وتتغذى عليها الأغنام بكثافة، أيضا في بعض الخيار المحلي البري يسمى حلبال ليلهوتي، خيار البقر أيضا يستخدم خيار البقر، الاسم بحد ذاته يعني سبحان الله، البقر مع أنه هذا الخيار مر لكن تتغذى عليه البقر بشراهة شديدة جدا، وهو من جنس الخيار، حتى الجن مثلا كما ذكرنا سابقا يروب السبرو أو درنات الجن تستخدم هذه لتنفير الناس منها، أو حتى هيرومهوت أو نبات الأفعى القاتلة، وهذا أيضا يعني تذكير بسميته وإبعاد الناس عنه. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: مساء الخير،

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. ناقش مجلس الدولة مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما ناقش دراسة تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. التقى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام بمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون القائمة بين وزارة الإعلام وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإعلامي الخليجي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف البرامج والمبادرات الإعلامية. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم، وتمتد الاتفاقية على مساحة تقدر بأكثر من 5700 كيلومتر مربع وتضم حقلي بخا وغرب بخا المنتجين. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وبحضور معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. انتخبت سلطنة عمان للمرة الثانية على التوالي عضوا في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة 2027-2031، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت على هامش الاجتماع 21 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وتأتي إعادة انتخاب سلطنة عمان في عضوية لجنة حقوق الطفل للمرة الثانية على التوالي لتؤكد على المكانة التي تتمتع بها سلطنة عمان على الصعيد الدولي وحرص الدول الأعضاء على أن تكون ممثلة في هذه أو ممثلة في هذه اللجنة ذات الأهمية. وستوفر عضوية سلطنة عمان الفرص لتعزيز التعاون مع الأعضاء الآخرين وتسهم بفعالية في تحقيق هدف اللجنة المتمثل في حماية حقوق الأطفال على مستوى العالم ودعم الطموح المشترك في توفير بيئة آمنة وصحية ومزدهرة لجميع الأطفال. وتشكل عضوية سلطنة عمان في لجنة حقوق الطفل تأكيدا على التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. أعلنت باكستان عن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الأسبوع القادم في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح طاهر أندرابي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في تصريح له أن المباحثات ستستأنف منتصف الأسبوع القادم عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي التي تنص على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا جولة محادثات مطولة يوم الأحد الماضي في سويسرا، بدأت بلقاءات بين وفود سياسية واستكملت لاحقا عبر فرق تقنية وفنية متخصصة. وفي لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على استمرار ما وصفها بالمنطقة الأمنية. وتأتي تصريحاته في وقت تتواصل فيه مباحثات أمريكية إيرانية بشأن اتفاق أولي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وسط خلافات حول عدد من الملفات الرئيسية. وتسعى الولايات المتحدة عبر جولة لوزير الخارجية ماركو روبيو في المنطقة إلى تطبيق بنود الاتفاق المقترح مع طهران. في المقابل، تواصلت التوترات الميدانية في جنوب لبنان مع تسجيل غارة إسرائيلية جديدة، بينما تؤكد إيران أن وقف القتال في لبنان يمثل أولوية في أي اتفاق نهائي. استشهد طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف تجمعا للمدنيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. يأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك مناطق تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين. وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسللت إلى بلدة اليامون وأطلقت النار صوب شاب فلسطيني كان داخل منزله أو كان داخل منزل، وأصابته بجروح ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. أعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في مصرع نحو 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. وقالت الرئيسة الفنزويلية إن الحكومة الفنزويلية تتابع عمليات الاستجابة والإغاثة، وأوضحت أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر تسببا في أضرار واسعة النطاق. وتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة أعمالها في المناطق المتضررة، بينما حذرت السلطات الفنزويلية السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية إضافية خلال الساعات المقبلة. واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم مقتربة من مستويات ما قبل الحرب، وبددت التوقعات بارتفاع المعروض من الشرق الأوسط المخاوف المتعلقة بالطلب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أغسطس إلى 1.6% لتصل إلى $72.50 للبرميل. أقر مجلس جامعة السلطان قابوس خلال اجتماعه اليوم مشروع اللائحة الأكاديمية المحدثة للدراسات الجامعية الأولى، كما وافق على إضافة مواد لحسم حالات التعادل ضمن شروط القبول لبرامج البكالوريوس بكلية التربية. واعتمد المجلس استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم بهدف رفد سوق العمل بكفاءات تتمتع بمعارف ومهارات في مجال تقنية النانو، كما وافق المجلس على استحداث تخصص التربية الخاصة
ضمن برنامج ماجستير الآداب في علم النفس بكلية التربية. وأقر المجلس مشروع الميزانية السنوية للجامعة للعام المالي 2027 للميلاد، مشيدا بجهود الجامعة في رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد بما يدعم تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمؤسسية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم رئيسة مجلس الجامعة. استقبل معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي سيف النصر التجاني أو وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان الذي يزور سلطنة عمان حالياً. وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وعلى هامش المقابلة وقعت سلطنة عمان ممثلة بشركة موانئ أسياد والمناطق الحرة التابعة لمجموعة أسياد وجمهورية السودان ممثلة بهيئة الموانئ البحرية على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل البحري بين البلدين الشقيقين. وتركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في تخطيط وتطوير الموانئ والبنية الأساسية والمرافق البحرية إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل والزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والإدارية بين المختصين من الجانبين. وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص التعاون المستقبلية والمشروعات المشتركة التي من شأنها دعم حركة التجارة البحرية وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين الشقيقين. أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة برنامج امتداد للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية بهدف توسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة وتمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على منافع الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى تركيب أنظمة خاصة. البرنامج يعد أحد المبادرات الوطنية الرائدة لدعم الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال إنشاء محطات شمسية مجتمعية مرتبطة بالشبكة الكهربائية العامة بما يسهم في خفض تكاليف الكهرباء على المستفيدين. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الدفاع تقدم.
2: ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها.
1: ركن القوات المسلحة. قوات السلطان المسلحة صفحات مضيئة من التضحية والفداء في بناء الوطن، ومسيرة خالدة سطرت بأيادي أبيه، فحق لها أن تكون إحدى مفاخر العهد الزاهر الميمون وركنا متينا من أركان نهضتها المباركة. ركن القوات المسلحة برنامج يعده ويقدمه التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
3: أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، يسرنا أن نرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري ركن القوات المسلحة. يسلط هذا البرنامج الضوء على الأدوار الجليلة التي تطلع بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، فأهلا بكم. الأخوة الضباط والجنود، أيها المستمعون الأعزاء، شكلت صورة الاعتدال الفكري الشخصية العمانية في قراءة الأحداث الإنسانية وفق منهج قائم على الحوار والتأمل والبحث والانفتاح والمرونة والثقافة الواعية والاستفادة من المشترك الإنساني في العلوم والآداب ومنع مصادرة الفكر وتعددية الرأي، تتحول في مسيرة الوعي الفكري للمواطن في سلطنة عمان باعتبارها مرجعيات واضحة ومرتكزات أصيلة ومسارات مقننة تراعي الخصوصية والهوية والحكمة والهيمنة، مستمدة من مبادئ الإسلام السمحة والقيم العمانية الأصيلة والإرث الحضاري العماني في كل مراحله التاريخية، في ثبات مرتكزاتها وعمق مبادئها وتفاعلها فوق مساحات الاجتهاد والانفتاح وإمكانات حفظت تجدد النهضة العمانية واستمراريتها وجاهزيتها بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى أعزه الله، في التعامل مع مختلف المعطيات الكونية المعاصرة والمتغيرات الحاصلة في حياة الإنسان والمجتمع والتوجهات الفكرية التي باتت تفرض نفسها على الواقع الاجتماعي والفكري كإشاعة سلبية، والأفكار الأحادية التي باتت ترويجها منصات التواصل الاجتماعي.

جولة البرنامج، نتعرف خلالها على الجهود الوطنية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس.

0: مستمعين الكرام، في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتطور فيه وسائل الاتصال والمعلومات، تبرز خدمات تقنية المعلومات برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة كإحدى المؤسسات القيادية المبدعة من خلال منظومة تقنية متكاملة تسهم في تعزيز الكفاءة والجاهزية ودعم بيئة العمل الرقمية وفق أعلى المعايير الحديثة. والحديث أكثر عن تقنية المعلومات، يسرنا أن نستضيف معنا العقيد الركن جوي زكريا بن علي السالمي من خدمات تقنية المعلومات برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة. فأهلا وسهلا بكم سيدي.
1: أهلا وسهلا بك نقيب محمد.
0: نعم سيدي، بداية لو نتحدث عن التخطيط الاستراتيجي في مجال تقنية المعلومات.
1: الحقيقة أن تقنية المعلومات اليوم لم تعد مجرد أجهزة أو برامج أو دعم فني كما كان ينظر إليها في السابق، أصبحت جزء مباشر من نجاح المؤسسة ومن قدرتها على التطوير وتقديم خدمات أفضل. التخطيط الاستراتيجي في مجالنا يساعدنا على أن نجيب على سؤال مهم: ما الذي نحتاجه فعلا؟ ليس فقط ما التقنية الجديدة الموجودة في السوق. المؤسسة لا تحتاج أن تركض خلف كل تقنية تظهر لأنها لن تتوقف أبدا. الأهم أن نختار ما يخدم أهدافنا وما يحل مشكلة حقيقية لدينا وما يعطي قيمة واضحة للمستفيدين.
0: نعم سيدي، نفهم من إجابتك سيدي أن ليس كل تقنية جديدة تكون مفيدة للمؤسسة.
1: بالضبط، أحيانا التقنيات الجديدة تكون جذابة لكن لا تضيف أي قيمة حقيقية، وأحيانا يكون الأهم هو تطوير نظام قائم أو ربط أنظمة ببعضها أو تحسين جودة البيانات المتوفرة. التخطيط الجيد هنا يقلل العشوائية ويمنع تكرار الجهود ويساعد على توجيه الموارد للمشاريع ذات الأولوية. كذلك يجعل المشاريع التقنية قابلة للمتابعة والقياس بدل أن يكون مجرد مبادرات متفرقة هنا وهناك يصعب تقييم أثرها.
0: نعم سيدي، الأمن السيبراني ومع هذا التوسع في التحول الرقمي، كيف تنظرون سيدي إلى هذا الموضوع كأولوية مؤسسية وطنية؟
1: الأمن السيبراني أصبح اليوم أولوية أساسية. كلما زاد اعتماد المؤسسات على الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية زادت معها المخاطر السيبرانية. الموضوع لم يعد مجرد حماية جهاز أو تركيب برنامج حماية. الأمن السيبراني نقيب محمد أصبح جزء من أمن المؤسسة، في بعض القطاعات هو جزء من الأمن الوطني ويوصلنا مباشرة إلى السيادة الرقمية.
0: نعم سيدي، أين تكمن الخطورة؟ هل هي في الأنظمة نفسها؟
1: الخطورة قد تأتي من أكثر من جانب. المخترق لا يبحث دائم عن ثغرة معقدة، أحياناً يستغل نظام قائم لم يتم تحديثه أو صلاحيات مقترحة أكثر من اللازم أو إجراء لم يطبق بدقة. حتى الموظف يعني إذا لم يحصل على التوعية الكافية قد يكون مصدر ثغرة أو خطر للمؤسسة. لذلك نحن لا ننظر للأمن السيبراني كموضوع تقني فقط، بل كمنظومة تشمل التقنية والإجراءات والسياسات والموظفين والمتابعة المستمرة.
0: نعم سيدي، الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كيف ترون سيدي هذا الموضوع في مجال تقنية المعلومات؟
1: الذكاء الاصطناعي أصبح واقع لا مفر عنه. هي ليست مجرد فكرة مستقبلية، كثيرا منا يستخدمه يوميا سواء في البحث، في الترجمة، في تحليل المعلومات، حتى تنظيم العمل. لكن بالنسبة لمؤسسة كبيرة السؤال ليس كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي، السؤال الأهم هو كيف نستخدمه بطريقة صحيحة وآمنة وتحقق أثرا حقيقيا.
0: ماذا تقصد احنا سيدي بالطريقة الصحيحة والآمنة؟
1: أقصد لا نبدأ من التقنية نفسها، لا نقول لدينا ذكاء اصطناعي أو أين نستخدمه، بل نبدأ من المشكلة. ما التحدي الذي نريد حله؟ هل لدينا تأخير في الإجراءات مثلا؟ هل لدينا بيانات كثيرة لا نستفيد منها؟ هل نحتاج إلى دعم أفضل لاتخاذ القرار السليم؟ بعد ذلك نبحث عن التقنية المناسبة سواء كانت ذكاء اصطناعي أو تحليل بيانات أو غيرها.
0: نعم سيدي. سيدي ننتقل إلى الحديث عن بناء القدرات الوطنية العسكرية المهتمة في مجال تقنية المعلومات.
1: التقنية كما تعرف في النهاية لا تعمل وحدها، يمكن شراء نعم نظام، يمكن التعاقد مع شركة، لكن الخبرة الحقيقية لا تشترى بسهولة، بل يمكن لا تشترى أبدا، هي تبنى نعم مع الوقت من خلال الاستثمار في الإنسان. فوجود كفاءات وطنية مؤهلة في تقنية المعلومات يعزز استقلالية المؤسسة ويرفع جودة الأداء ويقلل الاعتماد الزائد على الأطراف الخارجية.
0: نعم سيدي، وكيف يمكن بناء هذه القدرات الوطنية بشكل عملي؟
1: من خلال ممارسات واضحة، نحتاج ندرب باستمرار، نصل إلى شهادات احترافية، تدريب على رأس العمل، عمليات نقل معرفة مستمرة، وإشراك الكفاءات الوطنية في المشاريع المهمة بدل أن تكون في دور المتلقي فقط. كذلك من المهم التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية، والغرض أن تكون المخرجات قريبة من احتياجاتنا واحتياجات سوق العمل واحتياجات المؤسسات.
0: نعم سيدي، وما هو الأثر الكبير من بناء هذه القدرات الوطنية؟
1: الأثر الكبير هنا هو توطين المعرفة على رأسها. عندما يكون الخبير الوطني قادر على تشغيل النظام وحل المشكلة وتطوير الخدمات وإدامة المشاريع التقنية، تصبح المؤسسة أكثر قوة واستدامة. بناء القدرات الوطنية النقيب محمد ليست مشروع قصير المدى، هذا استثمار طويل المدى في السيادة الرقمية وفي قدرة المؤسسة على الاعتماد على نفسها.
0: نعم سيدي العقيد ركن جوي زكريا بن علي السالمي من خدمات تقنية المعلومات برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، شكرا لكم سيدي.
1: شكرا لكم.

0: من الثقافة العسكرية.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع فقرة من الثقافة العسكرية بعنوان تقنية المعلومات والمجالات العسكرية. في عصرنا الحديث أصبحت تقنية المعلومات من أهم الركائز التي تعتمد عليها مختلف القطاعات، ومن بينها المجالات العسكرية. فلم تعد القوة العسكرية تعتمد فقط على المعدات والأسلحة التقليدية، بل أصبحت تعتمد بشكل كبير على جمع المعلومات وتحليلها وإدارتها بسرعة ودقة. وتسهم تقنية المعلومات في تطوير أنظمة الاتصالات العسكرية الآمنة وتبادل البيانات بين الوحدات المختلفة في الوقت الفعلي، مما يساعد على سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمليات الميدانية، كما تلعب دوراً مهماً في أنظمة المراقبة والاستطلاع باستخدام الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة، إضافة إلى دعم الأمن السيبراني وحماية الشبكات العسكرية من الهجمات الإلكترونية. ومع التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، أصبحت الجيوش الحديثة قادرة على التنبؤ بالمخاطر ودراسة السيناريوهات المختلفة بدقة أكبر، مما يعزز مستوى الجاهزية والكفاءة. وفي الختام، يمكن القول أن تقنية المعلومات أصبحت عنصراً أساسياً في بناء القدرات العسكرية الحديثة، حيث تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة تحديات المستقبل. أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، إن التطور الملحوظ في قوات السلطان المسلح يعكس الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإيمانه الراسخ بأن أمن الوطن هو الأساس الذي تبنى عليه مسيرة التنمية والتقدم. فالأمن والاستقرار أساس نهضة الأمم وازدهارها، يتحققان بقوة عسكرية عالية الجاهزية والكفاءة تصون الوطن وتحمي منجزاته وتدفع مسيرة البناء والتقدم بثبات وبكل عزيمة واقتدار. أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد أتينا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج ركن القوات المسلحة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. وفي الختام، لكم تحيات فريق العمل في الإشراف الإعلامي العميد الركن بحري عبد الناصر بن أحمد العبري، وكنت معكم في الإعداد والتقديم النقيب محمد بن سليمان البوسعيدي، وفي المتابعة اللغوية الملازم أول حامد بن حمد المالكي، وفي المونتاج الصوتي جندي عبد الرحمن بن غانم الغداني، وفي التنفيذ عريف هشام بن خالد العلوي. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ركن القوات المسلحة، مع تحيات التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. تحدثنا في الحلقات السابقة عن صناعة السفن، صناعة سفن مجان، سواء كانت في مجان في عمان أو المهرة المجانيين اللي كانوا يصنعون هذه السفن في بلاد الرافدين، والتي ذكرتهم أيضا النصوص السومرية والأكادية وغيرها في بلاد الرافدين، والذين كانوا أيضا يصنعون سفن مجان التي كانت تمتاز بكبر الحجم وبالقوة. نواصل حديثنا. طبعا قلنا أن القار، قار لتصنع منه السفن، عثر عليه بكميات كبيرة في رأس الجنز، وتقدر كمياته بأكثر من 300 قطعة من القار، وعثر في موقع واحد الأكثر من 55 قطعة من القار. طبعا القار كان أيضا في طبعات من الخشب أو القصب، والخشب كان يجلب أيضا، خاصة خشب الساج كان يجلب من الهند وادي السند، وأيضا القصب كان متوفر وكان يصنع به السفن. طبعا في نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد استبدل القصب بالخشب، وطبعا عثر على أيضا طبعات مشابهة غير رأس الجنز، أيضا عثر على طبعات مشابهة من ألواح الخشب في منطقة السويح في جعلان بني أبو علي، وتعود إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا هذه الآثار أيضا كانت موجودة داخل الخليج العربي، يعني في قلعة البحرين عثر أيضا على قطع من القار، في أم النار أيضا عثر على بصمات القار والقصب والحصير، تعود أيضا للألف الثالث قبل الميلاد. كما عثر على قطع من القار استخدمت لسد شقوق الحصير البحرية، عثر عليها في فترة مبكرة منذ منتصف الألف الخامس قبل الميلاد في موقع عين السيح في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وأيضا عثر على القار في منطقة تسمى الصبية في دولة الكويت. طبعا هذه تعود إلى الألف الخامس قبل الميلاد. طبعا التجارة بشكل عام، التجارة البحرية في الخليج العربي كانت نشطة منذ الألف السادس قبل الميلاد، طبعا استناد إلى قطع الأثرية اللي موجودة في رأس الحمراء في بحر عمان، أن بدأ النشاط في مجال صناعة السفن والنشاط البحري وجلب القار من الخارج، خاصة من بلاد الرافدين في الرأس الحمراء منذ الألف الرابع قبل الميلاد. والحصير طبعا اللي استخدم في، أو القوارب اللي كانت تستخدم الحصير، واللي طبعا كانت يعني أيضا تغلف بالقار لحمايتها، كانت قيد الاستعمال بواسطة مجتمعات صياد السواحل على امتداد الساحل العربي، وكانت طبعا تحمل معها المسافرين، وأيضا كانت تحمل أيضا البضائع. طبعا مخلفات الأسماك والأصداف في موقع خاصة، موقع السويح في جعلان بني أبو علي، وأيضا موقع المواقع اللي كانت في بحر العرب، مواقع أخرى كانت تعود إلى الألف الخامس قبل الميلاد، يعني 7000 سنة من الآن. كانت في البداية كانت تعتمد على البحيرات الضحلة والشواطئ، ولم تقدم على يعني ركوب البحر بشكل منتظم في تلك الفترة. أما قوارب القصب المطلية بالقار في موقع الصبية في الكويت، يعني استخدم من فترة أقدم، يعني داخل الخليج العربي استخدمت القوارب من فترة أقدم، وتعود إلى 5200 قبل الميلاد. القوارب ظهرت في بحر العرب وبحر عمان منذ 3400 قبل الميلاد، وظهرت أيضا أنواع جديدة من أدوات الصيد في نهاية الألف الخامس قبل الميلاد. طبعا شملت هذه الأدوات اللي هي الثقالات اللي كانت تثبت الشباك وأنواع من الصنارات بأحجام وأشكال مختلفة. بعض هذه الصنارات كانت تستخدم لصيد أسماك التونة وخاصة الجيدر، أنواع التونة الجيدر منها، وخاصة الجيدر ذو الزعنفة الصفراء اللي وجدت له أيضا آثار في منطقة رأس الحمراء وغيرها من المواقع. وبمقارنة مواقع الخليج العربي لوحظ أن أدوات الصيد في مواقع بحر العرب مختلفة تماما وأكثر تطورا، يعني الأدوات والمعدات اللي كانت تستخدم في الصيد وطبعا القوارب وغيرها من أدوات الصيد المختلفة ومعداتها كانت مختلفة تماما وأكثر تطورا عن يعني القوارب أو السفن أو المعدات الصيد اللي كانت موجودة داخل الخليج العربي. يعني كانت هذا ما يشير إلى أن أيضا مجتمعات بحر العرب كانت تبحر بعيدا عن الساحل، كما أن المحيط الهندي بما فيه شبه القارة الهندية شرقا وجنوب الجزيرة العربية وسواحل أفريقيا غربا لم يتم استقلالها من قبل مجتمعات مجان خلال الألف الخامس قبل الميلاد. يعني في الألف الخامس لم يكن هناك يعني إبحار بالسفن ونشاط بحري مكثف إلا بشكل ضئيل، وبدأ استغلال الرياح الموسمية اللي هي بدأت تسافر فيها السفن إلى أفريقيا وإلى الهند وغيرها، بدأت تستغل الرياح الموسمية منذ الألف الثالث قبل الميلاد. يعني بدأ الإنسان يستخدم الرياح الموسمية في الرحلات مباشرة مثلا من رأس الحد إلى جزرات بالهند، من الجزيرة العربية إلى شرق أفريقيا وغيرها، بدأ يعني استغلال هذه الرياح اللي تمكنه من السفر بسهولة أكثر، بدأ يستغلها خلال الألف الثالث قبل الميلاد، وقد يكون في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، أي منذ 2500 قبل الميلاد أو 4500 سنة من الآن. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر عن الحديث عن الملاحة البحرية المجانية، ونواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن الملاحة ومواضيع أخرى كثيرة في الحلقات القادمة. إلى اللقاء بكم قريبا أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني.

المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث المؤتلف إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان من إدارة الاختلاف إلى بناء المؤتلف الإنساني، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، في المراحل السابقة من هذا المسار الفكري كان التركيز منصبا على فهم العالم كما يعمل فعليا، كيف يتشكل الاختلاف، كيف ينظم، وكيف يمكن للمجتمعات أن تحافظ على توازنها رغم التباين في الرؤى والمصالح. غير أن هذا الفهم رغم ضرورته لا يكفي وحده لبناء مستقبل مستقر، فالعالم المعاصر لم يعد يواجه فقط تحدي إدارة الاختلاف، بل تحدي تحويله إلى قوة إيجابية قادرة على إنتاج تعاون إنساني أوسع. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية إلى أن المجتمعات الأكثر قدرة على التقدم ليست تلك التي تزيل تعدد الآراء، بل تلك التي تنجح في تحويله إلى طاقة للتعاون والابتكار. فالاختلاف حين يدار فقط بوصفه مشكلة يجب احتواؤها يبقى مصدر توتر دائم، أما حين يتحول إلى مشروع مشترك فإنه يصبح مصدر قوة حضارية. ومن هنا تنشأ فكرة المؤتلف الإنساني، الانتقال من مجرد تنظيم التباين والاختلاف إلى بناء علاقة إيجابية بين المختلفين تقوم على التعاون في إنتاج مستقبل مشترك. أيها المستمعون والمستمعات، لطالما كان الهدف الأساسي للأنظمة السياسية والاجتماعية هو إدارة الاختلاف بين البشر، فقد أدركت المجتمعات منذ وقت مبكر أن التباين في المصالح والرؤى أمر طبيعي، وأن الاستقرار يتطلب قواعد تنظم هذا التباين. غير أن إدارة الاختلاف رغم أهميتها تبقى في جوهرها استراتيجية دفاعية، فهي تسعى إلى منع الصراع أكثر مما تسعى إلى إنتاج تعاون حقيقي. تشير دراسات معهد السلام والاقتصاد إلى أن المجتمعات التي تكتفي باحتواء التوترات دون بناء تعاون فعلي تظل عرضة لعودة النزاعات عند أول أزمة اقتصادية أو سياسية. فغياب الثقة المتبادلة يجعل التوازن هشا حتى لو بدا مستقرا في الظاهر. لهذا السبب بدأ العديد من الباحثين في مجالات الحوكمة الدولية والتنمية الاجتماعية يتحدثون عن ضرورة الانتقال من منطق إدارة النزاع إلى منطق بناء التعاون. فالعالم المعاصر بحكم ترابطه العميق لم يعد يسمح بالاكتفاء بإدارة التوترات، فالمشكلات الكبرى كالأزمات الاقتصادية العالمية لا يمكن حلها عبر تجنب الصراع فقط، وإنما عبر بناء تحالفات واسعة بين مجتمعات مختلفة. وهكذا يظهر أن إدارة الاختلاف خطوة ضرورية لكنها ليست كافية، فالمرحلة التالية تتطلب تحويل هذا الاختلاف إلى أساس لتعاون إنساني أوسع.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، المؤتلف الإنساني يختلف عن مجرد التعايش، فالتعايش يعني القدرة على العيش مع الاختلاف دون صراع، بينما يعني الائتلاف تحويل هذا الاختلاف إلى مصدر عمل مشترك. في العلوم السياسية تشير دراسات جامعة هارفارد حول الحوكمة التعاونية إلى أن المجتمعات التي تنجح في بناء شبكات تعاون بين مؤسسات مختلفة حكومية ومدنية واقتصادية تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المعقدة. فالتحديات الحديثة غالبا ما تكون متعددة الأبعاد، ولا يمكن لمؤسسة واحدة أن تعالجها بمفردها. هذا المبدأ ينطبق أيضا على العلاقات بين الدول والثقافات، فالعالم الذي يزداد ترابطا يحتاج إلى نماذج تعاون تتجاوز حدود المصالح الضيقة. المؤتلف الإنساني يقوم على فكرة بسيطة لكنها عميقة، أن الاختلاف بين المجتمعات يمكن أن يصبح مصدر تكامل، فتنوع الخبرات والموارد والثقافات يفتح المجال أمام حلول أكثر ابتكارا للتحديات المشتركة. لكن تحقيق هذا التكامل يتطلب أكثر من مجرد نوايا حسنة، فهو يحتاج إلى مؤسسات قادرة على تنظيم التعاون، وإلى ثقافة تعترف بأن التقدم المشترك قد يكون أكثر فائدة من التنافس الصفري. وهكذا يصبح المؤتلف الإنساني خطوة تتجاوز مجرد إدارة تعدد الآراء نحو تحويله إلى قوة إنتاجية حضارية. أيها المستمعون والمستمعات، الانتقال من إدارة الاختلاف إلى بناء المؤتلف لا يحدث تلقائيا، وإنما يحتاج إلى رؤية واضحة للعلاقة بين البشر داخل العالم المشترك. تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل التعاون الدولي إلى أن التحديات العالمية الحالية كالأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي وغيرها تتطلب نماذج جديدة من العمل الجماعي تتجاوز الأطر التقليدية للدول والمؤسسات. في هذا السياق يصبح بناء الائتلافات الإنسانية ضرورة عملية لا خيارا أخلاقيا فقط، فالمجتمعات التي تنجح في تطوير شبكات تعاون عابرة للحدود تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المعقدة. ومن هنا ينطلق تصور المؤتلف الإنساني، ليس بوصفه مشروعا لإزالة الاختلاف، وإنما إطار يسمح بتحويله إلى مصدر تعاون. فالعالم بطبيعته يتكون من ثقافات وتجارب متعددة، لكن هذه التعددية يمكن أن تتحول إلى قوة حضارية إذا وجدت آليات تسمح بتنسيقها داخل مشروع مشترك. وبهذا المعنى لا يكون الهدف النهائي هو تحقيق وحدة مصطنعة بين البشر، وإنما بناء نظام يسمح لتنوعهم بأن يعمل في اتجاه واحد، تعزيز الاستقرار والتقدم الإنساني.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، الانتقال من إدارة الاختلاف إلى بناء الائتلاف يمثل الخطوة الأولى في أفق المؤتلف الإنساني، فتعدد الآراء حين يدار فقط بوصفه مشكلة يبقى مصدر توتر دائم، أما حين يتحول إلى أساس لتعاون واسع فإنه يصبح قوة تدفع العالم نحو الاستقرار. هذا التحول يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفكير في دور الإنسان داخل النظام العالمي. فبعد تحويل الاختلاف إلى ائتلاف يبرز سؤال أعمق، من هو الفاعل الحقيقي في هذا النظام؟ وهنا تبدأ الحلقة القادمة من هذا المسار، المسؤولية الكونية، الإنسان في أفق العالم. فلذلك نقف عند هذا الحد على أن نتناول هذه الفكرة في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض
2: والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
0: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد.
1: نطف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة نجول في فضاء الذكرى وفي أمدائها.
1: أهلا بكم في تطوافنا.

0: في رواية إيريش ماريا ريمارك ليلة لشبونة نقرأ هذه السطور عن الذكريات.
1: كم بودي أن تستحيل هذه الليلة في ذاكرتي إلى أسعد ليالي عمري، لأنها أكثر ليلة مروعة. ألا تظن بأن الذكريات تستطيع ذلك؟ لا بد وأنها قادرة. المعجزة حين يعيشها المرء تكون ناقصة، والذكريات وحدها فقط تعطيها الكمال. وعندما تموت السعادة، عندها لا يستطيع المرء تغيير الأشياء، ولا يستطيع أن يخضعها لخيبة الأمل، فالذكريات تبقى متكاملة.
0: لو أستطيع الآن استحلاف الذاكرة، ألا تظن بأنني سأطلب منها أن تبقي هذه الليلة في ذاكرتي كما أراها أنا الآن؟ ألا تظن بأنها يجب أن تحيا في داخلي على هذا النحو ما دمت أنا حية؟
1: إننا نشبه الناجين من سفينة محطمة، أضاعوا ذاكرتهم، ولذلك فهم لا يندمون على شيء. فالذكريات غالبا ما تحمل بين طياتها الندم، الندم من عدم الاحتفاظ بالأشياء الجيدة، والندم على عدم القدرة على تصحيح الأخطاء.
0: إن ذكرياتنا ليست تحفة عاجية معروضة في متحف محكم ضد الغبار، بل حيوان يعيش ويلتهم ويهضم. إنها كالتنين في الأساطير، تلتهم نفسها لأنها الطريق الوحيدة التي تستطيع من خلالها الاستمرار، ولا نقع تحت خطرها في تدميرنا.
1: إن الماضي هو ينبوع ذكرياتنا، لذلك فإن الرواية الشهير ميلان كونديرا يكتب في روايته الضحك والنسيان بأن المستقبل لا يعدو كونه فراغا لا مباليا، في حين أن الماضي لا يلبث نابضا بالحياة، ووجهه يغيظ ويجرح أيضا، بحيث نرغب في تدميره أو إعادة طلائه. ولئن نحن رغبنا في أن نكون أسياد المستقبل، فلأن ذلك يجعلنا قادرين على تغيير الماضي.
0: في رواية ليلة لشبونة هنالك عبارة ترى بأن الذكريات تتحجر فقط عندما يموت الإنسان، أما في رواية الضحك والنسيان فتلوح الذكرى مثل عمود نار في الذاكرة، لكنها تشحب وتتضاءل بمرور الزمن. إن تامينا لا تريد من خلال استعادة الذكريات أن ترد إلى الماضي شعرة، بل أرادت أن تستعيد منه جسدها الضائع. إنها رغبة في الحياة، لأنه لو انخسف بناء هذه الذكريات المترنح كما تنخسف خيمة سيئة التركيز، لما بقي شيء من هذه المرأة إلا الحاضر، هذه النقطة اللامرئية، هذا الفراغ الذي يتقدم ببطء نحو الموت عندها.

0: كتب الفيلسوف الفرنسي بيرغسون عن الذكريات وعن الوعاء الذي يحفظها فينا قائلا: أعتقد أن ماضينا ماثل بكامله بين يدي روحنا، سواء في وعينا أو في لاوعينا، ولا يحتاج وجداننا لكي يستوحيه إلا إلى إزاحة عائق أو إلى كشف حجاب يحول دون تدفق الماضي وطغيانه، لكي يركز انتباهنا في الحياة الحاضرة التي تتطلع إلى المستقبل ولا ترجع إلى الماضي إلا لكي تقبس منه ما يمكن أن ينير لها هذا المستقبل.
1: إن هذا الحجاب الذي يحول دون تدفق الماضي وطغيانه على ذاكرتنا، كما يقول بيرغسون، هو دماغنا ذاته الذي يقوم كسد في سبيل اندفاع غمار الذكريات التي تستوعبها روحنا، فلا يتسرب منها إلى ذاكرتنا إلا ما يحتاج إليه عملنا الذي تحتمه الضرورة الحاضرة.
0: ومن ذكريات المبدعين والكتاب ننقل هذه الصورة للفيلسوف الشهير كانت. يقول كانت: إنها لذكريات عزيزة، وإن كانت تدعو إلى السخرية، تلك التي تذكر الإنسان بأول صالون غشيه وهو في 18 من عمره، لا سند له ولا نصير، ونظرة امرأة نحوي كانت تبعث الخجل في نفسي، وكلما أردت أن أعجب من حولي كثرت أخطائي وكانت أحكامي على الأشياء خاطئة، فكنت أركن إلى الناس دون ما سبب، أو أعد من ينظر إلي نظرة رزينة عدوا لي، لكنه على الرغم من حياء الشديد وما جره علي من آلام ومتاعب، فإنني عشت حياة سعيدة ليتها دامت.
1: ولقد كان الشاعر الكبير هايني مأخوذا بذكرى أحد أسلافه الأقدمين الذي أطلق عليه الشرقي، معجبا بذلك الذي كان يخب في ثيابه البدوية، يحب أصحابه ويضرب ويسحق أعداءه.
0: أما الفيلسوف الدنماركي كيركجارد فيرى بأنه لا توجد فترة عجيبة في الحياة مثل أيام الحب الأولى، عندما يحمل المرء مع كل لقاء وكل نظرة مختلسة شيئا جديدا للبيت أو ذكرا جديدة ليبتهج بها. لقد أصبحت كورديليا في حياة هذا الفيلسوف جزءا منه، وأصبحت ذكراها متجددة، وهو يصور في إحدى كتبه فتاة تعني الشيء الكثير بالنسبة لمن يحبها، ولقد جعلت منه شاعرا، ولكنها بهذا ويرى الغرابة قد وقعت شهادة موتها.
1: ويشير كافكا في رسالة له إلى أبيه لم يبعث بها قط إلى مصادر الكابوس المرعب الموجود في أعماله الأخيرة، وذلك عبر استحضار الحادثة الوحيدة كما يقول، والتي حدثت له في السنوات المبكرة التي لديه ذكرى مباشرة لها. يقول كافكا في رسالته تلك:
0: ربما تتذكرها أنت أيضا، ذات ليلة ظللت ألح في طلب الماء، وأنا على يقين أن هذا لم يكن بسبب أنني عطشان، بل يحتمل لأنني من جهة كنت أريد أن أضايق الآخرين، ومن جهة أخرى كنت أريد أن أسلي نفسي. وبعد أن فشلت التهديدات العنيفة العديدة في أن تحدث تأثيرا علي، انتزعتني من السرير وحملتني إلى الشرفة وتركتني هناك وحيدا فترة من الوقت برداء نومي خارج الباب المغلق.
1: ويتابع كافكا ذكرى هذه الحادثة المرعبة التي لحقته في حياته فيما بعد، متوجها بخطابه إلى أبيه قائلا: إنني أذكر الحادثة باعتبارها أسلوبك النمطي في تنشئة طفل وتأثيرها علي، وأستطيع أن أتجرأ فأقول إنني أصبحت مطيعا تماما بعد هذه الحادثة، لكنها سببت لي أذى باطنيا، وحتى بعد عدة سنين عانيت من الخيال المعذب من أن الإنسان الضخم أبي السلطة المطلقة قد يأتي بلا أي داع على الإطلاق ويخرجني من سريري في الليل ويحملني إلى الشرفة، وأنني لهذا مثل هذه النفايات بالنسبة له.
0: ويزعم الروائي الياباني يوكيو ميشيما بأنه يتذكر يوم مولده، فهو يتذكر حافة الحوض الذي تلقى فيه حمامه الأول، كان حوضا جديدا تماما كما يقول ميشيما، تموج سطحه الخشبي برهافة حريرية غضة، وحينما تطلع من داخله كان شعاع من نور يلطم بقعة واحدة على حافته، فالتمع الخشب في تلك البقعة وحدها وبدا كأنه صيغ من نضار، وراحت أطراف ألسنة الماء تتراطم متموجة كأنها ستلعق البقعة، لكنها لم تصلها أبدا.
1: إن الذكرى التي خلفها الماضي تمارس تأثيرا كبيرا على الكاتب أثناء عملية الإبداع أو على مضمون العمل الأدبي وما يحتويه من شخصيات ومواقف، ويمكن أن تصبح طاقة سلبية مدمرة أو قوة إيجابية مثمرة. ولذلك فإن البعض يستفيد من الماضي لتجنب الأخطاء وعدم تكرارها، أما البعض الآخر فيتغاضى كليا عن الماضي ويحاول أن يشق طريقه في الحياة عن طريق المحاولة والخطأ. أما الفريق الثالث فيقف عاجزا أمام تيار الماضي وذكرياته فيجرفه ويغرقه، لأنه لم يدركه على حقيقته، فيجرفه الماضي وأوهامه التي قد تقضي على وجوده بطريقة أو بأخرى.

0: تكتب الشاعرة أن أخمتوفة عن ذكريات حبها قائلة: فادحة أنت يا ذكريات حبي، في دخانك أحترق وأغني، ولن يرى الآخرون هذا إلا لهبا موقدا ليبعث الدفء في الروح المقرورة.
1: ويكتب الشاعر اليوناني زالو كوستا: لا تخدعنك عيناك، لا تخدعنك الذكريات الخادعة، أتعرف من الذي بقي دون أن يتغير؟ حدق بالفضاء، إنها النجوم.
0: أما لورانس داريل في رباعية الإسكندرية الشهيرة فنقرأ له هذه الكلمات: بالنسبة لي أنا لست سعيدا ولا تعيسا، أنا أرقد معلقا كشعرة أو ريشة في خليط الذكريات الضبابية، إن ذلك يبقي لنا نحن الفنانين ذلك التصالح الودي الممتع من خلال الفن مع كل ما أصابنا بالجراح أو الخذلان خلال حياتنا اليومية.
1: وأخيرا نقرأ هذه السطور لبروست: ولكن عندما لا يبقى أي شيء من المدى البعيد، وبعد أن يكون كل الناس قد ماتوا، وبعد أن تصير الأشياء مكسورة ومبعثرة ساكنة ووحيدة وأشدها هشاشة مما كانت عليه، ولكن مع حيوية أعظم ومع كونها أشد في انعدام ملموسيتها، تصير أشد إلحاحا وأكثر صدقا، وتظل رائحة الأشياء وطعمها باقية لمدة طويلة مثل الأرواح، حاملة من غير انهيار أو تعثر في داخل القطرات الصغيرة غير الملموسة لجوهرها، حاملة التكوين الواسع للذكرى.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العامري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو. اليوم سنقرب جارنا السماوي الأقرب ونجذبه من عليائه ليصبح على مسافة نلمسها بأيدينا. ماذا لو اقترب القمر من الأرض ليصبح في مدار الطائرات؟ كيف سيبدو هذا الجرم العملاق وهو يخترق سحبنا؟ وما الذي سيحدث لكوكبنا حينما يصبح القمر قريبا من الطائرات؟
2: هذه الفرضية الفلكية تبدو للوهلة الأولى مشهداً ساحراً من أفلام الخيال العلمي، حيث يشغل القمر الأفق كله ونرى فوهاته وجباله بالعين المجردة كأنها جدران كونية عملاقة تمر فوق رؤوسنا. ولكن علمياً وفيزيائياً هذا الاقتراب ليس سحراً، بل هو كارثة جاذبية مدمرة تقلب مقاييس الحياة على سطح الأرض.
1: نعم، فالمسافة الحالية للقمر تبلغ حوالي 384,000 كيلومتر، بينما تطير الطائرات على ارتفاع حوالي 10 كيلومترات فقط. عندما يدخل القمر هذا المدار الضيق سيتجاوز ما يسمى علميا حد روش، وهو النطاق الذي تتفوق فيه جاذبية الأرض على تماسك القمر نفسه، مما سيؤدي إلى تمزق القمر إلى مليارات الصخور والشظايا ليتحول إلى حلقة مشعة ومدمرة حول الأرض تشبه حلقات كوكب زحل.
2: ولو جارينا الفرضية وتخيلنا أن القمر سيبقى كتلة واحدة صلبة، فإن الجاذبية المتبادلة ستحدث أهوالاً بيئية غير مسبوقة. قوة المد والجزر ستتضاعف ملايين المرات، فلن تكون أمواج البحر مجرد حركة طبيعية على الشواطئ، بل ستتحول المحيطات إلى جدران مائية عملاقة ترتفع لكيلومترات في السماء لتجتاح القارات وتغمر المدن الساحلية والداخلية تماماً بما يشبه الطوفان الدائم.
1: هذا مشهد مائي مرعب، ولكن الأمر لن يقف عند الماء بل سيصل إلى صخور الأرض. جاذبية القمر القريب ستقوم بشد القشرة الأرضية بقوة، مما سيؤدي إلى انشقاقات صخرية هائلة وثوران جميع البراكين الخامدة وانطلاق سلسلة لا تنتهي من الزلازل المدمرة بشكل يومي. ستصبح الأرض بسبب ذلك مكانا غير مستقر جيولوجيا، وتتغير تضاريس الكوكب في كل ساعة يمر فيها القمر من فوقنا.
0: ماذا لو؟
2: وماذا عن الطيارين وحركة الطيران؟ ستصبح الملاحة الجوية مستحيلة تماما. الغلاف الجوي للأرض سيعاني من اضطرابات ضخمة، وسيقوم القمر بسحب كتل هائلة من الهواء نحوه، مما يخلق أعاصير كونية تفوق سرعة الرياح فيها أي مقياس بشري. كما أن هذا الجرم العملاق سيحجب أشعة الشمس لساعات طويلة خلال النهار، مما يعني كسوفاً دائماً ومتكرراً يغرق الكوكب في ظلام بارد ومفاجئ.
1: صحيح، ولننظر أيضاً إلى سرعة دوران القمر، لكي يستقر جسم في مدار قريب كهذا يجب أن يدور بسرعة هائلة جدا لمواجهة الجاذبية. هذا يعني أن القمر سيعبر السماء من فوقنا خلال دقائق معدودة، وسنراه يشرق ويغرب عدة مرات في اليوم الواحد، محدثا صوت دوي هائل نتيجة احتكاكه بأعالي الغلاف الجوي لو بقي منه غلاف ثابت.
2: سبحان الله، حينما نتأمل كل هذه المشاهد المرعبة ندرك التقدير الإلهي العظيم في جعل كل جرم سماوي يدور في فلك محسوب بدقة متناهية. المسافة الحالية بين الأرض والقمر ليست عفوية، بل هي القانون الرباني الصارم الذي يسمح بوجود مد وجزر لطيف يطهر البحار دون أن يغرق الأرض، ويمنحنا نوراً ساحراً ليلاً دون أن يمزق طمأنينتنا.
1: بالتأكيد، فالكون قائم على الهندسة التقديرية الحكيمة، حيث لا يطغى جرم على جرم، ولا يقترب كوكب من تابعه إلا بمقدار يحقق نفع الحياة واستمرارها. نحن ننظر إلى القمر اليوم في بعده الجميل بعين الشاعر والمتأمل، نفرح بلحظات البدر الناصع، ونعلم أن جماله يكمن في بقائه عاليا في سمائه، يحرس ليلنا بهدوء دون أن يهدد وجودنا.
2: كلمات تملأ النفوس بالإيمان والامتنان لهذا التوازن الكوني البديع نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفلكية المثيرة قد جددت تقديركم لنعمة السماء الساكنة. نلتقيكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا ياسين بن عمار بن عبد الله بن خميس النخيلي من مدرسة عبد الرحمن بن عوف أقطن في ولاية صحم، البالغ من العمر 14 عاما.
11: ياسين فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، يحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم عدا القراءة، يهوى الإلقاء والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا جراحا. مرحبا ياسين.
12: مرحبا أستاذ سليمان،
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة عبد الرحمن بن عوف.
12: الحمد لله رب العالمين.
11: وأيضا ما شاء الله أيضا شاركت في مسابقة نجم القراءة وحصلت على المركز الرابع.
12: ولله الحمد والمنة.
11: جميل. وأنا أيضا شفتك، أنا طبعا حضرت حفل تكريم الفائزين، كنت أنت تقدم هذا الحفل في صحن.
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. هذا التقديم، هواية التقديم، متى بدأت معك؟
12: بدأت معي عندما بدأت أن أدخل في المدرسة من الصف الأول أيضا إلى الصف السابع.
11: حتى أي صف؟
12: الحمد لله أن الصف السابع الآن.
11: السابع، جميل. وكيف شاركت في مسابقة نجم القراءة؟ هذه أول سنة تشارك ولا في قبلها؟
12: أول سنة، لأني كنت أصلا في محافظة ثانية.
11: أي محافظة؟
12: في محافظة الوسطى.
11: وهذه السنة فقط في محافظة شمال الباطنة.
12: نعم.
11: جميل جدا. طبعا معروف أن مسابقة نجم القراءة أعتقد يطلبوا 10 كتب ولا كم؟
12: 40 كتاب.
11: 40 كتاب.
12: نعم.
11: تكون مصنفة حسب التصنيف ديوي العشرين.
12: نعم.
11: في اللي هي أغراض الكتابة، خلينا نقول.
12: نعم.
11: يعني كتب أدبية سياسية تاريخية، صح؟
12: نعم.
11: أنت اختبروك طبعا أكيد في 5 كتب.
12: نعم.
11: إيش هي الكتب الخمسة اللي اختبروا؟
12: كتب دينية وكتب سياسية وكتب تاريخية وكتب أيضا علمية.
11: جميل. ضرب لي مثال على هذا الكتب.
12: بعطيك مثال على الكتب الدينية، مثل كتاب قصص من القرآن. نعم.
11: جميل. هذا اختبروك فيه.
12: نعم.
11: إيش من قصص اللي في هذا الكتاب من قصص القرآن؟
12: ستحدث عن قصة أبناء أو ابني آدم عندما قابيل قتل هابيل، وأيضا أتى الغراب وحفر في الأرض ليبين لقابيل كيف أن الحيوان يدفن أخاه تحت التراب.
11: الحيوان ولا الطير؟
12: حيوان أو الطير،
11: الحيوانات، الغراب.
12: نعم.
11: نعم. جميل. وإيش بعد من الكتب اللي اختبروك فيها؟
12: أيضا كتاب قصة نملة. نعم.
11: إيش حكاية النملة؟
12: فيها بعض من الحكم، مثل من جد وجد ومن زرع حصد. وأيضا
11: يعني إيش حكايتها النملة أصلا؟
12: حكايتها النملة كان طفل صغير يسكن في منزله، وبعد ذلك ذهب هو والده وأمه إلى نزهة.
11: نعم.
12: إلى الجبل، صار حادث، توفى والده، وأيضا بعد ذلك هو أصيب بشلل ولا يقدر أن يتحرك. فقطن في فراشه وأمه ساعدته، لكن لم تساعده بقدر من الإمكان أن يقدر أن يذهب ويلعب مع أصدقائه في الخارج. فصنع له كرسي متحركا. وكيف صنع له كيف صنع الكرسي متحرك؟ عندما رأى النملة وهي تحمل حبات بذور الشمس إلى أهلها وبيتها، فتشجع على أن يختار لنفسه ويصنع لنفسه كرسيا متحركا يساعده على اللعب والرياضة والتحرك والتعلم.
13: جميل. يعني استفاد من قصة من حكاية النملة أنه يعمل ويجد ويجتهد أيضا.
12: نعم.
13: ممتاز يا ياسين. طيب يعني أنت تحب إيش نوعية الكتب اللي تحبها أكثر؟ قصص، روايات، كتب تاريخية، دينية؟
12: أحب الكتب الدينية.
13: نعم. مثل هذا القصص القرآن الكريم.
12: نعم.
13: جميل. وغير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: التقديم والإلقاء والسباحة وكرة القدم. طبعا في الإلقاء شاركت في مسابقة ولكن لم يتسنى للحظ أن أفوز في هذه المسابقة.
13: أي مسابقة؟
12: مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى محافظة شمال الباطنة.
13: ألقيت أي قصيدة فيها؟
12: قصيدة وطنية. نعم.
13: تحفظها؟
12: نعم.
13: إذا ممكن نستمع إليها؟
12: إن شاء الله.
14: وطني وطني الذي شرف الفخار به على طول المدى صيغت مآثره على جيل الزمان قلائدا، فإذا دجا ليل العزائم كنت يا وطني هدى، وإذا ضما غرس الشمائل كنت أنت الموردا، وإذا خبا النجم المنير غدوت نجما واقدا، بوركت يا وطن الأماجد والمفاخر والندى، وليحمك الرب الجليل من الغوائر سيدا، ويتبقى يا وطني عزيزا للمحبة فرقدا، فالنفس قد خلقت فداك رخيصة يوم الفداء.
13: الله، قصيدة جميلة وزادها جمالا إلقائك الجميل يا ياسين.
12: شكرا أستاذ سليمان.
13: طيب إذا أنت هواياتك القراءة والإلقاء، قلت لي أيضا السباحة.
12: نعم.
13: تسبح وين؟
12: شاركت في مسابقة الزعيم في صحار للسباحة.
13: في وفزت فيها؟
12: الحمد لله حصلت على المركز الثاني.
13: ما شاء الله. ممتاز. وتلعب كرة قدم بعد؟
12: نعم.
13: ايش مركزك في اللعب؟
12: شاركت في دوري المدرسة وهاجم.
13: تهاجم انت؟ نعم.

0: تتابع حد في الدوريات الأوروبية؟
1: نعم، دوري الاسباني تابع
0: نعم،
1: ريال مدريد.
0: تشجع ريال مدريد،
1: نعم
0: وعندك خبر أنه موسمه صفري هذا السنة والسنة الماضية.
1: نعم
0: أها، ومن لاعبك المفضل في ريال
1: لاعبي
0: مدريد؟
1: المفضل في ريال مدريد فالفيردي.
0: فالفيردي.
1: نعم،
0: وبشكل عام من أفضل لاعب عندك في العالم؟
1: أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو طبعا.
0: رونالدو طبعا أيضا.
1: نعم،
0: وما ميسي؟
1: لا ما ميسي.
0: تحب أنت رونالدو يعني؟
1: نعم،
0: أها، هو وين يلعب رونالدو الحين؟
1: عم يلعب في البرتغال،
0: في البرتغال أو ونادي
1: النصر
0: نادي النصر السعودي.
1: السعودي.
0: ممتاز ممتاز يا ياسين. وأيضا أنت قلت لي أنك تحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم،
1: نعم ولله الحمد.
0: الأجزاء الأخيرة ولا الأولى؟
1: الأجزاء الأخيرة.
0: الأخيرة،
1: نعم
0: عمه وتبارك وقد سمع وإحنا نازلين،
1: نعم
0: صح؟ جميل. وإيش بتسمعني إذن؟
1: أسمعكم سورة الصف،
0: سورة الصف، طبعا آيات من سورة الصف لأنه
1: بعطيكم بدايات.
0: من البداية. طيب نستمع.
1: أعوذ

0: إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ياسين، قراءتك جميلة وتجويد من علمك هذه القراءة الجميلة؟
0: والدي جزاه الله خير.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طبعا احنا ذكرنا في مقدمة الحلقة انك انت تتمنى تكون طبيب جراح،
0: نعم
1: صحيح؟
0: نعم.
1: ليش عاد؟
0: تعجبني هذه المهنة بسبب أن الأطباء الجراحين رأيتهم وهم يعملون في التلفاز.
1: في التلفاز. انا ظنيتك دخلت عليهم غرفة العمليات.
0: لا لا
1: اها، تحب يعني انك تكون طبيب جراح.
0: نعم.
1: طيب طبعا تعرف غرف العمليات، والطبيب الجراح يتعامل مع الدم وايضا يشرح جسم الانسان.
0: نعم
1: هذا عادي عندك انت؟
0: نعم
1: نعم عادي،
0: نعم
1: ما تخاف يعني.
0: لا
1: ما شاء الله عليك. في نهاية هذا الحوار الجميل معك اطلب منك حكمة.
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: ممتاز، اشرح لي.
0: بما أنا في الإجازة الصيفية سأقدم نصيحة، يجب استغلال الإجازة الصيفية لكي لا يهدر الوقت عبثا في حفظ القرآن الكريم أو ممارسة الهوايات وتطويرها أو التدرب عليها هذه الهوايات، وأيضا مشاركة في مسابقات القرآنية الصيفية والمشاركة في البرامج الصيفية والمراكز الصيفية.
1: جميل، يعني انت شرحت لي معنى الحكمة بنصيحة،
0: نعم
1: انه الوقت عشان الوقت ما يضيع عليك، صح؟
0: نعم
1: طيب هذه النصيحة اللي انت نصحتها، استعد انت وحدك تطبقها على نفسك،
0: نعم
1: يعني تحفظ مزيد من اجزاء القرآن الكريم.
0: نعم ولدي مسابقة في شهر 8، مسابقة سلطان قابوس للقرآن الكريم.
1: ما شاء الله عليك،
0: نعم
1: ما شاء الله، ممتاز يا ياسين، انت رائع وانا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا لك استاذ سليمان.
1: إذا ياسين بن عمار بن عبد الله النخيلي، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الأساسي في ولاية صحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك استاذ سليمان على الاستضافة هذه.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان. رآني
1: بقلبي ساكن. استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. أعلنت باكستان عن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الأسبوع القادم في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح طاهر أندرابي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في تصريح له أن المباحثات ستستأنف منتصف الأسبوع القادم عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي التي تنص على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا جولة محادثات مطولة يوم الأحد الماضي في سويسرا، بدأت بلقاءات بين وفود سياسية واستكملت لاحقا عبر فرق تقنية وفنية متخصصة. وفي لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على استمرار ما وصفها بالمنطقة الأمنية. وتأتي التصريحات في وقت تتواصل فيه مباحثات أمريكية إيرانية بشأن اتفاق أولي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وسط خلافات حول عدد من الملفات الرئيسية. وتسعى الولايات المتحدة عبر جولة لوزير الخارجية ماركو روبيو في المنطقة إلى تطبيق بنود الاتفاق المقترح مع طهران. في المقابل، تواصلت التوترات الميدانية في جنوب لبنان مع تسجيل غارة إسرائيلية جديدة، بينما تؤكد إيران أن وقف القتال في لبنان يمثل أولوية في اتفاق نهائي. استشهد طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف تجمعا للمدنيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. يأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك مناطق تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين. وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني متأثرا بجروح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسللت إلى بلدة اليامون وأطلقت النار صوب شاب فلسطيني كان داخل منزل وأصابته بجروح، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. أعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين عقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في مصرع نحو 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. وقالت الرئيسة الفنزويلية إن الحكومة الفنزويلية تتابع عمليات الاستجابة والإغاثة، وأوضحت أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر تسببا في أضرار واسعة النطاق. وتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة أعمالها في المناطق المتضررة، بينما حذرت السلطات الفنزويلية السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية إضافية خلال الساعات المقبلة. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. نلقاكم بحول الله تعالى على رأس الساعة القادمة مع النشرة المحلية من أخبار عمان. إلى اللقاء.

0: تحت سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم على هذه الأرض الطيبة عماننا الغالية والحبيبة، أرض الوفاء والسلام والخير، وأهلا بكم في أسلوب حياة. أهلا بكم في هذه الحلقة المليئة بالمواضيع الشيقة التي نتمنى أن تنال على استحسانكم، وكم من الرائع أن نغذي عقولنا بما يفيدها ويوسع رؤيتنا للحياة، وكلما كان الحديث ذو طاقة إيجابية كان غذاء للروح والعقل.
0: أسلوب حياة.
1: أهلا بكم في هذه الرحلة التي نصحبكم فيها في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.
2: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
1: مستمعينا، في حديث اليوم نناقش موضوع متلازمة داون، هذه المتلازمة التي أكيد أشخاصها يعتبروا من الفئات العزيزة على قلوبنا، الذين يمتلكون قدرات ومواهب وإمكانات تستحق الدعم والتمكين والاحتواء، وهي حالة جينية تنتج عن وجود نسخة إضافية من الكروموسوم رقم 12، وأكيد ما تمنع أصحابها من التعلم، من الإبداع، من المشاركة الفاعلة في المجتمع. وسلطنة عمان أكيد اهتمت بشكل كبير بالأشخاص ذوي الإعاقة وذوي متلازمة داون على وجه الخصوص، من خلال توفير الخدمات الصحية التأهيلية التعليمية، وأيضا تعزيز برامج تعمل على تمكينهم وإبراز قدراتهم ومشاركتهم كذلك في المجتمع. اليوم بإذن الله رح نتعرف أكثر عن الجمعية العمانية لمتلازمة داون، وأيضا نتعرف على بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة داون واللي لهم دور أيضا كبير في المجتمع. وللمزيد من الأمل والتفاؤل والنجاح، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة الفاضلة حليمة بنت محمد بن عبد الله البلوشي، أمين الصندوق بمجلس الإدارة للجمعية العمانية لمتلازمة داون، لجنة الفعاليات والأنشطة، وممثلة الأسر في الأولمبياد العماني الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا بك أستاذة حليمة.
3: يا هلا مرحبا فيك.
1: وأيضا نرحب بضيوفنا الآخرين في الاستوديو اللي أكيد لهم بصمتهم في المجتمع من متلازمة داون. ضيفنا الأول عبد الرحمن بن أحمد العامري، ولاحقا رح نعرف أيضا بالضيف الآخر. أهلا بك عبد الرحمن.
4: السلام عليكم. السلام،
1: يا هلا فيك، منورنا في الاستوديو.
4: نورينا نورش.
1: طيب نرجع للأستاذة الفاضلة حليمة، يا هلا وسهلا فيكم، نورتونا. واليوم حديثنا عن الجمعية العمانية لمتلازمة داون، نستعرض رسالتها، رؤيتها، أهدافها الاستراتيجية في أن هي تدعم مثل هؤلاء الفئة متلازمة داون وتعزيز أيضا جودة حياتهم.
3: يا هلا مرحبا فيكم. الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي جمعية خيرية تطوعية غير ربحية قائمة على التبرعات، وتأسست 2014 و وعدد المنتسبين من الأعضاء في الجمعية 370 عضوا، وعدد المنتسبين من الأطفال 450 طفلا، والعدد فيه تزايد ما شاء الله.
1: ما شاء الله يعطيكم العافية.
3: الله يعطيك.
1: طيب نتكلم عن رسالة الجمعية العمانية، أيضا دور الجمعية في تعزيز جودة حياة ذوي متلازمة داون، يعني أكيد في تعاملهم مع الآخرين، في ممارستهم لحياتهم اليومية، في هناك ربما نوع من الاهتمام أكثر يحتاجه هؤلاء الفئة، فنتكلم أكثر عن دور الجمعية في هذا الجانب.
3: من أبرز أهداف الجمعية هي تحسين وتمكين جودة حياة الأشخاص المتلازمة الداون.
1: نعم.
3: من أهم الأهداف اللي تحب الجمعية أن تحققها، أول شيء دعم الأسر ومساندتهم من ناحية الإرشاد والتوعية، خاصة بالعائلة التي ترزق بالطفل متلازمة الداون. الجانب الثاني هي تقديم خدمات التأهيل والتعليم لهذه الفئة، وخاصة شباب متلازمة الداون يوصلوا لمرحلة دخولهم في البرنامج المهني للتوظيف. ثالثا أهم شيء هو تحقيق الدمج الاجتماعي والتعليمي والمهني لهذه الفئة. أيضا رفع الخدمات الصحية والنفسية والتربوية.
1: نعم.
3: يعني أهداف جدا
1: واضحة
3: واضحة ومهمة في حياة الأشخاص المتلازمة الداون.
1: نعم.
3: وأيضا نشر الوعي حول متلازمة الداون وأسبابها. ما السبب اللي أدى زيادة في هذا العدد. تعزيز التعاون مع المؤسسات الخيرية والجمعيات المحلية لتبادل الخبرات وتحسين جودة العمل مع الأطفال متلازمة الداون.
1: نعم. خلنا نقول يعني الطفل منذ نعومة أظافرة هو يكون يتعامل مع الجمعية، وحتى والدين يتعاملوا مع الجمعية حتى يعرفوا كيف الآلية المناسبة للتعامل مع هذا الطفل، حتى يعني تتم تربيته بشكل جيد.
3: أيوه.
1: نعم. طيب نسلط الضوء بشكل أكبر على البرامج، على الخدمات المتخصصة اللي الجمعية توفرها في مجالات التأهيل، التعليم، التدريب، وأيضا دوركم كذلك في تقديم اللي هو مثل ما نقول الدعم الأسري. كيف نحن ننمي هذه القدرات عند الأطفال منذ نعومة أظافرهم حتى يعني ما شاء الله يصلوا هكذا مثل عبد الرحمن، يعني نحقق لهم الاستقلالية كذلك؟
3: من أبرز البرامج والخدمات التي توفرها الجمعية العمانية متلازمة داون قبل تجميد المركز هي خدمة التعليم والتأهيل، أيضا خدمة التدخل المبكر. والآن تم العمل في إضافة برامج وفعاليات أخرى، وهي أول شيء تدريب على كرة القدم مع تعاون مع أكاديمية الكابتن علي الحبسي، أيضا تدريبهم على الكشافة والمرشدات، وأيضا تدريبهم على الكاراتيه وعلى الجولف وعلى ركوب الخيل بالتعاون مع مدرسة فرسان عمان، وأيضا تدريبهم على السباحة والإبحار الشراعي.
1: نعم.
3: كل هذه البرامج الفعاليات تقدمها الجمعية العمانية المتلازمة داون لأبنائها.
1: ما شاء الله.
3: ومجانا.
1: فعاليات متنوعة.
3: متنوعة ومجانا.
1: ممتاز. يعني كل هذه تصب في تنمية مواهب وقدرات ذوي متلازمة داون.
3: أيوه.
1: خلنا ننتقل شوية للجانب الحماسي وننتقل لضيفنا في الاستوديو عبد الرحمن. عبد الرحمن كيف حالك؟
4: الحمد لله.
1: عبد الرحمن أنت الحين كم عمرك؟
4: عمري 23 سنة.
1: ما شاء الله. أنت تشتغل؟
4: نعم.
1: وين تشتغل؟
4: كامز هيلس.
1: ما شاء الله. إيش تسوي بالضبط؟
4: كنت أسوي على سكان فيدباك.
1: يعني إذن دورك كبير هناك، كلهم يعتمدوا عليك صح؟
4: صح.
1: طيب إيش يعني هواياتك؟ عندك مهارات معينة تحب تسويها؟
4: كنت بسوي على بصوير وحل كاميرات، فقط لأن في عندي مهارات خاصة فيني، من أسوي على كاميرات وأشياء. يعني
1: عندك كاميرا؟
4: لا ما عندي، بس استخدام الهاتف.
5: ممتاز.
4: وعندي مواهب أكثر, وأيضا كنا نحب أكثر ونسمع, أحب النادي الخير والنادي والنادي أكلاتي وأي شيء, نحب الأشياء والأشياء.
5: أيضا أنت خبرتني تعرف عندك مهارات أخرى هي القراءة والكتابة.
4: كتابة بس الأقراءة فقط, عندي مهاراتي الخاصة فيني. سبب الأصلخاء يعني الجو حلو وفي الأشياء, ويحب الدغيرات والشخصيات أيضا, ونحب الأشياء أكثر.
5: يمكن أنت عايش في عائلة شوية فيها حماس وكذا, فأنت تحب تسترخي بين فترة وفترة.
4: أيوة نعم, كنت يعني نعيش المغامراتي, وعندي نازم في اسم نازم, أنا أحب الغامرات وأشياء وأكشن.
5: ما شاء الله. بعد أنت ذكرت تحت الهواء أن عندك صفحة على اليوتيوب أو الإنستغرام, يعني
4: أسكرام أكثر, بس أنا أحب واجد يعني أسكرام واستسلام أيضا, أتكلم يعني في الأشياء, أسوي في
5: الفيديو
4: أشياء واجد حلو عن أكثر.
5: ما شاء الله. وفي اليوتيوب إيش تنزل, إيش تحب تحط؟
4: يعني توتو هو السبب, بروح أسوي عندي شيء, عندي ملو شيء, واستخدم الهاتف, وساعدني حتى أسوي أخوي, وساعدني الحمد لله, يعني في الأحسن
5: إن شاء الله. يعني ما شاء الله عليك متميز في عدة مجالات. عبد الرحمن عندك أصدقاء؟
4: نعم.
5: كيف علاقتك بأصدقائك؟ زينة؟
4: أصدقائي زينة, وهم أصدقائي حقيقيين. وكنت أستمتع معهم وألعب معهم من كرة قدم, وتمارس الكاراتيه ومارس سيوف الأشياء يعني.
5: حلو, يعني أنت مندمج مع الآخرين وتمارس هواياتك معهم وأمورك طيبة, صح؟
4: أيوة صح,
5: الحمد لله.
3: أيضا مهارة الإلقاء.
5: إذا هذه مهارة نحن ما تعرفنا عليها, شكلك يعني بتحضر لنا شيء بعدين.
4: يعني أنقاء من القابلة, يعني أنا أحب لهم يعني الأشياء في عمان, أيضا نحب واكد وطننا ونحب واكد أكثر.
5: يعني معناته عندك قصيدة عن عمان شكلك.
4: إيه أنا أحب عمان.
5: خلاص بعدين حضر لنا إياها, بعدين نسمعها إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
5: تمام. نرجع لأستاذتنا, يعني من خلال حديث عبد الرحمن يعني واضح جدا كل هذا الشغل اللي أنتوا تشتغلوه, واضح جدا كيف أنه هو مندمج مع المجتمع اللي حوله, كل شيء طبيعي, قادر أنه هو يبرز شخصيته أمامهم, يمارس هواياته, وأيضا يشتغل مع طاقم عمل قد ربما يكون هو الموجه لهم ومعطيهم الأوامر. نتكلم عن يعني كيف يتم اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات الأشخاص ذوي متلازمة داون من خلال البرامج وأنشطة الجمعية, يعني ونشوفهم اليوم كذا في أرض الواقع ما شاء الله مبدعين.
3: لا ما شاء الله, جمعية من الأطفال تبدأ معهم منذ الصغر لحد ما يكونوا شباب. ما شاء الله عليهم. أول شيء من أهم المشاريع اللي بدأت فيهم تأهيلهم بركة من يوم هم صغار, هي تعليم الأطفال متلازمة داون على قراءة القرآن الكريم.
5: ما شاء الله.
3: بأساليب يعني تساعدهم على النطق واللغة, وعلى أساس لما يتكلموا يكون عندهم فصاحة في اللسان, في نفس الوقت أطفالنا قدرات. لا ما شاء الله, منذ الصغر لحد ما الحين بادين في هذه المبادرة جدا الجميلة, هي تأهيلهم بركة.
5: هو خير ما بدأت فيه, يعني هو من بداية القرآن الكريم أكيد الشخص راح يبدأ إن شاء الله تكون عنده سلاسة في الحديث.
3: أيوة, منذ الصغر نبدأ مهم مع برنامج تأهيلهم بركة هي القرآن الكريم. ثاني شيء بعدين نبدأ معهم في بطولات الرياضية, هي بطولة الجولف. ما شاء الله الأستاذ أحمد الفارسي في نادي الجولف ما قصر مع أطفالنا أبدا, وفتح النادي أيضا كتدريب لهم مجانا.
5: نعم.
3: وأيضا من ضمن المبادرات هي اتفاقية شراكة مع إذاعة حلا اف ام الأستاذة الجميلة المتألقة أستاذة سميرة الحراسية. من أيضا من ضمن المبادرات هي اتفاقية توقيع مع كلية عمان السياحية لتوظيف لتعليمهم تدريسهم وتدريبهم على رأس العمل.
5: ممتاز.
3: هذه المبادرة من العام الماضي، فما شاء الله تم دراستها، تم اعتمادها قبل تقريبا شهرين أو ثلاثة، وحتى أعلن يعني كرسمي،
5: يعني بدوا يأخذوا الأشخاص وبدوا فعلا يدربوا،
3: يدربوا لمدة سنة. نعم. يدربوهم ويتم تدريسهم وتدريبهم على رأس عملهم. ومن ثم يتوظفوا.
5: ما شاء الله. وكيف شفتوا إقبال الطلبة؟ يعني شوية هو صعب أنك أنت تخرج لمجال آخر أو لبيئة أخرى تتعامل مع أشخاص آخرين، وبالنسبة لهم يعني عندهم كمتلازمة، فكيف شفتوا تعاملهم مع الأشخاص اللي حولهم؟ كيف أن تدريبهم يعني هل سار بشكل جيد؟ هل في صعوبات تحديات؟
3: بالعكس، أطفالنا يحبوا كل شيء ويحبوا يتعلموا لأنهم قادرون أصلا. بس لكن اللي واجهتنا من هين من ولي الأمر.
5: نعم.
3: كيف ابني يروح، كيف ابني يدرس، من يشله، من يرجعه؟ قلت الحمد لله رب العالمين سبل كثيرة، تأخذ لابنك سائق ومنفعته تنزل، ينزل راتبة، يترتب الأمر. أهم شيء ابنك يروح، لازم يروح يتدرب ويدرس على أساس للمستقبل الأبعد هو قادر أن يشيل نفسه.
5: نعم.
3: معتمد على نفسه، مستقل ذاتيا. والحمد لله صار إن الأسر تقبلوا الأمر، والله أطفالنا حابين، لكن الصعوبة من الأسر، ما خايفين عليهم
5: فعلا. يعني هو ربما يكون خوف الأهالي على طفل مصاب بمتلازمة داون أكثر من الطفل الطبيعي.
3: أيوه.
5: رغم أنه المفروض أنه الوالدين دائما ما يحسسوا الأطفال
3: أكيد.
5: بأنه في هناك نوع من الفروقات.
3: أيوه.
5: حتى يصبحوا يعني كذا معتمدين على أنفسهم،
3: مستقلين.
5: نشوف يعني فعلا في نشوف نماذج يعني تختلف عن النماذج اللي نشوفها حاليا. فهذا يدل على أنه هناك شخص آمن فيه، تمسك في قدراته ومواهبه وعطاه فرصة أنه هو يحاول يبرزها.
3: أي ما شاء الله، ما شاء الله أطفالنا مبدعين. أيضا مشاركة الجمعية مع الأولمبياد الخاص العماني في البرامج الرياضية على أساس يدخلوا مرحلة جديدة في البطولات.
5: نعم.
3: مثل ما شاء الله ابن زيد نفس الشيء فاز بطولة الجولف. عندنا أطفال ثانيين ما شاء الله فايزين في تورينو، جابين ميداليات الذهبية والفضية. أيوة. في التزلج مع عن طريق الأولمبياد الخاص العماني.
5: ممتاز.
3: أيضا من ضمن مبادرة إشراقة من كمجي رمداس، ساعدت الأطفال في فتح غرفة خاصة لهم بكل الأنواع العلاجات التي تساعد هذاك الطفل. بس للأسف لما بسبب تم تجميد المركز تم تجميد هذه الأشياء. أيوة.
5: ننتقل الحين لضيفنا الثاني في الاستوديو اللي أيضا منورنا، زيد بن أحمد الجابري. أهلا زيد.
6: حنان.
5: كيف حالك؟
6: الحمد لله.
5: زيد كم عمرك؟
6: ما أعرف.
5: ما تتذكر؟ أنت مواليد 2002، تاريخ 19/11.
6: أيوة.
5: يعني يمكن 17 كذا تقريبا. زيد إيش هواياتك؟
6: دي
5: إيش تحب؟
6: كالاتي.
5: أيوة.
6: سباحة، حرو خير،
5: كرة السلة بعد،
6: كرة السلة، كرة قدم. ماكوف.
5: أيوة. خبروني إنك أنت شاطر في لعبة الجولف صح؟
6: أيوة.
5: عندك مراكز؟
6: أيوة.
5: أي مركز جبت؟
6: مادية واحد.
5: ما شاء الله. عندك ميدالية ذهبية في لعبة الجولف في ألعاب الأولمبياد الخاصة الدولية المقامة في برلين بألمانيا. ما شاء الله. عندك أيضا كرمك صاحب السمو السيد ديزن، كنت من ضمن أحسن اللاعبين في عام 2024. يعني ما شاء الله عندك واجد إنجازات. يعني أنا ما أقدر أقرأ هذول كلهم على الهواء، تقريبا 14 إنجاز
6: صح.
5: ما شاء الله. أيضا عندك شاركت في سباق ماراثون الموج. أيوه. تتذكر؟
6: أيوه.
5: كيف كان؟
6: هلو واجد هلو.
5: كان في واجد منافسين؟
6: أيوة.
5: كنت متوقع أنك تفوز؟
6: أيوة.
5: ما شاء الله. في الكاراتيه إيش عندك؟ إيش حصلت؟
6: نون بني.
5: ما شاء الله.
6: أحمر، أحضر، أبيض.
5: إنزين وش يعني البني تعرف؟
6: أيوة.
5: وش يعني؟ أنا ما أعرف لأني
6: بوني.
5: بني يعني أقوى شيء صح؟
6: أيوه بوني أبيض.
5: طيب إيش عندك غيرها مهارات؟ تحب تقرأ، تحب تكتب، عندك أصدقاء؟ تقرأ قرآن؟
6: أيوه.
5: إنزين وإيش حافظ من الآيات؟ حاول تتذكر.
6: وجه ربي فلك.
5: أيوه يلا سمي بسم الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. قوة ولا واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم له كفوا أحد ثقله رحيم.
5: ما شاء الله تبارك الله شاطر زيد يعني عندك كثير من المهارات وتعرف تقرأ القرآن
6: صح.
5: وكلامك واضح أيوة. وتعرف تتعامل مع الناس
6: أيوة.
5: يعني خلاص أنت الحين عندك أصدقاء كثير صح؟
6: صح.
5: كيف أصدقائك معك أيوة. وين وش تحب تسوي مع أصدقائك؟
6: سوي بسكوت علاوة.
5: تعرف تطبخ؟
6: أيوة.
5: ما شاء الله إيش تسوي؟ كيك؟
6: كيك نسكافة
5: أيوة.
6: شاي
3: بيفتح مقهى.
5: خلاص إذا أنت مفروض كنت تجيب لنا اليوم شاي ولا قهوة.
6: أيوة.
5: يعطيك العافية يعني شكرا لك زيد يعني أستاذة يعني ما أعرف إيش كيف أعبر أو أقول يعني جهودكم واضحة خلاص أحس أنه هذه الحدود اللي موجودة بين ذوي متلازمة داون والمجتمع ثابت يعني قد تكون غير موجودة في أنهم عندهم سلاسة في التعامل مع الآخرين حديثهم واضح عندهم ثقة بأنفسهم قادرين أنهم يوصلوا صوتهم للمجتمع بكل وضوح. نحن تحدثنا تحت الهواء عن موضوع وربما حان الوقت أن نحن نطرح هذا الموضوع على الهواء الآن وهو أن المركز التأهيل كان من أحد المشاريع المهمة للجمعية فإيش اللي أدى إلى تجميد نشاط المركز التأهيلي؟
3: السبب اللي أدى إلى تجميد نشاط الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي قلة الموارد المالية ونتمنى يكون عندنا دعم مستمر خاصة للأطفال صغار السن لأن هم اللي يوجع القلب لأن الأولياء الأمور يقولوا وين نروح
5: صح.
3: لأن رحنا الجمعيات الأخرى رحنا المراكز الأخرى ما يقولون في الانتظار انتظروا انتظروا لأن عندهم إعاقات كثيرة أما الجمعية العمانية لمتلازمة داون هي خاصة فقط لأطفال متلازمة داون
5: نعم
3: أيوة والسبب هذا أدى إلى تضرر صغار السن وخاصة لم يأخذوا حقهم في التأهيل أبدا
5: يعني ممكن يكون هذا هو يعني خلنا نقول طموحكم أو الشيء مثل ما نقول الحلم الأكبر اللي تتمنوا أنه تروه واقع في يوم من الأيام يباشر المركز التأهيلي أعماله مرة أخرى
3: أكيد ونتمنى يكون عندنا الدعم يعني دعم مستدام مستمر هذا هو المهم هذا حلمنا حلم كل أم وأب تكون الجمعية لها مبنى كبير مؤهل من كل النواحي خاصة من هم صغار لحد ما هم ما شاء الله شباب يدخلوا المهني يعني في المبنى معد ومجهز من عدة نواحي
5: نعم.
3: هذا حلم كل أم وأب عندهم أطفال متلازمة الداون
5: نعم ونحن نتكلم يعني ممكن يكون أرقام تزيد يعني وفي حالات كثيرة
3: عندنا ولي أمر عنده طفل متلازم الداون جاب الأول متلازمة الثاني متلازم والعدد في تزايد بالعكس راضين بما الله
5: أكيد.
3: سبحانه وتعالى
5: ولكن التعامل مع طفل واحد يكون شوية يحتاج له الكثير من التركيز وما بالك بطفلين
3: طفلين وخاصة الخدمة اللي تقدمها الجمعية العمانية المتلازمة الداون خدمة مجانية لهذه الفئة يعني مفتوحة من الصباح ساعة 8 لحد ساعة 5 ما في جمعيات ومراكز أخرى تفتح لها ساعة 5 وتستقبل أبنائها مع الجمعية العمانية لمتلازمة الداون
5: والحين نروح لقصيدة عن سلطنة عمان مع عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن
4: وطني حبيبة لنعاشة العالم زحني ممرعة هيثم الطارق والتيمون بس عبو سعيدي اليوم الشعر من عمان أهلا عمان نحن أفخر فيكم ونحبكم واجد عمان عمان الحبيبة والجميلة واجد أنا أحبك عمان بشكرك لك أنت مقبولا على سلطنة عمان سلطنة عمان ونحبكم كثيرا شكرا لكم الشاعر عبد الرحمن أحمد العامري شكرا لكم مع السلامة عليكم
5: شكرا عبد الرحمن
3: بطل عبد الرحمن بطل شاعر
4: شكرا.
5: طيب بما أن الوقت كذا داهمنا دائما الحوارات المميزة الوقت يكون فيها سريع جدا، نتكلم عن يعني احتياجاتكم اللي قد تحتاجونها مستقبلا للجمعية وحتى كمركز تأهيل. إيش الأشياء اللي يعني تناشدون فيها المجتمع وحتى مختلف المؤسسات بأنهم يدعموكم فيها حتى تحصلوا فيها يعني بحق كامل؟
3: أول شيء من أهم الاحتياجات اللي تحتاجها الجمعية العمانية لمتلازمة الداون هي تمكين الجمعية العمانية لمتلازمة الداون بشكل كامل حسب رؤية 2040 من ناحية المالية والمعنوية، وتسهيل الإجراءات أيضا والخدمات بالمجان. هذا من أهم المتطلبات والاحتياجات اللي تحتاجها الجمعية، هي استدامة التمويل، يعني التمويل يكون مستدام وتنوع المصادر الدخل. يعني ثانيا التوسع في المحافظات أو فتح أفرع أو حتى وحدات متنقلة. هذا نفس الشيء يساعد. رابعا التوسع في التمكين المهني.
5: نعم
3: هذا أهم شيء، وما شاء الله هذا أكبر دليل شبابنا
5: نعم.
3: ما شاء الله عليهم. أيضا متابعة الخريجين بعد التوظيف لضمان جودة تجربة الدمج المهني. هذا مهم
5: أكيد.
3: هذا هي احتياجاتنا،
5: نتمنى أن احتياجاتكم يعني تلقى النور، وأكيد جهودكم مشكورة وجهودكم واضحة. يعني أنتوا اليوم جيتي وجبتي معاك اثنين، أكيد في كثير من النماذج المشرفة اللي من خلالكم أكيد كسروا هذا الحاجز، حاجز اللي هو الخوف القلق من المجتمع، هذا النوع النظرة اللي قد تكون نظرة غير جيدة لهؤلاء الأشخاص. خلاص الحين صار المجتمع متقبل لهؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأشخاص حتى قدروا أنهم هم يندمجوا مع الآخرين، قدروا أنهم هم يوصلوا اللي يريدوا أيضا أولا لعائلتهم قبل ما يوصلوا للمجتمع. نحن نشكر كل هذه الجهود ونتمنى فعلا كل مطالبكم يعني يتم تلبيتها. شكرا لك الأستاذة الفاضلة حليمة بنت محمد البلوشي، أمين الصندوق بمجلس الإدارة للجمعية العمانية لمتلازمة داون، لجنة الفعاليات والأنشطة، ممثلة الأسر في الأولمبياد الخاص العماني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا حائزة على جائزة الأم المثالية للإعاقة بمحافظة الباطنة جنوب ولاية بركة. يعطش العافية. ونتمنى لكم كل التوفيق، وأيضا يعني أنت يعني عندك أيضا طفلة من متلازمة داون، يعني الله يعافيك ويعطيك القوة والصحة أنك أنت تربيها، ونشوفها في يوم من الأيام هنا معنا في الاستوديو بإذن الله
3: تعالى. بإذن
5: إن شاء الله. شكرا لك.
3: العفو أستاذة، وشكرا على الاستضافة، والله يعطيكم العافية يا رب. سعدت كثيرا أني أمثل الجمعية العمانية متلازمة داون، لأننا عندنا طموح وحلم، وأتمنى من رب العالمين يتحقق يا رب
5: بإذن الله.
3: ونتمنى أيضا الدعم المستدام للجمعية
5: إن شاء الله من خلال هذا يعني اليوم. إن شاء الله تكون رسالتكم وصلت وصوتكم وصل
3: بإذن الواحد
5: بإذن الله.
3: بإذن الله.
5: شكرا لك
3: أستاذة.

0: نبقى الآن في فقرة من أجلك التي هي استكمال لفقرة حديث اليوم الذي كان موضوعها عن متلازمة داون وجهود وزارة التنمية في هذا الجانب، حيث تولي وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من إيمانها بحقهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. تعمل الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لهذه الفئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية والأسر لضمان توفير بيئة شاملة تتيح لهم فرص التعليم والتأهيل والتدريب والمشاركة في مختلف المجالات. واليوم بإذن الله يسعدنا نرحب بضيفتنا الدكتورة شريفة بنت عبد الله بن علي اليافعي، مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، لتحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. أهلا بك دكتورة. يا هلا فيكي دكتورة. بداية نتكلم عن أبرز الجهود اللي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعيدة بهذا اللقاء لفتح المجال للمجتمع للتعرف على الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في العناية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تقديم العديد من الخدمات في منظومة متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون. من بين هذه الخدمات هي توفير خدمة التدخل المبكر، تقديم أيضا برامج التأهيل والرعاية سواء الجانب الاجتماعي في التأهيل المهني، دمج هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات على اختلافها في التعليم في المجتمع، الانتقال بهم من تأهيلهم في المراكز إلى تمكينهم في المجتمع وجعلهم أفرادا فاعلين قادرين على تحقيق ذواتهم، قادرين حتى على خدمة ذاتهم وتحقيق قدراتهم وتحقيق ذاتهم في المجتمع.
0: نعم، إذا نتكلم أيضا عن أهمية التشخيص المبكر لمتلازمة داون. كيف تسهم الوزارة في توعية الأسر بأهمية اكتشاف الحالة في وقت مبكر؟
1: طبعا هي متلازمة داون إذا بنتحدث عنها بشكل دقيق هي عبارة عن تغييرات وراثية أو اضطرابات وراثية تنتج في تكوين الكروموسومات أثناء تكوين الجنين، وهذا طبعا جانب طبي ما راح نتطرق فيه بشكل كبير. فبالتالي هو يظهر من بداية ولود الطفل، يظهر عليه مثلا بعض الصفات تكون واضحة، ومن هنا مباشرة يبدأ التدخل المبكر في العناية بهذه الفئة من متلازمة داون. فيكون فيها تدخل مبكر في مراكز التأهيل، هناك بعض الخدمات التي تقدم للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون، وتعويد أو تدريب الأسرة في التعامل مع هذه الحالة من خلال تنمية بعض المهارات الحركية، تمكين الأسرة من التعامل مع احتياجات الطفل بصورة صحيحة، إخضاع بعض الحالات مثلا في العلاج الوظيفي إذا كانت تحتاج علاج وظيفي، هناك أيضا حملات توعوية، محاضرات، ندوات تثقيفية، أيضا البرامج الإرشادية التي تقدم في مراكز التأهيل سواء كانت الحكومية أو الخاصة تقدم دعم كبير جدا وتوجيه في الجانب النفسي أو الجانب الاجتماعي لهذه الأسر. أيضا هناك تعاون بين المؤسسات الصحية والتعليمية، الجمعيات الأهلية لنشر الوعي بأهمية أيضا التدخل المبكر حتى نقدر نسيطر على بعض العلامات إنها ما تتفاقم عند الطفل لما يبدأ يكبر وينمو.
0: نعم، طيب يعني كيف من الممكن أنه يتم تقييم احتياجات الطفل، تحديد البرامج التأهيلية المناسبة له في المراحل الأولى من عمره؟ نحن نعرف بأنه ذوي متلازمة داون قد ربما يختلف في سلوكياته، في تعامله، في نشاطه أيضا في بداية عمره، فكيف يتم التعامل وتحديد هذه البرامج التأهيلية المناسبة؟
1: طبعا هو الطفل من بداية ما ينولد بتكون هناك على طول استخراج بطاقة شخص معاق، استخرج هذه البطاقة حتى يستطيع الحامل هذه البطاقة الاستفادة من العديد من الخدمات على مستوى الكثير من المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة. الخدمات اللي تقدم للأسرة أو للطفل من البداية بيكون في إلحاق هذا أو هذه الحالة تلحق بمراكز التأهيل، وتقدم هناك الكثير من الخدمات. بداية تبدأ بدراسة الحالة، عقد مقابلات مع أولياء الأمور، وضع خطة علاجية بجلسات محددة، طبعا بتختلف الجلسات حسب سن الطفل، وحسب أيضا الاحتياجات اللي تتطلب التدخل المبكر، سواء كانت احتياجات نمائية أو احتياجات تأهيلية، علاج طبيعي، علاج وظيفي إلى آخره. يتم أيضا متابعة هذه الحالة بين فترة وأخرى. هناك أيضا يتم إعادة التقييم بين الفترة والأخرى لتحديد أيضا مدى تطور هذه الحالات، إذا كان يحتاج تكثيف على أشياء معين أو تغيير مسار الخطة. أول بأول بتكون هناك في تقديم تغذية راجعة للأسرة حول تطور أو انتكاسة مثلا الحالات هذه اللي بتكون موجودة، حتى يقدر الطرفين سواء كان الأخصائيين في مراكز التأهيل أو الأسرة أنهم يدفعوا بهذه الحالة للتقدم والتطور بشكل أفضل.
0: نعم. طيب يعني نحن تكلمنا شوية عن عمر صغير، لما نجي نتكلم أيضا عن العمر اللي هو في مرحلة تعليمية، فنتكلم أكثر عن هذه البرامج اللي تقدم في المجالات التعليمية الاجتماعية المهارية بشكل مفصل.
1: بالنسبة للجانب التعليمي هو مختص بوزارة التعليم.
0: نعم.
1: فإحنا ما نتدخل فيه كوزارة التنمية الاجتماعية، ولكن هناك لما يوصل الطفل إلى سن 5 سنوات في مراكز التأهيل توجد لجان مشتركة على مستوى كافة المحافظات، فيها مختصين من المعنيين في دوائر التربية الخاصة.
0: نعم.
1: بالمديريات التعليمية في المحافظات.
0: نعم.
1: والأشخاص المختصين في دوائر الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاجتماعية، هذه اللجنة المشتركة تدرس أو تعيد تشخيص حالات هؤلاء الأطفال لتحديد المسار التعليمي، إذا كان هذا الطفل قادر على أنه يندمج في المحيط المدرسي أو المجتمع المدرسي وتقدم له الخدمات التعليمية.
0: نعم.
1: إذا قررت اللجنة أنه هذا الطفل لا زال بحاجة إلى الكثير من الجلسات التأهيلية في الجانب الوظيفي أو في النطق والتخاطب إلى غيره من الخدمات، لا يظل يستمر في مراكز التأهيل.
0: نعم. إذن إلكم دور في اللي هو تحديد الخطة التعليمية اللي راح تكون للشخص نفسه، للطالب نفسه.
1: إحنا كتحديد خطة تعليمية ما نتدخل فيها، هذه تضعها وزارة التعليم.
0: نعم.
1: ولكن إحنا في مرحلة التشخيص،
0: تشخيص
1: إذا
0: نعم.
1: كان تجاوز الطفل مجموعة من القدرات، قادر على أنه يعتمد على نفسه، يعني يسمونها مثلا في التعليم يطلقون عليها أنه الطفل قابل للتعلم، قادر على أنه يندمج في محيط فيه أعداد كبيرة جدا من الأطفال، يعني مثلا المدارس العدد اللي فيها قد يتجاوز في بعض الأحيان إلى 1000.
0: نعم.
1: مقارنة بمراكز الرعاية والتأهيل فيها أعداد قليلة جدا. فإذا قررت اللجنة أنه هذا الطفل بقدراته قادر على أنه يندمج في محيط تعليمي، خلاص تقرر اللجنة أنه يتم تسجيله عن طريق القنوات المخصصة للتسجيل الطالب في التعليم، ويبدأ يشق طريقه في التعليم في المدارس. أيضا هناك في حلقة متصلة، يعني ربما مثلا الطفل قررنا الآن خلال هذا العام أنه يلتحق من العام القادم بالمدارس، ولكن بعد ذلك وجدت اللجنة أو المختصين في وزارة التعليم أنه في هناك انتكاسة.
0: نعم.
1: فتوجد هناك بعض الإجراءات المختصين في وزارة التعليم ويعيدون الطفل هذا مرة ثانية، أو الحالة هذه تعاد إلى مراكز التأهيل لفترة معينة لإعادة التأهيل مرة أخرى، وتصير في حلقة وصل بين الجهتين متى ممكن يرجع، يتم إيقافه هذا العام أو أنه يتم يستمر أو لا أنه يرجع مرة ثانية إلى التأهيل ويظل اسمه مقيد كطالب. وفي هناك عدد من الإجراءات تخص وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. طبعا إذا وصل الطفل أو الحالة وصلت إلى عمر 15 سنة من العمر، في هناك مسار اللي هو مسار التأهيل المهني، هذا المسار موجود في مراكز الرعاية والتأهيل، يتم تدريبهم على الكثير من المهارات والقدرات بحيث أنه تعطيه مجال أنه يكتسب مهارة معينة تساعده على الانخراط في سوق العمل بعد ذلك.
0: ممتاز. يعني نحن نتكلم أيضا عن دور الأهل، يعني في كثير أكيد من التحديات اللي تواجهوها في إشراك الأسرة في عملية التأهيل والتدخل المبكر لضمان أفضل النتائج، فكيف يتم التعامل مع الأسرة في هذا الجانب؟
1: الأسرة طبعا من البداية بيكون في بعض الأحيان تكون الأسرة عندها ردة فعل عدم قبول الطفل بهذا الشكل أو بهذه الحالة اللي هي مثلا يعني عدم الاعتراف مثلا بالحالة اللي موجودة. فهنا بيكون في أخصائيين نفسيين، أخصائيين اجتماعيين، في جلسات مقابلة بتكون مع أولياء الأمور في مراكز التأهيل، توضيح الصورة بشكل عام كيفية التعامل مع هذه الحالة اللي موجودة، لأنه تعرفي في بعض الأسر ما عندها ثقافة.
0: نعم.
1: تقدر تتعامل مع الحالات هذه أو قد تتعامل معها بطريقة غلط.
0: صحيح.
1: هنا توجيه المركز أو المراكز التأهيل بشكل عام تعمل جلسات إرشاد وتدريب، تعمل أيضا إشراك ولي الأمر في الخطط، لأن الطفل راح ينتقل مش طول اليوم هو موجود في المركز، هو موجود عدد من الساعات اللي بيتلقى فيها عدد من الجلسات، عندما ينتهي من هذه الجلسات يعود مرة ثانية إلى المنزل، فينبغي أن يكون ولي الأمر أو الأم في البيت هي أكثر التفاقا مثلا بالطفل، عندها الكثير من المعلومات أو نقول المهارات حتى تقدر تتصرف أو تتعامل مع هذه الحالة. ربما تكون هناك بعض الحالات الانفعالية أو رد فعل أو عدم قبول من الطفل لبعض الأشياء، فلازم تكون الأسرة عندها يعني مستوى معين من الثقافة للتعامل مع هذه الحالات. فلذلك في برامج تدريبية، في حضور اجتماعات دورية، تقديم ملاحظات بين الفترة والأخرى تقدم من الأخصائيين للأسر، وهذا كثير بيساعدنا على أن الأسر تتفهم آلية التعامل مع أطفالهم، وبشكل مستمر الشراكة هذه موجودة.
0: نعم، إذن يعني خلنا نقول أنه في كثير من التحديات، ولكن أنتم كوزارة تعملوا على معالجتها ويعني الوصول إلى الحل المناسب وبيئة التعامل مع هذه الأسرة في كيفية تقبل ذوي متلازمة داون، إن كان طفل أو طفلة من عمر صغير أو من عمر كبير، كلهم يحتاجوا إلى الكثير من الاهتمام والتعامل الجيد. نتكلم عن كيف تقيسوا نجاح البرامج التأهيلية اللي تقدموها في الوزارة؟
1: بس قبل ما ننتقل لجزئية النجاح، في أيضا هناك بعض التحديات اللي ممكن إحنا نتطرق لها. زيادة الطلب الحالي على الخدمات التأهيلية في الآونة الأخيرة، يعني صار في زيادة بشكل كبير، ربما هذه الزيادة أيضا ناتجة عن زيادة الوعي في المجتمع. صح إحنا لازلنا نعاني من بعض في بعض المجتمعات أو قد نقول المناطق اللي هي المنغلقة البعيدة جدا عن حاضرات المدن، قد يكون هناك الوعي المجتمعي ليس بذات القدر، لكن الآن في كثير توسع في هذا الوعي، فأصبحت هناك الكثير من الطلب على الخدمات. هذا ربما يشكل تحدي بالنسبة للاستيعاب أيضا المراكز للأعداد هذه، ونحتاج أيضا هناك التحدي الشراكة، وجود شراكة بين القطاع الخاص، الجمعيات الأهلية، أنها تكون تقدم العديد من الخدمات أيضا لمساندة هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة. فيما يتعلق بالجزئية اللي ذكرتيها، اللي كيف نقيس النجاح البرامج هذه التأهيلية، احنا طبعا نقيس نجاح البرامج التأهيلية من خلال تحققنا من اهداف الخطة التأهيلية. اذا لوحظ ان هناك استفاد هذا الطفل، انتقل من عدم الكلام الى الكلام، انتقل من عدم الحركة الى الحركة، من سلوكيات ما يقدر مثلا هذا الطفل الحاجات البسيطة الوظيفية اليومية، اللي يسكر مثلا الدشداشة او انه يلبس لبسه ويلبس الحذاء، الاشياء هذه البسيطة، المهارات الحركية اليومية، لما ينتقل عندنا الطفل من هذه عدم القدرة على هذه الممارسة الى انه قادر يمارس هالاشياء، قادر انه يشتكي بالاخرين، قادر انه يخلق لنفسه مجتمع حتى لو صغير، هذه يعني تعتبر مقياس النجاح بالنسبه لنا للبرامج التاهيليه اللي موجوده. ارضى ايضا الاسره، انتظام الاسره على انها تيجي بشكل مستمر، ما يتغيب الطفل عن الحضور الجلسات، هذا ايضا نقطه نجاح تمثل دليل على نجاح البرامج التاهيليه.
0: ممتاز، إذن يعني خلنا نقول جهودكم واضحة وكل الأشياء التي تقوموا بها خلنا نقول أتت بثمارها، يعني إن أنتم لاحظين أنه في كثير اهتمام بأن الوالدين يحضروا أبنائهم لهذه البرامج التأهيلية، وفي تطور كثير في أنشطتهم بتعاملهم مع الآخرين. يعني نتكلم كذا عن أهم الخطط والمبادرات المستقبلية اللي تعمل عليها الوزارة في هذا الجانب، أهدافكم ربما اللي تسعوا لتحقيقها في المستقبل القريب.
1: حاليا تسعى وزارة التنمية الاجتماعية لبذل كثير من الجهود لتعزيز خدمات التدخل المبكر والتوسع فيها، تطوير أيضا برامج التأهيل المهني التشغيلي لهؤلاء الأطفال بشكل عام، أو الحالات اللي تعدي سن 15، يعني هم وصلوا إلى سن ربما ما يكون عندهم الشهادات الثانوية أو غيرها، اللي هم ملتحقين ببرامج التأهيل وليس الذين انخرطوا في السلك التعليمي وقدروا أنهم يشقوا طريقهم في التعليم. تسعى وزارة التنمية إلى إيجاد شراكة بين القطاع التنمية والقطاعات الخاصة لإيجاد فرص عمل، فرص تدريب مع توظيف لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات المتعددة. أيضا تعزيز التحول الرقمي في أنها تضيف الخدمات التأهيلية على منصات رقمية، ومن ضمن ذلك اللي هي الآن منصة التأهيل، أصبحت منصة التأهيل منصة متاحة لأي ولي أمر أنه يسجل ابنه في أي مركز يبدأ في عملية التقييم الأولي، ومن ثم ينفرض في المراكز سواء كانت الخاصة أو الحكومية ويتم متابعته. كذلك هناك منصة الخاصة بالبطاقات لاستخراج بطاقات الإعاقة، طلب الأجهزة التعويضية التي يحتاجها بعض الأشخاص. أيضا تعمل وزارة التنمية على رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التأهيل والاستقطاب الكفاءات العالية. تعمل كذلك على تحسين فرص المشاركة المجتمعية بما يحقق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جودة الخدمات وفق معايير وطنية.
0: نعم، يعني نحن نتمنى لكم أكيد كل التوفيق على هذه الجهود التي تقومون بها في الاهتمام بذوي متلازمة الداون وتوفير لهم بيئة تتيح لهم فرص التعليم والتأهيل والتدريب والمشاركة في مختلف المجالات. يعطيك العافية دكتورة شريفة بنت عبد الله اليافعي، مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار. بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا، حياكم الله.
0: شكرا. في الختام مستمعينا نقول بأن اللطف في الكلام واللطف في التصرفات يترك أثر عميق داخل النفس، والقلوب التي تميل للرفق حتى وهي متعبة تظل صادقة رغم كل شيء. حتى نلتقي، لكم خالص الود منا، وهذه تحيات فريق العمل. كانت معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ بأبرز العناوين. شركة الغاز المتكاملة توقع مجموعة جديدة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز تعزيزا لمرونة منظومة الغاز الوطنية ورفع كفاءة تخصيص الموارد. سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبحارة تأكيدا على جهودهم ومسؤولياتهم في الحفاظ على سلامة الملاحة وحركة التجارة العالمية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وطابت أوقاتكم بكل الخير. أصحابكم في قراءة أخبار عمان، داود بن سليمان القاسمي. وقعت شركة الغاز المتكاملة مجموعة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز مع ثلاث شركات في كل من المنطقة الحرة بصحار ومدينة رسيل الصناعية بهدف تطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لتخصيص الغاز الطبيعي من خلال المزايدات التنافسية والاتفاقيات المباشرة. رعى حفل التوقيع معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة.
1: في خطوة تعزز مرونة منظومة الغاز الوطنية وترفع كفاءة تخصيص الموارد بما يدعم النمو الصناعي والاستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية، وقعت شركة الغاز المتكاملة مجموعة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز مع ثلاث شركات في كل من المنطقة الحرة بصحار ومدينة الرسيل الصناعية. عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة:
2: هذه الاتفاقيات تأتي لتعزيز دور السوق الفوري للغاز في سلطنة عمان. هذا السوق الذي بدأ في نهاية 2024 باتفاقية واحدة تطور إلى 13 اتفاقية في العام 2025، واليوم احنا نحتفي بتوقيع 17 اتفاقية وما زلنا في منتصف العام 2026. هذا السوق حقيقة يلعب دور مهم جدا لتعزيز التنمية الصناعية في سلطنة عمان، كذلك يعزز من إدارة العرض والطلب على الغاز في السلطنة، أيضا يساهم في تقليل الانبعاثات. هناك كانت عدد من الشركات في القطاع الصناعي تستخدم موارد مختلفة للطاقة كالديزل والتي تبث انبعاثات أعلى من الغاز. الغاز هو خيار أفضل، وهذا السوق جاء ليعزز التحول إلى الطاقة، ونحن سعيدين جدا بالاستمرار في تطوير هذا السوق من خلال أدوات مختلفة ستكون إن شاء الله في الأعوام القادمة. هناك منصة إلكترونية للسوق الفوري.
1: ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات امتدادا للنجاحات التي حققها السوق الفوري للغاز منذ تدشينه في منتصف عام 2024، والذي أسهم في تطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لتخصيص الغاز الطبيعي من خلال المزايدات التنافسية والاتفاقيات المباشرة، بما يعزز الشفافية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
2: شركة الغاز المتكاملة تعمل بشكل مستمر لتسويق السوق الفوري، وما يأتي حقيقة الحدث اليوم إلا نتيجة لهذا التسويق المستمر للسوق الفوري للقطاعات المختلفة. حاليا يوجد لدينا أكثر من 150 مستهلك نهائي للغاز، نسعى دائما لتطوير بدائل مختلفة لتعزيز وتنمية سوق الغاز في سلطنة عمان.
1: هذا وأصبح السوق الفوري للغاز أداة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وتمكين المشاريع من الحصول على كميات إضافية أو مؤقتة من الغاز وفق احتياجيتها التشغيلية والتوسعية، وهو الأمر الذي يسهم في استمرارية الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الجديدة ويعزز تنافسية القطاع الصناعي في سلطنة عمان.
0: احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للبحارة تأكيدا على جهودهم ومسؤولياتهم في الحفاظ على سلامة الملاحة وحركة التجارة العالمية واستمرارية سلاسل الإمداد. رعى المناسبة مع السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة. وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أكد التزام الوزارة بتطوير القطاع البحري وتعزيز تنافسيته من خلال تحديث التشريعات وتوسيع التعاون الدولي وتأهيل الكفاءات الوطنية وحماية البيئة البحرية.
3: يأتي احتفال المنظمة هذا العام تحت شعار ننقل التجارة العالمية ونتحمل المخاطر الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية، تأكيدا للدور الحيوي الذي يؤديه البحارة والعاملون في القطاع البحري في نقل التجارة العالمية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد رغم ما يواجهونه من تحديات ومخاطر أثناء أداء مهامهم، ويجسد هذا الشعار تقديرا لجهودهم وتفانيهم. وفي هذا الإطار تم إصدار عدد من التشريعات واللوائح التنظيمية في السلطنة، ومن أبرزها لائحة تنظيم العمل البحري التي تعكس التزام سلطنة عمان بتطبيق المعايير الدولية لاتفاقية العمل البحري، وذلك صونا لحقوق البحارة وتحسين ظروف عملهم، وتجسيدا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي. شهد هذا العام تدشين منصة عمان البحرية، والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات البحرية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. عملت الوزارة على إنشاء مناطق خارج حدود الميناء أو ما يطلق عليه الـ OPL لتقديم الخدمات الأساسية للسفن، بما في ذلك تزويد السفن بالمؤن وتبديل الأطقم وغيرها من الخدمات البحرية المساندة، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسفن العابرة وعزز من جاذبية الموانئ العمانية في السلطنة. وحرصاً من الوزارة على حماية البيئة البحرية، نجحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع هيئة البيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة في تقديم وثيقة إلى المنظمة البحرية الدولية بشأن التدابير الوقائية للمناطق البحرية شديدة الحساسية على سواحل سلطنة عمان، والتي حظيت بموافقة المنظمة البحرية الدولية وقبول واستحسان من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. ومن منطلق بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات البحرية، أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات المعنية بتشغيل الكوادر الوطنية، ومن أبرز هذه المبادرات تدريب وتأهيل الطهاة على ظهر السفن، والتي تهدف إلى تأهيل وتمكين 43 باحثاً عمانياً عن عمل من خلال برنامج تدريبي متخصص مقرون بعقود تشغيلية.
0: ناقش المجلس البلدي بمحافظة البريمي خلال اجتماعه عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية التي تمس مختلف ولايات المحافظة، واستعرض المجلس نسب الإنجاز في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة. كما بحث المجلس مستجدات أعمال صيانة الطرق المتأثرة بالأنواء المناخية إلى جانب الجهود المكثفة لتسريع وتيرة التنفيذ، مع إعطاء أولوية التدخل للمناطق ذات الأهمية القصوى والأكثر تأثراً. واستعرض المجلس عرضاً مرئياً قدمته شركة نماء لخدمات المياه، تناول جهود الشركة في تعزيز جودة مياه الشرب بمحافظة البريمي وآليات الرقابة المستمرة لضمان موثوقية الإمدادات المائية واستدامتها. وفي محافظة جنوب الباطنة، استعرض المجلس البلدي خلال اجتماعه المشاريع الجارية تنفيذها خلال العام الجاري والمشاريع المقترحة التي ستنفذ خلال العام المقبل، إضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للمشاريع الاستثمارية بمحافظة جنوب الباطنة، بما يعزز من متابعة نسب الإنجاز وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف التنموية بالمحافظة. بلغ عدد السدود في سلطنة عمان 212 سداً حتى عام 2026، توزعت بين سدود التخزين السطحي وسدود التغذية الجوفية وسدود الحماية، وتشكل هذه السدود أهمية كبيرة في تعزيز استدامة المياه ورفع منسوب الأفلاج والآبار، بالإضافة إلى الحماية من مخاطر الأنواء المناخية.
4: حين تهطل الأمطار على جبال عمان وأوديتها، لا تترك المياه لتواصل رحلتها إلى البحر، بل تجد في السدود محطات تحفظ خيرها وتعظم أثرها فمنذ عقود شيدت سلطنة عمان منظومة متكاملة من السدود، جعلت من كل قطرة ماء رصيدا للتنمية، ومن كل واد فرصة لتعزيز الأمن المائي وحماية الأرواح والممتلكات، حيث بلغ عدد السدود في سلطنة عمان 212 سدا توزعت على 3 أنواع: سدود التغذية الجوفية، وسدود التخزين السطحي، وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات.
5: رحلة السلطنة في مجال تنفيذ السدود بدأت منذ عام 1985 للميلاد، عندما تم تنفيذ أول سد وهو سد الخوض للتغذية الجوفية. بعد ذلك انطلقت رحلة البناء، وصلنا الآن اليوم في عام 2026 إلى عدد 212 سد متوزعة على مختلف محافظات السلطنة، وأيضا بمختلف أنواعها الثلاثة: سدود التغذية الجوفية، وسدود التخزين السطحي، وأيضا سدود الحماية.
4: تنتشر السدود في مختلف محافظات سلطنة عمان لتؤدي أدوارا متعددة تتجاوز مجرد حجز المياه، فسدود التغذية الجوفية تسهم في تعزيز المخزون المائي وإعادة شحن الخزانات الجوفية، فيما تعمل سدود التخزين السطحي على الاستفادة من مياه الأمطار وتوفيرها للاستخدامات المختلفة. فيبلغ عدد السدود في محافظة الداخلية 89 سدا، وفي محافظة الظاهرة 34 سدا، وفي محافظة جنوب الباطنة 23 سدا، وفي محافظة شمال الباطنة 17 سدا، وفي ظفار 15 سدا، فيما توزعت باقي السدود على مختلف المحافظات.
5: نعم، طبعا منذ بداية تنفيذ السدود وإلى عام 2026 احتجزت هذه السدود أكثر من 3 مليار متر مكعب من المياه. تم استغلال هذه المياه في تغذية الخزانات الجوفية، والتي انعكس بدورها على رفع منسوب مياه الآبار والأفلاق والعيون، وبالتالي التوسع في الرقعة الزراعية والحيوانية.
4: وفي إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحد من مخاطر الفيضانات، تعتزم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ عدد من مشاريع السدود ضمن الخطة 15، حيث تستهدف إنشاء 30 سدا في مختلف محافظات سلطنة عمان، من بينها 10 سدود مخصصة للحماية من مخاطر الفيضانات. ويأتي هذا التوجه استجابة لمتطلبات التنمية المتنامية والتحديات المناخية المتزايدة، بما يسهم في حماية التجمعات السكانية والمنشآت الحيوية. يوسف بن سعيد، الرواحي، محافظة مسقط.
0: حققت محافظة الشمال الشرقي نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المتعلقة بصحة الأم والطفل، وهو ما يعكس حجم الالتزام المهني والعمل المتواصل للفرق الصحية ونجاح البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية التي تنفذها المؤسسات بالمحافظة. جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الأول لصحة المرأة والطفل بمحافظة الشمال الشرقية الذي نظمته وزارة الصحة، وأوصى الملتقى بأهمية تطوير الخدمات من خلال الاستمرار في تحسين جودة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، وتحديث البروتوكولات العلاجية والوقائية، وتعزيز الشراكة من خلال تكثيف التكامل بين المؤسسات الصحية والجهات ذات العلاقة والمجتمع. حصلت الشركة العمانية لنقل الكهرباء إحدى شركات مجموعة نماء على جائزة صفقة صكوك العام لفئة الهيئات الحكومية وشبه السيادية ضمن جوائز الأسواق المصرفية العالمية، وذلك عن إصدارها لصكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، في إنجاز يعزز ريادتها في مجال التمويل المستدام في سلطنة عمان وعلى مستوى المنطقة. ويمثل إصدار الصكوك الخضراء خطوة محورية في تطوير منظومة التمويل المستدام في سلطنة عمان وجمع رؤوس الأموال لبناء بنية أساسية مسؤولة بيئيا، وسيتم توجيه عوائد الإصدار لتمويل وإعادة تمويل مشروعات خضراء مؤهلة تشمل دمج مصادر الطاقة المتجددة وتحديث شبكات النقل ومبادرات كفاءة الطاقة. بلغ إجمالي المشروعات الاستثمارية في قطاعي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة البريمي 63 مشروعا حتى نهاية العام الماضي بقيمة استثمارية تقارب 35 مليون ريال عماني، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي.
6: تواصل محافظة البريمي تعزيز مكانتها كأحد المراكز الواعدة قطاع الأمن الغذائي بسلطنة عمان، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقوماتها الزراعية والاستثمارية في ظل التنامي الملحوظ في حجم المشروعات الزراعية والحيوانية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، حيث تساهم هذه المشروعات في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم مستهدفات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة. الدكتور أحمد بن سيف العامري، مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي، متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان.
7: أبرز المشروعات في مجال الأمن الغذائي، إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام نتحدث عن حجم استثمارات ما يقارب 35 مليون ريال عماني، وعدد المشاريع أكثر من 60 مشروعاً في القطاعين الزراعي والحيواني، وكذلك من المشاريع التي تعتبر تخدم الأمن الغذائي بشكل مباشر مشروع زراعة القمح العماني التي نعتبرها كاستراتيجية أولية نفتخر بها، حيث بلغت مشروعات باستثمار يفوق 2,600,000. أما في الشق الحيواني فالتركيز منصب على مشاريع إنتاج اللحوم الحمراء وبيض المائدة وتوفير الأعلاف وصولا إلى تصنيع الدواء والزراعة.
6: وتضم المحافظة كذلك عددا من المشروعات المساندة لمنظومة الأمن الغذائي في المنطقة الصناعية بمدائن، تشمل مصانع لتنقية وتعبئة مياه الشرب وإنتاج الزيوت النباتية وتعبئة البهارات والتوابل وإنتاج العسل وشمع العسل، إضافة إلى مصانع لتعبئة وتغليف التمور. ومن جانب آخر استحوذ القطاع النباتي على النصيب الأكبر من الاستثمارات الزراعية بالمحافظة.
7: العوامل التي جعلت القطاع النباتي المحرك الرئيسي للاستثمارات، هنا يتبادر إلى الذهن تساؤل مهم حول استحواذ القطاع النباتي على النصيب الأكبر بتنفيذ ما يقارب 40 مشروع بقيمة تصل إلى 9 ملايين ريال عماني.
6: أما في القطاع الحيواني فقد بلغ عدد المشروعات الاستثمارية 13 مشروعا على مساحة تزيد على 1600 فدان وبقيمة استثمارية تجاوزت 23 مليون ريال عماني، وتشهد المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى من بينها مشروع إنتاج اللحوم البيضاء بولاية السنينة الذي يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية في المحافظة باستثمارات تتجاوز 14 مليون ريال عماني، من المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية العام الجاري بطاقة إنتاجية تصل إلى 80,000 طن سنويا عند اكتماله. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة البريمي.
0: تنفيذ مشروع استكمال شبكة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وخط الري بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة بنسبة إنجاز بلغت 97%، كما جرى توسيع مناطق التغطية التي يشملها المشروع بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لتبلغ نسبة الإنجاز بعد التوسع فيه 91%، ومن المتوقع الانتهاء منه في سبتمبر القادم، وتتجاوز تكلفة المشروع الإجمالية 10,500,000 ريال عماني. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل $2.36 مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم $63.73 للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ $202 للبرميل. ختاما لأخبار عمان، مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. شركة الغاز المتكاملة توقع مجموعة جديدة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز تعزيزا لمرونة منظومة الغاز الوطنية ورفع كفاءة تخصيص الموارد. سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبحارة تأكيدا على جهودهم ومسؤولياتهم في الحفاظ على سلامة الملاحة وحركة التجارة العالمية. هذه أجمل التحايا من معدي أخبار عمان يونس بن سعيد القنوبي ومنيرة بن خلفان الهنائي، وفي التنفيذ على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي. يشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع واستضافات متنوعة كما عودناكم دائما، وأكيد نسعد دائما بتواصلكم ومشاركاتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. مستمعين، هذا الرقم مخصص للواتساب، بإمكانكم مشاركتنا نصيا وصوتيا. مستمعين الكرام، عندما نتحدث عن الإعلام في دول مجلس التعاون فإننا نتحدث عن أحد أقدم وأهم مسارات العمل الخليجي المشترك، الذي سبق في نشأته كثير من مؤسسات التكامل وأسهم على مدى عقود في تعزيز الهوية الخليجية ونقل قصة التنمية والتحول التي شهدتها دول مجلس التعاون. وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج يعد أحد أبرز المؤسسات الإعلامية المشتركة التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وله دور محوري في تعزيز التكامل الإعلامي بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود في تطوير المحتوى الإعلامي وتأهيل الكفاءات وتبادل الخبرات، بما يسهم في ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة ومواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، لا سيما عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي وهذه التحولات السريعة التي نشهدها. وسنتشرف اليوم باستضافة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، سيكون معنا هنا في الاستديو. طبعا نستثمر زيارته لسلطنة عمان حتى نفرد هذه المساحة للحوار عن الإعلام في دول مجلس التعاون وهذه المسيرة التي صاحبت التنمية والازدهار في دول المجلس. أما في محطتنا الثانية مستمعين لليوم، سنتحدث عن احتفال سلطنة عمان باليوم العالمي للبحارة، وسنستعرض منجزات القطاع البحري، وسيكون إن شاء الله معنا ضيوف من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتحديد من مديرية الشؤون البحرية، للحديث عن هذا اليوم الذي يحتفل به العالم وكذلك عن منجزات القطاع البحري. إذن هذه محطاتنا لليوم مستمعينا، نحييكم في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مانع الفارسي، ونرافقكم خلال الدقائق القادمة. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نعرف اليوم الخميس، وكثير منكم في وجهاتهم إلى مقاصدهم، وبعضهم يروح للبلد، وإن شاء الله هذه رفقة طيبة معاكم. وكما يقال دائما ختامها مسك، ختام هذا الأسبوع مسك بوجود معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، معنا اليوم في الاستديو في حلقة الخميس. أهلا وسهلا بك معالي الدكتور.
1: هلا والله، الله يحييك أخوي عبد الله،
2: وسعادتي لا توصف الحقيقة، وأنا بين أيدي وفي رفقة إخواني وزملاء، ليس في المهنة ولكنهم في القلب لهم مكان الحقيقة. أسعد بأن أكون في إذاعة سلطنة عمان، هذه الإذاعة التي تصدح بكل ما لديها من محتوى جميل لتطرب ولتعلم ولتخبر المتلقي العماني العماني ومن هو أيضا خارج هذه المنطقة بما تقدمه من مواد وسبل التواصل مع الآخرين. فيعني كم أنا سعيد بأن هناك من يسمع وهناك من يشاهد أيضا في نفس الوقت، وهذه ميزة الحقيقة أنتم من السابقين إليها، فلكم كل الشكر والتقدير. ولعل إن شاء الله خلال هذا اللقاء الجميل الذي أتطلع عليه أن يكون لدي ما أدلي به في هذه اللحظات وما يعود بالنفع علينا وعليكم جميعا.
0: بارك الله فيك معالي الدكتور، مسيرة عملية وعلمية حافلة في الجانب الإعلامي، وقبل يعني لا تكون مدير عام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج الكل يعرفك إن شاء الله، يعني في مسيرة عملك الإعلامي التي امتدت من الإذاعة إلى التلفزيون إلى الصحافة. معالي الدكتور، نستثمر وجودكم معنا هنا في الاستديو للحديث عن الإعلام في دول مجلس التعاون، وهذه المسيرة الطويلة التي رافقت التنمية في دول مجلس التعاون، والإعلام كما بنيت الجسور ومهيدة الطرق، كذلك كانت هناك يعني جسور في نقل الوعي والتعريف بهذه التنمية من الإعلام. فنتحدث عن دور الإعلام الخليجي في دول مجلس التعاون في مسيرة التنمية لهذه الدول.
2: شوف أخوي عبد الله، إحنا يعني أنا عاصرت الإعلام من يعني أكثر من 40 عاما، وأنظر إلى كيف بدأت وكيف وصل، كيف كان الإعلام حين بدأت وكيف أنا أنظر إليه الآن فيما وصلنا إليه. الفرق شاسع والبون كبير حقيقة بين ما كان وبين ما تحقق. نحن لدينا مسيرة تنمية تمشي بخطوات ثابتة نحو التطوير، ونحن المستقبل المشرق. كما تعلم جهاز إذاعة تلفزيون الخليج سيحتفل إن شاء الله في العام القادم بمرور 50 عاما. هذا ماذا يعني؟ يعني نحس بقيمة هذا الإعلام، ليس وليدة اليوم وإنما يعود إلى عقود من الزمن فكر فيها القادة وفكر فيها الإعلاميون ودخلت حيز التنفيذ. استشعار أهمية هذا الإعلام من القيادة ومن يعمل في هذا القطاع يضع الحقيقة يعني المؤشرات تنير لنا الطريق في مسيرتنا الإعلامية. انظر إلى الإعلام في دول المنطقة بشكل عام، نحن صحيح نمثل جهاز إذاعة تلفزيون الخليج، ولكن لو نظرت إلى كل كيان إعلامي خليجي سواء كان خاص أو كان حكومي لنظرت ما يفرق في كل المجالات. أصبحنا ننافس، أصبحنا نشبع رغبة المتلقي، أصبحنا نقدم كل جديد، أصبحت لدينا الكفاءات لدينا الإمكانيات. أنا في هنا في عمان أرى ماذا يعمل آخر هناك، هذه الأمور ما تأتي من فراغ. يحركنا حافز واحد في منطقة الخليج، لا نريد أن نكون في آخر السلم، نحن دائما نتطلع إلى أن نصعد الدرجات بثبات وليس بسرعة متهورة فالأخير نقع في المحظور. نمشي بخطوات ثابتة، لدينا كفاءات مدربة، لدينا القوة الوطنية والحافز الذي يسعى إلى أن نحن لدينا ما نتكلم عنه. وهذه صدقني يا أخي عبد الله، وأنت من الخير العارفين وأنت تعمل في هذا المجال، عندما يكون لديك الحافز والمحرك الوطني والانتماء المجتمعي للجهة التي تعمل بها والمنطقة التي تمثلها سينعكس إيجابا على ما تقدمه عبر قناتك، وهذا ما نلمسه. أنت الآن هنا تمسي على مستمعينك وتصبع عليهم وتتكلم بلغة الشخص الذي تخترق كلماته وقلوبهم ويستمرون معك. تقول نحن في نهاية أسبوع وأنتم يعني حياكم الله شكرا لكم على أنكم معنا طوال الأسبوع، وأنا لكم أن تستريحوا قليلا. يا أخي أنت تخاطبني بلغة المشاعر بلغة العواطف، أنت تسلبني من حيث لا أعلم. بهذه اللغة وبهذه العقلية وبهذا الفكر نرتقي ونسمو. احنا ترانا أمام تحديات كبيرة وكنا مستنقصين، ولكن الآن نباهي بأن نكون فينا صاف من مصاف الدول المتقدمة. لدينا المهرجات، لدينا المسلسلات، لدينا البرامج، لدينا السبق الإخباري، لدينا. أنا أتجول أمس والأول أمس وكنت قبلها في قطر في منشآتنا الإعلامية، والله يا أخي أنني رفعت العقال لهم احتراما وتقديرا على شيئين. أبناء الوطن يعملون. يا أخي أنا دخلت عندكم اليوم، تجولت عند أمس عندكم في قطاعات التلفزيون في سلطنة عمان، لم أرى أجنبيا وراء جهاز. ماذا يعني؟ هناك حس، هناك تفكير، هناك تخطيط، هناك إخلاص، هناك أشياء مهمة إحنا جالسين نعمل عليها. هذه الأخت تعمل وهذا الأخ يعمل، كلنا أبناء الوطن. فأنت يعني مع احترامي لكل من عمل معنا وقدم لنا، شكرا لكم يا الأعماق، ولكن أنا لنا أن نتسلم زمام القيادة. ومتى ما تسلمنا زمام القيادة تعددت محاور الإبداع والإنتاجية. أنا أبدع لأني عماني، أنا أبدع لأني خليجي، أنا أبدع لأنني أريد أن أرد جزء من الثناء والشكر لهذا الوطن الذي احتضنني كل هذه السنوات، وأنا الأمل أن أكون معطاء وأساهم في مسيرة التنمية الموجودة. إعلامنا بخير، إعلامنا متقدم، لدينا إمكانيات، حققنا جوائز عالمية وجوائز محلية، لدينا الفعاليات كلها، ولدينا كم إذاعة عندنا في عمان، كم إذاعة في السعودية. خلاص أنا أشبعت. بعدين إحنا لسنا متأخرين، جاء الإعلام الإلكتروني فكنا من المبادرين. إذاعتكم هذه أتكلم أنا وياك عبد الله، وفي الطرف الآخر هناك من يراني في اليوتيوب.
0: نعم صح.
2: في الآخر ماني بعيد عنك، ماني بعيد عنك، بينما تذهب أي المتلقي أنا معك. لا أريد أن يقول والله خلاص فاتني، لا ما فتك، افتح جوالك وتراني. بدأنا ندخل أيضا في غير التقنية، بدأنا نسلك مسار الذكاء الاصطناعي، ولسنا بغافل أن هذه تقنية المستقبل القادم. وجدنا فعلا في برامج وتخطيطات موجودة عند الأماكن اللي زرتها وتواصلت معه فيما يتعلق بالعمل الخليجي أنهم سائرون في هذا. لا نريد أن نكون في آخر السلم. لدينا أيضا تطلعات ورؤى، ولدينا تثقيف، ولدينا جامعات، ولدينا أكاديمية. إعلامنا بخير طالما نحن ولا بخير، لأن لم تلك الحس الوطني الذي نعمل لأجله.
0: معالي الدكتور، بلا شك لكل مرحلة متطلباتها، والإعلام الخليجي عندما بدأ بمتطلبات تنموية، وكان يخبر الناس عن المشاريع ويخبر عن التنمية، ولكن بعد هذه العقود من الزمن أكيد ندرك أن هذه المتطلبات قد تكون تغيرت، وهناك كذلك أدوار يجب أن نواكبها. كيف يمكن أن نصف مراحل التطور في الإعلام الخليجي في مسيرة دول مجلس التعاون، وما هي المرحلة التي نتموضع فيها الآن؟
2: شوف، احنا يجب أن يعني نرسخ في أذهاننا أن لا نتوقف. متى ما توقفت انتهيت، وكلما وصلت في ختام مرحلة تطويرية انظر إلى ما بعد. عجلة التطور قائمة ماشية، ما تنتظرك حتى تقول يلا أعطوني اللي بعده. فأنت من واجبك أنك تتثقف وتستفيد من كل الإنجازات التي حققتها في ماضيك وفيما أنت عليه الآن، وانتظر إلى المستقبل. طيب ماذا حققنا في الماضي؟ حققنا اللحمة، وحققنا التواجد، وحققنا الوطني، حققنا كل شيء. لكننا لا نقف. أنت اليوم عبد الله قاعد تسولف معي في إذاعة الصوت العمان، حبيب شكرا لك. أنت جاي تتكلم لنا حاجة اسمها الإذاعة المرئية، شكرا. لكن ماذا بعد؟ ما أبغى يجي حاجة بعد سنة سنة تقول لا والله أنا خلاص طلعت بهذه الإذاعة المرئية وستتوقف عند هذا الحد. عجلة التطور والتنمية والتقدم في كل مجال لا تتوقف. والدليل انظر إلى ما كنا عليه قبل عدة قرون كما تفضلت، وانظر إلى وضعنا الآن. برأيك إحنا لو استمرينا على ما كنا عليه في الماضي ماذا سيكون وضعنا الآن؟
0: متأخرين
2: ولا شيء، متخلفين، ولا من يسمع ولا من يرى. لكن ليش؟ أنا عندي رؤية، ولازم نحط عندنا حاجة اسمها الفيجن المستقبل، الرؤية المستقبلية، أخطط من الآن. طيب أنا عندي الآن السنة هذه، أنا في 2026 في 27 مش عندي مهام. أنت تتلمس ماذا فعل الآخرون الأكثر تقدما، وتحاول ليس فقط أن تحاكيهم ولكن أن تتفوق على ما قدموه. خلي عندك نظرة الثبات والتطلع إلى ما هو أفضل. ليس أفضل منا فكرا، وليس أفضل منا انتماء، وهذا ترى تفتقد كثير من الهيئات في خارج الوطن الخليجي. كثير الانتماء الوطني عندهم لا ينافسوننا فيه إطلاقا. منطلق إسلامي، منطلق وطني، منطلق جوار، منطلق إحساس. أنا يا أخي أحس أني جالس أنا جالس مع واحد من أبنائي أتكلم معك. ما أبغى صغر سنك ولكنك في سن أحد أبنائي، شفت كيف؟ فإحنا هنا لما نشعر يعني ونتلبس هذا اللباس الجميل، لباس الإخلاص والمواطنة والرؤية المستقبلية الثابتة، صدقني لن نتأخر. أنت قبل كم سنة ما كان عندك حاجة اسمها إذاعة مرئية.
0: صحيح.
2: عرفت أنت تسولف على كيف أو تسولف على كيف، ما هو غلط، لأن الوضع في ذلك الوقت كان كما هو. لكن لو استمريت على ما هو عليه لما رأك المشاهد المستمع اليوم. سيروا على دربكم، ونحن إن شاء الله سائرون الإخوان في جهاز إذاعة تلفزيون الخليج، نسعى إلى أن كيف أن نوحد الرسالة الخليجية، كيف نجمع التدريب، كيف نسوي الملتقيات، كيف نحسن من وضعنا، كيف نحاكي الآخرين، كيف نثبت الآخرين لأننا على طريق النجاح سائرون.
0: نعم، يعني معالي الدكتور، نجحت دول مجلس التعاون في تمييز الهوية والانتماء الوطني والهوية الوطنية، ولكن من خلال عملها المشترك كذلك نجحت في تعزيز الهوية الخليجية المشتركة. اليوم من خلال هذا الجهاز، جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، أدواره في يعني تعزيز الهوية الخليجية المشتركة التي ساعدت بلا شك في هذا التقارب الكبير اليوم في دول مجلس التعاون بين الدول بعضها البعض، أنت تشعر أنك في نفس المكان يعني، وهذا يرجع إلى تعزيز هذه القيمة، قيمة الهوية الخليجية المشتركة. دور الجهاز خلال مسيرته، وكيف كذلك يمكن أن نحافظ على هذه المكتسبات؟
2: شوف، احنا في جهاز ذات الخليج يعني جهاز مستقل في ذاتيته ويرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ولكن عندنا أهداف نسعى إلى تحقيقها ونص عليها منذ قيام هذا المهرجان أو هذا الجهاز. أنا عندي 6 دول، وعندي شوف كم إذاعة ومن تلفزيون. أنا عندي مهام رئيسية. الأول أن أقوي ومتن الروابط بين هذه الدول، أحس كأنهم إيش حلقة واحدة، كل واحد منهم يكمل الآخر. الشيء الآخر أن أحقق لهم المتطلبات التي هم في حاجة إليها ولا يستطيعون تحقيقها بصفة فردية. أنا هنا أتواصل مع التلفزيون القطري والكويتي والعماني والإماراتي وكذا، في أننا نصل لدينا اجتماعات دورية تبحث عن كيف نرقي. لدينا مهرجان سنوي يعقد كل سنة، نحاول في هذا المهرجان أن نوجد نوع من التنافس الشريف بين مخرجات هذه المحطات الإذاعية والتلفزيون، ونكرم كل من يحقق هذه المراكز المتقدمة. أنا هنا أشجع وأحفز وأكافئ أيضا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أوجد نوع من اللحمة بالتلاقي في عبر هذه المنصات. وأعرف لماذا مثلا فاز تلفزيون عمان بهذا البرنامج، ليش؟ لأن البرنامج فيه كذا وكذا وكذا، معناته أنا لأنني ما فزت لأني عندي نواحي نقص سأكملها في عملي القادمة حتى أحقق ما حققه الآخرون. في جهة التنافسية هذه التي يسعى إليها الجهاز، يوجد نوع من التدريب اللامرئي، خلينا أسميه، واستفادة من دروسها تحقق الآخر. أيضا نسعى إلى أن يكون بين نوع من التقارب الشخصي، وليس فقط بالمكالمات وبالرسائل. هناك ندوات نعقدها، وآخر ما عملنا ملتقى المكتسبات الخارجية الذي نظمناهم على مال عام. جاءنا زائرون وجاءنا مشاركون من كل دول الخليج، وحققنا نوع من التلاقي والتلاقح الفكري الحضوري الذي أثبت فعاليته في هذه الأمور. لدينا أيضا دورات تدريبية. أنت يا أخي، أنا كل دولة مهما كانت أنا تحتاج إلى التدريب في جهة معينة. تبنينا العديد من الدورات التدريبية التي كانت يعني حضورية وكانت أونلاين، وحققت يعني آخر دورة 1200 متدرب. تصور أنا في الدورة التي نظمناها عن الذكاء الاصطناعي وأشياء كذا، نظمناها قبل حوالي شهر، تفاجأت منه عدد المتدربين وصل 1200. ليش؟ أنا هنا أقول أقل الواجب، أقل واجب أنني أسهم أنا كجهاز الدول الخليج بأنني إيش أثقف منسوبي هذه الأجهزة في دول مجلس التعاون كلها بأن تتعلم جزئية من هذه. نظمنا قبلها ندوة وورشة عمل، وشرفت بأن أكون مقدمة عن إدارة الأزمات وقت الحروب. إحنا مرينا بأزمة، كيف ندير إعلامنا في وقت الأزمات؟ حاجة متطلبة. الحاجة اللي هنا قد لا تكون موجودة في بلد آخر، وقد يكون من نظمه وأشرف عليه لا يحس بمدى الحاجة إليها. مدى إحساسك بالشيء ينعكس على ما ستقدمه للآخرين. فإحنا في المجلس ندرب ونشوف الدورات، التبادل البرامجي، تبادل المذيعين. أبغى أنا المذيع العماني يظهر عندي على شاشة المملكة العربية السعودية، ماذا ثاني؟ أهلا وسهلا. أنا أضفت،
0: شاهدنا هذه التجارب في أكثر من
2: تلفزيون. نعم، شفت أنا لمسة فيها نوع من الوفاء، فيها نوع من التكامل والتعاطف. إحنا الآن كنت أتكلم مع أخونا الأستاذ محمد البلوشي عن موضوع كيف إحنا نحاول إحنا نوسع دائرة الحضور الخليجي في قنواتنا كلها. طلعنا الحقيقة اليوم بمقترحات إن شاء الله ترى النور قريبا، كيف نشترك جميعا كدول الخليج في مناسبات وطنية. لأن تأمل بالله عليك لما تشوف يا أخوي عبد الله وأنت تشاهد تلفزيون عمان أن مذيع من تلفزيون السعودية يتكلم في قناتك، ماذا ستشعر؟
0: سعادة.
2: أنت ما يا أخي،
0: تقاربنا من
2: خليجنا واحد، نحن أبناء الخليج. إذا لم أنت لا تلوم المتلقي، ولكن أنت من يلقينه. فإذا أنت ما ساعدته على أن يرى ويسمع أن هناك وحدة خليجية وخليجية، من أين سيأتي هذه المعلومة؟
0: ممكن معالي الدكتور، شفنا تجربة من تلفزيون سلطنة عمان خلال موسم خريف ظفار في صلالة،
2: وجايك الخريف القادم إن شاء الله شغالين عليه
0: جميع المذيعين في دول تجربة التعاون، ينقلوا نظرتهم وتجربتهم وهم يعيشوا أجواء الخريف. ويعني
2: واحنا الخريف القادم يعني كنت اتكلم مع اخوي محمد أنا. قادمين ان شاء الله وعممنا على كل دول مجلس التعاون ويا جماعه الخير ترى اخواننا ما قصروا اخواننا في سلطنه عمان تواصلوا معنا وطلبوا وعممنا على جميع دول المجلس وسنجد ان شاء الله مشاركات جميله جدا في هذا في ربوع صلاله
0: نعم
2: خلينا احس لاني انا خليجي يا اخي انت عندك شيء حلو خلينا مره واحد في السعوديه انه في عندي شيء حلو ولما يشوف حتى المواطن لما يطلع تقرير من عن في تلفزيون سعودي من مذيع تحس انه نسبه التجاوب كذا احس انه الله اذا كان هذا ابن بلدي والمنتمي الي يشرفني في هذا المكان ما يعني ان الحمد لله انه لحمتنا الخليجيه تجاوزت الحدود واصبحنا احنا فاحنا يا اخوي خلونا يا جماعه الخليج انت يا عبد الله ويا زملائك ويا كلنا يا كل مكان لا نبقى على ما احنا عليه نشكر ونستفيد مما فات ونخطط لمستقبل مشرق بإذن الله.
0: نعم معالي الدكتور طبعا في تحديات أكيد تواجه الإعلام وممكن مواجهتها كدول بشكل فردي لن يكون بفاعلية مواجهتها كدول مجلس التعاون في بشكل واحد خاصة أنه هذه الحدود يعني الجغرافية بين العالم تلاشت يعني وبالتالي أصبحت هناك كيانات كبيرة يمكن تفرض مثل هذه التحديات من ضمن هذه التحديات والكل يتساءل والبعض بتخوف والبعض يقول أنها فرص الذكاء الاصطناعي معالي الدكتور وأنتوا عملتوا في الجهاز على بعض يمكن الدورات التدريبية والندوات حول الذكاء الاصطناعي ما هي نظرتكم في الجهاز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام وكيف تحاولون أن تستشرفون هذا المستقبل القريب باكرا بكل تحدياته وفرصه
2: شوف يا عبد الله احنا يعني خلينا نكون منطقيين شوي انت لما يجيك تيار لا تستطيع ان تصده بيديك ولكن حاول انت ان ايش ان يعني تاخذ منه كل ما تستطيع الاستفاده منه الذكاء الاصطناعي هذا يعني ما نقول شر قادم ولكنه تقنية تسحب بقوة وتتخلل في جميع أنا في الإعلام ما هي المتوجبات علي أنا عندي مسارين المسار الأول أنا أستفيد ما نشكك في الجدوى الموجودة في هذا الذكاء على كل المستويات في الصور في التصوت في التصياغة في الأخبار في كل شيء يخدم لي شكرا ولكن في نفس الوقت علي أن يكون أيضا مرآة تعكس المخاطر التي ممكن أن تتولد من هذا الذكاء الاصطناعي هذا صنع أجهزة وليس صنع بشر ما تضعه فيه هو ما يهبه لك فإحنا دعنا أن نوعي بأنه يا جماعة لا تنساقون وراء كل معلوم وراء كل محتوى على أنها صحيحة فكروا ترى في أشياء إحنا وأنت تنخدع وكلنا نشوف حاجات نتوقع أنها صح 100% يجيب لك شخص يتكلم شيخ يفتي فتوى وهو ما قالها ولكن لك صياغتها بطريقة الكلام نفس مخارج الحروب حركة الشوائب هذا ذكاء ولكن أنا أقول مهلكم لازم نصنع فلاتر معينة تبين أن هناك من يحاول أن يدس لك السم في العسل إحنا دورنا هنا استفد شكرا لك ولكن حذر ووجه وارشد الآخرين حتى لا يضلوا هذا إحنا عندنا يعني مسارين صح امشي وانتبه ونبه الآخرين ونقول الذكاء الاصطناعي هذا سيكتسح الكثير من المعطيات عندنا سيساعدنا كثيرا خفف علينا كثير خاصة في مجال في العمل التلفزيوني والصوتي ولكن في نفس الوقت له لمن أراد أن يستغله لأغراض ليست حمية وفي ناس في جنود مجندين يكيدون لك بالعداوة ويحاولون أن يشوهوا لك الصورة ذكاء الجميلة بما يمدونك بها حتى في الإعلانات يجيب لك إعلانات يا رجل المرة جابوا لي شيخ يجيب شيخ مفتي يتكلم عن دعاية للآيفون
0: وهذه التقنيات كل يوم تتطور ذكاء اصطناعي يطور نفسه ويجرب نفسه
2: بشكل مخيف فانت الحذر
0: ما استطيع التمييز
2: استفد ولكن ميز من يميز من يساعد على التمييز نحن ننوّل محاضرات الندوات نقدم أمثلة بين الصح وبين الخطأ والمقارنة تبطل يا جماعة هذا الفيديو الأساسي وهذا المقلد فاحذروا
0: مع الدكتور نستأذنك لفاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله تعالى
2: يلا

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية وعبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. نجدد الترحيب بمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. أهلا وسهلا بك.
1: الله يحييك. شكرا لك.
0: معاليك وسعيدين بوجودك معنا.
1: شكرا لكم على فنجان الشاي هذا.
0: بارك الله فيك. بالعافية. بالعافية عليك.
1: معنا بعض الأخوان جابوه يعني حاسبوني عليه، ولكن ولكن ليس هذا هو الكرم العماني يا سيدي.
0: هذا ذكاء اصطناعي معليك.
1: نعم ذكاء اصطناعي. نعم
0: معليك. يشيرون للأخوة أن الوقت نحن سامحنا يمكن طولنا شوية عليك، ولكن دقائق قليلة يعني يمكن مسموحة لنا.
1: الله يسلمك.
0: مراعاة لوقتك والتزاماتك كذلك. يعني معليك يواجه العالم ودول مجلس التعاون مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض بدأ يقلل من قيمة الإعلام في رسالة ويقول لك والله يكفيني ما أتابع على هذه الوسائل، وبدأت يعني تتداخل وتتغالط بعض المفاهيم. كيف يمكن أن نوازن ما بين هذا الانفتاح الكبير على هذه الوسائل وما بين قيمة وأصالة الإعلام وما يقدمه كمصدر لمحتوى كثير من هذه المنصات أصلا؟
1: شوف يا طلعون، هذه المنصات يجب علينا يعني أن بذكاء كيف نتعامل معها. المنصة عبارة عن نافذة تطل أنت منها على جمهور المتابعين وكل المتلقين أن تقول ما لديك بكل شفافية. فاحرص، احرص يا عبد الله، احرص على صناعة محتوى يليق ويترجم كل أهدافك التي تسعى إليها من خلال هذه الوسائل. هذه واحدة. هذه الوسائل خدمتنا الحقيقة في الإعلام بدون شك في ناحيتين. وجهتنا إلى ماذا يريد المتلقي. هناك اللايك وهناك عدة التغريد وهناك الإعجاب وهناك، فأنها ترشدني لأنني أنا ماشي في الطريق الصحيح. الشيء الآخر توجهني إلى ما يمكن أن تكون عليه رسائل المستقبلية. أنا لست في حالة كمال، هناك نواحي نقص، ولكن إحنا نستفيد من مخرجات هذه الوسائل في تقويم مسيرة عملنا المتواصلة لتقديم الأفضل. وفي نفس الوقت يجب أن نستعملها أيضا كوسيلة، وقلتها قبل مرة أكثر مرة، إلى أنه الإعلام قوة ناعمة في سلاح في يده، في يدي وفي يدك وفي يد الآخرين. ومتى ما حسننا استخدام هذا السلاح الناعم توازن مع الأسلحة القوية من عسكرية ومن اقتصادية ومن كذا وكذا، أنا بالإعلام أغير الفكر وأوجه الرأي العام، أصنع قيم، أصنع أشياء أخرى، وهذه هي التي تقود المنتج الأخير. فعلينا في وسائل الإعلام هذه أن نتعامل معها بكل حذر، أن لا نسكت عن الخطأ إذا وضح، أن نثقف المتلقي بكل وسيلة، أن تكون رسائلنا مقرونة بكل الشواهد والأدلة التي تثبت صحة ما نتلقى، أن نبتعد عن متابعة الأشياء التوافق، لا ننزلق في هذا المجرى، لأن احترامنا، لأن شخصيتنا، نتعامل بمهنية ونكسب الآخرين الثقة التي يبحثون عنها في هذه الوسائل والمعلومة التي يتلقونها من هذه الوسائل.
0: نعم. مع كل هذا الاندفاع معاليك نحو وسائل التواصل الاجتماعي، كيف نجح الإعلام الرسمي في دول مجلس التعاون في الحفاظ على رصانته إن صح التعبير، وعلى أخلاقيته وعلى مهنيته كذلك في الرسائل التي يقدمها، واستطاع الثبات حقيقة مع كل هذه التغيرات التي تحدث أحيانا؟

0: الشهية المفتوحة نحو التواجد على هذه المنصات، وهذا أتوقع من الأمور والمبادئ التي تؤكدون عليها بالجهاز.
1: شوف أخي عبد الله، الإعلام الرسمي سيبقى رسميا وسيبقى مرجعيا في كل ما نسعى إليه من رسائل نقدمها للمتلقي. إذا أردت أن تأخذ المعلومة بمصداقية وصدق اذهب إلى إعلامك الرسمي. الإعلام الرسمي لا يكذب، وإن كان يتأخر قليلا، ولكن لا نكون نتعامل السرعة على حساب المصداقية والثقة. ترى قوتان تتصارعان، لا أندفع أنا وراء السبق في سبيل أن أقدم معلومة خاطئة. العلماء طريقة محترم، يبقى حريص على إبراز ما لدى كل دولة من مكتسبات، يبقى حريص على الرد على كل من يتجاوز حدوده، ويبقى أيضا نافذة للإعلام عن كل ما يريد، ويبقى الإعلام الصادق. يقول لك ذكرت إذاعة سلطنة عمان، خلاص أنت حنتري إلى مصدر رسمي،
0: وهذا قيمة ما توصل قيمة لها إلا بتجربة تراكمية حققتها هذه الإذاعات.
1: التجار هذا يتنصل،
0: نعم،
1: لكن انت لا يمكنك التنصل، فمتى ما صدرت منك
0: المعلومه
1: سجلت عليك. ذكر اذا اصدرت عمان معناته هذا ذكرته رسمي. انت لا يمكن انت في دعاتك الرسميه ان تقول كلاما يسيء الى بلدك او يتعرض مع اشياء معينه. فانت مرجعيه في هذه الامور. صحيح لدينا بعض البطء في بعض الاحيان، لدينا ما نقول بعض التخلف، ولكن لدينا بعض القصور القليل التقني فيما يتعلق ب إبراز المعلومة والجل. لكن أنا سأورث في تقدمات مقيمة يا رجل في إعلام الإعلام الحكومي. الإعلام الحكومي الآن أحس بالقيمة التقنية المهمة، فحث الخطى، شفنا منتجات جيدة، شفنا ديكورات جميلة، شفنا مخرجات متقدمة، أصبحنا نصير جنبا إلى جنب مع الإعلام الغير رسمي، ونتفوق عليه بالمصداقية وصحة صناعة المحتوى.
0: ما هي الحقيقة والدقة أصبحت العملة النادرة في هذه الفضاءات،
1: ما تجدها إلا في الإعلام الرسمي. بدون كلام.
0: معاليك، تابعت ولو بشكل سريع يعني في أحد يمكن مشاركاتك وكلماتك التي قدمتها في أحد الندوات، كنت تتحدث عن بقاء الصحف أو موتها.
1: نعم.
0: ذكرت كلام جميل جدا، أنه يجب علينا التركيز على ما نقدمه من قيمة أكثر من الوسيلة نفسها، سواء كانت صحيح. ورق أو
1: تبقى وسيلة،
0: أو ترددات أو أقمار اصطناعية تنقل الفضائيات منها. أريد أتحدث عن هذا الجانب، ويمكن فرصة الآن يعني من يعملون وأصحاب القرار في مثل هذه المؤسسات أن يدركون يعني قيمة ما يقدمون، بغض النظر عن أحيانا تحديات الوسيلة نفسها.
1: شوف، احنا خلينا نتفق على أن الصحافة الورقية لن تموت. أنا مؤيد هذا التوجه. بعض الناس يقول لك لا والله الصحيفة الفلانية قفلت وهذه قفلت، لكن أنت متى تضمن البقاء؟ عنصر مهم يضمن لك البقاء في السياق أن تجاري إلى حد ما أساليب التقنية الموجودة عندك الآن. يا أخي لا تتقوقع داخل ما كنت عليه قبل، يعني يفوتك القطار ويمشي. لا تتقوقع داخل دائرة محدودة جدا. واكب التطورات، وبعدين واكب صناعة المحتوى. اختلفت اليوم حتى في الصحافة، أن تجد بعض الصحف المتقدمة التي تفتح كأنك في مجلة مقروءة، فيها التقرير المصور، وفيها المجارات الأحداث، وفيها الصور الجميلة. أصبحت الصحف الإلكترونية كيف أصبحت؟ أصبحت تنافس وتجاري. فأنت المقود بيدك، أعطيني محتوى محتوى جيد، وأعطيني مواكبة مع حفاظك على صورتك الرسمية، الصحيفة الفلانية صوت كذا ولا كذا كذا، وصدقني ستضمن لك البقاء، وستبقى عندك شريحة مهمة جدا من المتابعين، لأنهم وجدوا عندك ما يبحثون عنه من مصداقية ومن محتوى جيد ومن مظهر جيد ومن مسايرة ومواكبة لوسائل التواصل الموجودة عندك اليوم. افتح تويتر إكس، شوف استعرض الصحف. أنا أعرف ما أبغى أسمي الصحف بعينه، ولكن في صحف الحقيقة لا تملك إلا أن تبهرك.
0: نعم، ولديها متابعين بالملايين،
1: ما في
0: يعني يتابعون ما تقدم.
1: أنت ما محتوى. نعم. أنت من يجذبني إلى متابعتك بما تقدمه للمحتوى، وطريقة عرض مميزة. نعم. وسرعة وثقة.
0: نعم. معالي الدكتور، نحن نتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم بجهاز إذاعة تلفزيون الخليج، ونعبر مرة أخرى عن سعادتنا وامتناننا لوجودك وتخصيص هذه المساحة لبرنامج استديو الظهيرة في تلفزيون في إذاعة سلطنة عمان، ونقدر نقول يعني تلفزيون لأنه مرئي بعد. فكل الشكر والتقدير، وترك الكلمة الأخيرة لكم عليك.
1: كل ثقة وكل حقيقة شكر لكم وامتنان، ويسعدنا ألقى ابن من أبناء المميزين، كان أحد أبناء المخلصين في هذا الجهاز. والله سعدت، والله أقول لك بلا مجاملة، أن رأيت أبناء الإعلام هذا البلد يديره أبناؤه في مختلف التخصصات، في غرف الأخبار وفي الإنتاج، وأمام هذا النموذج الجميل ومتجدد الأخ عبد الله الحقيقة. شكرا لك للأعمار، شكرا لإذاعة سلطنة عمان على هذا، يعني على أن تكرمت واستضافتني في هذه اللحظات، وكل أمل إن شاء الله نلقاكم في مناسبات قادمة. ويبقى يا سيدي ارفع رأسك أنت عماني، وستلقى مرفوع الرأس فيما تقدمه لنا معطيات.
0: شكرا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الأزاع المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، كنت معنا في برنامج سيد الظهيرة. شاكرا لك. إذن مستمعينا ومتابعينا ومواصلين معكم المشوار إن شاء الله، بعد فاصل قصير نبدأ معكم موضوع جديد. شكرا.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم إلينا في برنامجكم استديو الظهيرة. نواصل معكم باقي محطاتنا لليوم مثل ما عودناكم دائما، مواكبة لمختلف الأحداث والمناسبات، وطبعا نحتفل باليوم العالمي للبحارة. مستمعين الكرام، يقدر حوالي 90% من التجارة العالمية هي عن طريق البحر، ومن ينقل هذه التجارة ينقلها البحارة، ومن يتحمل هذه المخاطر يتحملها البحارة. لذا جاء شعار هذا العام: ننقل التجارة ونتحمل المخاطر، أو يحملون التجارة العالمية ويتحملون المخاطر. لذا الاحتفاء والاحتفال باليوم العالمي للبحارة واحد من المناسبات المهمة، لأنها مرتبطة بشكل كبير هذه المناسبة بدورة اقتصادية مهمة، خاصة في ظل الأوضاع التي نعرفها جميعا تأتي دور وأهمية البحارة حول العالم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستديو محمد بن عبد الله الرواحي، مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك الأستاذ محمد، ونبارك لكم هذا اليوم.
1: أهلا يا عبد الله، ونشكر لكم أيضا الاستضافة، كما نشكر لكم التكاملية بين القطاعات في إظهار مثل هذه المناسبات.
0: واجب، بارك الله فيك. الكابتن علاء عزيز، الرئيس المسؤول عن شؤون البحارة، أهلا وسهلا بك كابتن.
2: مرحبا بك أخي يا عبد الله، وأشكر إذاعة صوت أنت معي على استضافة اليوم.
0: الله يسلمك يا رب، ومبارك لك، أنت مبارك لك بشكل خاص يعني.
2: الله يبارك فيك يا رب.
0: كابتن أكيد يعني لك تجربة، ونسعد بوجودك معنا في الاستديو. يعني نتحدث مباشرة الأستاذ محمد استثمارا للوقت عن أهمية هذا اليوم، اليوم العالمي للبحارة، وحرص وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات على الاحتفاء والاحتفال به كل عام.
1: أخي عبد الله، أنت ذكرت في حديثك اللي هو معظم أو مجمل التجارة التي تنقل حول العالم 90% منها تنقل على طريق البحر. ووجود البحارة على متن السفن هم من يوصلون هذه البضاعة. لذلك أهمية الاحتفاء بهذا اليوم هو احتفاء كشكر للبحارة على ما يقومون به لهذا العالم، وليس خاصا بسلطنة عمان ولكن للعالم أجمع. ولذلك ارتأت سلطنة عمان للاحتفال بهذا اليوم تكريما أيضا للبحارة العمانيين العاملون على متن هذه السفن.
0: وأعتقد اختيار الشعار دقيق، خاصة لهذه المرحلة الحرية يعني
1: جدا.
0: نحن نتحدث عن التحديات في سلاسل الإمداد، ونتحدث عن تحديات السفن العالقة في البحار أحيانا بسبب الظروف الجيوسياسية المختلفة.
1: نعم جدا. وما نشهده اليوم واضح وجلي. نعم، والمخاطر التي يتحملها البحار في يومنا هذا بدت واضحة للجميع.
0: نعم. طبعا اليوم كان الاحتفال أستاذ محمد بمشاركة، يمكن من خلال ما تابعناه من صور وتقارير يعني على وسائل التواصل، مشاركة واسعة. يمكن نحن من الوهلة الأولى نشوف كذاك الوزارة، لكن الوزارة عندها كذلك شركاء يعني في هذا القطاع.
1: نعم نعم، جميع الشركاء طبعا المهتمين والمشاركين في القطاع، المواني، ملاك السفن، الشركات التي تتعامل مع السفن، شركات توظيف اللي هي تعمل مع البحارة.
0: نعم.
1: فالجميع مشارك اليوم في هذا الحفل.
0: نعم.
1: حفل البحارة هو حفل، هو أنا بسميه عرس للبحارة كشكر لهم.
0: نعم. إذن نروح للعريس
1: طبعا. نعم، ننتقل.
0: حياك الله كابتن علاء.
2: يا مرحبا يا عبد الله.
0: يعني قبل أن ندخل في التفاصيل، نريد نعرف المستمع والمتابع، عندما نقول كابتن بحري أو أنتم تسموه شيء ثاني المسمى ضابط سطح مثلا أو شيء
2: ضابط سطحي كبدايتك تكون.
0: نعم.
2: بس هو أعلى المستويات اللي ممكن توصلها.
0: نعم.
2: يعني كضابط سطحي اللي هو يكون قبطان السفينة أو الكابتن.
0: نعم. إيش طبيعة هذا المهنة، ويعني لماذا تعتبر من المهن الصعبة والبقاء الطويل يمكن في البحر؟ نعطي نبذة بسيطة
2: إن شاء الله. طبعا مثل ما تعرف اخي عبد الله ان هذه المهنه بشكل عام مهنه جدا قديمه وصارت موجوده على مئات السنين. بالاضافه الى هذا، طبعا انت لما تدخل كضابط سطح ولا كمرشح انك تصير ضابط، طبعا انت ما تبدا ككابتن، لازم تتدرج في المهنه. وطبعا تقدر تقول ياخذ من تقريبا من لما الشخص يعني يخلص دراسته لتقريبا تاخذ ثلاث سنوات ونص، يعني يقدر يصير ضابط سطح، ومن بعدها من تقريبا من 10 ل 12 سنه لما يوصل قبطان. وطبعا يعني بشكل عام يعني القبطان تقدر تقول أنا دائما أسميه شخص إداري. يعني كل ما ترتفع في السفينة يعني كرتب طبعا يمكن العبء كالشغل يقل عليك ولكن المسؤولية طبعا تزيد. فأنت ككابتن طبعا متوقع منك أنك تفرض الأمور اللي الشركة متوقعتنا منك يعني بشغلة السفينة اللي معكم. يعني أنت تكون مثل ما يقولوا الشخص اللي تتأكد أنه كل الأسس والمقومات اللي الشركة متوقعتنها منك الكابتن لازم يمشيها على السفينة وكنت تسوي يعني مثل ما يقولوا إدارة كاملة للطاقم اللي موجود.
0: نعم، كم سنة صار لك في هذا المجال؟
2: أنا والله التحقت في شركة أسياد النقل البحري في سبتمبر 2006. وطبعا هذيك الأيام كان اسمها عمان شيبينج كومباني.
0: نعم. لما صار 10 سنوات يعني.
2: أي نعم. 20 سنة تقريبا.
0: 2006 ولا 16؟
2: 6.
0: 2006 ما شاء عقدين من الزمن يعني ما شاء الله. نعم. يعني أسياد احتفلت بمرور 10 سنوات ولكن عمان شيبينج كانت من قبل يعني وقبل.
2: نعم.
0: فأنت سابقنهم بعشر سنوات بعد.
2: والله مثل ما يقولوا خلاص اللي صار يعني أسياد هي الوجه ويعني ما شاء الله يعني. يعني أقدر أقول لك إنه الشباب اللي فعلًا أسياد النقل البحرية يعني دربت تحتهم ما شاء الله في كفاءات جدًا قوية في السلطنة والله ولله الحمد.
0: نعم طبعًا حبينا نرجع لأن هذا مجال مشوق بالنسبة لنا نبغى نسمع ونشوف الكواليس. نحن في سلطنة عمان الأستاذ محمد كيف اهتمينا بالقطاع البحري بالشؤون البحرية، كيف واكبنا يمكن التقنيات الحديثة التحول الرقمي، كيف يعني ساعدنا إنه هذه المنظومة تكون داعمة لقطاعات اقتصادية كثيرة وقطاعات يمكن يعني مرتبطة بالطاقة وجوانب حيوية كثيرة.
1: أخي عبد الله السؤال جدا كبير، لذلك يعني هناك تطور متسارع بالنسبة لنا إحنا في الشؤون البحرية من عدة نواحي. ننظر لها مثلا من ناحية الرقمنة، فتم إصدار المنصة البحرية اللي هي يعني معنية بالخدمات الخاصة بالشؤون البحرية، إصدار التشريعات تواكب التشريعات الدولية بحيث أنها تكون جاذبة، بيئة جاذبة، وأينما وجدت التشريعات نحن على دراية الاستقرار والجد للاستثمار وغيره. فهنا ونفس الشيء الكادر البشري، هناك عدة مبادرات ويمكن اليوم أعلن عن مبادرتين خلال الاحتفال لتطوير الكادر البشري. فهناك تطور مستمر في القطاع ومتابعة لهذا القطاع كونه عمود اقتصادي. تعمل الوزارة حاليا نفس الشيء على هذا لهذا القطاع ليكون رافد للاقتصاد.
0: نعم. ما هي أبرز الجوانب التنظيمية اللي تقوم فيها الوزارة؟ تصاريح، تراخيص، ماذا بالتحديد؟
1: يعني أنا لو رجعت لمنصة الخدمات البحرية نفسها، إصدار شهادات البحارة أو اعتماد شهادات البحارة، إصدار شهادات تسجيل السفن، تصاريح الملاحية، طبعا باقي الخدمات اللي هي مصاحبة لتسجيل السفن تحت العلم العماني. طبعا أبرز الخدمات هي تسجيل السفن تحت العماني ولكن تحت العلم العماني، ولكن هناك عدة أيضا شهادات تتبع ذلك. فجميعها هذه تأتي تحت هذه المنصة.
0: نعم. الكابتن علاء، يعني ما هي أهم المهارات والأساسيات التي يجب أن تكون عند كل بحار، عند كل كابتن يعني على سطح سفينة؟
2: لو تسمحني يا أخي عبد الله أكون جدا واضح معك وصريح.
0: أيوة أكون.
2: يعني عشان أكون جدا صريح معك يعني ال ال ال يعني كمقومات اللي نحتاجها في الشخص هي ترجع دائما للشخصية كثر ما هي ترجع على العقل. يعني ما يعني اللي بغى أوصلكم إياه إنه ما نحتاج ناس اللي هم عباقرة، نكون جدا صريحين. اللي نحتاجه هم شباب فيهم قدرة تحمل، يقدر يتعامل مع جنسيات ويعني ثقافات مختلفة، يعني ما عندهم مشكلة مع الغربة. طبعا اللغة الإنجليزية جدا مهمة، ترى طبعا اللغة الأساسية اللي يستخدموها في السفن اللغة الإنجليزية، ومثل ما تعرف يعني التواصل في السفينة من أهم الأشياء اللي هي علاقة بسلامة الشخص. يعني في كثير أشياء تصير بحكم أنه ما يكون فيه تواصل، يعني يكون فيه سوء تفاهم بين الناس بحكم ضعف اللغة. بس بشكل عام هي هذه المقومات أنه لازم تكون أساسية. لكن طبعا يعني لو أقارن نفسنا وين كنا من زمان وين كنا اليوم، يعني تقريبا أول 6-7 سنوات يوم بحرنا حتى ما في إنترنت. بس اليوم ما شاء الله يعني كأنه الإنترنت اللي متواجد معنا في البيت، وتقدر تقول بالكمية اللي نحتاجها، يعني ما أنه في ضعف للشيء. فبشكل عام يعني المقومات يعني هي هذه اللي ذكرت لك إياها، ومثل ما خبرتك يعني هي يعني الكفاءة في نهاية اليوم بتجي مع الاستمرارية وتجي مع التكرار. فالقصد من الكلام أنه جدا جدا مهم على أساس الواحد يكتسب الخبرة الكافية على أساس أنه يعني يقدر يكون شخص مثل ما يقولوا قيادي على يعني خلينا نقول في البر يعني ما في السفينة. من المهم أنه يخوض هذه التجربة وأنه يوصل لعدد المراحل على أساس فعلا يكتسب خبرة ذو وزن مثلا.
0: نعم، أنت قلت لي أول شيء يبدأ كضابط سطح.
2: أيوة، نحن يعني تدرج.
0: يعني في 2006 بديت كضابط سطح؟
2: لا، بديت كمتدرب.
0: كمتدرب.
2: نعم. وفي 2009 صار عندي شهادة الكفاءة اللي طبعا مثل ما تفضل أخونا أبو عبد الله إنك تقدر الوزارة تصدرها. بس نحن وقتها كنا يعني مبتعثين بريطانيا بحكم إنه ما كان في كلية بحرية وقت في عمان. فأول ما 2006 أكون متدرب، 2009 حصلت شهادة الكفاءة وصرت ضابط ثالث. كذا البداية. بعد ما تكتسب الخبرة الكافية بين طبعا كل الأسس تكون يعني والترقيات تكون على حسب إرادات الشركة. فالشركة هي اللي ترسم الأسس والمقومات هذه، وأنت ما دامت أنك يعني مثل ما يقولوا تمشي على هذا المسار الترقيات بتجي.
0: نعم. تذكر أول عملية إبحار حقيقية يعني من دولة إلى دولة أو بمسافة طويلة، لأنك تقلت قدرة التحمل، فنبغى نعرف هذه قصة أول تجربة يعني.
2: نحن طبعا تجربتنا نحن نسميهم كلها يعني السفن اللي هي سي جوينج فيسلز، يعني نحن سفننا طبعا السد النقل البحري ما عندها سفن اللي بس يعني عندها سفينه واحده كانت تشتغل في عمان، بس اغلب سفننا تخوض البحار العاليه يعني. فاول رحله لي كانت في 17 نوفمبر في 2006.
0: ذكرها زين
2: كثير، ما انسى ما انسى
1: التجربه لا تنسى.
2: كان سني 18 سنه وقتها. وطبعا لما التحقت كان من ميناء قلهات اللي هو في صور. وطبعا الوجهة كانت جنوب كوريا الجنوبية.
0: كوريا الغاز هذا يعني أكيد.
2: طبعا لما بدأت الشركة وقتها ما كان في إلا عندها تقريبا لما أنا دخلت كان تقريبا بس 5 سفن. واليوم ما شاء الله تقريبا 50 سفينة.
0: ما شاء الله.
2: فيعني حتى الشوط اللي خضته السيادة يعني شوط كبير ما شاء الله.
0: نعم. الرحلة من قلهات إلى كوريا الجنوبية
2: أسبوعين.
0: أسبوعين.
2: أسبوعين. طبعا هذا يعتمد من سفينة لسفينة، بس بشكل عام على ناقلات الغاز اللي هي تعتبر سفن سريعة حال ضخامتها تقريبا من أسبوعين.
0: كان أسبوعين بسيطات عليك ولا حسيت أنه الوضع شوي يبغى له تفكير إذا أنا أستمر هذا أو لا؟
2: والله أمانة أقول لك ياها أخوي عبد الله أنه الطاقم في السفينة يلعب دور كبير. ويعني هم اللي حببوك واللي كرهوك في الموضوع. وبأمانة أقول لك ياها كنت محظوظ أنه فعلا كان في ناس اللي هم أتذكرهم حتى بالأسامي، فهذا أتوقع لعب دور كبير إني أستمر بصراحة أقول لك.
0: يعني. نعم، فكانت تجربة زينة.
2: زينة الحمد لله.
0: 17 نوفمبر 2006.
2: 2006
0: عمرك 18 سنة. تو أنا أقول هذا الرجال ما مبين عليه إنه مار عليه 20 سنة في البحر.
2: اللهم لك الحمد. بس ما عليك أكبر من وجهي.
0: أستاذ محمد، يعني ما هي أبرز الجوانب التي تحرص عليها في هذا اليوم؟ يعني أكيد من خلال هذا الاحتفال تؤكدوا على جوانب معينة وتحاولوا أنكم كذلك تشجعوا المساهمين في الرقي بهذا القطاع، وتؤكدوا في كل مرة على أهمية البحارة ومكانتهم في المنظومة.
1: نعم، ذكرت لك أخ عبد الله إحنا نتطلع أول شيء بالنسبة للبحارة إلى الرقي بعدد البحارة العمانيين حتى في إمكانية عملهم على متن سفن أجنبية في خارج البلد. وأنا يعني حاليا نعكف على إحدى المبادرات، يمكن أنا راح أتكلم عنها. عملنا ورشة يعني بجميع الجهات الحكومية المتعلقة بالتشغيل. نريد نعالج الوضع الحالي بالنسبة للبحارة. لماذا العزوف؟ مثل ما ذكر الأخ علاء يعني.
0: نعم.
1: فليش مثلا مثل الكابتن علاء مثل ما ذكر إنه والله ليش أنا رجعت من البحر ما كملت المشوار مثل ما ذكر؟ فنريد نشتغل على هذا، إيش الأسباب التي تقف وراء ذلك بحيث أن نعالج فيها. ليش؟ لأنه ارتفاع عدد العمانيين العاملين على متن السفن يعطيك مكانة أيضا في العالم، حتى في تعزيز العلم العماني نفسه.
0: نعم. نعم.
1: على في يعني في المحافل.
0: هذا يعني إن في فرص مواتية في هذا القطاع لكوادر عمانية.
1: فرص كبيرة جدا. فرص كبيرة جدا. أنا يعني لو أرجع يمكن الكابتن علاء يقدر يصحح لي، احنا اسياد نفسها فيها فرص كبيرة. وعلى فكرة العمل في هذا القطاع مجزي، ولكن يعني الصورة غير واضحة بالنسبة للي يدخل بداية في هذا القطاع.
0: نعم.
1: فيعني يرى هذا القطاع كأنه يعني عبء كبير. تتخيل أخي إنه يعني بعض من التحق للدراسة في هذا القطاع فقط وصل لمرحلة اللي هو أخذ الاعتماد، أنا أسميه نطلق عليها STCW. أوكي، وهذه فيها صحح لي الكابتن أعتقد فيها إبحار لمدة سنة لحد ما حصل شهادة الكفاءة، وبعدها خلاص قال أنا ما أريد أكمل في البحر. لذلك إحنا نعكف يعني حاليا على معالجة هذا الأمر. مثل ما قلت أنت قطاع فيه فرص كبيرة.
0: نعم.
1: فشغالين على هذا الجانب.
0: نعم. أذكر كان عندنا عناصر نسائية في هذا القطاع
1: موجودة جدا، وموجودة في أسياد جدا
0: على سطح السفن.
1: على سطح السفن.
2: سبحان الله، جبت طاريها اليوم، كانت توقع أوراقها على أساس تطلع بحر، توقع خلال يومين لو ما غلطان. سبحان الله جبت طاريها يعني.
0: أيوة لا ما شاء الله. أنا أتذكر يعني يمكن من خلال استضافاتنا كان عندنا عناصر نسائية. نعم. تخوض هذه التجربة. أنا ما أريد أسأل سؤال مناقض يعني للي قاله الأستاذ محمد الحين، أنه بغي يشجع الشباب أنهم يهتموا ويكونوا جادين يعني في هذا المجال، لكن إذا تكلمنا عن التحديات أو بعض المخاطر يمكن اللي أكيد مع الممارسة ومع التجربة تبدأ يعني تصير سهولة في التعامل معها، لكن ما هي أبرز هذه التحديات اللي تخلي البعض يتردد خلنا نقول أو ربما يتخوف يعني من هذا المجال؟
2: بأمانة يا أخي عبد الله، يعني مثل ما قلت لك في البداية إنه الشخصية تلعب دور كبير. الشخصية تلعب دور كبير، وبنفس الوقت يعني أنا دائما أقول إنه التجربة البدائية المبدئية هذه تلعب يعني تلعب لك دور كبير إنك أنت كيف تتقبل البحر. ولكن لما نتكلم نحن عن المخاطر بشكل عام، المخاطر خلنا نكون صريحين أخوي عبد الله، يعني أنت في نهاية اليوم ترى هذه الوظيفة تقريبا تقدر تقول الرابع أكثر وظيفة فيها خطورة عالميا يعني، فأنت من أول يوم فاهم أنه بيكون عندك هذه المخاطر. وطبعا مثل ما خبرتكم في البداية أنه هذه المهنة صالها على مئات السنين، وهذه المخاطر في إدارة لهذه المخاطر في النهاية. وطبعا مع الخبرة، وليش يكون التدرج يعني يكون يعني مثل ما يقول على على على زمن طويل، على أساس لما أنت يسلموك سفينة اللي هي خلنا نقول مثلا ناقلات الغاز اليوم تقريبا ربع مليار دولار سعرها، طبعا حتى الشحن اللي موجودة يعني تتكلم أنت عن 50-60 مليون، وغير عندك 30-35 روح موجودة على السفينة. فالمخاطر كل يوم موجودة. طبعا أخي عبد الله احنا نتعامل مع يعني معدات كلها بالأطنان، يعني ما يعني اي شيء تتعامل معاه لو ما تسويها بالأسس الصحيحة ممكن يعني يعني تبتر إيدك لا سمح الله،
0: كارثية النتائج،
2: كل شيء كارثي. بالضبط. فالقصد من الكلام نحن نسميه هذا الريسك اسسمنت أو الريسك مانجمنت بشكل عام، إنه لازم يكون في إدارة المخاطر هذه. طبعا الشركة بعد مكلفة تحت سولاس اللي هي يعني تعتبر الأساس مال اللي السولاس جاء بعد حادثة تايتانيك. لما تايتانيك اللي في 1912 لما غرقت السفينة شافوا إنه ما كان في قوارب نجاة كافية للناس اللي كانت موجودة في السفن، فاللي حصل يعني جاء سولاس اللي هو فرض عليك أشياء إلزامية لازم تكون موجودة على أساس تحفظ سلامة الناس والطاقم اللي موجودين في السفن. فما دام أنك الشخص بشكل عام وما شاء الله تبارك الله يعني نحن حتى على مستوى 50 سفينة بس ومع المخاطر اللي نعيشها، هذه المخاطر نديرها بالشكل الصحيح. وما دام الكابتن ولا خلينا نقول كبير المهندسين أو الإدارة اللي موجودة في السفن على وعي وتعرف إيش هي الأسس اللي لازم تتبعها، طبعا وهذا مثل ما قلتك في حوكمة كبيرة تحت الآيامو، فما دام الشخص يمشي على هذه الأسس بشكل عام ما شاء الله تبارك الله يعني الحوادث اللي تسمعها ما كثير ما كثيرة. بس مثل ما خبرتك إذا يعني يعني تخليت عن هذه المقومات والأسس لازم تتبعها ممكن تكون أشياء كارثية بأمانة.
0: نعم. ونحن نعرف يعني هذه الشركات مع تطورها وتقدمها تبدأ تضع معايير صارمة وشديدة جدا للسلامة والصحة المهنية بشكل كبير. نحن نستأذنكم نذهب لأذان العصر وبعدها إن شاء الله نواصل حوارنا الشيق.
1: شكرا.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: استوديو الظهيره.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، نواصل معكم المشوار في برنامج استديو الظهيرة، ونتحدث اليوم عن اليوم العالمي للبحارة. ويمكن يعني شعار هذا العام يؤكد على أهمية البحارة في التجارة الدولية، وكذلك تحملهم للمخاطر التي تترتب طبعا على نقل هذه البضائع والسلع وموارد الطاقة. كذلك نتحدث عن حوالي 90% من التجارة العالمية هي تنقل بحرا. وجدد ترحيب بضيوفي في الاستديو الأستاذ محمد والكابتن علاء، أهلا وسهلا بكم مجددا. ويمكن الحديث شيق جدا يعني في موضوع البحار، بحر غدار يقولوا. أثرت نقطة في غاية الأهمية أستاذ محمد، وهي مسألة بناء الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال وفي هذا القطاع. ونحن نعرف يمكن عمان بدأت بدايات مبكرة في مسألة وجود يعني حتى مؤسسة أكاديمية تؤهل البحارة. عادة ما هي المهنة والوظائف المصاحبة لعملية السفن والنقل البحري وهكذا؟ هل هذه المؤسسات الأكاديمية كل مخرجاتها تكون عبارة عن بحارة، أو هناك كذلك تخصصات مصاحبة، أو البحارة هم نفسهم يعني تخصصات مختلفة؟
1: طبعا الشق الأخير من السؤال، البحارة فعلا تخصصاتهم مختلفة. يعني فيهم المهندس، وفيهم ضابط السطح، وفيهم المساعد، أعتقد يطلق عليهم باللغة الإنجليزية الريتينجز. فهم مساعدين للمهندسين قبل أن يوصل إلى المرحلة اللي بعدها، فهي فيها تسلسل. مخرجات يعني خلينا أقول لك الكليات التعليمية أو ما تعنى بالقطاع البحري نفس الشيء، ليس لا يعني ليس من يعني خلينا أقول لك ما ممكن، ما شرط إنه يكون بحار. ففيه مخرجات في القطاع اللوجستي، وما شرط إنه يكون مبحر على متن سفن تجارية عالميا. يعني إحنا إحدى المبادرات اللي ذكرت اليوم خلال الاحتفال هي مبادرة المرشدين بالتعاون مع شركة صلالة لخدمات المواني. فالمرشدين البحريين يكون عملهم في الميناء،
0: نعم
1: على متن قوارب الخدمة أو قوارب القطر اللي هي موجودة في الميناء. فلذلك يعني تتعدد الوظائف في القطاع البحري وليست محصورة في البحارة.
0: نعم، أنا طبعا أتابع أسئلة المستمعين. شكرا طبعا لتفاعلكم على رقمنا في الواتساب. هذه بعض الأسئلة لك الكابتن علاء، يبدو أن هذه المهنة يعني تثير الفضول أحيانا. أنت ذكرت يعني أحيانا تكون مدة الرحلة أسبوعين، وذكرت أنه يعتمد بشكل كبير على بعض الصفات الشخصية المتعلقة بالشخص نفسه.
2: نعم.
0: فيعني من خلال التعليقات اللي وصلتنا، يعني مسألة الشعور يمكن بالغربة في عرض البحر لأيام طويلة وهذا الانقطاع، كيف يمكن التأقلم معها؟ وفي نفس الوقت كيف ساعدت هذه التقنيات الحديثة، لأنك أنت الآن ما منفصل يعني ولا منعزل، في التقليل شوية من حدتها أو من صعوبتها؟
2: أخي عبد الله، أول شيء لما قلت لك أسبوعين، هذه بس من قلهات لكوريا الجنوبية.
0: في مشاوير أطول؟
2: طبعًا لا، هذه بس رحلة واحدة. أنت ممكن تسوي 8 رحلات في عقد واحد.
0: نعم.
2: يعني عقد البحار 4 شهور تقريبًا. فلما أنت يعني خلينا نقول من قلهات لكوريا لقلهات بياخذك شهر. أنت بتسوي هذه على الأقل 4 مرات قبل لا تنزل. فهي طبعًا أكثر من أسبوعين، هذا رقم واحد. بخصوص طبعًا الغربة والتأقلم إلى آخره، ما في شك إنه هذا ممكن يعني يتراوح من شخص لشخص. يعني في واحد ممكن يتقبله بطريقة أحسن، وفي شخص هذا. وأنا شخصيا أحس إنه هذا يرجع على إيش الشخص يعني يمكن عاشه في صغره، ولا إيش ما كان، وإيش كان الإكسبوجر ماله بشكل عام. بالإضافة في كثير أمور تقدر تسويها أخوي عبد الله، بحكم إنك تخلي نفسيتك مرتاحة في السفن. يعني أنا دائما أقول يعني الصحبة الطيبة، ودائما يعني أنت يمكن ما يكون عندك الخيار إنك تختار من ربعك في السفينة، بس من المهم إن الواحد يجلس مع ناس اللي هي فعلا ناس إيجابية وتشوف على الأشياء الإيجابية. على أساس أكون جدا صريح معك، هل في كثير أمور سلبية أقدر أتكلم فيها في البحر؟ بلا شك. بس هل في كثير أمور إيجابية؟ نعم، فيه يعني بلا شك إنه في هذا. أنا بالنسبة لي ممارسة الرياضة كانت جدا مهمة بصراحة، يعني تفريغ الطاقة السلبية إلى آخره، هذا كان شيء جدا مهم بالنسبة لي. وأحس من أكثر الشيء يعني الواحد لازم يهتم فيها إنه ما يكون عنده وقت فراغ. وقت الفراغ هو اللي تفكر بزيادة، وهذا يلعب دور كبير. وطبعا الزوج أو الزوجة اللي موجودة في البيت هذا يلعب دور كبير. يعني بعطيك أبسط مثال، ممكن شخص يكون عنده يعني مثل ما يقولوا يعني زوجته في البيت اللي هي دائما يعني يمكن تتعبه نفسيا بما معناه هو دائما مخترب إلى آخره، وبعدين عندك الحرمة الثانية اللي ممكن تسوي العكس، تسنده إلى آخره وتحمسه وتلعب دور كبير بهالشيء. وأنا هذا الشيء يعني فعلا عشته ويلعب دور كبير أمانة أقول لك إياها.
0: نعم طبعا، نحن لما نتحدث عن السفن هذه الخاصة السفن يمكن الحديثة،
2: نعم،
0: هي بأحجام يمكن يعني هائلة جدا.
2: نعم.
0: فالمستمع الآن لما يسمع أنك تمارس الرياضة، نحن أكيد نتكلم عن خدمات متكاملة
2: أكيد.
0: يمكن في السفينة ومرافق، صحيح؟
2: أكيد.
0: أيوه، ما معقول قلت ترى كذا كل
2: شيء. لا لا لا، مثل ما يقولوا يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني مثل ما خبرتكم يعني مبدئيا يعني البحر له حقوق في النهاية. تحت الـ الـ الـ الـ الـ يعني المنظمة العالمية اللي هي الآية، ما هو عندك شيء اللي هو اللي يسموه الـ MLC 2006 اللي هو الماريتايم ليبر كونفنشن، وهذا مثل ما يقولوا يحط لك كل النقط على الحروف إنه إيش هي حقوق البحار وإيش لازم مشغل السفن يوفر هذا البحارة كشيء مينيموم. يعني حتى يوصل لمرحلة إنه حتى يقول لك ساعات العمل وساعات الراحة لازم تكون، يعني ما تقدر تشغل
0: في البحر نفسه،
2: أنت في السفينة
0: يعني
2: ما تقدر تشغل واحد أنت 24 ساعة. في كثير أسس لازم تتبعها على أساس إنه تتأكد إنه هذا يعني البحار ما يقدر ما يسوي أكثر من طاقته. بس طبعا مثل ما تفضلت، هل في رفاهية؟ أكيد في، يعني عندك جيم متكامل، عندك سينما بسيط، هل موجود مثلا يعني أجد الأفلام؟ لا، لكن مثلا فيلم نازل من شهر بيوصل لك، ما عندك مشكلة. طبعا الإنترنت موجود بشكل يعني الحين خلاص الإنترنت ما شاء الله، يعني أنا أتذكر مبدئيا أول ما بديت في 2006 كان حدك ترسل إيميل في اليوم وتستقبل إيميل في اليوم، وبزيدك من الشعر بيت الإيميل هذا يوصل على يعني إنبوكس واحد، وغالبا واحد بيقرأ قبل ما أنت تقرأ
0: بعد
2: فما في خصوصية وما في شيء، ما أقول لك إياها. فالوضع الحين تغير بشكل
0: كبير. نعم بشكل كبير. نعم. يعني أنتوا مخضرمين عشتوا المرحلتين.
2: عشت المرحلتين. نعم فعلا.
0: نعم. أستاذ محمد، هذا سؤال لك، أحد المستمعين سمعك تذكر مسألة تسجيل السفن تحت علم دولة معينة وهكذا. نعم. يعني يريد منك توضيح أكثر كيف تختار السفينة في أنها هي تحمل علم دولة معينة، هل من خلال تسجيلها في تلك الدولة، ترخيصها، ما هي الضوابط التي تحدد طبيعة يعني اختيار علم دولة على سفينة معينة؟
1: طبعا احنا في القانون البحري اللي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 19/23 حدد يعني بعض المعايير في تسجيل السفن، مثل عمر السفينة نفسها اللي هي تسجل تحت العلم العماني، علاوة على ذلك حالة السفينة نفسها، في هيئات تصنيف موجودة، هيئات التصنيف هذه في مجموعة من هيئات التصنيف تندرج تحت مسمى الأياكس. هيئات التصنيف هذه معترف فيها تدقق على السفينة، سلامتها، سلامة البدن، إنه السفينة هذه عملت الصيانة الدورية المفروض إنها تصان، فلذلك عدة معايير. طبعا في معايير أخرى تتعلق بنفس التعامل أو عقوبات أو غيرها، فلذلك ما أي سفينة مجرد أنها يطلب تسجيل تحت العلم وتسجل.
0: نعم، منها تكون واضحة لك محمد الإجابة. سؤال لك كابتن علاء، هذا السؤال له علاقة بمستوى الكابتن، يعني عندما تصل كابتن هل هي هذه أعلى رتبة معينة يعني في السفينة؟
2: نعم، فطبعا مثل ما تفضل استاذ محمد انه عندك انت دربين ممكن تخوضه في البحر، يعني انك تكون ضابط سطح، يعني انك تكون مهندس. فطبعا القمه اللي هي في كضابط سطحي وطبعا قبطان السفينه، ومثل ما خبرتكم ياخذ تقريبا من لما الواحد يستلم شهاده الكفاءه من تقريبا من 10 ل 12 سنه لما يوصل لهذه الرتبه. وطبعا من الجانب الاخر اللي هو كمهندس توصل كبير مهندسين او تشيف انجينير.
0: نعم، هو ما هذا السؤال، سؤال تو هذا كان تمهيد بس. نعم. يعني يسألوك كابتن علاء عن أصعب موقف صادفك يعني طوال مسيرتك هذه 20 سنة في البحر. ما أعرف، حس الأسئلة كلها يبغى معاناة الناس يعني.
2: بس أقول يعني
0: يبغى أشياء صعبة.
2: بأمانة أصعب وقت بلا شك لما استلمت كابتن لأول مرة. يعني هذا كان في 2021. طبعا بحكم انه ما كان في اي كابتن عماني قبلي وكنت انا اول كابتن عماني. طبعا هي على ما نتكلم احنا عن النواخذ القديمين طبعا اللي هم صار لهم فوق ال 50 و60 سنه. نتكلم عن طبعا السفن الحديثه. فطبعا كان في كثير يعني مثل ما يقولوا اضواء مسلطه علي. كان في كثير توقعات. وأمانة أقول لك إياها يعني ما أتوقع في مسيرتي المهنية حسيت بأي ضغط نفسي كثر هذاك الوقت. وبالإضافة إلى هذا استلمت أنا منصب الكابتن من الكابتن الأجنبي اللي أنا بدلته. طبعا كان في ميناء قلهات. وسبحان الله من لما طلعنا هذيك الأسبوعين لما وصلنا جنوب كوريا وسبحان الله أول رحلة لي ككابتن كانت لجنوب كوريا وأول رحلة لي في 2006 كانت لجنوب كوريا وزيدك من الشعر بيت على نفس السفينة صلالة ألينجي. أول مرة طلعت كانت 11 شهر عمرها وما زلت منها كانت تقريبا عمرها 19 سنة.
0: هذا علاقة وثيقة يعني.
2: أقول لك يعني
1: كوريا والسفينة
2: أخاف الدمعة تنزل بس الحس. بس نرجع بس للسياق الحديث يعني
0: اللحظات اللي أحيانا تشعر أنها فعلا صعبة وتحدي.
2: أيوة فطبعا لما استلمت الكابتن اللي حصل واجهتنا مشاكل. طبعا السفينة كانت عمرها 19 سنة وطبعا طبيعي أن أشياء تخترب عليك. فصار لي شيء اللي أنا في حياتي ما شفته يعني. وطبعا يعني في نهاية اليوم الشركة موجودة عشان تساندك إلى آخره والحمد لله حصلت السند اللي بغيته. فصار عندي مثل ما يقولوا عطل اللي هو كان ممكن يأثر على الشحن اللي أنا مفروض أروح أفرخها في جنوب كوريا. فكان في طبعا كان ممكن يكون في حد مبالغ مادية. فطبعا كان في ضغط من هالمنظور. والشيء الثاني اللي كان شوية مخوفني لما تخطف من الممرات
0: هذه الحساسة شوية
2: يعني. الممرات هذه الضيقة خاصة سنغافورة. سنغافورة تعتبر من أكثر الممرات المائية ضيقا. وفعلا الملاحة هناك يعني من أصعب الأماكن. وطبعا أنت ما تتكلم عن سفينة صغيرة. الناقلات الغاصة تقريبا 300 متر طولها. وعرضها تقريبا 45 متر. وغير طبعا
0: العمق.
2: العمق تتكلم أنت عن تقريبا 11 متر. فطبعا أنت لازم تكون يعني مثل ما يقولوا مستوعب من كل زاوية ما بس هذا. وبعد ما عدينا سنغافورة عن تايوان كان في إعصار ينتظرني. فأقول لك هذيك الرحلة سبحان الله يعني كان مثل ما يقولوا كان في أكثر من شيء.
0: رحلة الاختبارات.
2: اختبارات الحقيقية. اختبارات فعلا. بس اللهم لك الحمد دائما نرجع وأقول كان عندي طاقم ما أقدر يعني أوفي بحقه من ناحية كيف وقف معي. واللهم لك الحمد كان طاقم عماني وافتخر فيه لليوم. يعني كان فل طاقم عماني طبعا إلا الأفراد فالضباط كلهم كانوا عمانيين والمهندسين ما عدا شخصين. لكن الكابتن والكبير مهندسين كانوا عمانيين. والحمد لله رب العالمين تمت الرحلة على أكمل وجه.
0: الحمد لله رب العالمين. الحين أفهم من حديثك يعني كابتن علاء أنت أول كابتن عماني في السياق.
2: نعم. بس ما الوحيد الحين. الحمد لله أنا كنت أول كابتن في 2021.
0: هذه نقلة يعني إنه حين قبل يمكن 2020 ما عندنا.
2: نعم.
0: صحيح.
2: نعم.
0: والآن بدينا يعني لأنه هذا نتيجة يمكن هذه السنوات الطويلة اللي قضوها
2: فعلا.
0: البحارة يعني خلنا نقول المراحل اللي مر فيها وصولا إلى قيادة يعني سفينة ووصول إلى يعني كابتن وقبطان وهذا شيء يدعو للفخر يعني.
2: الحمد لله. واليوم ما شاء الله أخوي عبد الله يعني نتكلم نحن عن يعني نتكلم على السفن اللي تروح عادي البحار عندنا أربع كباتن اليوم ما شاء الله عمانيين.
0: نعم.
2: يعني اثنين في الالنجي ثلاثة في الالنجي اللي هي ناقلات الغاز وعندنا كابتن فيصل الرواحي اللي هو موجود على ناقلات النفط العملاقة.
0: نعم.
2: فالحمد لله رب العالمين.
0: هو يفرق إذا أنت تنقل نفط وتنقل غاز يعني كل واحد
2: يعني بس بعطيك
0: نفكر خلاص يعني بس يدك سلف ويروح يعني.
2: كان زين والله
0: بس هذه ظروفه وهذه لها ظروف.
2: لو تسمح لي بس اخي عبد الله يمكن يعني هذا بيكون يعني شيء الناس ما ما ما, ما على علم فيه. بس الغاز ما احنا نشيله هو طبيعيا كغاز ولكن لما نبرده الين سالب 160 درجة مئوية اللي يصير ايش يتحول من غاز لسائل. لما يتحول من غاز لسائل يتقلص تقريبا 600 ضعف. فتقدر أنت كسائل تحمله 600 ضعف أكثر ما تحمله كغاز. فنحن نحمله الالنجي وهو الليكوفايد ناتشرال غاز. لما نحمله نحن كليكويد نقدر نحمل 600 ضعف أكثر. ولكن إيش المشكلة فيه إنه هو الحين ما في وضعه الأصلي اللي هو بغي يكون غاز. نعم. فدائما يتفاعل ويحاول يرجع له وضعه الطبيعي. فيكون عندك مشاكل في الضغط يكون عندك مشاكل هذا مثل ما يقولوا إنك كيف ممكن أدير هذا الغاز اللي جالس يتبخر شئت أما بيت. عناقلات النفط طبعا في نهاية اليوم صح، يعني مشكلة الغاز ممكن يكون عندك انفجار، مشكلة النفط ممكن يكون عندك ما انفجار، طبعا ممكن يكون انفجار، لكن النفط بشكل عام لما تشيله أنت كخام هو stable condition مثل ما يقوله، هو في وضعه الأصلي. ولكن المخاطر اللي فيها إيش؟ أنت عندك 2 مليون برميل ممكن تسوي تلوث العالم ما شافه. فكل سفينة لها خطورتها ولها.
0: لكن كان الغاز أكثر حساسية ودقة مثلا؟
2: الغاز غاز طبيعي، الغاز أول ما يدخل يعني في الغلاف الجوي يتحول يعني من من من من غاز من من من سائل لغاز ويتبخر وما تشوفه، ولا هو لا يلوث ولا شيء، ولكن لو كان في شرارة وكان كمية الأكسجين موجودة كافية ممكن يصير انفجار.
0: إحنا نقول عقبال ما تنقل الهيدروجين بعد.
2: والله أقول لك يعني بلا شك إنه هذا الممر اللي العالم قاعد يشوفه الحين.
0: نعم
2: يعني
0: الممر الأخضر. نعم. أهمية أستاذ محمد هذه الثقة، خلنا نقول، لأنه بدون التمكين وبدون الثقة، ونحن الحمد لله عندنا شركة يعني كفء مثل أسياد يعني وضعت هذه الثقة في البحارة العمانيين. يمكن يؤكد على ما تفضلت فيه في بداية البرنامج أنه هذا القطاع واعد بكثير يعني من الفرص. لكن لو تحدثنا عن الثقة والتمكين لكوادرنا من البحارة بمختلف يعني مستوياتهم، وكيف تسعى الوزارة كيعني رأس الهرم في كمشرع وكراسم سياسات في أنها دائما تؤكد في مبادراتها على هذه النقطة.
1: طبعا جميع المبادرات يعني او المتقدمين المبادرات يخضعوا الى اختبارات مبدئية، بعدها يدخل في الدورات ويتم اختبارهم في الوزارة لتقييم المستويات. واعتقد الكابتن على احد الاعضاء لجنة الاختبارات عندنا في الوزارة، فلذلك اللي يخرج من كمخرجات هذه وصل الى مرحلة معينة من المعرفة بحيث أنه يكون كفء للثقة. فلذلك الثقة فيهم موجودة. وأرجع وأقول إحنا لو رجعنا تاريخنا كعمانيين هذه مهنة الأجداد.
0: نعم صحيح.
1: فإحنا ما أخذناها جديد، بالعكس.

0: يعني مبالغ فيه، يعني مش ما طموح بسيط يعني. فأبهرني حقيقة رد علي عندما قال نحن كنا يوم من الأيام أسياد البحار يعني، وما غريب علينا كعمانيين، ونقدر أن فعلا نضع هذا القطاع من ضمن القطاعات الأولى في عمان، ومن أبرز قطاعات التي تكون مصدر يعني للدخل. أنا شاكر جدا لكم هذه المساحة، استمتعت في الحوار معكم أستاذ محمد، إذا كان هناك كلمة أخيرة.
1: شكرا جزيلا، وأرجع وأقول شكرا لكم شركاء
0: واجب واجب
1: شركاء في الاحتفاء بهذا اليوم العالمي للبحارة، وأهني جميع البحارة في سلطنة عمان خاصة وفي جميع أنحاء العالم بهذا اليوم. وبذكر فقط أحد
0: تفضل.
1: الأخوة من البحارة ذكر لي بإيجابية، أنا كنت نفس الشيء مثلك أقول صعوبة البحر وكذا، قال أنا أنظر إلى الجانب الإيجابي من البحر. قلت له كيف؟ قال أنت تدفع مبالغ لتسافر وتشوف غروب الشمس في أماكن أخرى، أنا يدفع لي لأني أشوف غروب الشمس من أماكن أنت ما توصلها.
0: نعم يا
1: فهذا
0: سلام.
1: ختاما للكلام والإيجابية اللي موجودة في البحر.
0: يعتمد إذا بيجلسونا يعني في كروزو على هذيك البلكونة المطلة بنشوف الغروب، هذاك مختلف بعد. كابتن على كلمة أخيرة.
2: أول شيء يا أخي عبد الله، تشريف أن أكون بينكم
0: بارك
2: اليوم،
0: الله فيك.
2: وأشكركم على مثل ما يقولوا يعني سلطت الضوء على هذا اليوم المهم، وأبارك لكل زملائي في هذا المجال في هذا اليوم. وبس حاب أني أوجه كلمة للناس اللي هم مقبلين على هذا المجال، أنه هذه يعني إذا قررت أن تدخل هذا المجال، أتوقع من أهم الأسس مثل ما تفضل الأستاذ محمد أنه الواحد يستمر فيه، عشان الخبرة اللي فعلا يعني تكتسبها تصقل لك شخصيتك فعلا، يعني تطلع منك شخص انت ما كنت تعرف انه موجود، بما انا اقول لك اياها. وبالاضافه الى هذا، يعني هي ما مساله انه بطلع انا سفينه وخلاص بتعلم وبنزل، هي في نهايه اليوم اسلوب حياه. فالواحد لما يدخل لازم يستوعب انه على اساس يوصل لهذه المراحل ويقدر انه فعلا يفهم السفينه يعني بكل تفاصيلها، لازم فعلا يخوض التجربة إلى ما يوصل لأعلى المراتب. فأي نصيحة لأي واحد يسمع اللي حاب يدخل هذا المجال، إذا دخلت اتأكد أنك تستمر رجاءً، وبارك الله فيكم.
0: شكرا شكرا جزيلا لك كابتن علاء على هذه الكلمات القيمة. لكل من شق طريقه نحو هذا المجال وهذا القطاع، شكرا جزيلا لكم، أثريت الحوار
1: شكرا.
0: في برنامج استديو الظهيرة. مستمعين شاكر لكم تفاعلكم وأسئلتكم اللي حاولنا نجاوب عليها قدر الإمكان. ولكل من فات هذه الحلقة بإمكانكم متابعتها على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصاتنا الرقمية. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في الإخراج المرئي مهلب العمري، في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج مانع الفارس. ونتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثانية في تقديمها، معكم أحمد بن حافظ العامري ومريم بنت سعيد البداعي. نستهلها بالعناوين.
1: طهران تتهم الناتو بالتواطؤ، وترامب يطلب تمويلا إضافيا للحرب.
0: زلزال مزدوج يهز فنزويلا ويخلف دمارا واسعا ومئات الضحايا.
1: شركة الغاز المتكاملة توقع اتفاقيات جديدة ضمن السوق الفوري تعزيزا للنمو الصناعي وكفاءة استخدام الموارد الوطنية.
0: شارك معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة. تناول الاجتماع استعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار. وتبادل الوزراء وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وأكدوا على أهمية مواصلة وتكثيف المساعي الدبلوماسية لإنجاح الأهداف المشتركة في التوصل إلى حلول سلمية نهائية ومستدامة لكافة القضايا الشائكة التي تؤرق دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها. كما تم التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يعزز من فرص الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وحسن الجوار ويصون مصالح شعوب المنطقة.
1: وجدد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في مداخلته على تأييد سلطنة عمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، مؤكدا على التزام سلطنة عمان بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام. كما أكد معاليه أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشيرا إلى أن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. وأكد معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه بالمنامة مع صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أكد خلال لقائهما على متانة العلاقة الأخوية الراسخة وأهمية مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.
0: طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87 مليارا و600 مليون دولار، يذهب معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار تلبية الاحتياجات العاجلة المرتبطة بالعمليات العسكرية والالتزامات الحكومية الأخرى على أن يخضع لموافقة الكونغرس قبل إقراره.
1: اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمين العام لحلف الناتو مارك روتا في البيت الأبيض، وقال ترامب إن بلاده لم تكن بحاجة لأي مساعدة في حربها ضد إيران. وأكد أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت أن تدفق النفط من الخليج اليوم أعلى مما كان عليه قبل اندلاع الصراع.
0: اتهمت طهران حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. وكان الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روتا قال لشبكة فوكس نيوز إن 500 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد أمريكية في إيطاليا لدعم الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. كما كشف روتا أن مطار بوخارست خفض من عدد الرحلات التجارية لإفساح المجال لطائرات التزويد بالوقود المستخدمة في إطار هذه العملية العسكرية، وأن ما بين 4,000 و5,000 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد في أوروبا خلال الحرب.
1: شهداء وجرحى ومعتقلون، جزء من مشهد ميداني متصاعد في الأراضي الفلسطينية نتيجة توجه القيادة الإسرائيلية للتصعيد مع اقتراب انتخابات الكنيست.
2: يستعد الجيش الإسرائيلي لتصعيد هجماته في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة بأمر من القيادة السياسية وفق ما أفادت صحيفتها أرتس. التصعيد يتدرج وتعكسه يوميا اقتحامات الجيش للمدن والقرى، والتي أسفرت في أحدث حصيلة عن استشهاد شاب بالرصاص خلال اقتحام لقرية سرطة غرب مدينة سلفيت، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا بينهم أطفال. كما أخطر جيش الاحتلال بهدم منازل في مسافر يطاب الخليل. يضاف لذلك دعم اعتداءات المستوطنين التي طالت أراضي زراعية في الخليل ونابلس ومحيط مدينة رام الله، فيما أصيب فلسطينيون في اعتداء مستوطنين على تجمع في الأغوار الشمالية. وتم توثيق 1659 اعتداء نفذها المستوطنون الشهر الماضي و950 خلال الشهر الجاري في الضفة الغربية والقدس. ورصدت مراكز حقوقية تصاعدا في فرض جيش الاحتلال قيودا وإغلاقات تعسفية. كما يصرح قادة إسرائيليون مثل نفتالي بنت رئيس الوزراء السابق بأن المنطقة تجين في الضفة الغربية ليست ولن تكون جزء من الدولة الفلسطينية، وهو ما نددت به السلطة الفلسطينية. استهداف الوجود الفلسطيني ليس عسكريا فقط بل اقتصاديا أيضا، فإسرائيل تسعى لتقويض السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، فتواصل قرصنتها والاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية لشهر 15 على التوالي بقيمة تراكمية بلغت نحو 6 مليارات دولار. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحماية الجيش الذي اقتحمت بعض وحداته مخيم شعفاط وبلدة سلوان في محيط المدينة المقدسة، إضافة لشن المستوطنين هجوما على الخان الأحمر شرق القدس. وعن الوضع في قطاع غزة أفادت سلطة المياه بانهيار شبه كامل لمنظومتي المياه والصرف الصحي، إلى جانب دمار 85-90% من البنية التحتية وما لذلك من انعكاسات كارثية. الحديث عن الدمار يرتبط بالتفكير في موعد إعادة الإعمار. ممثلو الهيئات المكلفة بإدارة غزة وإعادة الإعمار فيها يجتمعون خلال أسبوعين في قبرص لبحث الأمر. والإشكالية تكمن في إسرائيل التي تتعنت وتضع العصية في دواليب التقدم في وقف إطلاق نار وتمارس ميدانيا التصعيد. سكان غزة ودعوا شهيدين، أحدهما سقط برصاص دبابات في بيت لاهية شمالا، وآخر متأثرا بجروح في غارة سابقة شرقا، إضافة لإصابة آخرين في جباليا شمال غزة، مع استمرار لأعمال نسف المنازل والمباني والتقدم لتوسيع المنطقة الصفراء. الاستعداد لزيادة التصعيد في الأراضي الفلسطينية متوقع بالاستناد إلى قراءات حول النهج الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، فالمرشحون يستخدمون الأمر لضمان أوسع قاعدة لتأييدهم وسط الجمهور الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أقامت القوات الإسرائيلية حاجزاً حديدياً مدعما بكتل إسمنتية على طريق كانت قد فتحته سابقا قرب السياج الفاصل مع الجولان السوري المحتل غرب بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر سورية أن الحاجز أقيم داخل الأراضي الزراعية على بعد نحو 300 متر من السياج الفاصل. كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية على الطريق ونصبت حاجزا مؤقتا واعتقلت مدنيا قبل انسحابها من المنطقة.
1: وتواصل القوات الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباكات لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالباتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها.
0: أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر في جنوب لبنان أمس الأربعاء، وتشهد الجبهة في لبنان هدوءا نسبيا منذ مساء السبت أعقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لكن إسرائيل انتهكت أمس وقبل أمس وقف إطلاق النار باستهدافها لعدد من المواقع بالجنوب، وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل 4 أشخاص جراء ذلك.
1: ومنذ مارس الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلف أكثر من 3880 قتيلا وأكثر من 11850 مصابا، إضافة إلى أكثر من 1,000,000 نازح حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة، ووسعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
0: أعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين عقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في مصرع نحو 170 شخصا وإصابة أكثر من 1,000 آخرين وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. وقالت الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغز إن الحكومة تتابع عمليات الاستجابة والإغاثة، وأوضحت أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر تسببا في أضرار واسعة النطاق، وتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة أعمالها في المناطق المتضررة، بينما حذرت السلطات السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية إضافية خلال الساعات المقبلة.
1: ومن أخبارنا المحلية، عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وثمن المجلس خلال الاجتماع الجهود المبذولة في انتظام العمل القضائي وارتفاع معدلات الفصل في الدعاوى واستقرار الأحكام، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في الخدمات القضائية والادعاء العام والكاتب بالعدل خلال العام القضائي الحالي. كما اطلع المجلس على خطط عمل المحاكم والادعاء العام خلال العطلة القضائية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وانسيابية الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات للمتقاضين تحقيقا للعدالة الناجزة.
0: وقعت شركة الغاز المتكاملة مجموعة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز مع 3 شركات في كل من المنطقة الحرة بصحار ومدينة الرسيل الصناعية، بهدف تطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لتخصيص الغاز الطبيعي من خلال المزايدات التنافسية والاتفاقيات المباشرة. رعى حفل التوقيع معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة.
3: في خطوة تعزز مرونة منظومة الغاز الوطنية وترفع كفاءة تخصيص الموارد بما يدعم النمو الصناعي والاستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية، وقعت شركة الغاز المتكاملة مجموعة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز مع 3 شركات في كل من المنطقة الحرة بصحار ومدينة الرسيل الصناعية. عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة:
4: هذه الاتفاقيات تأتي لتعزيز دور السوق الفوري للغاز في سلطنة عمان، هذا السوق الذي بدأ في نهاية 2024 باتفاقية واحدة تطور إلى 13 اتفاقية في العام 2025، واليوم احنا نحتفي بتوقيع 17 اتفاقية وما زلنا في منتصف العام 2026. هذا السوق حقيقة يلعب دور مهم جدا لتعزيز التنمية الصناعية في سلطنة عمان، كذلك يعزز من إدارة العرض والطلب على الغاز في السلطنة، أيضا يساهم في تقليل الانبعاثات. هناك كانت عدد من الشركات في القطاع الصناعي تستخدم موارد مختلفة للطاقة كالديزل والتي تبث انبعاثات أعلى من الغاز. الغاز هو خيار أفضل، وهذا السوق جاء ليعزز التحول إلى الطاقة، ونحن سعيدين جدا بالاستمرار في تطوير هذا السوق من خلال أدوات مختلفة ستكون إن شاء الله في الأعوام القادمة. هناك منصة إلكترونية للسوق الفوري.
3: ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات امتدادا للنجاحات التي حققها السوق الفوري للغاز منذ تدشينه في منتصف عام 2024، والذي أسهم في تطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لتخصيص الغاز الطبيعي من خلال المزايدات التنافسية والاتفاقيات المباشرة، بما يعزز الشفافية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
4: شركة الغاز المتكاملة تعمل بشكل مستمر لتسويق السوق الفوري، وما يأتي حقيقة الحدث اليوم إلا نتيجة لهذا التسويق المستمر للسوق الفوري للقطاعات المختلفة. حاليا يوجد لدينا أكثر من 150 مستهلك نهائي للغاز، نسعى دائما لتطوير بدائل مختلفة لتعزيز وتنمية سوق الغاز في سلطنة عمان.
3: هذا وأصبح السوق الفوري للغاز أداة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وتمكين المشاريع من الحصول على كميات إضافية أو مؤقتة من الغاز وفق احتياجياتها التشغيلية والتوسعية، وهو الأمر الذي يسهم في استمرارية الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الجديدة ويعزز تنافسية القطاع الصناعي في سلطنة عمان.
1: احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للبحارة تأكيدا على جهودهم ومسؤولياتهم في الحفاظ على سلامة الملاحة وحركة التجارة العالمية واستمرارية سلاسل الإمداد. رعى المناسبة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أكد على التزام الوزارة بتطوير القطاع البحري وتعزيز تنافسيته من خلال تحديث التشريعات وتوسيع التعاون الدولي وتأهيل الكفاءات الوطنية وحماية البيئة البحرية.
5: يأتي احتفال المنظمة هذا العام تحت شعار ننقل التجارة العالمية ونتحمل المخاطر الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية، تأكيداً للدور الحيوي الذي يؤديه البحارة والعاملون في القطاع البحري في نقل التجارة العالمية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد رغم ما يواجهونه من تحديات ومخاطر أثناء أداء مهامهم. ويجسد هذا الشعار تقديراً لجهودهم وتفانيهم. وفي هذا الإطار تم إصدار عدد من التشريعات واللوائح التنظيمية في السلطنة، ومن أبرزها لائحة تنظيم العمل البحري التي تعكس التزام سلطنة عمان بتطبيق المعايير الدولية لاتفاقية العمل البحري، وذلك صوناً لحقوق البحارة وتحسين ظروف عملهم، وتجسيداً لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي. شهد هذا العام تدشين منصة عمان البحرية، والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات البحرية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. عملت الوزارة على إنشاء مناطق خارج حدود الميناء أو ما يطلق عليه الـ OPL لتقديم الخدمات الأساسية للسفن، بما في ذلك تزويد السفن بالمؤن وتبديل الأطقم وغيرها من الخدمات البحرية المساندة، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسفن العابرة وعزز من جاذبية الموانئ العمانية في السلطنة. وحرصاً من الوزارة على حماية البيئة البحرية، نجحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع هيئة البيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة في تقديم وثيقة إلى المنظمة البحرية الدولية بشأن التدابير الوقائية للمناطق البحرية شديدة الحساسية على سواحل سلطنة عمان، والتي حظيت بموافقة المنظمة البحرية الدولية وقبول واستحسان من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. ومن منطلق بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات البحرية، أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات المعنية بتشغيل الكوادر الوطنية، ومن أبرز هذه المبادرات تدريب وتأهيل الطهاة على ظهر السفن، والتي تهدف إلى تأهيل وتمكين 43 باحثاً عمانياً عن عمل من خلال برنامج تدريبي متخصص مقرون بعقود تشغيلية.
0: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: طهران لا تتهم الناتو بالتواطؤ، وترامب يطلب تمويلا إضافيا للحرب.
0: زلزال مزدوج يهز فنزويلا ويخلف دمارا واسعا ومئات الضحايا.
1: شركة الغاز المتكاملة توقع اتفاقيات جديدة ضمن السوق الفوري تعزيزا للنمو الصناعي وكفاءة استخدام الموارد الوطنية.
0: استعرض ملتقى التنقل الجوي المتقدم الذي نظمته هيئة الطيران المدني اليوم تحت شعار من الرؤية إلى التشغيل الآمن والمستدام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040، استعرض مستقبل التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان والابتكار والتطبيقات الوطنية وتجارب فعلية وتشغيلية في هذا المجال. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الهيئة لدعم مستهدفات رؤية عمان والاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 وتعزيز جاهزية سلطنة عمان لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطيران وتمكين منظومة التنقل الجوي المتقدم بما يسهم في دعم الابتكار والاستدامة والتنويع الاقتصادي.
1: وأكد سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني في كلمته خلال افتتاح الملتقى أن التنقل الجوي المتقدم أصبح مسارا وطنيا واضح المعالم واقتصادا حديثا تسعى سلطنة عمان إلى أن تكون في صدارة التحول الذي يشهده عالميا، مشيرا إلى أن هذا التوجه يجسد مستهدفات الرؤية ويترجم أولويات الاستراتيجيات الوطنية للطيران التي جعلت من التنقل الجوي المتقدم برنامجا وطنيا قائما بذاته. وشهد الملتقى حضورا أكثر من 150 مشاركا يمثلون ما يزيد على 40 جهة من الجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية، إلى جانب ممثلي قطاع الطيران والمشغلين ومقدمي الحلول التقنية والشركات العمانية والمستثمرين والشركات والشركاء الصناعيين، إضافة إلى طلبة الجامعات والكليات وفئة الشباب المهتمة بالتقنيات المستقبلية.
0: ناقش المجلس البلدي بمحافظة البريمي خلال اجتماعه عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية التي تمس مختلف ولايات المحافظة، واستعرض المجلس نسب الإنجاز في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة. كما بحث المجلس مستجدات أعمال صيانة الطرق المتأثرة بالأنواء المناخية إلى جانب الجهود المكثفة المبذولة لتسريع وتيرة التنفيذ، مع إعطاء أولوية التدخل للمناطق ذات الأهمية القصوى والأكثر تأثراً. واستعرض المجلس عرضا مرئيا قدمته شركة نماء لخدمات المياه، تناول جهود الشركة في تعزيز جودة المياه بمحافظة البريمي وبالتحديد مياه الشرب وآليات الرقابة المستمرة لضمان موثوقية الإمدادات المائية واستدامتها.
1: استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه المشاريع الجاري تنفيذها خلال العام الجاري والمشاريع المقترحة التي ستنفذ خلال العام المقبل، إضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للمشاريع الاستثمارية بمحافظة جنوب الباطنة، بما يعزز من متابعة نسب الإنجاز وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف التنموية في المحافظة.
0: إلى الأخبار الاقتصادية، حيث بلغ عدد السدود في سلطنة عمان 212 سدا حتى عام 2026، توزعت بين سدود التخزين السطحي وسدود التغذية الجوفية وسدود الحماية، وتشكل هذه السدود أهمية كبيرة في تعزيز استدامة المياه ورفع منسوب الأفلاج والآبار، بالإضافة إلى الحماية من مخاطر الأنواء المناخية.
6: حين تهطل الأمطار على جبال عمان وأوديتها، لا تترك المياه لتواصل رحلتها إلى البحر، بل تجد في السدود محطات تحفظ خيرها وتعظم أثرها. فمنذ عقود شيدت سلطنة عمان منظومة متكاملة من السدود، جعلت من كل قطرة ماء رصيدا للتنمية، ومن كل واد فرصة لتعزيز الأمن المائي وحماية الأرواح والممتلكات، حيث بلغ عدد السدود في سلطنة عمان 212 سدا توزعت على 3 أنواع: سدود التغذية الجوفية، وسدود التخزين السطحي، وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات.
7: رحلة السلطنة في مجال تنفيذ السدود بدأت منذ عام 1985 للميلاد، عندما تم تنفيذ أول سد وهو سد الخوض للتغذية الجوفية. بعد ذلك انطلقت رحلة البناء، وصلنا الآن اليوم في عام 2026 إلى عدد 212 سد متوزعة على مختلف محافظات السلطنة، وأيضا بمختلف أنواعها الثلاثة: سدود التغذية الجوفية، وسدود التخزين السطحي، وأيضا سدود الحماية.
6: تنتشر السدود في مختلف محافظات سلطنة عمان لتؤدي أدوارا متعددة تتجاوز مجرد حجز المياه. فسدود التغذية الجوفية تسهم في تعزيز المخزون المائي وإعادة شحن الخزانات الجوفية، فيما تعمل سدود التخزين السطحي على الاستفادة من مياه الأمطار وتوفيرها للاستخدامات المختلفة. فيبلغ عدد السدود في محافظة الداخلية 89 سدا، وفي محافظة الظاهرة 34 سدا، وفي محافظة جنوب الباطنة 23 سدا، وفي محافظة شمال الباطنة 17 سدا، وفي ظفار 15 سدا، فيما توزعت باقي السدود على مختلف المحافظات.
7: نعم، طبعا منذ بداية تنفيذ السدود وإلى عام 2026 احتجزت هذه السدود أكثر من 3 مليار متر مكعب من المياه. تم استغلال هذه المياه في تغذية الخزانات الجوفية، والتي انعكس بدورها على رفع منسوب مياه الآبار والأفلاق والعيون، وبالتالي التوسع في الرقعة الزراعية والحيوانية.
6: وفي إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحد من مخاطر الفيضانات، تعتزم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ عدد من مشاريع السدود ضمن الخطة 15، حيث تستهدف إنشاء 30 سدا في مختلف محافظات سلطنة عمان، من بينها 10 سدود مخصصة للحماية من مخاطر الفيضانات. ويأتي هذا التوجه استجابة لمتطلبات التنمية المتنامية والتحديات المناخية المتزايدة، بما يسهم في حماية التجمعات السكانية والمنشآت الحيوية. يوسف بن سعيد، الرواحي، محافظة مسقط.
1: أعلن الطيران العماني توسيع شبكة وجهاته في دول مجلس التعاون الخليجي بتسيير رحلات بين مسقط أبوظبي، وذلك في 9 من شهر يوليو القادم، وستشغل الرحلات بمعدل رحلة يومية، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة بين العاصمتين، إلى جانب إتاحة مواصلة السفر بسلاسة عبر أحد أبرز مراكز الطيران في المنطقة. ويمثل إدراج أبوظبي الوجهة 49 ضمن شبكة الطيران العماني، والعاشرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، التزام الشركة بتعزيز الترابط الإقليمي ودعم حركة المسافرين والتجارة والاستثمار في المنطقة. حصلت الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، على جائزة صفقة صكوك العام لفئة الهيئات الحكومية وشبه السيادية ضمن جوائز الأسواق المصرفية العالمية، وذلك عن إصدارها لصكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، في إنجاز يعزز ريادتها في مجال التمويل المستدام في سلطنة عمان وعلى مستوى المنطقة. ويمثل إصدار الصكوك الخضراء خطوة محورية في تطوير منظومة التمويل المستدام في سلطنة عمان، وجمع رؤوس الأموال لبناء بنية أساسية مسؤولة بيئيا. وسيتم توجيه عوائد الإصدار لتمويل وإعادة تمويل مشروعات خضراء مؤهلة تشمل دمج مصادر الطاقة المتجددة وتحديث شبكات النقل ومبادرات كفاءة الطاقة.
0: تواصل نماء لخدمات المياه تنفيذ مشروع استكمال شبكة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وخط الري بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة بنسبة إنجاز بلغت 97%. كما جرى توسيع مناطق التغطية التي يشملها المشروع بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لتبلغ نسبة الإنجاز بعد التوسع فيه 91%، ومن المتوقع الانتهاء منه في سبتمبر القادم، وتتجاوز تكلفة المشروع الإجمالية 10.5 مليون ريال عماني.
1: بلغ إجمالي المشروعات الاستثمارية في قطاعي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة البريمي 63 مشروعاً حتى نهاية العام الماضي بقيمة استثمارية تقارب 35 مليون ريال عماني، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي.
8: تواصل محافظة البريمي تعزيز مكانتها كأحد المراكز الواعدة قطاع الأمن الغذائي بسلطنة عمان، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقوماتها الزراعية والاستثمارية في ظل التنامي الملحوظ في حجم المشروعات الزراعية والحيوانية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، حيث تساهم هذه المشروعات في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم مستهدفات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة. الدكتور أحمد بن سيف العامري، مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي، متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان.
9: أبرز المشروعات في مجال الأمن الغذائي، إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام نتحدث عن حجم استثمارات ما يقارب 35 مليون ريال عماني، وعدد المشاريع أكثر من 60 مشروعاً في القطاعين الزراعي والحيواني، وكذلك من المشاريع التي تعتبر تخدم الأمن الغذائي بشكل مباشر مشروع زراعة القمح العماني التي نعتبرها كاستراتيجية أولية نفتخر بها، حيث بلغت مشروعات باستثمار يفوق 1,600,000. أما في الشق الحيواني فالتركيز منصب على مشاريع إنتاج اللحوم الحمراء وبيض المائدة وتوفير الأعلاف وصولا إلى تصنيع الدواء والزراعة.
8: وتضم المحافظة كذلك عددا من المشروعات المساندة لمنظومة الأمن الغذائي في المنطقة الصناعية بمدائن، تشمل مصانع للتنقية وتعبئة مياه الشرب وإنتاج الزيوت النباتية وتعبئة البهارات والتوابل وإنتاج العسل وشمع العسل، إضافة إلى مصانع لتعبئة وتغليف التمور. ومن جانب آخر استحوذ القطاع النباتي على النصيب الأكبر من الاستثمارات الزراعية بالمحافظة.
9: العوامل التي جعلت القطاع النباتي المحرك الرئيسي للاستثمارات، هنا يتبادر إلى الذهن تساؤل مهم حول استحواذ القطاع النباتي على النصيب الأكبر بتنفيذ ما يقارب 40 مشروع بقيمة تصل إلى 9 ملايين ريال عماني.
8: أما في القطاع الحيواني فقد بلغ عدد المشروعات الاستثمارية 13 مشروعاً على مساحة تزيد على 1600 فدان وبقيمة استثمارية تجاوزت 23 مليون ريال عماني، وتشهد المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى من بينها مشروع إنتاج اللحوم البيضاء بولاية السنينة الذي يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية في المحافظة باستثمارات تتجاوز 14 مليون ريال عماني، من المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية العام الجاري بطاقة إنتاجية تصل إلى 80,000 طن سنويا عند اكتماله. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة البريمي.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل $2.36 مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم $63.73 للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ $200 للبرميل.
1: ومن أخبارنا المنوعة في فترتنا الإخبارية الثانية، حققت محافظة شمال الشرقية نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المتعلقة بصحة الأم والطفل، وما يعكس حجم الالتزام المهني والعمل المتواصل للفرق الصحية ونجاح البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية التي تنفذها المؤسسات في المحافظة.
0: قالت منظمة الصحة العالمية إن جهود مواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا لا تزال دون المطلوب، وأضافت المنظمة أن تفشي المرض يتفوق على جهود الاستجابة، وأوضحت أن الخطر العالم الناجم عن تفشي الفيروس لا يزال منخفضا، لكنها دعت إلى توسيع نطاق التدابير الرامية إلى احتواء تفشي الفيروس.
1: أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية دفعة جديدة من أقمارها الصناعية التابعة لشبكة ستارلينك إلى الفضاء، وأوضحت الشركة أن صاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة فاندبرغ الفضائية حاملاً 24 قمراً صناعياً إلى المدار الأرضي المنخفض.
0: وإلى المحطة الرياضية ضمن الفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أخبار كأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تأهل منتخب المغرب لدور 32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على هايتي 4-2 في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمونديال، وارتفع رصيد منتخب المغرب إلى 7 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب البرازيل المتصدر المتساوي معه في ذات الرصيد، ليصبح أول المنتخبات العربية المتأهلة لمرحلة خروج المغلوب في المونديال حالي. في المقابل بقي منتخب هايتي الذي ودع المسابقة منذ الجولة الماضية في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط عقب خسارته في جميع مبارياته الثلاث التي لعبها في المجموعة، كما حقق منتخب البرازيل فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بثلاثية نظيفة ليحسم تأهله إلى الدورة 32 من البطولة في صدارة ترتيب مجموعته.
1: ودع منتخب قطر منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم بالخسارة أمام نظيره البوسنة والهرسك ب3-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة، ورفع منتخب البوسنة رصيده إلى 4 نقاط ليبقى على آماله في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث. وفي المجموعة ذاتها فازت سويسرا ب2 مقابل هدف على كندا لتنتزع صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط أمام كندا التي تأهلت في المركز الثاني.
0: وحقق منتخب جنوب أفريقيا تأهلا تاريخيا للأدوار الإقصائية للبطولة، وصعد بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف في الجولة الثالثة بالمجموعات الأولى، وارتفع رصيد منتخب جنوب أفريقيا إلى 4 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة ليصعد رسميا لدور 32، في حين توقف رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثالث ليصبح مصيره في الصعود لمرحلة خروج المغلوب في البطولة مرهونا بنتائج المجموعات الأخرى. وفي المباراة الأخرى فاز المنتخب المكسيكي على نظيره تشيكي بثلاثية مقابل لا شيء، وستلعب المكسيك على ملعب مكسيكو سيتي في 30 يونيو الجاري مع أحد المنتخبات صاحب المركز الثالث في المجموعات الثالثة أو الخامسة أو السادسة أو الثامنة أو التاسعة.
1: وفي ختام الفترة الإخبارية الثانية هذا تذكير بأبرز العناوين.
0: طهران تتهم الناتو بالتواطؤ، وترامب يطلب تمويلا إضافيا للحرب.
1: زلزال مزدوج يهز فنزويلا ويخلف دمارا واسعا ومئات وآلاف الضحايا.
0: شركة الغاز المتكاملة توقع اتفاقيات جديدة ضمن السوق الفوري لتعزيز النمو الصناعي وكفاءة استخدام الموارد الوطنية.
1: أعد لكم الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان غانم بن عيسى النبهاني.
0: ونفذ هذه الفترة على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، وتقبلوا تحيات الزميلة مريم بن سعيد البداعي ومحدثكم أحمد بن حافظ العامري، وإلى لقاء.
1: إلى لقاء.

سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنقرب جارنا السماوي الأقرب ونجذبه من عليائه ليصبح على مسافة نلمسها بأيدينا. ماذا لو اقترب القمر من الأرض ليصبح في مدار الطائرات؟ كيف سيبدو هذا الجرم العملاق وهو يخترق سحبنا؟ وما الذي سيحدث لكوكبنا حينما يصبح القمر قريبا من الطائرات؟
3: هذه الفرضية الفلكية تبدو للوهلة الأولى مشهداً ساحراً من أفلام الخيال العلمي، حيث يشغل القمر الأفق كله ونرى فوهاته وجباله بالعين المجردة كأنها جدران كونية عملاقة تمر فوق رؤوسنا. ولكن علمياً وفيزيائياً هذا الاقتراب ليس سحراً، بل هو كارثة جاذبية مدمرة تقلب مقاييس الحياة على سطح الأرض.
2: نعم، فالمسافة الحالية للقمر تبلغ حوالي 384,000 كيلومتر، بينما تطير الطائرات على ارتفاع حوالي 10 كيلومترات فقط. عندما يدخل القمر هذا المدار الضيق سيتجاوز ما يسمى علميا حد روش، وهو النطاق الذي تتفوق فيه جاذبية الأرض على تماسك القمر نفسه، مما سيؤدي إلى تمزق القمر إلى مليارات الصخور والشظايا ليتحول إلى حلقة مشعة ومدمرة حول الأرض تشبه حلقات كوكب زحل.
3: ولو جارينا الفرضية وتخيلنا أن القمر سيبقى كتلة واحدة صلبة، فإن الجاذبية المتبادلة ستحدث أهوالاً بيئية غير مسبوقة. قوة المد والجزر ستتضاعف ملايين المرات، فلن تكون أمواج البحر مجرد حركة طبيعية على الشواطئ، بل ستتحول المحيطات إلى جدران مائية عملاقة ترتفع لكيلومترات في السماء لتجتاح القارات وتغمر المدن الساحلية والداخلية تماماً بما يشبه الطوفان الدائم.
2: هذا مشهد مائي مرعب، ولكن الأمر لن يقف عند الماء بل سيصل إلى صخور الأرض. جاذبية القمر القريب ستقوم بشد القشرة الأرضية بقوة، مما سيؤدي إلى انشقاقات صخرية هائلة وثوران جميع البراكين الخامدة وانطلاق سلسلة لا تنتهي من الزلازل المدمرة بشكل يومي. ستصبح الأرض بسبب ذلك مكانا غير مستقر جيولوجيا، وتتغير تضاريس الكوكب في كل ساعة يمر فيها القمر من فوقنا.
1: ماذا لو؟
3: وماذا عن الطيارين وحركة الطيران؟ ستصبح الملاحة الجوية مستحيلة تماما. الغلاف الجوي للأرض سيعاني من اضطرابات ضخمة، وسيقوم القمر بسحب كتل هائلة من الهواء نحوه، مما يخلق أعاصير كونية تفوق سرعة الرياح فيها أي مقياس بشري. كما أن هذا الجرم العملاق سيحجب أشعة الشمس لساعات طويلة خلال النهار، مما يعني كسوفا دائما ومتكررا يغرق الكوكب في ظلام بارد ومفاجئ.
2: صحيح، ولننظر أيضا إلى سرعة دوران القمر. لكي يستقر جسم في مدار قريب كهذا يجب أن يدور بسرعة هائلة جدا لمواجهة الجاذبية. هذا يعني أن القمر سيعبر السماء من فوقنا خلال دقائق معدودة، وسنراه يشرق ويغرب عدة مرات في اليوم الواحد محدثا صوت دوي هائل نتيجة احتكاكه بأعالي الغلاف الجوي لو بقي منه غلاف ثابت.
3: سبحان الله، حينما نتأمل كل هذه المشاهد المرعبة ندرك التقدير الإلهي العظيم في جعل كل جرم سماوي يدور في فلك محسوب بدقة متناهية. المسافة الحالية بين الأرض والقمر ليست عفوية، بل هي القانون الرباني الصارم الذي يسمح بوجود مد وجزر لطيف يطهر البحار دون أن يغرق الأرض، ويمنحنا نوراً ساحراً ليلاً دون أن يمزق طمأنينتنا.
2: بالتأكيد، فالكون قائم على الهندسة التقديرية الحكيمة، حيث لا يطغى جرم على جرم، ولا يقترب كوكب من تابعه إلا بمقدار يحقق نفع الحياة واستمرارها. نحن ننظر إلى القمر اليوم في بعده الجميل بعين الشاعر والمتأمل، نفرح بلحظات البدر الناصع، ونعلم أن جماله يكمن في بقائه عاليا في سمائه، يحرس ليلنا بهدوء دون أن يهدد وجودنا.
3: كلمات تملأ النفوس بالإيمان والامتنان لهذا التوازن الكوني البديع، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفلكية المثيرة قد جددت تقديركم لنعمة السماء الساكنة. نلتقيكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء في جوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ورحلة مسائية تتجدد معكم خلال ساعتين إن شاء الله نقضيها معكم. نتمنى دائما أن نكون رفقة طيبة لكم، خاصة للي يسمعنا هو راجع للبلد، إن شاء الله درب السلامة وتصل بحفظ الله ورعايته، واللي ذاهب إلى أي مشوار مسائي إن شاء الله بعد تستمتع معنا. ودائما نتمنى منكم مستمعينا تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244210. مساء جميل للجميع، ومسي بالخير على الزميل أيمن الفجراني. مساء الخير أيمن.
1: مساء الخيرات والسعادة والبركة عليك أبو عمار، يا مرحبا فيك، ويا مرحبا بكل المستمعين الأحبة إنما كنتم فعلا تستمعون لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نقول مساء الخميس الذي يحمل حقائبه للقاء الأحبة والأهل، والكل اليوم مشتاق لللمة وللصحبة وكل أيضا ما يتعلق بهذه الأجواء والتفاصيل الجميلة، وأيضا أجواء نعيشها مع ليالي المونديال ياسر، وبالتالي ما زالت الإثارة الحماس حاضرة، ويعني المباريات مثيرة، وكل دور يحمل في طيات الكثير من المتعة والحماس لكل العشاق ومتابعي كرة القدم في العالم ومحبيها في سلطنة عمان.
0: أكيد ليالي جميلة، وخاصة يعني اليومين طبعا مع إجازة نهاية الأسبوع فرصة لمحبي طبعا متابعة مباريات كأس العالم، وخاصة في إجازة اللي كان مثلا يقول لك والله أيام الأسبوع عندي دوام أقدر أسهر، فاليومين هذا فرصة أنك تستمتع مع المباريات
1: وتعوض تعوض اللي فاتك في أسبوع كامل.
0: بالفعل تعوض يعني
1: أمس تابعنا أيضا ياسر مباريات حلوة جميلة، أبرزها المغرب اللي فعلا وضع قدم للدور القادم دور 32، فاز على هايتي برباعية. البرازيل أيضا تأهلت إلى الدور القادم بعد الفوز على اسكتلندا بثلاثية. سويسرا، يعني كلها نتائج كانت جميلة، مباريات مثيرة، وسنتعرف عليها إن شاء الله تعالى في محطتنا في المونديال.
0: 13 منتخب تأهل خلاص
1: تقريبا. نعم. أيوه. وسنة أيضا راح نتطرق إن شاء الله تعالى في المحطة القادمة على يعني الأبرز المباريات المتوقعة في الدور القادم. يعني المغرب ممكن تكون مع أمام هولندا
0: إن شاء الله
1: كمباراة متوقعة، وستكون مباراة مثيرة أيضا. وإن شاء الله تعالى تباعا سنحاول قدر الإمكان أن نسلط الضوء على هذا الموضوع
0: بإذن الله. إذن مستمعين حياكم الله في هذا المساء من مساءات الخميس الونيس، وتحية مسائية لكم، وإحنا إن شاء الله نرافقكم إلى السابعة مساء. هذه تحيات فريق العمل، سنكون معكم في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وياسر الهناي، وفي الإخراج مانع الفارسي. ومساء الخير بانوراما.

0: يا مرحب مستمعينا الأحبة، مساء جديد من مساءات الخميس الونيس لكل الذين أنهوا أعمالهم، يعدون الدقائق للوصول إلى البيت ويمضون الآن على الطرقات، ترافقهم الأغاني الجميلة وأيضا رائحة المطر في بعض الأماكن. ياسر، سمعنا أنه ما شاء الله تساقط للأمطار في أدم، في منح، في سمائل بعض الأماكن، فحلو أيضا المستمعين اللي يشهدوا هذه التفاصيل الجميلة والأمطار إنهم يشاركون أيضا على 7244410.
1: بالفعل أيمن، إذا يعني في بعض الولايات تشهد أو شهدت أمطار إبرة مثل ما ذكرت، سمائل الجبل شمس في ولاية الحمراء، فاللي يعني اللي من هذه الولايات والمناطق اللي شهدت أمطار زين تشاركونا حقيقة، يعني تعيشون أجواء الأمطار يعني على رقم الواتساب 7244410، دائما نسعد بتواصلكم معنا.
0: والأجواء الخريفية أيضا بدأت، يعني تابعنا بعض اللقطات والصور في سهل أتين، ما شاء الله أجواء خريفية، رذاذ، أيضا تساقط للرذاذ صباحات اليوم، وأيضا وادي دربات ما شاء الله، يعني بدأ الإخضرار في خريف ظفار هناك، وبالتالي ربما تكون الأجواء يعني إن شاء الله تعالى خلال القادم الوقت مهيئة، ومثل ما عودتنا دائما ظفار بهذه الأجواء الاستثنائية في كل موسم.
1: يعني البعض يتوقع أن يكون موسم الخريف هذا العام أفضل، ويكون يعني من ناحية الرذاذ والخضرة تكون أفضل من العام الماضي، يمكن قال البعض يقول لك تأخر نوعا ما، لكن نلاحظ هذا الموسم يعني صحيح. ما شاء الله مبكر يعني
0: أكيد، وأنا أتوقع أنه العدد هذه المرة راح يكون ما شاء الله، يعني الصلالة راح تكون صحيح، يعني زحمة هذه الفترة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، وأكيد دائما يعني كثير من المستمعين وضعوا خطط للإجازة الصيفية، بما أننا مقبلين على الإجازة الصيفية فهناك خطط للكشتات والرحلات سواء داخل السلطنة أو البعض يمكن خطط للسفر
0: خارج سلطنة عمان. فعلا لذلك سؤالنا مستمعينا، كيف رسمت صيف 2026؟ وين رايحين إن شاء الله تعالى؟ وين مخططين تسافروا خارج السلطنة ولا تفضلوا السياحة الداخلية بين الجبل والبحر والخضرة؟ ويمكن هذا الصيف راح يكون مخصص للراحة ولمة الأهل اللي مرتب إجازته، وأول وجهة في القائمة وين راح تكون إن شاء الله تعالى؟ نريد نعرف تفاصيل خطتكم، شاركوها معنا على 7244410 رقم الواتساب، نسعد بمشاركاتكم وهمساتكم المسائية في بانوراما. محطتنا القادمة إن شاء الله ياسر،
1: إن شاء الله محطة إيش صاير. ومثل ما تعودتوا مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية ومن أخبارنا، سلطنة عمان تؤكد على تأييدها لمذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، وذلك خلال مشاركة معالي السيد وزير الخارجية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا المنعقد في البحرين. ومعالي السيد وزير الخارجية يشير إلى أن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.
0: معالي السيد وزير الخارجية وصاحب السمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية يؤكدان خلال لقائهما بالمنامة على متانة العلاقات الأخوية الراسخة وأهمية مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.
1: وكذلك معالي السيد وزير الخارجية ونظير الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي متابعة نتائج زيارة معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى سلطنة عمان والتفاهم حول آلية التعاون المشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول.
0: أيضا مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 ويناقش حوكمة أعمال مدائن والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
1: والطيران العماني واصل توسيع شبكة وجهاته في دول مجلس التعاون الخليجي بتسيير رحلات بين مسقط وأبوظبي اعتبارا من 9 يوليو القادم.
0: المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 ويثمن انتظام العمل القضائي وارتفاع معدلات الفصل في الدعاوى، ويطلع على خطط المحاكم والادعاء العام خلال العطلة القضائية.
1: وسلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبحارة في ولاية السيب، تأكيدا على أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه البحارة في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز مكانة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
0: أيضا الشركة العمانية لنقل الكهرباء تحصل على جائزة صفقة صكوك العام لفئة الهيئات الحكومية وشبه السيادية ضمن جوائز الأسواق المصرفية العالمية، وذلك عن إصدارها لصكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، في إنجاز يعزز ريادتها في مجال التمويل المستدام في سلطنة عمان وعلى مستوى المنطقة.
1: وملتقى التنقل الجوي المتقدم يستعرض بمسقط مستقبل التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان والابتكار والتطبيقات الوطنية وتجارب فعلية وتشغيلية في هذا المجال. الملتقى يشهد توقيع الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان ومذكرة التعاون بين هيئة الطيران المدني وكلية إيتا إيريا لإدارة الأعمال في مجال الطيران، ومذكرة التعاون بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومركز ابن فرناس للطائرات المسيرة.
0: وأخيرا شركة الغاز المتكاملة توقع على مجموعة جديدة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز في خطوة تعزز مرونة منظومة الغاز الوطنية وترفع كفاءة تخصيص الموارد بما يدعم النمو الصناعي والاستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للغاز الطبيعي في سلطنة عمان.
1: إذن مستمعينا هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا، أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-420-10.

0: يا حياكم الله مستمعينا الأحبة، الخميس دائما الونيس، يعني تتسابق فيه الساعات مع الأشواق، أشواق الأطفال لآبائهم، الأهل لأبنائهم، والأصدقاء لجلساتهم اللي تأجلت طوال الأسبوع. فعلا هي فرصة للتلاقي وأيضا الاستمتاع بربما إجازة الأسبوع مع هذه الأجواء الجميلة اللي نتابع من خلال أيضا رقم الواتساب مجموعة من الرسائل لبعض اللقطات الخاصة بالأمطار في بعض الولايات ومحافظات سلطنة عمان. نسعد بمشاركاتكم مستمعينا الأحبة لموضوعنا أيضا لهذا اليوم حسب الخطة، وين راح تكون خطتكم إن شاء الله تعالى في إجازة الصيف مع ربما انتهاء أبنائكم للاختبارات، فأكيد هناك في خطة إن شاء الله قادمة، هل داخل سلطنة عمان أم خارجها؟ شاركونا على 7244 20 10. أما موضوعنا في محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى عن الحكاية وتعزيز الهوية العمانية والقيم، كون الحكاية ليست مجرد كلمات تروى بل جسر نعبر من خلاله قيمنا وعاداتنا الأصيلة من جيل إلى جيل، ومن خلال قصص الآباء والأجداد دائما ما تعرفنا على كثير من معاني الانتماء والكرم والتكاتف اللي شكلت قيمنا عاداتنا وهويتنا العمانية عبر الزمن. كل حكاية فعلا تحمل في طياتها درس وتحفظ جزء من ذاكرة الوطن وتراثه الأصيل، لذلك هذا الموضوع سيحدثنا عنه ضيفنا إن شاء الله تعالى في هذه المحطة، الأستاذ أحمد بن ناصر الراشدي، حكواتي وكاتب متخصص في أدب الطفل والناشئة. نرحب بك أستاذ أحمد ويسعد مساك بكل خير وسعادة في بانوراما.
1: أهلا وسهلا ومرحبا أخي الكريم، حياكم الله وفرصة سعيدة ومباركين على الأمطار الجميلة.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، وإحنا دائما نسعد أكيد بوجودك معنا في برنامج بانوراما. حديثنا طبعا عن الحكاية ودورها في تعزيز الهوية والقيم، مع أنك حقيقة يعني لك خبرة وباع طويل في موضوع الحكاية وأنت حكواتي أكيد، فمن واقع خبرتك أستاذ أحمد كيف يمكن للحكاية أن تعزز وترسخ القيم والهوية العمانية والسمت العماني بناء على توجيهات مولانا جلالة السلطان المعظم ابقاه الله بعيدا عن آمين. طبعا التلقين المباشر.
1: آمين. نعم، الحكاية الشعبية هي يعني أداة من الأدوات التي ممكن أن تستخدم بشكل مؤثر جدا في تثبيت الهوية لدى الطفل والسمت والانتماء للوطن، لأنه الحكاية الشعبية هي نص أدبي شعبي، وهذا النص الشعبي الأدبي يحمل قيم الشعب الذي يحمل تلك الحكاية، الشعب العماني، الشعب الألماني، يعني كل شعب يحمل الحكاية المتوارثة قيمه وعاداته وتقاليده وغيرها. بناء على ذلك أيضا الحكاية هي ليست مجرد تسلاية أو تسلي يسمعها الطفل أو يعني حكاية قبل النوم كما يقال، لا. هذه الحكاية أيضا لها تأثير وجداني مؤثر على الطفل تتناسب مع نفسيته وسيكولوجيته الداخلية. ليش؟ لأن الحكاية عبارة عن حكي ممتع ويستمع إلى أحداث وتصارع في الأحداث وفي الشخصيات، هذا التصارع يتوافق، ويعني هذا التشابك بين الأحداث بطريقة ممتعة يتوافق مع الطفل، وبالتالي الطفل بطبيعته يعني لا يحب الأوامر والنواهي. ما أريد أن أقوله أنه فعلا الحكاية وسيلة مهمة لتثبيت الهوية والانتماء والعادات والتقاليد، من حيث أول شيء من حيث القيم اللي تحملها هذه الحكاية. فأي حكاية عمانية البعض منها يحمل قيم التسامح، قيمة أصيلة في متوارثة عند العمانيين، قيمة الشجاعة، قيمة الانتماء اللغوي للبلد، قيمة كثير من القيم.
0: السمت العماني مثلا.
1: نعم، يعني هذه الشخصيات المتحركة في الحكاية تمثل سمت وعادات وتقاليد البلد، فهذه أول فائدة وأول يعني أهمية للحكاية، أنها وسيلة لنقل العادات والتقاليد، بعكس لما الولي الأمر أو الأب أو المعلم يأمر الطفل وينهى لا تفعل كذا، عندما يأتي ضيف قم وافعل كذا، بعكس عندما يحكي له حكاية. الأمر الثاني، الحكاية تساهم في التثبيت اللغوي للطفل من خلال المفردات اللغوية الشعبية الموجودة في الحكاية، من خلال الأمثال الشعبية الموجودة في الحكاية، فهي بالتالي تساعد على نقل الانتماء اللغوي لدى الطفل. أيضا جميل. الحكاية هناك أمر مهم لها، أنها تساعد الطفل على تكوين ذاكرة جمعية، بمعنى عندما يحكي له والده مثلا حكاية من ظفار وهو طفل من مسندم، هو يشعر بالانتماء للخريطة لهذه البقعة من أرض الوطن. أيضا عندما يسمع طفل من صور حكاية من سمائل، أو طفل من صحار يسمع حكاية من صور، هذا الأمر يخلق نوع من الانتماء الوجداني، نستطيع أن نقول رحلة عبر الخريطة بالحكاية. كذلك الحكاية تساهم في التقليل من التغريب الثقافي. ماذا أقصد بالتغريب الثقافي؟ الشاشات التي يجلس عليها الطفل في الغالب في الإجازات، مثل إجازة الصيف، بساعات طويلة، تولد عنده نوع من الانقطاع الاجتماعي عن العائلة، عن الوالدين، عن الذين حوله. لكن عندما يتوفر حكاء بارع أو يتوفر قارئ قصص بارع، سواء من الوالدين أو في المراكز الصيفية أو حتى عبر قنوات الإعلام، يتوفر حكاء بارع، هذا الطفل ينتقل من الانقطاع البصري والاجتماعي إلى التواصل الاجتماعي عبر التواصل البصري للحكاء هذا الذي يحكي، فبالتالي تنتقل أيضا نوع من المشاعر التي يحتاجها الطفل في في في في حياته الاجتماعية، مثل الأمان النفسي، الاطمئنان، المناعة النفسية. هذه الأشياء تأتي بالتواصل البصري عبر الحكي، عبر الحوار. فهذه الميزات تتولد لدى الحكاية. ما رأيك أقول لك إنه في عيادات في العالم تعالج بالحكاية؟ هناك مثلا عيادات، في عيادة مثلا قرأت عنها في برلين في ألمانيا، مركز اسمه مركز حكايات للحياة، يقومون بإسقاط القيم التي يريدونها على الحكايات الشعبية، ومن ثم الطفل عندما يسمع هذه القيم يعني يتشربها وجدانيا. كذلك هناك عيادة، عفوا، المعهد الهنغاري للعلاج، قرأت عنه أيضا، العلاج بالحكاية، هو يعالج الأزمات النفسية المتعلقة بالهوية. أيضا يقومون بإسقاط ما يعانيه الطفل من أزمات نفسية في الهوية على بطل الحكاية، ومن ثم الطفل يستطيع أن يقول ما في داخله عبر هذه الشخصيات والأبطال. فالحكاية وعموما يعني أي حكاية أخلاقية، يعني قصص الأنبياء، قصص الصحابة، قصص الأبطال القوميين لأي بلد، مثلا لبلدنا عمان على مر التاريخ، مثلا قصة الإمام أحمد بن سعيد الذي وحد عمان الحبيبة، أو قصة البطل القومي ناصر بن مرشد اليعربي، كل هذه الحكايات يعني سواء كانت تاريخية أو شعبية من ذاكرة الشعوب لها دور كبير يعني مؤثر. يعني تفضل
0: استاذ احمد، عذرا على المقاطعه، لكن تحدثت كثيرا عن هذه الحكايه واثرها على القيم والهويه وتشكيل الجيل الجديد، لكن السؤال الان، هل ما زالت فعلا هذه الحكايه اليوم قادره على منافسه المحتوى الرقمي السريع يعني اللي يستهلكه الجيل الجديد خاصه يوميا؟ يعني هل ممكن ان تنافس المحتوى السريع، خلنا نقول هذه الشورتات والريلز والشاشات اللي انتزعت نقول الناشئه بشكل كبير جدا واثرت حتى في بناء شخصيه هذا الطفل وهذا الشاب؟
1: نعم، يعني بطبيعة الحال عندما يكون هذا الطفل متروك له هذه الشاشات وهذه الأجهزة الإلكترونية متروكة له بدون يعني رقابة أو بدون تحديد يعني أوقات لمشاهدتها أو دون تحكم في محتوى الذي يتابعه الطفل، أنا أقول لك هذا الطفل لن تؤثر فيه الحكاية، لأن هذا الطفل يعني نحن الكبار تسرقنا هذه الشاشات أحيانا ونشعر بأننا خارج الزمان والمكان. هذا يعني أنا أسميها الساحر الفاتن يعني. تمام، لكن الطفل الذي تتوفر له أسرة تملك وعي بأن هذه الأجهزة هي وسيلة للمعرفة، وسيلة للترفيه للطفل، لابد من التحكم فيها، وخاصة الأطفال في المراحل السنية الأولى، يعني سواء مرحلة الروضة أو مرحلة الحلقة الأولى أو جزء من الحلقة الثانية، يعني عندما يتوفر هناك من الرقابة، أنا أؤكد لك من خلال خبرتي الشخصية في الحكي للأطفال وخبرة زملائي الحكائين، الحكاية يعني تبهر، والأطفال يحبون علميا، هذا علميا الأطفال يحبون الحكي والحكاية.
0: لكن مع هذا التحدي أستاذ أحمد، كيف هل هناك من حلول فعلا تواكب نقول هذا التطور السريع في التكنولوجيا في زمن العولمة الانفتاح الرقمي؟ يعني كيف ممكن أن ندخل يعني هذه الحكاية أو الحكوات اليوم في هذه التحديات؟ كيف ندمج هذا الجيل مع هذه التحديات؟
1: صحيح، شوف أنا هنا أشيد بواجهة الطفل في منصة عين التابعة لوزارة الإعلام. ما تقوم به واجهة الطفل كمثال عربي، يعني إعلامي عربي، هو نوع من إيجاد الحلول. المادة والمحتوى والطريقة والبرامج التي تقدمها واجهة الطفل حقيقة مادة جاهزة، لو أن بدأت الأسرة توجه أطفالها للمشاهدة، أو حتى المدارس، يعني هناك تعاون بين وزارة التعليم ووزارة الإعلام في في في تقديم هذه المادة. أنا أقول لك إنه الطفل يعني سينتبه للحكاية. أضرب لك مثال أيضا، هناك رصيد ما يقارب 150 حكاية شعبية قدمها حكاؤون عمانيون على برنامج احكي لنا حكاية، وهو برنامج رمضاني يبث على الإذاعة العامة، وموجودة الحلقات 150 حكاية شعبية عمانية وعالمية موجودة على منصة عين، تم يعني كما يقال نقدها وغربلتها من الأفكار التغريبية أو العنصرية أو غير التربوية، وبالتالي هي مادة آمنة مغذية للطفل في لكي يشاهدها أو يسمعها عبر المذياع السيارة أو اليوتيوب أو التاب في الرحلات في المسارات الطويلة للأسرة، أو عبر الجلسات مع الطفل ممكن تشغيل مثل هذه الحكايات، لأنه الحكاؤون العمانيون أدوها بأداء جميل جدا يعني. وهناك أيضا مواد أخرى، أنا أضرب مثال عربي يعني أنا فخور فيه يعني بما قدم وما أنتج فيه، يزيح هذه المقولة التي دائما تكرر أنه صارت وسائل التواصل أو هذه الأجهزة يعني تسرق أطفالنا، تسرق أطفالنا
0: سرقة اللحظة. نعم،
1: يعني من الناس الذين ليس لديهم وعي تربوي بكيفية تعامل مع هذه الأجهزة،
2: وبالتالي يعني الحكاية يمكن البعض يسميها بأنها قوة ناعمة، ممكن أن تكون قوة ناعمة. لكن اليوم مع وجود مثل ما ذكرنا وسائل التواصل، الهواتف وغيرها من المشتتات، بالتالي اختيار الحكاية المناسبة التي تشد انتباه الأطفال هذا أمر جدا مهم أستاذ أحمد. بصفتك حكواتي، كيف تختار الحكاية المناسبة؟ الحين الأجيال مختلفة، الأعمار مختلفة. تختار حكاية مناسبة تشد انتباه هذا الجيل. صحيح، اللي أصبح مشتت مع طبعا الأجهزة، أجهزة الهواتف.
1: أستاذي، كل مرحلة من المراحل، الحكاء البارع التربوي الذي يسهم دماغ الطفل وعقلية الطفل وخصائص الطفل، هو بطبيعة الحال لابد أن يحسن اختيار الحكاية، وبالتالي يعني الحكاية الموجهة للأطفال الذين هم مثلا في مرحلة الروضة تختلف تماما عن الذين مثلا في المرحلة الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية، يعني من عمر 10 سنوات فما فوق أو من عمر 12 سنة فما فوق مثلا. لا يمكن أن تأتي للطفل مثلا في عمر 12-13-14 وتحكي له حكاية الديك الذي مثلا جاءت الريح وأخذت بيته. هنا القيمة والمحتوى يتناسب مع طبيعة النفسية واللغوية والعقلية للطفل في المرحلة مثلا الروضة. لكن عندما تأتي لطفل مثلا لطالب أو طفل في المرحلة الحلقة الثانية مثلا، لابد أن تختار له قصة فيها شيء من البطولة، فيها شيء من المغامرة، وبالتالي هو سيعطيك قلبه وروحه ووجدانه ليستمع إليك. خاصة كما قلت لك، إذا توفر حكاء بارع صدقني، يعني الكبار، أنا يعني الكبار يحبون الحكاية أكثر من الأطفال. في كثير من الجلسات التي أقمتها وقدمتها والعروض التي قدمتها سواء في الأوبرا السلطانية أو في عدة مكتبات أو حتى خارج عمان، حقيقة كنت أنبهر جدا من عيون الآباء قبل الأطفال. فبالتالي
0: ارتباطهم بالحكاية قديما، يعني في الماضي، دائما يتذكر الإنسان قصة سمعها قبل سنوات أكثر من نصيحة
1: صحيح
0: تلقاها خلال فترة قصيرة.
1: صحيح فهو عنده استعداد، فالاستعداد للحكاية ليس فقط أقصد للأطفال، الأطفال بالضرورة هم مستعدين علميا، يقول العلم يقول ذلك، أنهم مستعدون يعني علميا لتقبل وسماع الحكاية.
2: نعم، الأسلوب بعد له دور، أسلوب الحكواتي في
1: صحيح
2: جذب
1: صحيح
2: الانتباه.
1: عندما يحكي الحكاة بطريقة مثلا الوالدين، يعني بعض الأحيان يتواصل بعض الآباء وبعض الأصدقاء يقول لي مثلا أنا أقرأ قصص لطفلي أو أحكي لهم، يا أخي ما يملوا، يعني كيف أتصرف؟ أقول له بطبيعة الحال سيمل، لأنه هو بعد قليل وأثناء وأنت تحكي له بطريقة مملة هو يسمع في التلفزيون مثلا كرتون أو فيلم أنيميشن أو غيره بطريقة مؤثرة درامية. ذلك الممثل الذي يقف خلف مثلا شخصية الفيل أو خلف شخصية الأسد أو خلف شخصية الثعلب يغير صوته بطريقة درامية. هذا الأمر يجعل الطفل منشد بدرجة كبيرة. يعني تخيل يعني قاعة من الأطفال وهم في يعني أصوات عالية وضحك وهكذا، عندما تدخل عليهم فقط بس تغير صوتك مثلا صوت أسد يناديهم على سبيل المثال، تجدهم ينتبهون بطريقة غير طبيعية. ماذا لو أضفت له شيء من الدراما؟ طبعا الحكاية أيضا ليست بالطريقة الشفوية فقط، هناك الحكاية عن طريق الدمى، هناك عن طريق مسرح العرائس، هناك عن طريق الدمى المتحركة بالخيوط. يعني يستطيع المعلم أو أولياء الأمور أن يبحثوا عن مادة في، نتكلم عن فترة الصيف، يعني مادة في عالم اليوتيوب تحكى بطرق متعددة يعني.
2: ويمكن أن يستفيدوا أولياء الأمور منها ويستطيع أن يحكوا لأبنائهم مثل ما
1: صحيح
2: ذكرت بتقمص بعض الشخصيات الموجودة في القصة، يعني حتى بالأصوات على الأقل.
1: صحيح، وأنا أشجع جدا أنه يعني المعلم أو ولي الأمر في البدء يطلع هو على هذه المادة، لأن الطفل على فكرة ترى هو عبقري، يعني قد يفاجئ ولي الأمر بسؤال، لماذا هذه الشخصية لونها كذا كذا، لماذا هذا الشعر كذا كذا. يعني لابد أنه المربي التربوي أن يكون قد اطلع على المادة سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، لأجل أن ينقل القيم التي تحدثت عنها أنت في بداية المقدمة، يعني لأجل أن نعزز الهوية والانتماء. ماذا لو هو تبنى قيمة سيئة من هذه الحكاية وهذا المربي لا يستطيع أن يجيب يعني.
0: وأنت تتكلم أيضا أستاذ أحمد، أنا يعني سبحان الله جت في بالي فكرة، يعني مثلا الحين مع كثرة هذه نقول الألعاب الإلكترونية أو المكوث فترة طويلة لألعاب بلايستيشن، كسؤال أخير أيضا من خلال هذه المحطة والأفلام، ليش ما يكون في وسيلة جديدة لرواية الحكاية العمانية بهذا الأسلوب كلعبة إلكترونية مثلا؟ يعني أنا كنت متابع في فترة سابقة لعبة اللي هي Ghost of Toshima، ما أعرف إذا كنت مرت عليك، اللي هي قدمت قصة الساموراي، اليابان، صح. التضحيات اللي فيها، قيم
1: صحيح.
0: الشرف، الانتماء للأرض، ويمكن تعرف عليها ملايين اللاعبين وتعرفوا من خلالها على الثقافة اليابانية. فيعني هذه الفكرة جت في بالي وانت تتكلم، فليش ما يعني تكون هناك يعني مرحلة أو خطوة قادمة فعلا لإحياء هذه الرواية أو الحكاية العمانية وإدخالها في مثل هذه الأمثلة العالمية اللي استخدمت فن الحكاية؟
1: والله حسب اطلاعي أستاذي، يعني حسب اطلاعي هناك محاولات عمانية وعربية، هناك محاولات يعني ومحاولات جميلة وجيدة ومقدرة، لكن ربما لم تصل لدرجة التسويق أو لم تتبناها مثلا شركات تسويقية بارعة حتى تكون في متناول يعني الأولياء الأمور. لكن بالبحث، بمجرد ما تبحث يطلع لك منتج عربي قريب من هذه الفكرة التي تطرحها. يوجد يعني الأخوة الفلسطينيين حتى يحافظوا على يعني بلدهم ضد التهديد من استلاب الهوية والهوية الثقافية وتغريب أطفالهم وصهيانتهم وغيره، لديهم مادة جيدة، وخاصة الفلسطينيين المغتربين يشتغلون على مواد إلكترونية يعني في الألعاب وغيرها، هناك منتج عندهم. يعني أنا اطلعت، لكن كما ذكرت أنه نحتاج إلى خطوة مهنية من الجهات مثلا الإعلامية أو الثقافية أو الجهات المسؤولة عن بالتعاون مع شركات عمانية أو عربية لصنع منتج يتضمن هذه المادة الحكائية التي تحمل قيم الانتماء والشجاعة والولاء للوطن وللقدوات الأخلاقية الراقية.
2: بإذن الله. بإذن الله. احنا طبعا سعدنا حقيقة بهذا الحديث معك، ودائما الحكاية مهمة حقيقة في تعزيز الهوية العمانية والقيم الأصيلة. نشكرك الأستاذ أحمد بن ناصر الراشدي، حكواتي وكاتب ومتخصص في أدب الطفل والناشئة، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
1: شكرا، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل، ونلتقيكم على خير.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد، ومثل أستاذ أحمد يعني ومثل هذه المواضيع فعلا يحتاج لها إلى حلقات طويلة وأيضا حوارات أطول، لذلك إن شاء الله في حلقات قادمة ممكن أيضا أن نتحاور في مثل هذه المواضيع. نذكر مستمعينا بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، البعض بدأ يحجز، ما زال البعض يبحث عن الوجهة القادمة المثالية، البعض يقول لك أهم شيء أطلع إجازة ولكل حادثة حديث بعدين، لذلك شاركونا خططكم إن شاء الله تعالى في الصيف على 7244 20 10 وفاصل وبعدها راجعين.

0: تو انت جاي تزيد البحر قحله
1: وباكل التمرات الثلاث حتى اصير اجمل الاناث.
2: انا حماد سكينه وانا صاحب التينه.

0: يعني أيمن حاب يذكر جيل الثمانينات حقيقة ويمكن التسعينات بعضهم لحق على هذا البرنامج كان يا ما كان، صح أمانة؟ برنامج كان يا ما كان وكان يحكي بعض القصص الجميلة،
1: جميل
0: وفي تمثيل يعني بطريقة يمثل بطريقة جميلة كان يجذبنا وإحنا أطفال. فنتمنى حقيقة يعني مثل ما ذكر الأستاذ أحمد يعني اليوم الحكاية لها دور، وبالتالي ممكن أن نجذب هذا الجيل من خلال الحكاية، ممكن أن نطور حتى في طريقة عرض الحكاية وانت ذكرتها أيمن، فبالتالي الحكاية لها دور. يعني كيف نحن اليوم من سمعنا هذه المقدمة اللي وضعها مانع كيف رجعنا للذكريات الجميلة، يعني برنامج كان يا مكان وحكايات حلوة، وكنا ننتظر هذا البرنامج.
1: البرنامج مسلسل جميل ومشوق دائما فعلا، وتقبل الجيل بعد جيل لهذه الأمور يعني أصبح في تحدي كبير مثل ما ذكر أستاذ أحمد، فلذلك هذا التحدي اليوم أصبح مربوط أيضا بالتطور الكبير في زمن العولمة والاتساع الرقمي، لذلك حلو أيضا دمج هذا الموروث والحكاية وغيرها من الأمور والمواضيع في موضوع الحكاية والهوية العمانية. مجموعة كبيرة أيضا ياسر من الرسائل على 7244 10، فعلا نستمتع بهذه الرسائل بتواصلكم المختلفة. قبل أن نذهب إلى الشرقية مع زميلنا
0: راشد
1: المخيني، بعض الرسائل أيضا نقرأ للمستمعين هنا. مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير ياسر وأيمن الفجراني المخرج أيضا المتميز مانع، برنامج جميل، يقول أفضل السياحة الداخلية. هذا اللي دائما يتواصل معنا أحمد المزيد أبو صهيب ومحمد، يا مرحبا فيك يا أبو صهيب ويسعد مساك بكل خير. طبعا يفضل السياحة الداخلية، وأكيد المخيني عنده سياحة جديدة وفعاليات مختلفة هناك في شمال الشرقية.
0: نعم، إذن في جنوب الشرقية طبعا جنوب. محطتنا القادمة هي محطة كشتة، وكشتتنا بتكون من ولاية صور.
1: نعم.
0: وحديث عن سباق قوارب التجديف التقليدية اللي بيكون إن شاء الله غدا مساء، لكن نحن نسبق الحدث للترويج لهذا الحدث اللي بيكون تحت رعاية سعادة يوسف بن سالم المخيني عضو مجلس الشورى وممثل ولاية صور. للحديث أكثر عن هذه الفعالية سباق قوارب التجديف التقليدية ينضم معنا الزميل راشد المخيني مراسل إذاعة سلطنة عمان. تحية لك ونمس عليك بالخير زميلنا راشد.
2: مساء النور أخوي ياسر، وأيضا أمسي على زميلنا المميز أيضا أيمن فجراني ومخرجنا الرائع لخمانة عطارتي.
1: يا مرحبا
2: فيكم دائما وأبدا، نحييكم من ولاية صور العفية أخوي ياسر.
0: أهلا وسهلا بك. سباق قوارب التجديف التقليدية إن شاء الله في ولاية صور.
2: نعم، سباق قوارب التجديف بكرة إن شاء الله كما تفضلت طبعا تحت رعاية سعادة يوسف بن سالم بن ناصر المخيني عضو مجلس شورى ممثل ولاية صور، بكرة الساعة الخامسة في أمام في كورنيش مخا بالقرب من ميناء خور البطح 11 قارب، وأيضا الشباب جاهزين أحفاد النواخذة لبكرة إن شاء الله. معايا الفاضل صالح بن جمعة حسون العريمي المشرف العام على السباق قوارب التجديف. مساك الله بالخير أبو عبد الله، نتحدث عن هذا السباق إن شاء الله.
3: مساك الله بالرضا يا الحبيب راشد خميس المخيني، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. نشكر إذاعة سلطنة عمان ومتابعته لهذا الحدث الجميل، هذا الحدث التراثي للسفن التقليدية أو الماشوة أو الهواري التجديف عندي، وهذا إرث إحنا متوارثين ابن عن جد من زمان يعني.
2: نعم من الأجداد طبعا. البرنامج إن شاء الله بكرة تحت رعاية سعادة عضو مجلس الشورى ممثل الولاية. كيف الاستعدادات كانت متى يعني تقريبا؟
3: والله الاستعدادات من شهر تقريبا،
2: من شهر
3: أو شهر ونص.
2: نعم
3: فادي الاستعدادات والأمور كلها طيبة والفرق كلها جاهزة، يتريوا يوم السباق الساعة 5 المساء من خور البطح من منطقة النصبية إلى بعد خور البطح. نعم.
2: طبعا الآن أنا أشوف البروفات اليوم الاستعدادات الآن على الميناء جاهزات 11 قارب، كل قارب طبعا يعني جاهز بكل هذه القوارب، قوارب التجديد، الاستعدادات جاهزين خلاص.
3: الاستعدادات جميعها جاهزة، جميع الفرق جاهزة، جميع الفرق، جميع المشهور أو جميع الهواري ذهبات، وينتظرن قلت لك يوم الانطلاق.
2: يوم الانطلاق.
3: نعم.
2: يوم الانطلاق. إذن معي أيضا الأخ خالد العريمي، أيضا المشرف على التنسيق والمتابعة. نتحدث أخوي أبو سامي، كيف شفت جاهزية الشباب؟
4: يا هلا أبو فخر، حياك الله، يعطيك العافية. الحمد لله الجاهزية ماشي على قدم وساق ومستمرة، والأمور طيبة، الشباب جاهزين، الغوارب جاهزة، النواخذة والسكونيين جاهزين، وينتظر الأشارة الآن
2: من منطقة مصفية.
4: من منطقة مصفية يبدأ السباق إلى نهاية السباق بعد الجسر إن شاء الله.
2: بعد
4: جسر خور بطح. أيوة. أيوة.
2: طبعا 11 غارب.
4: 11 غارب، والكل غارب في 11 شخص، 10 لعيبة، والسكون 11 الغايد مالهم.
2: طبعا هذه كلها وشرت معاكم هنا في المصنع.
4: هذه كلها صناعة وشار وتحسون. ايوه نعم نعم نعم نعم بالضبط.
2: وش تقول لكل الاهالي سواء في ولاية صورة وخارج صورة تدعوه؟
4: والله الحمد لله رب العالمين، ونرحب بالجميع، وهذا السباق سباق الجميع، ونشكر كل الشكر للدعم من مؤسسة اليسر للأعمال الخيرية على هذا الدعم الكبير، والحمد لله، وعسى إن شاء الله دوم. والشكر للشيخة أمينة بتعود بهوان، جزاها الله خير، وعساها دوم بصحة وعافية
2: إن شاء الله. يعطيك العافية أبو سامي. معايا أيضا الأخ بجنة، راح فيك شوف لي كم القوارب
5: موجودين. 11 غارب اللي هو فريق العروبة، فريق صور، فريق الصحة، وشار وتحسون، الطليعة، بخر البحار، شباب صور، كذلك فتح الخير، الغنجة، شباب العرفية، وفريق الصغور.
2: على
5: 11 غارب.
2: وكل غارب فيه
5: 10 أنفار يريرة، والسكون يكون 11 رقم 11.
2: نعم.
5: وبيبدأ من المصفية هو بيت سبيكل إلى بعد الجسر إن شاء الله.
2: نعم.
5: والشباب مستعدين الحمد لله.
2: في خيمة عملاقة ما شاء الله.
5: ما في خيمة وفي فعاليات وفي
2: كل شيء. مرحبا هناك طبعا فرقة الفنون الشعبية.
5: الفنون الشعبية نعم.
2: راح تكون موجودة.
5: موجودة. وثاني شيء صحوبات، 5 صحوبات اللي هي بتكون في
2: الجماهير.
5: نعم. في نقدين وكذلك.
2: نعم.
5: وانت الرقم الواحد يا ابو فخر.
2: الله يعطيك.
5: جزاك الله خير، مسوي فعالية الرقم الواحد. جزاك الله خير.
2: شكرا يا ابو جنة. اذا اخوي ياسر، اخوي ايمن، طبعا اذكر المستمع الكريم.
1: نعم.
2: بأن إن شاء الله السباق بكرة الساعة 5 تحت رعاية سعادة يوسف بالسالب بن ناصر المخيني، عضو مجلس شورى، ممثل ولاية صور. طبعا التمويل والدعم من مؤسسة اليسر الأعمال الخيرية للشيخ أمينة بن سعود بالسالم بهوان المخيني التي دعمت هذه الفعالية. كما أيضا نشكر إدارة الثقافة والرياضة والشباب بجنوب الشرقية على أيضا تواجدها ودعمها وتنسيقها ومتابعتها. وأشكر أيضا مصنع وتحسون لصناعة السبن الذي قام بدعم هذه الفعالية، ووشار طبعا 11 قارب من هذا المصنع لهؤلاء الشباب. نذكر بأن هناك صحوبات راح تكون إن شاء الله لكل الجماهير، اللي راح تكون طبعا صحوبات مالية للجماهير.

0: صغت الى ميناء خور البطح ان شاء الله راح اللي راح يكون متواجد لهذه الاحتفاليه الكبيره في ولايه طور. على فكره الاحتفاليه احنا ننتظر جماهير كبيره وراح يروح ويعني الاهالي من اليوم ينتظروا هذه الاحتفاليه لان بتكون جميله جدا جدا جدا على هذا الشاطئ الكبير. ثلاث شواطئ ايضا راح تشهد هذا السباق، شاطئ مخا، شاطئ الخيصة، وشاطئ نعمة أخوي أيمن.
1: نعم هذا الحماس يعني ما شاء الله على صوتك هذا يقول لك لا والله من اليوم خلاص روح.
0: والله صدقني يعني الأجواء على فكرة بس أعطي المستمع كثير اليوم معنا الأجواء جميلة جدا، وصلت درجة الحرارة في صور من 35 إلى 36 لأن احنا أيضا يعني متأثرين كثير بخريف محافظ ظفار وولاية طور ومناطقها، وحتى المناطق مثل رأس الجنز ورأس الحد هذه المناطق أيضا تتأثر بهذه الأجواء الجميلة. أجواء قائمة حن معانا في طور وأجواء جميلة إن شاء الله توحي بأيضا يعني مهرجان بحري جميل بكرة إن شاء الله.
2: بإذن الله إن شاء الله يعني غدا مع الأجواء وأجواء الحماس مع سباق قوارب بالتجديف التقليدية إن شاء الله نتمنى حضور جماهيري يعني، واللي يسمعنا تحضر غدا إن شاء الله الساعة 5 مساء، والمسار من منطقة مصفية إلى جسر خور البطح وسباق قوارب التجديف التقليدية بولاية صور. احنا سعيدين بهذا التواصل معك ونتمنى التوفيق للقائمين على هذا السباق. شكرا جزيلا لك زميلنا الأستاذ راشد المخيني مراسل إذاعة سلطنة عمان، شكرا جزيلا.
0: شكرا أخوي ياسر وشكرا أخوي أيمن، يعطيك العافية أخوي مانع، يعطيكم العافية. مميز هذا البرنامج، برنامج بانوراما أيضا يعطي كل صغيرة وكبيرة من خلال الأحداث في سلطنة عمان الحبيبة. شكرا.
1: الله يسعدك يا أبو فخر، شكرا لزميلنا راشد المخيني على هذا الحراك الجميل وعلى أيضا فعلا اللفتة الجميلة اللي راح تكون بإذن الله تعالى يوم الغد في ولاية صور. دعوة لكل المستمعين اللي حابين أيضا الحضور والاستمتاع بهذه الأجواء، مثل ما ذكر أيضا الأجواء مهيئة ما شاء الله هناك ومتأثرة بأجواء خريف ظفار. فإذا هذه الأجواء وهذا الويكند وهذه الليالي الجميلة دائما نأخذها بالفرح، والخميس دائما ذكرى جميلة تستحق أن تروى مع الأهل والأصدقاء والأحبة. استمتعوا بهذه الأجواء.

0: عليكم بالخير مستمعينا، تحية مسائية لمن يشاركنا حقيقة هذه اللحظات الجميلة، خاصة لحظات الأمطار ورسائل من مستمعينا. محمود الخاطري يقول، يرسل لنا طبعا بعض المقاطع من ولاية الرستاق وادي بني عوف، يقول من قلب الحدث أمطار طبعا الخير هناك في بلد سيت وكذلك وادي بني غافر بولاية الرستاق.
1: ما شاء الله.
0: ويقول طبعا المرسل ما واضح علينا الاسم، احنا ذكرنا المرسل هو أبو أسعد الهاشمي. أبو أسعد الهاشمي يقول الله يرحم جدتي، قبل كان الكهرباء طبعا، قبل وصول الكهرباء قبل لا أنام في السجم، طبعا تعرف إيش يعني السجم، معروف تروي لنا يعني بعض الحكايات والكثير منها، يعني كان جداتنا حقيقة بالفعل يعني كان
1: قائمين بدور الحكوات. نعم. ما شاء الله، الله يرحمهم ويغمد أرواحهم الجنة يا رب. أيضا هنا ما شاء الله تفاصيل مختلفة ورسائل منوعة، اللي يرسل لك أجواء الأمطار وفيديوهات وصور، يعني حقيقة شوقونا لهذه الأجواء، اشتقنا لأجواء الأمطار. هنا رسالة تقول، مساء الأنوار لكم ياسر وأيمن وللغائبة الحاضرة فتحية ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين وبعد، فالحمد لله الذي جعل الرسالة تنتقل من مكان إلى مكان وجعلها تنوب عن الكلام، ففي ليلة الجمعة ويوم الجمعة يجب أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون من الفائزين، وإجازة سعيدة ممتعة، دروب السلامة للجميع. والحمد لله اليوم في صحار يقول الجو حرارته أقل من الأيام السابقة بس الرطوبة تزيد بعد المغرب ودمتم سالمين. هذه رسالة من أبو حكيم، يا مرحبا فيك يا أبو حكيم، وإن شاء الله تكون الأجواء في القادم في صحار إن شاء الله تكون ممطرة بإذن الله تعالى ونعيش معك هذه الأجواء في قادم الوقت
0: إن شاء الله. سعد الهدابي يرسل لنا ويقول، مسي بالخير عليكم أيمن وياسر والمخرج مانع الفارسي، نسأل السلام للجميع والاستمتاع بالإجازة ما شاء الله تبارك الله على الأجواء المميزة والممطرة بالتحديد من إبرة، أتواصل معكم الآن. ويقول مبروك للمنتخب المغربي التأهل إن شاء الله المنتخب المصري التالي. ويقول بالنسبة لقضاء الرحلات، أعتقد لا بديل عن محافظة ظفار وعمان، كلها جميلة بمقوماتها السياحية ومميزة، وأيضا محافظة مسندم. ويبارك طبعا للمعرس عبد الحميد بن عبد الله البلوشي بمناسبة عقد قرانة طبعا، ويطلب أغنية إذا كان، نحن نحاول يعني الفن دويتو للفنانين راشد الماجد والفنانة يارا أغنية أنت نصيبي،
1: يستاهل
0: زين يستاهل، يقول يعني يريد يهديها للمعرس عبد الحميد بن عبد الله البلوشي، بنحاول يعني إذا كان في إمكانية إن شاء الله. أخوي سعد شكرا جزيلا لك.
1: أبو صالح الجابري أيضا رسل رسالة يقول، في الجبل الأخضر الأجواء جميلة جدا وأمطار خير وبركة، وأرفق فيديو يعني فعلا لمنظر مميز ورائع جدا ويشوقنا. أبو صالح الله يسامحك
0: والله يعني الواحد يقول يا ليتني هناك موجود
1: والله
0: يعني.
1: صحيح يا أخي فعلا هذه الأجواء استثنائية جميلة. أيضا ناصر الزيادي ياسر رسل رسالة يقول، روعة المساء، جمال اليوم هو نكهة صفاء القلوب الطيبة والابتسامة الدائمة، كأنها السماء الغائمة التي ينزل منها المطر، تشعرنا بالفرح وتجعل يومنا في سعادة وهنا، آمين يا رب العالمين جميعا. ويقول مع الأجواء الجميلة الطبيعية معنا في بلدة وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، ومع الخميس الونيس، إجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب، وتحياتي لكل المستمعين والمتابعين. إذن هذه كانت أبرز الرسائل على 724-24-10، خططكم للصيف اللي بدأ يحجز إلى رحلات خارج سلطنة عمان، واللي مثل ما قال أبو صهيب يستمتع بالسياحة الداخلية، واللي يجهز إلى أجواء خريف ظفار، اللي يسرفس سيارته الآن في الصناعية يجهزها إن شاء الله تعالى إلى هناك في الاستمتاع بأجواء الظفار اللي إن شاء الله تعالى متوقع أن تكون استثنائية في هذا الموسم وجميلة ورائعة. ما زلنا في أجواء الصيف أيضا ياسر، وفي الصيف هي فرصة ذهبية لأطفالنا اليوم من خلال الاستمتاع بفعاليات الصيف الاستثنائية، تنقل الطفل من مستوى آخر من المتعة عفوا إلى الفائدة الفائدة، وبالتالي هناك الكثير من يسعون فعلا لاستغلالها. فأكاديمية الطفل واحدة من المشاريع المميزة اللي فعلا يعني تحاول أن تخرج الطفل من يعني عالم الشاشات الرقمية. نحن دائما ما نتكلم عن هذا الموضوع في كثير من البرامج وأيضا الكثير من المواضيع في سواء كان على مستوى التلفزيون أو حتى على مستوى إذاعة، بحكم أن صاحب الجلالة أيضا هو دائما وأبدا حريص على الناشئة والهوية والتركيز على كيف ممكن نحاول التقنين اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي وسرقة الشاشات الرقمية لأجيالنا وأطفالنا. لذلك الأستاذة منى بإذن الله تعالى الحارثية ستحدثنا عن أكاديمية الطفل وعن هذا المشروع الذي ينقل الطفل من يعني مستوى إلى المتعة والفائدة ويستغل هذا الصيف الاستغلال الأمثل. نرحب بالأستاذة منى الآن في هذه المحطة والحديث عن الانتقال بالطفل إلى مستوى آخر من أنشطة تقليدية للتسلية فقط إلى مستوى متقدم من الوعي والاعتماد على النفس. نرحب بك أستاذة منى ويسعد مساك بكل خير في بانوراما.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير فيكم.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة منى، ومثل ما ذكر زميلنا أيمن إذن يعني فعاليات وأنشطة أكيد مهمة خاصة في الصيف، ما أن أطفالنا للأسف يعني أغلبهم يعني متعلقين بالشاشات، لكن جميل أن نستثمر هذا الصيف لتنفيذ مجموعة من الأنشطة، وأنتم في أكاديمية الطفل أكيد وضعتم هذا الأمر نصب أعينكم وأكيد جاهزين مجموعة من الأنشطة والفعاليات، لو تحدثينا عنها أستاذة منى.
2: أكيد أكيد أستاذ، أول شيء يسعدني أني أنا أتحدث عن هذا الموضوع اللي هي البرامج الصيفية، وبالأخص نحن الآن في وقت الصيف. طبعا البرامج الصيفية في الوقت الحالي ما شاء الله معدة كثير في الحضانات في المدارس والأكاديميات الكثيرة ومنوعة، ممكن الأطفال والكبار كذلك يستفيدوا منها، وهناك برامج كثير جميلة ممكن هم يشاركوا فيها ويستثمروا إجازاتهم، هم ممكن يجمعوا بين المتعة وبين التعلم في وقت واحد خلال هذه الإجازة. والبرنامج هذا الصيفي ممكن نحن نشارك فيه الأطفال سواء كان في الحضانة أكاديمية الطفل وغيره بأنشطة منوعة مثل الرسم، التلوين، القصص، مسابقات، أيضا الأنشطة الحركية، معتمدين على منهج المونتسوري اللي اخترعته ماريا مونتسوري في الحضانة، وأيضا السباحة وكذلك الكاراتي، وممكن نتعاقد أيضا مع مراكز كثيرة موجودة من خلال هذه المراكز نحن نكمل مسيرتنا في هذه الحضانة، نقضي أوقات جدا ممتعة مع أصدقائهم مع معلماتهم بشكل كامل. طبعا أشجع كثير الأطفال أنهم يشاركوا في البرامج الصيفية.
1: نعم، يعني الحل السحري خلنا نقول والبديل المثالي اللي يحول الصيف اليوم أستاذة منى من مجرد وقت فراغ إلى رحلة بناء حقيقية يعني يمنعهم من يعني الانغماس بشكل أطول للشاشات الرقمية وتفقد الأجهزة. هناك ربما بعض الأنشطة الخاصة اللي هي فعلا تنسيهم هذه الرغبة في تفقد الأجهزة والانغماس نقول لأوقات طويلة.
2: أكيد أكيد، نحن كمؤسسة تعليمية طبعا نعاني من أشياء كثيرة، من ضمنها أثناء المقابلات مع أولياء الأمور اللي هي كثرة انغماس أطفالهم للشاشات الإلكترونية سواء كان من تلفاز أو من آيباد أو أي شيء آخر. فهم يتجهوا إلى هذه الأماكن عشان استثمار وقت الطفل، وإنه ما يعاني من أمراض كثيرة هو بعيد عنها مثل التوحد أو فرط الحركة أو أي شيء ممكن يتكبد خلال مسيرته وهو موجود في البيت بدون أي اتجاه يعني للطفل. هذا يعتبر من ضمن الأشياء اللي ممكن يساعد طفله في التغيير، والحمد لله يعني مثلا نحن غيرنا أطفال كثيرين كانوا مثلا عندهم حركة قلت حركتهم، كانوا يشاهدوا التلفاز صار عندهم انقطاع تام للشاشات التلفاز.
0: نعم ممتاز. ممتاز. رسالتك لأولياء الأمور لطبعا أهمية مثل هذه الفعاليات والأنشطة والبرامج الصيفية لأبنائهم، خاصة أن نحن في إجازة وأغلب الأبناء إذا ما في فعاليات ما في أنشطة تجديهم على الهواتف لفترات طويلة، إيش رسالتك؟
2: طبعا أنا أنصح كل ولي أمر يسمعني الآن، أتمنى اللي ما مسجل طفله في الصيفي يبدأ ويسجل طفله، بالأخص الحين مقبلين على شهر جديد، عندنا الآن شهر 7 وعندنا شهر 8، أتمنى أنهم يبحثوا عن مكان مفيد لطفلهم ويستثمروا طفلهم بدل الجلوس في المنزل على الشاشات وغيرها، عشان هم يستفيدوا وفي نفس الوقت يترفهوا، وهذا الخيار يكون المناسب إنهم هم يشاركوا عشان أيضا يصنعوا أجمل الذكريات ويقضوا صيف مليء بالنشاط وبالسعادة، ونتمنى يعني أنهم حقيقي أنهم يسجلوا أطفالهم.
1: نعم، خاصة في وجود فعاليات يعني بها مشرفون نقول متخصصون، طاقم محترف خبير في توجيه سلوك الأطفال واكتشاف طاقاتهم الكامنة. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق والنجاحات في القادم. أستاذة منى الحارثية صاحبة مشروع أكاديمية الطفل وفعاليات الصيف، وهي دعوة أيضا للمستمعين اللي أيضا يبحث لطفله عن مكان مهيئ ومهيئ كل الظروف وبيئة مناسبة فعلا لاكتشاف مواهبه وطاقته الكامنة. شكرا جزيلا أستاذة منى، وكل المنى والتوفيق لكم في القادم.
2: العفو أستاذ، ولي الشرف بوجودي اليوم أني أخبركم هذه الأشياء عن حضانة أكاديمية الطفل. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية أستاذة منى. ومستمعين أكيد مواصلين معكم المشوار، فاصل قصير وراجعين.

0: الخميس ليس مجرد يوم بل وعد صغير بالسعادة، موعد كبير مع الأهل والراحة والذكريات الجميلة. إذا كنت الآن في طريقك إلى البيت خفف السرعة، هناك قلوب بكل تأكيد تنتظرك ووجوه تشتاق لابتسامتك في هذه اللحظات الجميلة. بانوراما مستمر معكم في أجمل الحكايات والأخبار وألطف المحطات، نرافقكم في رحلة خميسية ونيسة مليئة بالونس والابتسامة والتفاصيل المختلفة. ومحطتنا القادمة إن شاء الله تعالى ياسر،
1: محطة يحدث الآن،
0: يحدث الآن، وستكون مع الأستاذة سهام بنت سيف بن سالم المقبالية، أخصائية شؤون بحارة بالمديرية العامة للشؤون البحرية، والحديث عن الاحتفال باليوم العالمي للبحارة لكونه اهتمام اليوم أصبح متزايد بالكوادر البحرية العمانية وتسليط الضوء على فعلا هذا الاحتفال باليوم العالمي والقطاع البحري، كيف دعم الاقتصاد الوطني وعزز مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي إقليمي. نرحب بالأستاذة سهام عبر هذه المحطة، ودعنا مباشرة نبدأ معك أستاذة سهام عن فعلا أهمية الاحتفال اليوم بهذا اليوم العالمي للبحارة وما دلالته بالكوادر البحرية العمانية والاهتمام المتزايد بها.
2: أولا أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة الكريمة. طبعا قررت المنظمة البحرية الاحتفاء باليوم العالمي للبحار كل 25 يونيو، وهو تقديرا للدور الحيوي الذي يؤديه البحارة في دعم التجارة العالمية، حيث يعكس الاهتمام المتزايد بالكوادر البحرية العمانية وتوجه سلطنة عمان نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيلها والاستفادة من الفرص المتنامية في القطاع البحري باعتباره مثل ما تفضلت أحد القطاعات الواعدة الداعمة للتنوع الاقتصادي.
1: أكيد أستاذة سهام، وسلطنة عمان تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، واليوم طبعا القطاع البحري قطاع جدا مهم، وسلطنة عمان استثمرت في هذا المجال من خلال إنشاء المواني وتطويرها وإنشاء كذلك الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع البحري مثل شركة أسياد وغيرها، فكيف يسهم القطاع البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي إقليمي؟
2: يسهم القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي، حيث كما تعلم أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان يعزز من دورها كمركز لوجستي إقليمي يربط بين الأسواق العالمية ويخدم حركة التجارة الدولية.
0: نعم، بالإضافة أيضا أستاذة سهام يعني الموضوع عن البرامج أو مبادرات تنفذها أيضا الوزارة لتأهيل هؤلاء القبطان والبحارة العمانيين، وأيضا الأهم من ذلك توفير فرص تدريبية وظيفية في هذا القطاع.
2: أكيد تتعاون وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع المؤسسات التعليمية والشركات البحرية لتوفير فرص التدريب والتوظيف. كذلك الفترة الماضية قامت وزارة النقل والاتصالات بورشة استعرضت واقع التوظيف والتدريب في القطاع البحري ومناقشة التحديات والفرص المتاحة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة لخلق بيئة جاذبة في القطاع الذي ليس بغريب على بلدنا كونها أمة بحرية، حيث أن هذه الورشة كانت بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وتدريبية.
1: نعم، ومثل ما ذكرت يعني ليس بغريب علينا، نحن أسياد البحار ونفتخر بالبحار أحمد بن ماجد، وأكيد يعني البحارة هنا في سلطنة عمان اليوم يواصلون مسير الأجداد، وإن شاء الله هكذا نصل إلى ما كل الأهداف اللي خطط حقيقة وخطط لها. وزارة النقل والاتصالات تقوم وتقنية المعلومات تقوم بدور جدا كبير خاصة في موضوع التحول الرقمي، واليوم التحول الرقمي جدا مهم، فإلى أي مدى أسهم التحول الرقمي والتحديث التشريعي في تطوير الخدمات البحرية وتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان؟
2: طبعا انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في تسريع التحول الرقمي، هناك نقلة نوعية حيث تم تدشين منصة عمان البحرية التي تمثل نقلة نوعية مثل ما ذكرت نحو توحيد الإجراءات وتكامل الخدمات البحرية في منصة واحدة، بما يسهم في تسريع إنجازات المعاملات وتحسين تجربة المستفيد ورفع كفاءة الأداء.
0: ممتاز ممتاز. بالإضافة أيضا أستاذة سهام، يعني موضوع رؤية عمان 2040 يعني من ضمن المواضيع المهمة بالنسبة لكم، والأهم فيها التوسع اليوم في مشاريع الموانئ. تابعنا مجموعة من الموانئ على مستوى شمال الباطنة، جنوب الباطنة، توسعة وأيضا تطوير في بعض الموانئ هناك والخدمات اللوجستية. فما أبرز، دعنا نقول، عن الفرص والتطلعات المستقبلية لهذا القطاع؟
2: أكيد هناك مثل ما ذكرت فرص واعدة في مجالات الملاحة البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والهندسية والبحرية. تستهدف المرحلة القادمة إن شاء الله رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع البحري، مثل ما ذكرنا قلنا أن نحن بلدنا كونه أمة بحرية وما غريب علينا البحر، لذلك نحن نسعى إلى توسيع نطاق جذب الباحثين عن عمل للاندماج مع القطاع البحري،
1: نعم
2: كذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من التوسيع في مشاريع الموانئ والخدمات اللوجستية فيما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 ويعزز في تنافسية القطاع البحري العماني.
1: إذن نحن حقيقة نبارك للبحارة في العالم والبحارة العمانيين، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله
2: إن
1: ومزيد
2: شاء
1: من
2: الله.
1: التطور والتقدم، ونشكر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على دورها حقيقة في تأهيل البحارة العمانيين وتوفير فرص التدريب والتوظيف في هذا القطاع. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة سهام بنت سيف المقبالية، أخصائية شؤون بحارة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات، كنت معنا في برنامج بانوراما. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.
2: شكرا شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لأستاذة سهام، وكل الشكر لكم مستمعينا ولكل أيضا من يستمتع بهذه الأجواء الماطرة. هنا رسالة على 7244 2010 من أمطار الخير، معنا في منح أخو ياسر صديق البرنامج عيسى عبد الله البوسعيدي أبو حمد وعبد الله وحمزة. يا مرحبا فيك يا أبو حمد، فعلا يعني التقط صور جميلة ويبدو أن هناك أمطار يعني ما شاء الله تبارك الله في الصور واللقطات، إن شاء الله جعلها أمطار خير وبركة في ربوع عمان الغالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يجعلها أمطار رحمة وأن تملأ الأرض خضرة والقلب فرحا. فاصل ونواصل بإذن الله.

0: طبعا هذه الأغنية يعني خلاص من خلالها عرفت محطتنا القادمة هي المونديال، لكل من يعيش تفاصيل المونديال لحظة بلحظة، يرتب يومه على مواعيد المباريات، يقاوم النعاس من أجل صافرة البداية، يؤجل النوم حتى تنتهي الحكاية فوق المستطيل الأخضر، لكل من فرح بهدف، تحسر على فرصة، احتفل بانتصار وانتظر مفاجأة جديدة، نقول لكم استمتعوا بكل لحظة. المونديال ليس مجرد بطولة بل ذكريات تصنع وقصص تروى وليالي تبقى عالقة في الذاكرة طويلا. ما زالت الإثارة مستمرة وما زالت الكرة تخبئ لنا الكثير. من خلالها انطلاق منافسات الجولة الثالثة والحاسمة لدور المجموعات في مونديال 2026، حيث حسمت منتخبات المغرب، البرازيل، المكسيك وسويسرا تأهلها. المغرب فاز برباعية مقابل هدفين أمام هايتي، فوز مثير وتاريخي لأسود الأطلس، حسموا به صدارة المجموعة والتأهل كأول المنتخبات العربية. أجمل وفتح اللاعب بلال خنوس هنا في الكنترول، يتقدم بلال، بلال، بلال، جول، جول، جول، جول، جول. الكابيتان في الموعد أشرف حكيمي يعدل الأوتار، أشرف حكيمي يصحح المسار، يصحح المسار، هذا هو المسار الذي نريد.
1: وأيضا تابعنا بالأمس البرازيل في لقاء اسكتلندا وفاز عليها بثلاثية تألق لافت للسيليساو، وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم نيمار في المونديال، وتحية لكل اللاعبين من النجم السابق رونالدينيو.
2: على مستوى مباراة المغرب مع منتخب هايتي كرة خطيرة جدا، هي هي هي هي هي الله الله الله الله الله الله, الله. لأنني أنا الشيء، ولا أريد إثبات أي شيء لأنني كل شيء. في البرازيل أمالكم تتعلق بأقدام فيني، وفي السامبا كل رقصة من رقصاتكم وراءها فيني. فيني يسجل ويخطف مبكرا أول أهداف اللقاء بعد استغلال خطأ، يسجل للمباراة الثالثة على التوالي، الثالثة على التوالي، ثالث أهداف في فينيسيوس يأتي بكرة.
1: أما سويسرا فازت وحسمت صدارة المجموعة بعد تغلبها على البلد المضيف بثنائية مقابل هدف وحيد.
3: هنا كرة أولى، فيها لمسة بينية، فيها انطلاقة، فيها مرور، فيها عرضية، منزام بفوت فاركاس، لا يفوت الله، حان الموعد ودقت ساعة السويسريين، ساعة القمة، ساعة العبور، ساعة المرور إلى الدور القادم. فعل فاركاس واحد لا شيء، يشعل الأجواء، يولع الأجواء، يشعل الأجواء هنا في فانكوفر. واحد لا شيء لمصلحة المنتخب السويسري، فاركاس لا يفوت.
1: أما جنوب أفريقيا يفوز بهدف وحيد على كوريا الجنوبية، وتأهل تاريخي لجنوب أفريقيا لأدوار خروج المغلوب.
4: وأورلاندو بارتز، خطيرة كرة، ماسيكو، جول، جول، جول، جول، جول، جول، بافانا بافانا، منتخب الأولاد يفعلها في دقيقة 63، الهدف لن يتأخر، والإشابة جاءت من ماسيكو.
1: أما البوسنة والهرسك يفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد لقطر، فوز وضع البوسنة في المركز الثالث بينما ودع العنابي البطولة وسط حسرة قطرية جماهيرية.
3: الكرة ما زالت قائمة للبوسنة من هذه المسافة، التصويبة تأتي، الهدف الأول، هدف أول رائع لمنتخب البوسنة. كريم أراجيكوفيتش يحرز أول أهداف في المباراة، البوسنة تتقدم بالهدف الأول، تسديدة كانت جميلة، والبوسنة تسجل أول أهداف هذا اللقاء. قوية كانت التسديدة اليمينية من كريم أرايبيكوفيتش يسجل.
1: طبعا لكل العشاق والمحبين اليوم تنتظرهم مباريات مثيرة ابتداء من 12 صباحا، لقاء الإكوادور وألمانيا سيكون أولى اللقاءات، وفي نفس التوقيت أيضا يلتقي كوراساو أمام ساحل العاج، أما في 3 صباحا فاليابان في لقاء السويد، وتونس في لقاء هولندا بنفس التوقيت، باراغواي وأستراليا في 6 صباحا، وتركيا وأمريكا بنفس التوقيت. على أن تستمر المباريات حتى اليوم الجمعة بلقاء السنغال والعراق في 11 مساء من الجمعة، والنرويج وفرنسا بنفس التوقيت. لذلك نتمنى لكم إن شاء الله تعالى فرجة ممتعة لكل مباريات والإثارة من هذه المجموعة، ومن ختام أيضا دور المجموعات. أيضا تابعنا من خلال الجولة 3 عودة تاريخية أرقام قياسية مذهلة مستمعين للنجوم الكبار. تصدر الظهور المنتظر للنجم البرازيلي نيمار العناوين إلى جانب توهج ميسي ورونالدو وأمبابي وهالاند، اللذين أشعلوا صراع الهدافين والأرقام القياسية. عودة نيمار هي المنتظرة والرقصة الأخيرة، تابعناها من خلال مباراة البرازيل ضد أسكتلندا، وهذه اللحظة التي انتظرها الملايين، وكانت مشاركة بديلة بترحيب حار، حيث دخل الهداف التاريخي للسيليساو نيمار صاحب 34 عام بديلا في الدقيقة 76 وسط تحية هائلة من الجماهير في ملعب هارد روك بميامي، بعد غياب دولي عن المباريات الرسمية دام منذ أكتوبر 2023.
3: لا زالت رهيب، والله رهيب رهيب يا هالاند، لا تترك المجال لهالاند، لا تسوء أمام هالاند، لا تغفل عن هالاند، في مساحة ضيقة هالاند يأتي دائما من جديد، العاصفة النرويجية متواصلة، إعصار هالاند لن يتوقف، صدقوني إعصار هالاند لن يتوقف.
1: إذن أيضا هالاند مثل ما استمعنا الذي يتوهج ويعيش أول مونديال في مسيرته بسعادة غامرة، حيث سجل ثنائية تاريخية في شباك السنغال يقود النرويج رسميا إلى الدور 32.
3: المراوغة ممتازة، والرابع الرابع يا بوركن قريب.
1: أيضا كيليان مبابي يطارد الرقم ويواصل مطارد رقم ميسي القياسي بفضل ثنائيتين متتاليتين سجلهما أمام السنغال والعراق ليقود الديوك التأهل مبكرا ورسميا إلى الدور 32. إذن هذه كانت أبرز يعني أخبارنا في هذه المحطة، يعني تابعنا من خلال هذه أو هذا الدور تحديدا 13 منتخب تأهلوا رسميا إلى دور 32 حتى الآن، بينما يتصدر منتخب البوسنة والهرسك ترتيب أفضل الثوالث برصيد 4 نقاط، وبالتالي سنشاهد مباريات ومنتخبات ومواجهات قادمة ربما ستكون حاضرة. البوسنة والهرسك أفضل ثالث، والسويد بعدها كرواتيا، كوريا الجنوبية، الجزائر، الباراغواي وأسكتلندا كأفضل ثالث. المواجهات المؤكدة والمتوقعة في دور 32 ستكون بين جنوب أفريقيا وكندا، ستكون على ملعب لوس أنجلوس وهي المواجهة الرسمية. أما مواجهة المغرب المتوقعة سيلعب منتخب المغرب إما مع هولندا أو اليابان بناء على مباريات الليلة. مواجهة البرازيل متوقعة في الدور القادم للسيليساو، سيكون إما مع السويد أو هولندا بناء أيضا على نتائج اليوم. أما في مواجهة المكسيك المتوقعة فربما يواجه أحد أصحاب المراكز الثلاثة المتأهلين من المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. كانت هذه أبرز محطاتنا وأخبارنا في ليالي المونديال. فعلا تصبح الساعات أقصر، القلوب أسرع نبضا، وشاشات نوافذ نطل منها على أحلام الشعوب وقصص الأبطال. استمتعوا بالحماس مستمعينا، واستمتعوا بالسهر الجميل. هذه الأيام تمضي سريعا لكن ذكرياتها تبقى لسنوات طويلة. نطوي صفحة المونديال مؤقتا إلى فاصل قصير، وبعدها لنا عودة في بانوراما.

0: حياكم الله مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوار بانوراما. تحية مسائية لكم، لكل من يتواصل معنا على رقم الواتساب 7244201. أم ناصر الهادي تقول مساء الخير ياسر وإيمان وطاقم البرنامج، أسأل الله مساءكم بكل خير وسعادة. الحين السياحة صوب محافظة الظفار، هناك جنة الدنيا، ومبروك للمنتخب المغربي الفوز والتأهل، ومساءكم سعيد، مساءك أسعد يا أم ناصر، شكرا جزيلا لك. وأكيد نسعد بتواصلكم جميعا مستمعين، لكن الحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب مستمعينا، سنقترب من الورشة الوطنية لإعداد مدربين أساسيين في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد، والتي عقدت خلال يومي طبعا الأمس واليوم، واليوم كان طبعا الختام. الحديث عن هذه الورشة تنضم معنا الدكتورة ليلى بنت صالح الشقصي، استشارية في طب الأطفال بالمديرية العامة للمستشفى السلطاني. مساء عليك بالخير دكتورة ليلى، ونسعد بوجودك معنا.
1: مساء النور، شكرا على استضافتكم لي وعلى تسليطكم الضوء على أهمية الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد.
2: يا مرحبا فيك دكتورة ليلى. وبداية فعلا يعني كل المستمعين ربما يتساءلون، التوحد وما هو التوحد وما هو اضطراب طيف التوحد، والهدف الرئيسي أيضا من خلال ومن خلال هذه الورشة الوطنية.
1: طبعا سأبدأ بتعريف اضطراب طيف التوحد. هو اضطراب نمائي عصبي تظهر خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، يفقد فيها الطفل مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي، يصاحبه أيضا وجود أنماط سلوكية متكررة واهتمامات وأنشطة محددة بدرجات متفاوتة، ويسمى طيف لأن الأعراض تكون متفاوتة وتختلف من شخص لآخر. طبعا الهدف الرئيسي من الورشة هو تمكين مهارات العاملين الصحيين، تعزيز قدراتهم في التعرف على أدوات الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد.
0: ممتاز.
1: هذا سيسهم طبعا في اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة، بحيث أنه يسهل عملية تحويل هؤلاء الأطفال إلى المؤسسات التخصصية علشان يحصل على التأهيل المناسب في الوقت المناسب.
0: جميل. وبالتالي جاءت هذه الورشة الوطنية لإعداد مدربين أساسيين في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد. طيب دكتورة، يعني لماذا يعد الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد أمرا مهما؟
1: الكشف المبكر عادة سيساعد على تحسين النتائج الصحية والتطورية للأطفال. طبعا كل ما تم التعرف على علامات التوحد في وقت مبكر، بيكون التدخل في مراكز التأهيل بشكل أسرع، هذا يعكس إيجابيا على مهارات الطفل، قدراته على التعليم، قدراته على التواصل واندماجه في المجتمع.
2: يعني الموضوع حسب الورشة أيضا دكتورة ليلى، هل تقتصر راح تكون على تدريب أم على أدوات الكشف فقط؟
1: لا، الورشة طبعا تناولت أكثر من محور واحد، منها آليات التحويل والمتابعة، وأيضا تم التطرق إلى الزيارات الدورية التي سيتم استحداثها في عيادات الأطفال، والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية التي قد تصاحب الأطفال باضطراب طيف التوحد. طبعا تم استضافة شركاء من الوزارات المعنية مثل وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، والجمعية العمانية لذوي الإعاقة، للتحدث عن آليات التحويل وطريقة طلب هذه الخدمات.
0: نعم، وأكيد هناك زيارات دورية لطبعا الأطفال ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، فكيف ستسهم هذه الزيارات الدورية في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال، أطفال طيف التوحد؟
1: هذه الزيارات طبعا رح تعطي فرصة لمراقبة النمو والتطور الصحي للأطفال بشكل مستمر، والتعرف أيضا على أي تحديات ممكن أن التي قد تظهر مع الوقت، أي تحديات صحية أو نمائية. طبعا هذه الزيارات ستضمن رعاية صحية شاملة متكاملة لتلبي احتياجات الطفل مع أسرته.
2: نعم. أيضا دكتورة ليلى، يعني مع هذا الجيل الرقمي ممكن يكون أيضا للذكاء الاصطناعي مثلا يحدث نقلة نوعية، نقول في تشخيص المبكر أو مساعدة بعض الآباء في تشخيص يعني بعض الأولياء الأمور الخاصة في تشخيص بعض الأطفال المصابين أو حتى في طريقة التعامل معهم.
1: طبعا التشخيص عادة تشخيص اضطرابات طيف التوحد التشخيص كلينيكي بحت، فممكن الـ AI ممكن يساعد في مساعدة مع الأطباء، تساعد الأطباء في التشخيص
2: وتوضيح بعض الأمور أحيانا.
1: أيوة وتوضيح بعض الأمور، لكن هو طبعا إكلينيكي بحت.
0: أنتوا طبعا هذه الورشة أكيد لإعداد مدربين أساسيين، هل هناك من أولياء أمور هؤلاء الأطفال من تم تدريبهم كذلك، يعني يمكن تستهدفوهم، أم هناك فئات مستهدفة أخرى؟
1: لا لا طبعا الورشة استهدفت مجموعة من العاملين الصحيين، لأن هؤلاء العاملين الصحيين سيقومون لاحقا بنقل المعرفة والخبرات إلى زملائهم على أساس يوسعوا نطاق خدمات الكشف المبكر على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة في مناطقهم.
0: جميل، إذن يعني الورشة كانت لي طبعا العاملين في القطاع الصحي.
1: الصحيين.
0: نعم. إذن رسالة حابة توجهيها من خلال برنامجنا للجميع حقيقة من لهم علاقة بأطفال طيف التوحد.
1: دائما لازم نؤكد أن الاستثمار في الكشف المبكر والتدخل المبكر هو استثمار في مستقبل أولادنا وأطفالنا، ودائما نحن نعمل من خلال هذه الورش على بناء قدرات الكوادر الصحية وتعزيز جودة الخدمات الموجودة للأطفال وأسرهم أساس يضمن لهم فرص أفضل للنمو والتطور والتعلم.
2: نعم جميل جدا، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة ليلى. فعلا يعني تعرفنا على كثير من المحاور والتفاصيل الخاصة بالورشة الوطنية لإعداد مدربين أساسيين في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد، واللي عقدت خلال 24 و25 يونيو. كل الشكر للدكتورة ليلى بنت صالح الشخصي، استشارية في طب الأطفال بالمديرية العامة للمستشفى السلطان. شكرا جزيلا دكتورة.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك دكتورة، وأكيد موضوع جدا مهم لتدريب طبعا العاملين الصحيين في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد. نوجه تحية لكل المتعاملين والكل، سواء العاملين في القطاع الصحي لأولياء الأمور، وأكيد فئة مهمة من الأطفال تحتاج إلى رعاية وعناية واهتمام، ودائما هكذا يعني كل فئات المجتمع لها اهتمام من مختلف القطاعات، سواء القطاع الصحي أو حتى القطاعات الاجتماعية الأخرى. وإحنا أكيد معكم مستمعين. فاصل مع مانع الفارسي وراجعين.

عودة لكم من جديد مع مسك الختام مستمعينا الأحبة. سعدنا جدا بكل من يتواصل وتواصل معنا في حلقة اليوم، ودائما ما يكون صديقا لبرامجنا المختلفة في إذاعة سلطنة عمان وتحديدا في برنامج بانوراما. نصل معكم إلى ختام رحلتنا لهذا المساء الجميل، مساء امتلأ بالوناسة والضحكات والطاقة الإيجابية والكثير من الحكايات التي شاركتمونا بها من القلب إلى القلب. كان مساء يشبه النوافذ المفتوحة على الفرح ويشبه القلوب حين تتصافح على المحبة، يشبه الأوقات التي نتمنى لو أنها لا تنتهي سريعا. في هذا الخميس نتمنى أن تحملوا معكم إلى نهاية الأسبوع شيئا من الفرح وشيئا من الراحة والكثير من اللحظات الجميلة مع من تحبون. العمر ليس بعدد الأيام بل بعدد الأوقات السعيدة التي نعيشها ونصنعها لأنفسنا ولمن حولنا. استمتعوا بليلتكم وبجلساتكم بلمة الأهل والأصدقاء، وبكل لحظة تمنحكم شعور بالامتنان والسعادة. دعوا قلوبكم الليلة تتسع للفرح وللأمنيات الجميلة وللتفاصيل الحياة الصغيرة التي تصنع أجمل الذكريات. ربما تكون أجمل لحظة عمر تلك التي تمر بهدوء دون ضجيج لكنها تترك أثرا لا يزول. كونوا قريبين من الأشخاص الذين يضيفون إلى أيامكم نورا، ومن الأماكن التي تمنح أرواحكم سلاما، ومن الأحلام التي تجعل الغد أجمل. مع هدوء هذه الليلة ومع نسمات الخميس الأخيرة أتمنى أن تنام أحلامكم مطمئنة وأن تستيقظوا على أيام أكثر إشراقا وأخبار أجمل وقلوب ممتلئة بالأمل والأمان. وأيضا يعني أعماركم دائما ما تكون مساحة واسعة للفرح والامتنان واللحظات التي تستحق أن تروى. إلى لقاء يتجدد معكم أيها الأحبة، نترككم على أمل أن يكون القادم أجمل، وأن تبقى السعادة ضيفا دائما على أبوابكم، وأن تظل أرواحكم مزدهرة مهما تعاقبت الأيام. كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، رافقني في هذه الحلقة ياسر الهنائي، وفي الإخراج مانع الفارسي. إلى لقاء قريب بإذن الله، في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السابعة أو ست دقائق بعد السابعة مساء هنا في إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيسة المؤقتة لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. شركة الغاز المتكاملة توقع اتفاقيات جديدة ضمن السوق الفوري تعزيزاً للنمو الصناعي وكفاءة استخدام الموارد الوطنية. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز الرئيسة المؤقتة لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وما خلفاه من خسائر في الأرواح والممتلكات. أعرب خلالها جلالة السلطان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامتها وشعب بلادها الصديق، راجيا للمصابين الشفاء العاجل. شارك سلطنة عمان في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة، وترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع مع السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية الذي جدد في مداخلته على تأييد سلطنة عمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، مؤكدا على التزام سلطنة عمان بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام. كما أكد معاليه أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشيرا إلى أن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. كما تم خلال الاجتماع استعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار مشاركتهما في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة. جرى خلال اللقاء التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات المتصلة بالمنطقة، كما تطرق الوزيران إلى بعض المسائل ذات الطابع الثنائي وفي إطار التعاون القائم ضمن مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي. وأكد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بحث في اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحث نتائج زيارة معالي الدكتور محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى سلطنة عمان والتفاهم حول آلية التعاون المشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لزيارة الوفد الإيراني إلى مسقط وما شهدته من مباحثات بناءة، وأكد أهمية مواصلة التشاور ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر القنوات الدبلوماسية وبما يعزز التعاون المستمر بين البلدين. وقعت شركة الغاز المتكاملة مجموعة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز مع ثلاث شركات في كل من المنطقة الحرة بصحار ومدينة الرسيل الصناعية بهدف تطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لتخصيص الغاز الطبيعي من خلال المزايدات التنافسية والاتفاقيات المباشرة. رعى حفل التوقيع معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة.
1: في خطوة تعزز مرونة منظومة الغاز الوطنية وترفع كفاءة تخصيص الموارد بما يدعم النمو الصناعي والاستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية، وقعت شركة الغاز المتكاملة مجموعة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز مع ثلاث شركات في كل من المنطقة الحرة بصحار ومدينة الرسيل الصناعية. عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة:
2: هذه الاتفاقيات تأتي لتعزيز دور السوق الفوري للغاز في سلطنة عمان. هذا السوق الذي بدأ في نهاية 2024 باتفاقية واحدة تطور إلى 13 اتفاقية في العام 2025، واليوم احنا نحتفي بتوقيع 17 اتفاقية وما زلنا في منتصف العام 2026. هذا السوق حقيقة يلعب دور مهم جدا لتعزيز التنمية الصناعية في سلطنة عمان، كذلك يعزز من إدارة العرض والطلب على الغاز في السلطنة، أيضا يساهم في تقليل الانبعاثات. هناك كانت عدد من الشركات في القطاع الصناعي تستخدم موارد مختلفة للطاقة كالديزل والتي تبث انبعاثات أعلى من الغاز. الغاز هو خيار أفضل، وهذا السوق جاء ليعزز التحول إلى الطاقة، ونحن سعيدين جدا بالاستمرار في تطوير هذا السوق من خلال أدوات مختلفة ستكون إن شاء الله في الأعوام القادمة. هناك منصة إلكترونية للسوق الفوري.
1: ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات امتدادا للنجاحات التي حققها السوق الفوري للغاز منذ تدشينه في منتصف عام 2024، والذي أسهم في تطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لتخصيص الغاز الطبيعي من خلال المزايدات التنافسية والاتفاقيات المباشرة بما يعزز الشفافية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
2: شركة الغاز المتكاملة تعمل بشكل مستمر لتسويق السوق الفوري، وما يأتي حقيقة الحدث اليوم إلا نتيجة لهذا التسويق المستمر للسوق الفوري للقطاعات المختلفة. حاليا يوجد لدينا أكثر من 150 مستهلك نهائي للغاز، نسعى دائما لتطوير بدائل مختلفة لتعزيز وتنمية سوق الغاز في سلطنة عمان.
1: هذا وأصبح السوق الفوري للغاز أداة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وتمكين المشاريع من الحصول على كميات إضافية أو مؤقتة من الغاز وفق احتياجياتها التشغيلية والتوسعية، وهو الأمر الذي يسهم في استمرارية الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الجديدة ويعزز تنافسية القطاع الصناعي في سلطنة عمان.
0: وقعت هيئة الطيران المدني الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان، الذي ناقش دور هيئة الطيران المدني من التنظيم إلى التشغيل والاستخدامات التشغيلية والجدوى الاقتصادية. جاء ذلك خلال ملتقى التنقل الجوي المتقدم الذي يأتي دعما للاستراتيجية الوطنية للطيران 2040.
3: السماء العمانية تعبرها الطائرات من أنحاء العالم، وفي الأرض مركز مسقط للمراقبة الجوية يتابع تحليق الطائرات في الممر الموثوق الذي يربط قارات العالم. التنقل الجوي المتقدم لم يعد فكرة مستقبلية بعيدة، بل أصبح مسارا وطنيا واضح المعالم واقتصادا حديثا تسعى سلطنة عمان إلى أن تكون في صدارة التحول الذي يشهده عالميا. كلمات رئيس هيئة الطيران المدني التي انطلق معها ملتقى التنقل الجوي المتقدم. سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني تحدث قائلا:
4: طبعا قطاع الطيران قطاع ممكن لقطاعات أخرى مثل القطاع السياحي والقطاع اللوجستي، فهناك مساهمة مباشرة من قطاع الطيران وصل ما يقارب 1.8% من الإجمالي المحلي، تتطلع من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران مستهدفة إلى الارتفاع بهذه المساهمة المباشرة إلى ما يقارب 4% بإذن الله تعالى من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2040.
3: الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 جعلت من التنقل الجوي المتقدم برنامجا وطنيا، فقطاع الطيران المدني يتجه نحو تحقيق مؤشرات من أبرزها الوصول 40 مليون مسافر سنويا، واستثمارات تراكمية للقطاع الخاص تبلغ 1 مليار ريال عماني، ومساهمة القطاع 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي. الدكتورة سمية بنت حمد النبهاني مديرة مكتب رؤية عمان 2040 بهيئة الطيران المدني تحدثت قائلة:
5: طبعا تأتي الاستراتيجية الوطنية للطيران لتكون مظلة حاضنة لكثير من المبادرات والبرامج، أحد أهم هذه البرامج هو برنامج التنقل الجوي المتقدم الذي يعني بالاقتصاد الحديث للتنقل الجوي المتقدم، وهو تحت ركيزة خدمات الطيران يحدد 3 مبادرات لتنفيذ هذا البرنامج، يبدأ بالإطار التشريعي ومن ثم بيئة تجارب مستدامة وآمنة ومن ثم المنصة لإدارة الحركة الجوية للطائرات المسيرة.
3: ملتقى التنقل الجوي المتقدم شهد توقيع هيئة الطيران المدني الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان ومذكرة تعاون في مجال الإدارة والتعليم المتخصص بقطاع الطيران مع كلية إيتاريتا، واتفاقية مع مركز ابن فرناس للطائرات المسيرة. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: وقبل ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. شركة الغاز المتكاملة توقع اتفاقيات جديدة ضمن السوق الفوري تعزيزاً للنمو الصناعي وكفاءة استخدام الموارد الوطنية. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وكنت معكم أنا في قراءة أخبار عمان طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: ساعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا في الحلقات السابقة برفقة سحب الخريف القادمة من بحر العرب، هذه السحب التي تمر سريعا على السهل، لذلك لا تتأثر الكثير من مناطق السهل بمحافظة ظفار بالخريف، لأن هذه السحب تأتي سريعة ومستعجلة ويعني على عجلة من أمرها، وتصطدم مباشرة بجبال ظفار، بسلسلة جبال ظفار، فتشكل هذه الغابات الكثيفة الموجودة في السفوح شديدة الانحدار المليئة بأشجار سقوط زيرفيت طيك غيطلت طيك وغيطلت من أشجار من أنواع التين، هذه أسماء محلية عربية من جنوب الجزيرة العربية. سقوط نوع نادر لا يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية، ترمناليا دوفاريكا، وأيضا خير نوع من الأنواع المحلية اللي ما يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية. الكثير من الناس يتساءلوا عن الأسماء العربية، أيش الاسم العربي؟ نتمنى أن تكون هذه الأنواع منتشرة في كل الوطن العربي حتى تحصل على أسماء محلية من كل الوطن العربي، لكن للأسف من المحبة إنها ما موجودة إلا في ظفار، ومن النعمة إنها ما موجودة إلا في ظفار من محبة هذا البلد، إنه هذه النباتات الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي نباتات مستوطنة في الغالب، لا توجد في الوطن العربي، لذلك لا يوجد لها أسماء أخرى، يعني لم تسمى في المغرب العربي أو في شمال أفريقيا أو في الشام أو في العراق أو حتى في بقية شبه الجزيرة العربية أو حتى في الأنحاء الأخرى. 99% من سلطنة عمان لا يوجد اسم لهذه الأشجار، للكثير من هذه الأشجار المحلية، لذلك هذه الأسماء طق وغيطلت وخير وعذاب وزبروت أو سبروت وصاد صاد، مثلا السدر موجود في الوطن العربي وموجود في سلطنة عمان، لذلك يقال صاد أو السدر، لكن غيطلت أيضا له أسماء أخرى، جمبيز مثلا في مناطق أخرى، بس الكثير من هذه الأنواع المحلية لا يوجد لها أسماء محلية أخرى، لذلك نضطر أن نستخدم الأسماء العربية الأصيلة، وهذه الأسماء الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي أسماء أصيلة عربية لأنها من جنوب الجزيرة العربية، من بلد عربي ومن موقع عربي، والأسماء في الغالب حتى أسماء النباتات في كل الوطن العربي أسماء قديمة جدا وعتيقة، سواء كان في مختلف أنحاء سلطنة عمان أو في المملكة العربية السعودية أو في اليمن الجمهورية اليمنية، تجد أسماء النباتات دائما أسماء يعني مختلفة ونوعية ومتفردة، لأنها أسماء قديمة جدا، يعني أطلقت هذه الأسماء منذ الذاكرة البشرية ولا يعرف تاريخ إطلاق هذه الأسماء، لذلك تجد عندنا بعض الأسماء يقال لك هيروما هوت، هذا يعني نبات الأفعى، الأفعى الخطيرة يسمى بهذا الاسم إذا كان نبات سام، أو يقال لك درنات الجن إيروب السبرو، درنات الجن أي نوع من الدرنات السامة التي يحاول المجتمع أن يتجنبها، يتجنب التغذي عليها، وفي درنات أيضا تؤكل تسمى إيروب، لذلك هذه التسميات الثقافية، تسميات ثقافية قديمة موجودة منذ وجد الإنسان في جنوب الجزيرة العربية، هي إرث حقيقي يجب علينا جميعا أن نتعلمه وأن نتعرف عليه أكثر، لأنه يحمل بعد بيئي، يحمل ذاكرة، ذاكرة جميلة جدا من عمق التاريخ، لأنه لا يوجد في ذلك الوقت توثيق حقيقي للحياة الاجتماعية أو لحياة الاقتصادية، لكن عندما تتعرف على هذه الأسماء كل اسم يحمل في طياته ذكرى ويحمل في طياته تاريخ وحضارة حقيقية، سواء كان على مستوى التحذير أو على مستوى التشجيع على استخدام هذه النباتات، مثلا خير وعلاب يضرب فيهم المثل للمرعى الصالح، للمرعى القوي، عندما يقال لبعض أنواع من النباتات المحلية الرعوية توريا تمر الإبل، فهذا يعني إنه الإبل تتغذى كثيرا على هذا النوع ومحبوب جدا من قبل الإبل. أو غلف أيضا في بعض الأنواع تسمى توريرو، تمر الغنم، لأنه بعض النباتات مناسبة للأغنام وتتغذى عليها الأغنام بكثافة. أيضا في بعض الخيار المحلي البري يسمى حسبال للهوتي، خيار البقر، أيضا يستخدم خيار البقر. الاسم بحد ذاته يعني سبحان الله، البقر مع أنه هذا الخيار مر لكن تتغذى عليه البقر بشراهة شديدة جدا، وهو من جنس الخيار. حتى الجن مثلا كما ذكرنا سابقا يروب السبرو أو درنات الجن تستخدم، وهذه لتنفير الناس منها، أو حتى هرمهوت أو نبات الأفعى القاتلة، وهذا أيضا يعني التذكير بسميته وإبعاد الناس عنه. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: أهل البحر، أوه يا ما

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: لعن الشيطان يا عنيده، احنا جايين يومين نحضر العزاء ورادين بيوتنا.
1: والنعم والنعم، حياكم الله في البلاد. نعم، واذا ما شالتكم الارض تشيلكم عيوننا وروسنا.
0: باين من عيونك ان راسك تشيلنا كلنا، بس من الارض.
1: وانتي ولين انتي كيف تخبي على رايلك منهم الناس اللي جايين معك؟ ها، ولا بعد بايتين البارحه معك، ليش مخبي على رايلك؟ كلمي.
2: ويباتون الليله بعد.
1: هو
2: هذا بيتي،
1: ما
2: بيت ابوي، ما حد له شغل فيه، وضيوفي على راسي، ما اسمح حد يهينهم. ضيوفي في بيتي لا ينهانوا.
1: بعيد الشر، خوفتيني. بس انا انتزقت والله. وصل لك السعر يا بنت خميس.
2: النوخ ذا خميس رحمه الله عليه، اظن تعرفينا من ويعرفونه كل اهل الحاره.
1: انزين ابوي، انزين يا العانه والعايزه والمنطنه، انا بروح بس بطرش لك الريال اللي يقدر يقلعك من ريولك.
2: ما عاش اللي يقلع فنه من ريولها.
1: عينك،
2: واذا بتبغينه خذيه وربطيه عندك. انا ما ابي صغير في ثبان امه، ابى ريال، واعرف انه ريال.
1: ريال ريال ود ريال، وتربيه عنيده من تنوخ. خذه
2: خلاص. أبوي من توفى صار لثلاث أيام اليوم، ما شفنا رجعت ويها، ولما يات ما يات عشان تعزي، ياي عشان تولع النار وبس.
0: ما جديد عليها، هذه عنيدة اللي نعرفها. وعلشان ما تولع زيادة، خلينا نطرش لحسين يجي ياخذنا معاه نسكن عنده، إلين بكرة يجي عبد الله ونرجع البلاد.
2: لا والله ومحمد رسول الله، ما شي طلع من هالبيت يا خالتي، وانا بنت النوخ ذا خميس، ما حد يروح من اليوم. ما عادت الحشيمه والحشمه توقف بيننا، خلاص طفح الكيل.
0: يا بنتي، ما نبغي نسبب لك مشاكل مع هذه النسره.
2: خالتي، اذا تحشميني وتسوي لي حساب وقدر، ابوس ريلك ما تطلعين من هالبيت غير بكره مثل ما كنتم مسوين حسابكم، واكيد بيي عبد الله عشان يرجعكم.
3: يا فنة يا حبيبتي، أبوي موجود في البلاد، ياي مع النوخ ضب خاطر للشغل، خلينا نبات عنده الليلة، وباكر رادين لما يجي أخوي. هذه ممكن تسوي ترى وايد. أنا بصراحة خايفة على حسين.
2: أفا عليش بس يا أم حسين، ما عندك ثقة بفنة بنت خميس؟
3: كيف وهي قطعة مني ورفيقة عمري؟
2: حيال خلاص خليكم، ما مكفينا عزة، وبعد يات وزادت عزانة. يا ريت ما يات ولا سوت الواجب.
1: ما تكون ما ريال إذا ما رحت وقلعت من ريولها وسحبت قدام الناس في العزة ويبتهني البيت غصب عنها.
4: لا يا حمد ما تسويها، الناس ما بترحمك. هذه يالسة في عزة أبوها الله يرحمه.
5: أنت أساساً ليش رحتي؟ اليوم ثالث يوم عزة، أنت من الأساس كنت ما ناوية تروحي، ليش رحتي؟
1: رحت علشان أشوف من ذي اللي جايين يباتون عندها. رحت لأني عارفة أنها تكذب عليك وكان لازم أفضحها. ولا الود ودي وسولها كلمة لا تقاطعني. أنا لا الود ودي كان يريت من مكانها وفي الطريق سحلتها إلى أن تفلع روحها قدامي.
5: زين خلاص، رحتي وفضحتيها وسويت اللي بغيتي قدام خلق الله، بعد ليش جاي تطلبين مني أروح أقلعها وأسحبها وأضربها؟ تنقص إيدي ذامدها على فنة. وبعدين من الناس اللي عندها ما تقولي لي؟ خالتي جميلة وسهيلة أم حسين ولدي، تراهم أهل. فنة وسهيلة يا أمي خوات دنيا متربيات أربعة، يعني ما مبيتها غريبة في بيتها.
1: لا لا لا لا، هذا اللي طلع منك؟ هذا انت ولدي؟ لا لا لا، انت ما ولدي ولا انا اللي مربت منك. هذا اللي طلع منك، وبدل ما تشطط وتعصب وتطلع منك شيمة الريايل وتروح والزفة، ها ترد علي بهالرد هذا؟ صحيح انها يوم قالت انك ما ريال.
4: امي حرام عليكي، لا تفرقين بين البيوت.
1: شب انت، شب ولا كلمة. شب امك يا تربية ابوك، حد يقول لما تفرق بالبيوت؟
4: ايوه، ليش تزعلين من هالكلام؟
1: شاب اقول لك ظلم ظلم ويهزم.
5: خلاص خلاص امي خلاص، ما في داعي تفعي يدش على الولد، ترى ما قال شيء غلط.
1: حتى انت لا حول ولا قوة الا
5: اي حتى انا سمعي، انا بروح واشيل اغراضي واطلع من هالبيت، ولا تسألوا عني وين اروح وين ازول وين اقبل. تعبت مثل ما تعب ابوي، بروح وادع الله انه يهديش. امي أرجوش لا تروحي بيت عمي خميس، عمي مات وذاك البيت اعتبريه ما موجود، سمعتي؟
1: ولد عزت وانت بعد ليش واقف تطلع مثل ما طلع اخوك غاب غاب تعلق؟ خلوني بروحي، خلوني وادي بابا تسكون تسلون عني، حتى لو متت ما اريدكم تشيلوني راسي، ما حد يمشي في ناسي سامعين ولا لا سامعين.
4: ما لا قوة الا بالله العلي العظيم. يا رب يا رب ارحمنا واهدنا، يا رب ارحمنا.

0: أكيد حمد عرف إني في البلاد، ما أدري ليش متردد أروح العزاء، ما باهل البلاد يتعازمون علي وأنا يا الأربعة أيام أجهز الشغل وأرجع. خبرك خليني أروح العزاء أحسن ويصير اللي يصير، بس عاد ما يقولون إن حسين ما في خير.
1: عم حسين وين رايح؟
0: حمد إيش اللي يابك؟ أما المفروض تكون في سبلة العزاء؟
1: المفروض، بس عرفت إنك في البلاد، قلت أمر عليك وأخذك معي العزاء. أنا عارف إنك ما تبغى تقرب عشان الناس، بس أنت غلطان يا عمي، الناس تنتظر وجودك، وأنا تمنيت جيتك ووقفتك من أول يوم معي في المحنة. أرجوك يا عم حسين تعال معي، خلينا نروح العزاء، واليوم الخاتمة عاد صارت الساعة 9.
0: توكلنا على الله، توكلنا. أترخص عنكم عاد.
1: عمي حسين كيف تترخص وسط الناس؟ أنا أقول خلينا نصلي الظهر ونتغدى ونجلس للعصر نصلي وبعدها نتوكل مع خلق الله، ولا ما هاي الأصول اللي علمتونا إياها يا عمي؟
2: صدقة حمد، وتراك قدام الناس وشافوك وعلموا بوجودك كلهم سلموا عليك وتشكروا لك بالسلامة، وشفت الحب في عيونهم، الشغل ملحوق عليه. بعدين كلنا هنا وهذاك من خاطر موجود، وحتى عيد لو إنه ميهود بس يا يأدي الواجب.
0: زين يا مبارك زين.
3: معقول يوصل بنا الحال لهذه الدرجة؟ أنت وين يا أبوي؟ وين صرت؟ وين ديارك؟ محتاجين لك كثير، والله اني اخاف كل شيء ينهدم وانت بعيد. يا ترى من هذا اللي جاي الحين؟ والله حسيت ان ما حد بيجي هالوقت غيره، لكن من ما بفتح له.
4: ما شاء الله ما شاء الله، القمر منير.
5: محرم اول الشهر من السنة الهجرية، اللهم يجعله شهر خير وسنة خير علينا إن شاء الله.
4: اللهم آمين اللهم آمين. ترى ماشي وقت، لازم نجتهد ونتكاتف ونبدل بنا، هذه الأبوام لزوم تنزل البحر على نهاية السنة الجاية.
0: تمنيت سفينة مصنع أخوي حمدان تكون معهن.
5: الخير في الموجود، وكلها تراها فيها فكر الأستاذ النوخذة حسين بن سليمان.
0: حمدان هو الأساس، هو النوخذة.
4: البركة فيك، لازم يا مبارك تشرك حمد معك. حمد نوخذة بالنوخذة، ما شاء الله عليه، واقف على الشغل ومتعلم الأستاذية.
5: أكيد أكيد، دام عم الأستاذ حسين
0: باقي لنا يومين لازم نهتم عشان نخلص الساسات.
4: بتم في مصنع أخوك عشان عيالك؟
0: ما رضت فن يطلعون من عندها. يمكن حمد بي بنكون مع بعض، ادخلك في بيت عيد والصباح بنتلاقى في المصنع.
4: فودعت الله فودعت الله
5: فودعت الله،
4: تصبح على خير
0: وانت من أهل الخير.

0: شاء الله تبارك الله، نعم في حضنك.
1: أول مرة أحس إني حي، أحس إني ما بروحي. يا خالتي، ليش السنين فرقتنا وايد؟
0: هذه سنة الحياة يا ولدي، الله كاتب إن نكون مثل ما إحنا الحين، وولدك في حضنك ويالسين قدامكم وحواليكم كلنا.
2: سهيلة سامحيني، يمكن الأقدار بغت إن ما نكون مع بعض.
3: عني ما أريد غير إن ولدي ما يفارقني.
2: وعد وعدتك إياه وقدام حمد، ما بتراجع عنه لو صار ما صار.
1: وأنا عندي وعد فنة، أنا يا بنت عمي يعلم الله أني ما كنت السبب.
0: فنة هذه ذهب، ما أباك يوم تظلمها يا حمد يا ولدي. الحين تراها أمانة، أمانة طلة في رقبتك. هذه البنية مالها حد غيرك يا حمد، أعهدتك بالله أنك ما تبتعد عنها وتحميها من ظلم الظالمين.
1: يعلم الله أنها عيني ونظرها يا خالتي.
3: فإن هي نصيبك اللي رب العالمين كتبها لك، لا تفرط فيها يا حمد.
2: أنت تقولي هالكلام يا الغالية؟
3: دامك قلتي للغالية ما تبيني أشعر فيك؟
2: صحيح، وين شعرك لما كنا صغار؟
3: كل شيء راح مع الزمن.
2: لا يا سهيلة، أبا أسمع منك قصيدة سيرة بشر، ولا نسيتيها؟
3: بشر؟ إيه يا فنة، ما عاد بين البشر أمر ولا طولة عمر، ولا بقى فيهم صورة صبر، كل شيء انتهى في لمحة بصر.
2: إلا الشعر لا يمكن الواحد ينساه، لأنه ما طلع إلا بمعاناة بني البشر.
0: يلا عاد تصبحون على خير، بكرة بيجي عبد الله ونعود بلادنا.
1: هاي بلادك بعد يا خالتي جميلة، ومتى ما بغيتي تين هالبيت مفتوح لكم.
0: بيت عامر بالإيمان إن شاء الله، لكن بيتنا اللي هو بيتنا لازم بيرجع لنا يوم يا حمد. هات الولد يا فنة، خليني أنومه في فراشة. هاتي.
1: إيه يا خالتي، ذكرتيني بأبوي، ما حد يعرف وين صار الديارة.
0: الله يرجع لبيته وأهله سالم غانم إن شاء الله.
1: يلا يا فنة، أنا بروح المصنع، أكيد عمي حسين ينتظرني هناك.
4: أبوي لا تزعل، لأنك أنت تعرف أنه ما يحبك، وبعدين أنا تراني ضاربتنا فأكيد زعلان مني أنا.
5: عادي عادي، ما يفتح لي ولد حمدان، وبعدين في حد في هذا البيت ما زعلان. عموما أنا ما جاي عشان أشوف وجه عيالك، أنا عندي لك شور وباك تساعديني فيه.
4: ها؟ خير؟ إيش جايب معك وإيش من شور في راسك؟
5: مصنع حمدان، مصنع حمدان واقف وما حد يشتغل فيه وما حد يعرف وين دياره. أنا أقول بما أنك أنت شريكة فيه، إيش رأيك نكتب ورقة نوديها للمحكمة وتقول أنك بعتيه لي؟
4: شوف عاد، ترى أنا زعلان أنه ما فتح لك الباب، وأنا عارفة بعد أنت ما عتيدينك فاضية هي، ولا يعين أنك يعني مشتاق علشان تشوف ويهي. لا لا لا ناصر، معني زين، أظن أنت ريال عاقل وتفهم في المحاكم. ها؟ أنا صح شريكة، لكن ما عندي وكالة تقول إن من حقي أبيع واشتري في حق مشتركين في طرفين، والطرف الثاني بعد حي.
5: إيش عرفك إن حي وما راح يرجع؟
4: ناصر، عندك إثبات إن ما راح يرجع؟
5: لا، بس يصير دامك شريكته.
4: ناصر لا تتعب نفسك، تراني ما عدت عنيدة اللي خذيت منها كل شيء. أنا صحيح قدام عيالي واقفة في حلوقهم إذا قالوا عنك شيء ما زين، إيه، بس ترى بعد فيني عقل وفاهمة وعارفة كل اللي صار، وما عندي عاد استعداد أوقف مفهية، فاهم ولا لا؟ ولا أني خايفة. أحسن لك أنت سير بعيد عندي، لأني أنا ترى والله ما ناقص لك، بسني بسني بسني سير.
5: أفا أفا، أنت تقولي هالكلام يا عنيدة؟ لا لا لا، أنت تغيرتي، تغيرت كثير.
4: نعم تغيرت، نعم بتغير. أيوة وكل شيء فيني تغير ولازم تغير، لأن كل شيء حولي تغير، كل شيء حولي تغير واللي حولي تغيروا. بس زين إنك يوم إنك ذكرتني بالمصنع، أنا لازم أرجع مثل ما كان، لأن إحنا بدونه بنضيع كلنا، أنا وعيالي بنضيع.
5: زين، ومن وين بتجيب فلوس؟
4: وليش؟ ليش؟ ليش تسألني سؤال وين أجيب فلوس؟ ليش أنت ما أخوي؟ واللي عندك فلوس يا أنا ليش تسألني؟ والمفروض توقف معي.
5: أنا ما عندي شيء لك. بعدين أقول لك اسمعيني، أنا رايح وخليك مثل ما أنتي لين المصنع يطيح. إذا تبي نصيحتي فكري وطيعيني، بعطيك فلوس وايد وايد يعني. إذا
4: تعطيني فلوس وايد وايد زين يا خاصر، زين روح زول هنوي زول، روح اطلع. أنا أصلا إذا لي حق باخضة والورقة اللي تقول نسويها عن بيع المصنع خليني أنا أسويها علشان أرجع حقي منك أنت. روح.
6: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أو يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أو يا مال، للمخرج طالب بالمحر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: شهادات وفاء في النادي الثقافي عن الكاتب والباحث الراحل خميس العدوي. جلسة نقاشية مع سعود الزجالي حول كتابه النبوءات المستأنفة، قراءة في جذور السلفيات أو الحنبليات المحدثة. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم النادي الثقافي في مقره بالقرم هذا الأسبوع جلسة تأمينية حملت عنوان شهادة وفاء، استحضرت مسيرة الكاتب والباحث خميس بن راشد العدوي الذي رحل عن عالمنا في 19 من مايو لعام 2026، وتناولت أثره الثقافي والإنساني من خلال شهادات أصدقائه ومحبيه، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الثقافية التي عمل بها وأسهم في إدارتها تاركا فيها أثرا ثقافيا وفكريا بارزا. وشارك في هذه الشهادات وفاء لمسيرته وعطائه عدد من أصدقائه ورفاق تجربته من داخل وخارج سلطنة عمان. أدار الجلسة الباحث أحمد النوفلي وتضمنت 3 مداخلات رئيسة. تحدث فيها الباحث صلاح الدين قوجة من تونس عن خميس العدوي في المشهد الثقافي الخليجي والعربي، الحضور والتأثير. وتناول الدكتور زكريا المحرمي الإبداع النقدي والثقافي عند خميس العدوي في عمان، فيما تطرقت الشاعرة شميس النعمانية إلى تجليات الأخلاق لدى الراحل من خلال تعامله مع أسرته والمجتمع والمختلف عنه، فيما قدم شهادات كل من الكاتب أحمد العبري والباحث سالم الهميمي والدكتورة سعيدة خاطر والكاتب الصحفي عاصم الشيدي والدكتور محمد المعشني والشاعر عوض الويهي، ومن البحرين الدكتور نادر رجب، ومن فرنسا الدكتور مهدي عياشي. في الوقت القادم نتوقف عند بعض الشهادات التي قدمت خلال الجلسة، ونستهلها بشهادة الكاتب الصحفي عاصم الشيدي الذي تطرق إلى حضور العدوي في المشهد الثقافي العماني بشكل عام وفي جريدة عمان بشكل خاص. نستمع إلى شهادة عاصم الشيدي.
1: الخميس رحل هكذا فجأة ولم نعد نستطيع أن نقيم معه تلك الحوارات التي كنا نقيمها دائما سواء عندما نلتقي أو عبر الهاتف. تقريبا بدأت معرفتي الأستاذ خميس في فترة متأخرة، ربما بعد أن قرأت الكثير من المقالات التي كان ينشرها في ملحق شرفات، وكان بالمناسبة هناك سجالات بينه وبين الدكتور عبد الله الحراسي حول الكثير من القضايا. فعندما كان خميس ينشر مقالا كنا ننتظر بعد فترة بعد أسبوع أن يتبع الدكتور معالي الدكتور عبد الله الحراسي ذلك المقال بمراجعة أخرى، وكانت هذه السجالات من الذكريات التي شخصيا لا أنساها في ملحق شرفات، لأنها كانت سجالات قوية وتطرح أفكارا قوية بعيدا عن التسطيح اليومي في قراءة الصحف. يعني المعالجة السريعة للقضايا في الصحف في الصحافة اليومية. بعد ذلك عندما أتيت إلى جريدة عمان تعرفت على الشيخ خميس عن قرب وبدأنا نلتقي وسافرنا في مناسبات كثيرة، ودارت في تلك الأسفار الكثير من النقاشات العميقة. في السنوات الأخيرة التزم الشيخ خميس بمقال أسبوعي في جريدة عمان، وهذا المقال كان يدور حوله بشكل أسبوعي تقريبا نقاش بيني وبينه، ويدور قبل ذلك في الجريدة نفسها في صالة التحرير. أين ننشر هذا المقال؟ هل ننشره في صفحة الرأي؟ أم هو مقال للصفحة الثقافية؟ أم هو مقال أحيانا في الصفحة المتخصصة بالأفكار أو الجانب الديني؟ أم ننقله إلى الملحق الثقافي؟ وكان هذا النقاش مستمرا ويفتح حوارات جانبية حول ما يكتب الشيخ خميس، فهو دائما يقول أنا أكتب وعلى الجريدة أن تصنف ما أكتبه أين تضعه؟ فأقول لا، لكن نحن أعطيناك المساحة بداية في مقالات الرأي، ولمقالات الرأي مسار معروف في لدى الصحف، وأنت تكتب اليوم مقالا ثقافي لا يمكن إلا أن ينشر في الصفحة الثقافية، فننقله إلى الصفحة الثقافية. في الأسبوع الذي يليه يكتب مقالا سياسيا، يعني مقال رأي سياسي مكانه فقط صفحة الرأي، فأرسل له وأناقشه فيقول خلاص انقله. ففي الشهور الأخيرة ثبت مقاله في الملحق في الصفحة الثقافية الأسبوعية يوم الخميس، وحقيقة كان من الناس الذين أثروا الجريدة بشكل أسبوعي في السنوات الخمس الأخيرة بعد أن التزم هو وآخرون حقيقة بكتابة مقالات أسبوعية. وأعرف أن يعني القيادة في البلد أيضا تتابع المقال الذي يكتبه، وكانت هناك تصلنا وتصله إشادات. معالي الدكتور عبد الله الحراسي موجود وعلى علم بهذا، تصل إشادات بكتاباته وتؤكد على أهمية أن يستمر أو تستمر مثل هذه الأقلام في الكتابة في جريدة عمان. في الحقيقة يعني إذا كنت أنا ما من الناس الذين يحبون مثل هذه الوقفات في التأبين، ولكن لنقل أن هذا التأبين هو لحظة مهمة، ولكن أيضا أنا أتمنى من النادي الثقافي ومن جمعية الكتاب التي ترأسها لفترة من الفترات وكرئيس ثم كنائب للرئيس أن تنظم قراءة أكثر عمقا في فكر الشيخ خميس العدوي، تقرأ أفكاره ومشروعه، على اعتبار أنه إذا كان الرجل قد رحل فإن مشروعه قد اكتمل، سواء اكتمل بمعنى الاكتمال أو أنه لم يعد بمقدوره أن يضيف إليه شيئا جديدا، فنراه مكتملا. وتقرأ هذا الموروث الكتابي والفكري في سياقه العلمي وفي سياقه التاريخي، لأنه شخص مثل خميس يستحق مثل هذه الوقفة الاحتفائية وأن تراجع أعماله مراجعة دقيقة أكثر بكثير من هذه الوقفة التي أقفها أنا أو يقفها غيري، لنتذكر شيئا مما يعني تعايشنا به معه.
0: كان هذا الكاتب والإعلامي عاصم الشيري في شهادته عن الراحل خميس العدوي، ونستمع الآن إلى شهادة الشاعرة شميس النعمانية.
2: الأخلاق كما رأيتها في الإنسان النبيل خميس العدوي، بادئ ذي بدء، يؤسفني أن تكون عودتي لمنصة النادي الثقافي بعد سنوات الغياب لأجل الدراسة عبر أمسية تأبينية، وأمسية تأبينية لمن أعده أستاذا وأخا وسندا ومرآة للحوار المنفتح دون أحكام، ونموذجا حيا للتفكير خارج صندوق المعلبين، ومعيارا تحتكم إليه الأخلاق، وموسوعة أفتح صفحاتها دون تردد للاستفسار والتحاور والاتفاق والاختلاف. نجتمع اليوم لتأبين الأستاذ خميس العدوي، الذي أجدني إلى لحظتنا هذه أستثقل أن أقول عنه المرحوم أو رحمه الله، ليس لعدم رغبتي في الدعاء له بالرحمة، وإنما لرغبتي في اتباع هواي البشري في عدم تصديق ما اختاره القدر. نعم، يصعب تصديق الفاجعة، رغم أنني شاهدته نائما بهدوء في السرير البارد بالمستشفى وفي سريره المحمول والأخير في بيته ببهلة. مجددا أقول شاهدته ولا أقول شاهدت جثمانه. دون ما شك أن لكل واحد منا، نحن الحاضرون في هذه القاعة، زاوية حزنه التي ينظر منها لهذا الفقد، ولكل منا علائقه التي جمعته بهذا المفكر الجليل الذي اختبرنا في أصعب الأشياء، وهو التسليم بقدر الموت لمن لم نتخيل لهم ذلك أقلها في المدى المنظور. ومن زاوية حزني أجدني أفقد خميس العدوي بأكثر من صيغة، أفقده مفكراً وباحثاً، وأفقده عماً لأبنائي، وأفقده منظومة أخلاق عايشتها. فخميس العدوي من أولئك الذين لا يرحلون أفراداً، وإنما ترحل برحيلهم معايير كاملة كنا نهتدي بها دون أن نشعر. أولئك الذين يجعلوننا نرى الأخلاق ماثلة أمامنا، فعل يوازي القول ويتفوق عليه. نعم، فقدت خميس العدوي بصيغ متعددة. فقدته أولا سندا مبادرا، وثانيا مسؤولا شهما، وثالثا رحيما دربه العليا كما وصفه أبي، ورابعا شريكا ومحفزا ثقافيا، وكلها تجتمع في درس أصيل، وهو كيف تتحول الأخلاق من أفكار مجردة إلى حياة يومية معاشة بعفوية. ففي الأولى أستحضر بجلاء كيف أن الأقدار جمعتني به لأول مرة في القائمة المقترحة لإدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2013، حينما تلقيت اتصالا من الروائية الأستاذة بشرى خلفان لأكون ضمن القائمة. قالت لي: تدرسين ماجستير إعلام، وسنحتاجك لنصدر عملا إعلاميا عن الجمعية بشكل دوري. وافقت بحماس. شاءت الأقدار أن تمرض والدة بشرى وتعتذر عن المواصلة وتمنح الدفة للأستاذ خميس العدوي، فكنت معهم أمينة للسر. أنهيت الماجستير وعدت لعملي في إبرة، ولكنني كنت أقطع مشوار أسبوعي بعد انتهاء دوامي هناك للحضور إلى مقر الجمعية والاشتغال على ملفاتها، والعودة فجر اليوم التالي إلى إبرة حتى أتمكن من تسجيل البصمة في الوقت المسموح به. لاحظ الجهد والإرهاق، فتحدثنا وقلت له أفكر في الانتقال إلى وزارة التراث والثقافة، فبادرني دون تردد: جهز الرسالة وسأحجز موعدا مع سعادة الوكيل ونحدثه بشأن رغبتك. وقد كان الأمر، وهكذا جاء خميس العدوي سندا مبادرا، دون أن ينتظر مني طلبا متلعثما، ودون أن ينتظر مني شكرا. حينها أدركت معدنه، وأنه ممن أخلاقه تسبق أسئلتنا. وثانيا فقدته مسؤولا شهما، فقد ارتكبت يوما ما رآه ضابط مروري أنه مخالفة، حينما صورت لزميلة الزحام المروري في الإشارة التي تقع قبل المنتدى الأدبي مقر دوامي لتبرير تأخري عن العمل، فظن الضابط الواقف على الرصيف أنني أصوره، فاتجه إلى موقعي وحدثني بجلافة أنه يجب علي تسليم هاتفي والذهاب خلفهم إلى مركز الشرطة. رفضت، وحاولت جاهدة تأكيد أنه لم يكن هدف تصويري، وأن الأمر برمته توثيق لزميلتي أنني عالقة في الزحام. لم يستمع لي، وقال بصوته المخيف: لو تحركت السيارة من موقعها فسوف تحجز. اتصلت بمسؤولي خميس العدوي رئيس المنتدى، وجاء مهرولا يمشي كل تلك المسافة على قدميه، وقال للضابط: هذه ابنتنا، وأجزم أنها لا تقصد سوءا. وظل يحدثه حتى سمح لي بالمغادرة، ثم عاد ماشيا من جديد. هكذا خميس العدوي دون رتوش ذهب مسؤولا وعاد مسؤولا وشهما، فلله دره ولله شهامته. وثالثا فقدته رحيما، فحينما ابتدأت الدكتوراه في المملكة المتحدة ولم أجد حضانة لابنتي ذات 7 أشهر، اضطرنا الأمر أن تعود الصغيرة مع والدها إلى عمان، وظللت طريحة الفراش من حمى البعد. فاقترح زوجي محمد على أخيه خميس أن يبعث ابنتيه رقية وآمنة ليعتني بالطفلة حتى تبدأ حضانتها بعد 2 شهر، فقدون تردد، وقال: أنت أختهما الكبيرة وأنا أثق أن يكونا معك. وجاء معهما الفرج. ومنذ يومها كلما جاء ذكر خميس أمام أبي يقول: خميس دربه العليا، فما أبلغ قولك يا أبي. وقد أنصفته في كلمتين: أجل، دربه العليا إلى يوم يبعثون.
0: استمعنا إلى شهادة الشاعرة شميس النعمانية متحدثة فيها عن الراحل خميس العدوي، وذلك ضمن الجلسة التأبينية التي أقامها النادي الثقافي وفاء للراحل. ونستمع الآن إلى شهادة الدكتور محمد المعشني الذي تحدث عن الأثر التجديدي والمعرفي للراحل في العالمين الإسلامي والعربي، مما يستوجب الحفاظ على تراثه ومواصلته.
3: شيخ وأستاذ، أو أستاذ وشيخ، متفق ومختلف في نفس الوقت، والناس في الغالب متفقون، معظم البشر هذه سمتهم، لكن فريقا من البشر أيضا تجدهم مختلفين، والقلة القليلة المستثناة التي تركت آثارا وبصمة في هذه الحياة تجدهم من المختلفين، لكن الشخصيات التي تكون متفقة ومختلفة في ذات الوقت هي شخصيات استثنائية. وأنا أجد أمثلة على هذه الصفة التي أراها صفة دالة على تميز في تركيبة شخصية فقيدنا الغالي رحمة الله عليه. من الأدلة التي تثبت أو تؤكد على ما أقول أنه في المسائل التي تمركز حولها مشروعه الثقافي والفكري نجده متوافقا مع بقية النسيج الثقافي والاجتماعي الذي ينتمي إليه أو البلد الذي هو منه. قضية، هناك 5 قضايا. القضية الأولى التي هو متفق فيها ومختلف مثلا في مشروعه الفكري هي قضية الإيمان بالغيب، فكل مسلم مؤمن بالغيب، وعلى هذا جميعنا من مختلف المشارب والمدارس والمناطق والأعمار، لكنه في ذات الوقت على هذه الثوابت التي تتصل بالإيمان بالغيب ولا يترك منها ثابتا إلا وهو مثل كل الناس في هذا البلد. لكن هناك جملة من القضايا الفرعية التي أدخلت إلى هذا المفهوم، فقدم هو ورفقاؤه دراسات متعددة ليقولوا إن في مفهوم الغيب توسعا معينا، ولذلك ينبغي أن نقف أمام هذا. أيضا القضية الثانية التي هو يتفق فيها ويختلف مثلا مفهوم السنة، فالسنة لها تعريفات ومفهوم الحديث، فطرحهم في مشروعهم لم ينكروا السنة ولم ينكروا الغيب، فكان مفهومهم للسنة أن السنة في حقيقة أمرها هي التطبيق العملي الذي عليه المسلمون، ولا يختلفون كثيرا في مثل هذا الباب. أيضا مفهوم الإمامة أو الحكم أو النظرية السياسية الإسلامية، فهناك الأمة أول ما افترقت في هذا الباب، باب السياسة أو الحكم من منظور الدين، فهناك من يؤمن أن النموذج الوحيد لإدارة شؤون المجتمعات وتحقيق العدالة وتدبير شؤون الشعوب والأمم هو نظام الإمامة أو الحكم وفق الثوابت الشرع المعروف في التراث الإسلامي عند كل المسلمين. ولكنه قال هذا نعم هذا صحيح، ولكن في ذات الوقت ليس هذا هو الشكل الوحيد الذي يمكن أن تقوم عليه الدول، وقدم ربما بعض الأمثلة والأدلة.
0: كان هذا الدكتور محمد المعشني في شهادته التي قدمها عن الراحل خميس العدوي ضمن الجلسة التأبينية التي أقامها النادي الثقافي، والتي شهدت أيضا مداخلة من معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، الذي تحدث عن علاقته بالراحل وكيف اشتغل بنقاء في مشروع الموسوعة العمانية وتوثيق الشخصيات التاريخية. ونستمع إلى هذه المداخلة في الوقت القادم.
4: كتاباته تترجم أيضا، أن تمثل فكرا عميقا يمثل عمان ويمثل الثقافة الحقيقية في أصالتها وفي عمقها. والحقيقة الأخ عاصم الشيدي ذكر عن مقالات وأيضا الأستاذ هنا. أريد أضيف أن كنا أيضا نوجه بترجمة مقالاته وتنشر في عمان أوبزيرفر باللغة الإنجليزية لتحمل هذه الرسالة إلى القراء باللغة الإنجليزية لعمقها ولتمثيلها تمثيلها عمان، وليس فقط بالمعنى الوطني البسيط، وإنما تمثيل عمق حقيقي في بناء معرفي في بناء معرفي حقيقة، وفي فعالية الثقافة لبناء المستقبل والحياة أيضا. أنا أحب أستخدم إذا تأذن لك الأستاذ الثاني واحدة زيادة، أستخدم كلمة الصلابة. منطقتنا وأجيالنا المعاصرة تتعرض لكثير من التهشيم وكثير من مساعي التمييع. أنا أتحدث الآن كمثقف وليس كمسؤول، وممكن أيضا كمسؤول. فالأستاذ خميس كان يمثل الصلابة، مقاومة هذا، وعلينا كلنا ولا شك أن الحضور هنا بهذه المناسبة التي مشكورا النادي الثقافي يعني دعا إليها، الحضور هنا والفعالية هذه تمثل هذه الصلابة والتي كان يمثلها الأستاذ خميس. أنا شخصيا اشتغلت مع الأستاذ خميس وتفاعلت معه طويلا، عملنا معا في الموسوعة العمانية غير الصراعات الثقافية هذه اللي كانت في جريدة عمان، وفي يعني بنت زمنها خلنا نقول.
5: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
6: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لكن كان له دور، كان الأستاذ خميس دور كبير جدا في الموسوعة العمانية، دور كبير جدا تحديدا في البحوث والمداخل المتعلقة بالشخصيات العمانية وبالأحداث الثقافية والتاريخية العمانية. الفترة الأخيرة كنا نلتقي بين فترة وأخرى بشكل شخصي في مودة شخصية، مثل المودة الشخصية التي تجمعنا جميعا بالأستاذ خميس، كل منا بالأستاذ خميس، وكنا نتناقش في جوانب عديدة، وأحيانا تلك النقاشات تثمر مقالات وتثمر في العمل الرسمي أيضا فعاليات رسمية وتوجهات رسمية وسياسات الحقيقة بسبب جلساتنا مع الأستاذ خميس العدوي. الأستاذ خميس كما نقول احنا في الرستاق فقيدة ضخمة، وفي تعبير في الرستاق يقول نقصة طاحت نقصة أو طاح عمود ركنة عمود، يقول نقصة أيضا عمود ضخم في الثقافة هنا معنا. لكن الثقافة لا تموت، الإنتاج الثقافي الحقيقي في داخله بذور الحياة ما دام حقيقيا، والأستاذ الخميس كشخص وكإنتاج ثقافي كان شخصا حقيقيا صافيا بوجه واحد وبنفس صافية واحدة، واللغة الإنجليزية يقول trust your instinct، ثق في غريزتك. مع الخميس أنت تجلس معه وأنت مطمئن تماما، في سكينة وطمأنينة معه، أنت الشخص الذي أمامك هو الشخص الذي أمامك لا أكثر ولا أقل، هو شخص الصدق وشخص ما ذكره الأخ أحمد العبري في المداخلة الأولى، القيم التي يمثلها الأخ خميس، الحرية المسؤولة أيضا، ليست لم يكن منفلتا، كان مسؤولا، كان دائما يتحرك في فكره لكنه ضمن الثوابت العميقة الراسخة، وكان يمثل أيضا العمق الثقافي والبناء الثقافي الذي بإذن الله سوف يستمر بقيمه وبتطوير بناءاته المعرفية. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
2: استمعنا إلى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام في مداخلته التي قدمها عن الراحل خميس العدوي ضمن الجلسة التأبينية التي أقامها النادي الثقافي في مقره هذا الأسبوع.
0: صعدت كماء اليم للأفق الأعلى إلى الملتقى الأنقى إلى المرتقى الأولى، على عجل عرجت والصهوة المدى، فما أكبد المعراج والوجهة العجلة.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. شهدت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في مقرها بمرتفعات المطار جلسة نقاشية مع الدكتور سعود بن عبد الله الزجالي حول كتابه الجديد النبوءات المستأنفة قراءة في جذور السلفيات أو الحنبليات المحدثة. وأدار الجلسة التي هي من تنظيم مركز مجاز الكاتب بدر العبري. تطرقت الجلسة إلى الكتاب الصادر عن دار بريل للنشر عام 2025 في 850 صفحة من الحجم الكبير، ويحوي مع المقدمة 10 فصول تعيد قراءة أهل الحديث والحشوية وعلاقة ذلك بالعديد من المصطلحات المذهبية وبالنص وتضخم الشخصيات وصولا إلى التحولات الحنبلية والنقلة التيمية والسلفيات المعاصرة والمستحدثة. عن هذا الإصدار يسعدنا في القادم من الوقت أن نحاور الدكتور سعود الزجالي للتعرف على أهم ما تطرق إليه والموضوعات التي تعرض لها الكتاب. مرحبا بك دكتور سعود معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بكم جميعا ومرحبا بالسادة المستمعين والمتابعين.
0: حياك الله. يعني لنبدأ معك من عنوان الكتاب النبوءات المستأنفة، ولماذا أخافك هذا العنوان وأنت تكتبه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العنوان يعني أخافني أولا لأنه يعني يتعلق بقضية مقدسة، قضية النبوءة دائما يعني مقدسة في كل الطوائف والنجاعات الدينية السماوية، يعني النبوة جانب عظيم. لكن ما دفعني إلى استعمال هذه المصادر بصيغة جمع النبوات لأن الدراسة هذه تتناول تاريخ الأفكار الدينية المتعلقة بتطور السلفيات والشخصيات وعلاقة هذه الشخصيات في البيئة البغدادية ثم البيئة الشامية ثم البيئة النجدية، لأن يعني الأشخاص أو الشخص الدينيين في ظل تطور هذه الأفكار كانوا دائما يقدمون معارفهم باعتبارها حقائق مطلقة ونهائية، ولذلك استعملت مفردة نبوات مستأنفة.
0: طيب، هذا المصطلح الذي ذكرته قبل قليل السلفية، دعنا نتعرف عليه أكثر. متى ظهر هذا المصطلح بشكل عام ثم بشكل مذهبي خاص؟
1: مفردة السلف طبعا قديمة، يعني استعمال في النصوص التاريخية الدينية القديمة، يعني حتى كان يستعمل قبل القرن الثالث. لكن مفردة السلف نسبة هذا استعمال حديث، لأن مفردة السلف قبل حتى نشأة الحنبليات. الحنبليات نشأت في القرن الثالث بعد محنة خلق القرآن، محنة خلق القرآن كانت تقريبا يعني أو تحديد سنة 218 للهجرة، يعني في بدايات في الربع الأول من القرن الثالث الهجري، لأن الإعلام كان عن خلق القرآن في عهد المأمون العباسي سنة 212.
0: صحيح.
1: لكن يعني ظهور الحنبلية ظهور بعد تقريبا وفاة الإمام أحمد بن حنبل، هو توفي ولد 164 وتوفي سنة 141. بعد مسألة أحمد بن حنبل بدأت الحنبليات تظهر، لكن كمصطلح يتعلق بالسلف هو قديم، أقدم طبعا من القرن الثالث.
0: يعني ذكرت الحنبليات أو المذهب الحنبلي، والبعض يشير إلى أنه ظهور هذا المذهب تحديدا ما كان ليظهر لولا هذه القضية، قضية خلق القرآن وقضية حبس أحمد بن حنبل والمجادلة أو المناظرة التي صارت بين المعتزلة وبين أحمد بن حنبل في عهد المأمون وحبس أحمد بن حنبل. يعني هذا الحبس الحبس هو الذي جعل أحمد بن حنبل يصبح يعني كاريزما مذهبية، أو لنقل شيخ ذا صاحب مذهب تبعه من تبعه لاحقا، وأسسوا على صيت هذه القضية هذا المذهب.
1: هو أولا يعني في إطار هذا الاجتهاد هناك نقطتان، النقطة الأولى تتعلق بالعلاقة السائدة، دائما هناك علاقة أو افتراض مسبق سائد لوجود علاقة بين محنة خلق القرآن وبين المعتزلة، وهذا خطأ تاريخي، لا علاقة للمعتزلة بمحنة خلق القرآن أبدا، وليس وراء هذه المحنة المعتزلة، المعتزلة كانوا بعيدين عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع كان يحركه المأمون العباسي بنفسه، وكان هذا الرجل الخليفة العباسي المأمون العباسي الذي تولى الخلافة على أعقاب الفتنة التي دارت بينه وبين أخيه الأمين في نهايات القرن الثاني الهجري، وكان مثقفا وكان على دراية بأصول الكلام وكان على دراية بهذه المسائل التي ربما يتبناها بعض أهل الحديث أو أصحاب الحديث. فالمعتزلة ليس لهم علاقة بهذه المسألة، وربما من أوائل من درس هذه القضية لمسألة العلاقة بين محنة خلق القرآن وبين المعتزلة فهمي جدعان في كتابه المحنة، وأنا أكدت هذا الموضوع وبرهنت عليه في كتابي. هذه النقطة الأولى في إطار هذا السؤال. وهناك باحثون اقترفوا الكثير من الأخطاء، ومنهم محمد عابد الجابري وغيره ممن أكد هذه الصلة بين المعتزلة وبين محنة خلق القرآن، فلا علاقة لهؤلاء بالمحنة، وليسوا هم من دفع المأمون إلى تبني خلق القرآن. المأمون كان مثقفا وكان على دراية واسعة بالمسائل الكلامية، وله حيات وأهداف سياسية ورائع الإعلان عن خلق القرآن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب أن نفرق بين يعني بين مكونات أو عناصر أساسية جدا عند دراسة تاريخ الأفكار الدينية في سياق نشأة السلفيات أو جذور السلفيات. أولا، يجب أن نفرق بين أحمد بن حنبل كشخص واقعي عاش في القرن الثاني الهجري، ولد فيه ومات في النصف نهاية النصف الأول أو العقد الخامس تقريبا من النصف الأول من القرن الثالث الهجري. هذا أحمد بن حنبل كشخص واقعي، وأحمد بن حنبل المتخيل الذي دارت حوله أو يعني كتبت حوله حبات وقصص وأساطير وتضخيمات وقضايا تاريخية كثيرة. وهذه المسألة أيضا ممن تناولها بالدرس والتحليل رائد السندوري، وأنا تتبعت هذا الموضوع وأكدت عليه وصاولت البرهنة له. نقطة الأولى، العنصر الأول. العنصر الثاني، يعني العنصر الأول والثاني يتعلق بشخصية أحمد بن حنبل. العنصر الثاني، الحنبليات أو الحنبلية كأيديولوجيا نشأت في عقاب أو بعد محنة خلق القرآن، أو بالتحديد بعد وفاة أحمد بن حنبل، يعني بعد 241 للهجرة، بسبب مريدين كثيرين في بغداد، و يعني هنا تم إعادة تشكيل المتخيل أو أحمد بن حنبل، ونشأت الحنبلية كإيديولوجيا تحمل في طياتها مفردة مهمة جدا، وهي مفردة السنة. مفردة السنة كانت ظاهرة وموجودة في عهد المأمون، وحتى وردت في خطابات المأمون العباس حينما ذكر بأن هؤلاء يدعون بأنهم أهل الحق والجماعة أو أهل السنة والجماعة. فالسنة هنا لا تعني سنة النبي أبدا، وهذا أيضا من الأخطاء السائدة الموجودة عند كثير من الكتاب. السنة تعني العقائد أو التصورات الشخصية حول الذات الإلهية، ولذلك وردت الكثير من العناوين التي كتبت بعد وفاة أحمد بن حنبل، منها كتاب السنة والرد على الجهمية لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال، وكتاب السنة للسرجاني، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وحتى كتاب التوحيد لابن خزيمة في ذات الإطار، وكتاب شرح السنة للبربهاري في ذات الإطار. فالحنبلية من الإيديولوجيا. الآن العنصر الثالث الذي يجب أن يعني أيضا أن نحدده وأن نفرقه عن العنصرين السابقين والمذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي كمذهب فقهي هذا متأخر جدا. بدأ بجهود التي بذلها أبو بكر الخلال الذي توفي سنة 311، لأنه جمع المسائل الفقهية لأحمد بن حنبل. هذه المسائل دونها وحاول أن يجمعها في المدونات، وظلت هذه المسائل لا تنفع أن تكون قضايا فقهية لها أصول، يعني عبر هذه الأصول تم استثمار هذه المسائل، لم تكن هذه موجودة، مجرد مسائل كآراء في قضايا عابرة وأحيانا حتى قضايا معتادة ليست من النوازل ولا تحتاج إلى أقيسة فقهية ولا إلى إعمال نظر ولا إلى استدلالات ولا إلى أي شيء من ذلك. حتى جاء رجل في الإطار الحنبلي يسمى الخراقي، وقام باختصار هذه المسائل، لأنه كان يعلم بأن هذه اللغة التي جمعت بها المسائل المنسوبة إلى أحمد بن حنبل لا تنفع أن يدخل بها الحنابلة في نادي الفقهاء. ولذلك نجد أن رجلا مثل محمد بن جرير الطبري عنده كتاب اختلاف الفقهاء، وأخرج من هذا الكتاب أحمد بن حنبل، ولما سئل ما سبب إخراجك إياه قال لا يعد له خلاف، أو ليس له خلاف يعد، يعني لا يكترث بخلافه الفقهي حتى يعد من الفقهاء، لأن الفقيه والذي يعتد بخلافه يعني له رأي وله أصول يستند إليها في استثمار، حتى من المتأخرين كابن عبد البر في كتاب له الانتصار حول الأئمة الثلاثة، أئمة الأمصار مالك والشافعي وأبي حنيفة، لم يكن أحمد بن حنبل حاضرا في هذا الكتاب، وفي كثير من الكتب التي دونها حتى بعض أصدقائي لم يضم أحمد بن حنبل إلى الفقهاء. إذن الخراقي الخطوة الثانية التي بذلها الخراقي مهمة جدا لصناعة المذهب الحنبلي، المذهب الفقهي. بعد ذلك تقريبا في القرن السابع الهجري جاء رجل اسمه ابن قدامة وشرح مختصر الخراقي في كتاب له اسمه أو بعنوان العمدة أو المغني، عنوان المغني في شرح مختصر الخراقي. وهذا الكتاب هو عمدة الحنابلة وهو أساس كتب الحنابلة، يعني الكتاب المهم الذي عليه الاعتماد في أن يعد للحنابلة مذهب فقهي. أما قبل ذلك لم يكن لهؤلاء مذهب فقهي، وإنما كانت هناك حنبلية، والحنبلية ترجع دائما إلى أهل الحديث وإلى الحشوية وإلى هؤلاء الذين تكلموا في المسائل الصفات من أصحاب الحديث ومن غيرهم، ودونت بعد محنة خلق القرآن. هذه السردية جدا مهمة لفهم أصول السلفية.
2: إذن يعني عندما نذكر اليوم السلفية فلا بد أن نفهم أنه هنالك شق قان يعني مختلفان تقريبا بين الحنبلية كإطار لنقل فكري وعقدي، وبين الحنبلية كمذهب فقهي يعني لكل الناس مثلا. اليوم السلفية المعاصرة لنقل أو الصحوية والقطبية والمصطلحات هذه جميعها إلى أين تذهب، أو إلى من نعيدها اليوم في هذا الوقت، واتصالها بهذه الحنبلية سواء الفقهية منها أو لنقل الفكرية والتجسيد الفكري في هذا الموضوع؟
1: يعني أعتقد أن يعني هذا السؤال سيعيد أولا يعني إطار العام للدراسة، هذه المنشورة بعنوان النبوات المستأنسة تتعلق بالنسيج الاجتماعي لدول الخليج بوجه عام وسلطنة عمان بوجه خاص. النسيج الاجتماعي يتسم دائما خصوصا هنا في سلطنة عمان بالسلم الاجتماعي، ودخول النزاعات الدينية الطارئة على هذا النسيج الاجتماعي خارج الأطر الفقهية التقليدية ربما سيعكر صفو هذا النسيج الاجتماعي. لكي نفهم الاضطرابات التي قد تحدث في هذا النسيج الاجتماعي أو تضر بمشروع الدولة الوطنية، دولة المواطنة والمؤسسات ودولة السلم الاجتماعي والتفاهم والتعددية، علينا أن نفهم تاريخ هذه يعني الخطابات الدينية وجذور هذه الخطابات والمقولات. السلفيات المعاصرة اليوم ما كان لها أن توجد لولا هذه الدور التاريخية في بغداد. هناك ثلاث حقب مهمة جدا علينا أن نستوعبها: الحقبة البغدادية التي بدأت في القرن الثالث الهجري وانتهت بغزو المغول تقريبا لبغداد، أما الحقبة الشامية فقد كانت يعني بعد غزو المغول بسبب هجرة الحنابلة من بغداد ومن بقاع أخرى إلى الشام واستقرارهم في هذه المنطقة. وأبرز شخصية في الحقبة الشامية هي شخصية ابن تيمية. ابن تيمية قام بتنظيرات مهمة جدا، طور مصطلح السنة ومفردة السنة التي تتضمن العقائد والتصنيف، يعني ليس فقط العقائد الحسية التي عليها الحنابلة بشأن الذات الإلهية، لا، هناك تصنيف، نقصد بالتصنيف الرؤية الطائفية للآخر، يعني إلى أين أو في أي موضع يتموضع مثلا مذهب مخالف للمذهب أو للسنة أو للحنابلة، هل يتموضع في الضلال أم في السنة، في البدعة، في التعطيل إلى آخر. هذا التصنيف جدا مهم عند الحنابلة في هذه الحقبة، ولذلك ابن تيمية قام بالتنظير والعقلنة لهذه العقائد وتهذيب هذه العقائد. ابن تيمية أيضا قام بدمج مفردة السنة بكل محتوياتها في مصطلح جديد آخر أو جديد من ناحية يعني العلاقة بين الدال والمدلول، يعني الدال يعني كصورة سمعية التوحيد، والمدلول نقصد بها كل المضامين التي تندرج تحت هذا الدال وهو مصطلح أو مفردة التوحيد. فقام بالدمج بين مفردة التوحيد والسنة، ثم قام يعني بالتشريع أو بالتنظير للتوحيد الثلاثي، أسماء والصفات والربوبية والألوهية. هذا التنظير كان جدا مهما وهو المدخل الأساسي لنشأة السلفيات المعاصرة اليوم. لماذا؟ لأن السلفيات الشامية بعد هذا التطوير وهذه العقلنة وهذا الحجاج الذي قدمه ابن تيمية في مجموع كتبه، ولا سيما أنه كان شخصية فذة وكان على دراية واسعة بالفلسفة وعلم الكلام، وكان على دراية بالمنطق، وكان على دراية بأصول الفقه، وكان على دراية بالتصوف، وكان على دراية بكثير من يعني التشعبات الموجودة في علم الكلام وطرق التفكير فيها، وكل حتى مسألة خلق القرآن غيرها تيمية ورأى بأن القرآن مخلوق لا كما كان يقول أوائله أو سلفه منذ أحمد بن حنبل، بل قال هو محدث في ذاته، فاتفق مع المعتزلة بأن نفس القرآن هو كلام الله ولكنه محدث في ذاته، والمعتزلة يقولون بأنه محدث في غيره، وابن تيمية رفض أن يطلق على القرآن مخلوق، لا لأنه غير مخلوق وإنما لأن كلمة خلق العرب لا تستعمله في الكلام لأنه مرتبط بالاختلاق أو الكذب. بعد فترة ابن تيمية، وهذه فترة ثرية جدا، وخصصت أنا الفصل العاشر من الكتاب لابن تيمية باعتباره مهذبا للعقائد الحنبلية ولمحمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن عبد الوهاب يمثل الحقبة الثالثة من تاريخ الحنابلة وهي الحنبلية الوهابية أو الحنبلية النجدية. فهناك حنبلية بغدادية وهناك حنبلية تيمية وهناك حنبلية وهابية، واندمجت هذه الحنبلية الأخيرة مع الطموحات السياسية، وأيضا هي حنبلية مختزلة فقط في مفردة التوحيد. يعني محمد بن عبد الوهاب ترك كل تراث الحنابلة واشتغل فقط على مفردة التوحيد. الآن السلفية اليوم يستعيدون التراث السابق الذي يرتبط بالصفات تحت عنوان السنة، لكن في فترة محمد بن عبد الوهاب لم تكن هذه يعني لم يكن هذا التراث موظفا سوى ما تركه ابن تيمية في الفترة الشامية من مفردة التوحيد، لأن هذه المفردة مهمة جدا في ممارسة التصنيف للمسلمين، هل هذا ينتمي إلى الإسلام أو لا ينتمي إلى الإسلام. ولذلك عندما تعود إلى النص كتاريخ ابن غنام ستجد بأنك أمام عبارات خطيرة جدا، كان يقول ودعاهم إلى الإسلام، يعني هو يدعو المسلمين إلى الإسلام باعتبار أن هؤلاء يخالفون التوحيد أو المعيار الذي وضعه ابن تيمية. وقبل ذلك كان هناك معيار السنة وشرحه البربهاري الذي توفي سنة 329 في كتابه شرح السنة. أما هنا الوضع اختلف وما تزال السلفيات اليوم تشتغل على مفردة التوحيد.
2: ختاما نشكرك دكتور سعود الزدقالي، وقد سعدنا بالحديث معك حول كتابك النبوءات المستأنفة، قراءة في جذور السلفيات أو الحنبليات المحدثة، من واقع الجلسة النقاشية التي أقيمت حوله في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بتنظيم من مركز مجاز.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز الرئيسة المؤقتة لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وما خلفاه من خسائر في الأرواح والممتلكات. أعرب خلالها جلالة السلطان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامتها وشعب بلادها الصديق، راجيا للمصابين الشفاء العاجل. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة. وترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع مع السيد بدر بن حمد البوسعيد

وزير الخارجية الذي جدد في مداخلته على تأييد سلطنة عمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، مؤكدا على التزام سلطنة عمان بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام. كما أكد معاليه أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشيرا إلى أن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. كما تم خلال الاجتماع استعراض أفاق الشراكة الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار مشاركتهما في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة. جرى خلال اللقاء التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات المتصلة بالمنطقة، كما تطرق الوزيران إلى بعض المسائل ذات الطابع الثنائي وفي إطار التعاون القائم ضمن مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي. وأكد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراغجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحث نتائج زيارة معالي الدكتور محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى سلطنة عمان والتفاهم حول آلية التعاون المشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لزيارة الوفد الإيراني إلى مسقط وما شهدته من مباحثات بناءة، وأكد أهمية مواصلة التشاور ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر القنوات الدبلوماسية وبما يعزز التعاون المستمر بين البلدين. طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87 مليارا و600 مليون دولار يذهب معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار تلبية الاحتياجات العاجلة المرتبطة بالعمليات العسكرية والالتزامات الحكومية الأخرى على أن يخضع لموافقة الكونغرس قبل إقراره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لم تكن بحاجة لأي مساعدة في حربها ضد إيران، وذلك خلال اجتماعه في البيت الأبيض بالأمين العام لحلف الناتو مارك روتا. أكد أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت أن تدفق النفط من الخليج اليوم أعلى مما كان عليه قبل اندلاع الصراع. اتهمت طهران حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. وكان الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روتا قال إن 500 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد أمريكية في إيطاليا
لدعم الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. كما كشف روتا أن مطار بوخارست خفض عدد الرحلات التجارية لإفساح المجال لطائرات التزويد بالوقود المستخدمة في إطار هذه العملية العسكرية، وأن من بين 4,000 و5,000 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد في أوروبا خلال الحرب. قالت إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في وقت يخوض البلدان محادثات بوساطة أمريكية في واشنطن. ومن المقرر أن تختتم اليوم الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استمرت 3 أيام. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن البلدين على وشك التوصل إلى التزام نوايا. ميدانيا قتل 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدف سيارة في منطقة النبطية في جنوب لبنان رغم توقف المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. استشهد فلسطينيان 2 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمالي قطاع غزة وسط استمرار للعمليات العسكرية التي استهدفت مناطق متفرقة بما في ذلك مناطق تؤوي نازحين. ولا يزال سكان القطاع يعانون من سوء التغذية وانعدام الخدمات الأساسية جراء فرض الاحتلال قيودا على دخول المساعدات إلى القطاع. وفي الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية غرب سلفيت. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب استشهد عقب اقتحام قوات الاحتلال منزله وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 72 شهيدا. أقامت القوات الإسرائيلية حاجزا حديديا مدعما بكتل إسمنتية على طريق كانت قد فتحته سابقا قرب السياج الفاصل مع الجولان السوري المحتل غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر سورية أن الحاجز أقيم داخل الأراضي الزراعية على بعد نحو 300 متر من السياج الفاصل. كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية على الطريق ونصبت حاجزا مؤقتا واعتقلت مدنيا قبل انسحابها من المنطقة. وتواصل القوات الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. وأخيرا ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى أكثر من 160 حالة وفاة وإصابة نحو 1,000 آخرين. وأعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ عقب الزلزالين اللذين عقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية. وقالت الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغيز إن الحكومة تتابع عمليات الاستجابة والإغاثة. أوضحت أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر تسببا في أضرار واسعة النطاق. وتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة أعمالها في المناطق المتضررة، بينما حذرت السلطات السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية إضافية خلال الساعات المقبلة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.
حرر لكم هذه النشرة يعقوب سيف الهشامي ونفذها على الهواء مباشرة حمود بسالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري لذلك الحين، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان من المحافظات. من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: فضاءات. إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري. تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي. إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات الذي يسلط الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية في مختلف محافظات سلطنة عمان، وأيضا يواكب الجهود التنموية والاقتصادية اللي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات. لطالما ارتبط الأمن الغذائي بقدرة الدول على بناء منظومات إنتاج محلية مستدامة لا تكتفي بتوفير الاحتياجات الأساسية، بل أيضا تخلق قيمة اقتصادية حقيقية تمتد من المزارع إلى المستهلك ومن الحقل إلى سلاسل الإمداد الوطنية. مستمعينا، في سلطنة عمان يبرز قطاع الزراعة كأحد المسارات اللي تحظى باهتمام متزايد ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وأيضا تنويع الاقتصاد. يمثل القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية اللي ترتبط طبعا بشكل مباشر بمفهوم الاستدامة الغذائية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة المتغيرات العالمية. من مختلف محافظات سلطنة عمان يعود موسم حصاد القمح العماني في عامه السادس ضمن برنامج استقبال وشراء المحصول اللي تنفذه شركة المطاحن العمانية بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية لدعم المزارعين وتطوير أيضا الإنتاج المحلي. مستمعينا، هذا البرنامج هو تحول إلى منظومة متكاملة لدعم المزارع العماني وأيضا توفير سوق منظم ومستقر وتشجيع أيضا التوسع في زراعة القمح بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحويل الموارد الزراعية إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة، وأيضا مع مؤشرات النمو في مشاركة المزارعين وتنوع أصناف القمح المستلمة تتواصل الجهود لتعزيز حضور المنتج العماني في منظومة الأمن الغذائي الوطني وترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي في بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة. من المحافظات مستمعينا نتابع قصة القمح العماني ومسار الجهود الوطنية اللي تبدأ من الأرض وتنتهي على موائد المجتمع. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ يعقوب، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم عبر هذا البرنامج الإذاعي المميز. في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على هذا الاستضافة الكريمة وعلى إتاحة الفرصة للحديث عن موضوع مهم يرتبط بالقمح العماني وجودته وأهمية تخزينه والمحافظة عليه باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
1: أهلا وسهلا أستاذ فيصل. كذا نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار معك إن شاء الله.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد. موضوعنا في هذه الحلقة يتناول مسار القمح العماني من مرحلة الزراعة والحصاد إلى منظومة الاستقبال والتصنيع ودور أيضا الشراكات الوطنية في دعم المزارع العماني. ضيفنا هو الأستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية. مرة أخرى أهلا وسهلا أستاذ فيصل. دائما ما تعد زراعة القمح يعني أحد النماذج الوطنية الناجحة في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان، ودورها أيضا يعني لما نأتي لشركة المطاحن العمانية دورها هو استكمال ما بدأت في هذه المنظومة من حيث استقبال هذا القمح وأيضا يعني تحويله إلى منتجات على يعني المجتمع. كيف تصف استقبال وشراء القمح العماني من المزارعين ضمن هذا البرنامج الذي يعد الآن السادس؟
1: يمثل طبعا هذا البرنامج أحد المبادرات الوطنية المهمة لدعم منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان، حيث نوفر من خلال سوق مستقرة للمزارعين لشراء محصول القمح المحلي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني ودعم استدامة هذا المحصول الاستراتيجي. طبعا البرنامج يدخل عامه السادس بنجاح كشراكة وطنية بين شركة المطاحن العمانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشكورة. يواصل هذا البرنامج شراء القمح العماني من المزارعين في مختلف محافظات السلطنة. طبعا هذا البرنامج أسهم بشكل كبير في تشجيع المزارعين على الزراعة وزيادة الإنتاجية. نرى هناك يعني مثل ما ذكرت سابقا في حديث سابق أنه لما نتحدث عن محصول القمح في عام 2021 منذ بداية استلام أول دفعة من المحصول أو بداية البرنامج، نرى أن البرنامج حتى يومنا هذا تضاعف أكثر من 20 مرة. يعني لما نقول أنه في عام 2021 استلمنا ما يقارب 325 طن فقط يمكن من أقل من 20 مزارع، اليوم نرى أنه الكميات يعني مثل ما ذكرت أنه بتصل هذا العام لربما تصل إلى 9000 طن، يعني بزيادة أكثر من 20 ضعف مقارنة بموسم 2021.
0: طيب برأيك يعني ما العوامل اللي أسهمت في هذه الزيادة في نمو محصول القمح يعني في سلطنة عمان؟
1: أولا هو وعي المزارعين. يعني سابقا كان مثلا الفدان الواحد يعطيني مثلا طن أو 0.9 أو 1.1. يعني جهود كبيرة قامت بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الإرشاد الزراعي وعمل زيارات ميدانية للمزارعين، نرى أنه يعني بعض المزارع يعني وصلت يعني الفدان إلى 2.5، وهو يعني رقم قياسي في فترة قصيرة أنه الفدان يعطيني 2.5 طن لبعض المزارع، فهذا يعني إشادة كبيرة يعني للمزارعين على وعيهم. رأينا أن البعض صار بعض المزارعين يعني بحكم الحديث معهم يعني يذكروا أنهم يعني يعملوا زيارات خارجية لعدة دول يعني يشار لها بالبنان في هذا المجال لمعرفة الآليات، مثلا آليات الحصاد، آليات مثلا الزراعة، نوع الصنف المناسب وفق مناخ معين. فيعني الإشادة الكبيرة هو بالمقام الأول يعني وعي المزارع والشراكة بين وزارة الزراعة وشركة المطاحن العمانية لحث المزارعين على الاهتمام بهذا المحصول.
0: بكل تأكيد يعني لما نتحدث عن ملف الأمن الغذائي يا أستاذ فيصل، نجد أن الحكومة أولت هذا الملف اهتمام كبير جدا، وهناك من يعني أثر واضح على أنه هذا الملف فعلا يمشي في الطريق الصحيح، مثل ما أشرت في حديثك لنمو إنتاج القمح في سلطنة عمان، والقمح يعتبر نموذج مهم ويعتبر أيضا عمود رئيسي في جانب الأمن الغذائي في سلطنة عمان. فمن خلال حديثك يتبين أن هناك علاقة تغيرت فعلا ما بين المزارع وما بين الإنتاج الزراعي، من خلال يعني أنه بعض المزارعين أصبح يطلع على تجارب عالمية خارجية ويشارك أيضا في مشاركات خارجية عالمية، كل هذا يأتي ضمن ملف الأمن الغذائي في سلطنة عمان بكل تأكيد. طيب برأيك يعني هل يمكن أن تتوسع تجربة يعني أو تجربة المنتجات الزراعية في سلطنة عمان بخلاف تجربة القمح؟ تجربة القمح تعتبر تجربة ناجحة، ما زلنا في البدايات، ما زال الإنتاج ينمو ولكن ينمو بوتيرة مقبولة يعني مع بداية هذا الملف. هل برأيك أن التجربة الزراعية في سلطنة عمان قادرة على إنتاج منتجات زراعية أساسية تدخل ضمن منظومة الأمن الغذائي؟
1: نعم بالفعل، وهذا يعني ما لمسناه. يعني هنا نذكر كذلك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، هناك يعني وقعت العديد من اللي هو أراضي الانتفاع للمزارعين، فمساحات يعني جيدة جدا. نرى أن المزارع سابقا لما نتكلم في بدايات البرنامج أن المزرعة كامل تكون محصول القمح، الحين لا، رأينا شيء آخر، رأينا أنه مثلا جزء من المزرعة يتخصص مثلا 3 محاور 4 محاور للقمح العماني، والجزء الآخر لأصناف مختلفة من الخضروات يعني ومختلف الأنواع الزراعية. ففعلا في هناك أصناف تزايدت، وفي هناك يعني كنت مع أحد الأخوة كذلك اللي هو من في مجال الاستيراد والتصدير، يعني في بعض المنتجات الزراعية قل استيرادها، يعني هناك في بعض المزارعين اهتموا ببعض الأصناف معينة، فما شاء الله زادت يعني إنتاجيتها فقلوا الاستيراد، فما شاء الله تجربة القمح يعني كانت نموذج يعني حسن انه يفتح المجال للعديد من الاصناف الاخرى يعني للزراعه، وهذا طيب. ما رايناه يعني.
0: طيب الحمد. استاذ فيصل، لما يعني نتكلم عن محافظات سلطنه عمان وانه هذه المحافظات تتميز بميزات نسبيه وان هذه المحافظات واعده زراعيا، هناك عدد من المحافظات تعتبر من المحافظات الواعده زراعيا على الرغم من التحديات الموجوده. محافظه الظفار، وانت طبعا اقرب للمحافظه، محافظه الظفار تمثل مساهمتها تقريبا 76% يعني من إجمالي الإنتاج الوطني للقمح، هي تأتي في المرتبة الثانية طبعا محافظة الظاهرة. كيف تنظر أنت اليوم يعني لإنتاج المحافظات يعني من خلال هذه النسب للقمح؟ هل ترون أيضا أنتم في شركة المطاحن العمانية بكل تأكيد لكم دراسة أيضا لواقع المحافظات في سلطنة عمان ومدى مساهمتها مستقبلا بشكل أكبر يعني في القمح؟ لماذا محافظة الظفار أيضا حازت النصيب الأكبر في هذا الجانب؟
1: لعل السبب الرئيسي هو منطقة النقد الزراعية، وهذا كذلك لما نرى الآن الخطط العمرانية نرى أن هناك في خطة مدروسة وواضحة لمنطقة النقد، يعني مساحات زراعية كبيرة وفورات في المياه، وكذلك يعني هناك مخططات انه يعني مش فقط القمح، اصناف مختلفه توزع على مناطق معينه في منطقه نجد. ولكن لما نتكلم عن القمح العماني فنرى ان كل محافظه تتميز يعني لها ميزه نسبيه فيما يتعلق بالقمح العماني. في محافظه ظفار نرى انه لماذا يعني النصيب الاكبر هناك، لان هناك ما يسمى بنص يعني بصنف نجد واحد ونجد اثنين.
0: نعم.
1: هو يعني نسبته أكبر فنراها غالبا في محافظة ظفار، ولكن هناك أصناف يعني مميزة جدا نراها مثلا في محافظة الداخلية في نزوة وبهلة، هناك قريات 110، هذه يعني أصناف يعني مميزة جدا. يعني قبل عامين كانت هناك زيارة من أحد كبار يعني المصدرين للقمح الأسترالي من الجمعية الأسترالية للقمح.
0: نعم.
1: يعني عمل زيارة خاصة هنا في سلطنة عمان ورأنا أن هناك يعني فعلا أصناف يعني تضاهي كذلك القمح الأسترالي من ناحية نسبة البروتين وجودته وكذلك الخصائص الفيزيائية للقمح. فيعني كل محافظة لها ميزة نسبية فيما يتعلق بالقمح العماني.
0: إذا نحن نقول إنه ما يميز القمح في سلطنة عمان الجودة في ذات
1: بالفعل.
0: الوقت إنه ذا جودة عالية.
1: بالضبط.
0: يعني لا تقل عن جودة المنتجات التي تستورد أيضا من الخارج، مما
1: بالضبط.
0: يعني يفتح مجال كبير للاستثمار
1: أيس.
0: في هذا الجانب خاصة يعني مع تطور التقنيات الزراعية. طيب كيف انعكس هذا البرنامج الذي تقوم به شركة المطاحن العمانية على واقع المزارع العماني أستاذ أيوة. فيصل؟
1: يعني المزارع الحين سواء يعني صار الآن عنده مثل ما نقول الواحد يعني فائدتين رئيسيتين يعني أول شيء اللي هي الفائدة الغذائية، صار إنه من المحصول نفسه هو يوفر نفسه يعني لعائلته لسكان الحي يعني
0: بالضبط.
1: لعام كامل يعني، وكذلك صار انه يعني يخلي جزء من الحصاد من البذور للعام القادم على اساس انه يزيد الكميه، وكذلك من الناحيه الاقتصاديه يعني نرى انه بعض المزارعين ما شاء الله يعني يعمل دراسه يعني تفصيليه انه تكلفه الزراعه تكون اقل، بحيث انه لما يبيع مثلا لشركه المطاحن العمانيه يكون هامش الربح ماله جيد.
0: نعم.
1: فهذا ما لمسنا من ناحية الاقتصادية،
0: وهو نوع من الاطمئنان أيضا للمزارع العماني
1: بالفعل.
0: في أنه هناك احتياج وطلب محلي
1: بالضبط.
0: على القمح الموجود ويحظى بالأولوية، خلينا نقول يعني
1: بالضبط.
0: من ضمن خطط شركة المطاحن العمانية، لذلك نقول أنه شركة المطاحن العمانية لها دور كبير في هذا الجانب، بحيث أنها يعني فتحت خلينا نقول جانب تسويقي مهم
1: بالضبط.
0: للمزارعين لشراء هذه المنتجات وهي منتجات القمح. طيب بما أنه هذه طبعا الزراعة، زراعة القمح زراعة واعدة في سلطنة عمان، زراعة تهتم بها شركة المطاحن العمانية، تعطيها أولوية سواء كانت في دعم جوانب الاستثمار، في تحقيق قيمة محلية مضافة أيضا للاقتصاد الوطني، يعتبر أيضا جانب دعم للمزارعين. ما زالت طبعا زراعة القمح في سلطنة عمان وحالها حال باقي الدول في العالم أيضا، وهي يعني تحديات عالمية. أيوة. والبحث فيها عن حلول ليس فقط على المستوى المحلي في سلطنة عمان وإنما على المستوى العالمي أيضا، تحديات هيكلية يعني تتعلق بندرة المياه، قلة المخزون الجوفي، تقنيات الري أحيانا قد تكون مكلفة، أحيانا قد تكون غير متوفرة أيضا، التربة ومحدودية خصوبتها أيضا، هذه أحد العوامل التي تشكل تحدي في نمو مثلا محصول القمح في سلطنة عمان. أنتم في شركة المطاحن العمانية كيف تتعاطون وتنظرون مثلا لهذه التحديات مع المزارعين، بحيث أنه أيضا مسألة إيجاد الحلول ممكن أن تكون مشتركة ما بين كافة الأطراف؟ يعني
1: فعلا منذ بداية البرنامج كان من ضمن أبرز التحديات هو مثلا على سبيل المثال توفر اللي هو الحصاد الكومباين هارفستر، فبالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قامت الشركة بدعم المزارعين بآلة حصادة كبيرة يعني لتساعد المزارعين على حصاد اللي هو القمح. كذلك هناك في بعض التحديات، نحن عادة لما نستلم مثلا القمح وكذا نرشد المزارعين نقول لهم مثلا انه مثلا يعني ما شاء الله الحصاد ممتاز جودة عالية، لو مثلا عملت هذه الطريقة مثلا طريقة مثلا التخزين المناسبة، مثلا يكون في مثلا الوير هاوسز مخازن معينة للحفاظ على القمح من تأثير الحرارة وما إلى ذلك، يعني هناك في توعية. وهناك كذلك من جانب وزارة الزراعة الإرشاد الزراعي. طبعا هناك مثلا بعض التحديات مثلا اللي يواجهها المزارع اللي هو مثلا النقل.
0: نعم.
1: ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن يعني المزارع دائما مثل ما يقول لديه حل واحد حل اثنين حل ثلاثة، فرغم التحديات هذه يعني حتى هذه اللحظة استلمنا أكثر من 50% لما نتكلم عن هذا العام يعني.
0: نعم.
1: فالعملية الوتيرة يعني ماشية على قدم وساق، ولكن هناك مناقشات مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهناك مقترحات من قبل المزارعين أنه مثلا عملية التسجيل تكون مثلا نطول مدتها تكون فترة أطول، بدل ما تكون شهر تكون شهرين، حتى المزارع يعني يأخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرار ما إذا أنه راح يبيع المحصول أو لا. كذلك أنه الوزارة يكون لها الوقت الكافي لفرز الأعداد الكبيرة من المزارعين الذين يقومون بالتسجيل في القوائم حتى يقوموا بالزيارات الميدانية ومعاينة الكميات المتوقعة للتصدير يعني أو إرسالها للشركة.
0: كيف رأيتم التقنيات الزراعية المستخدمة حاليا في زراعة القمح، يعني كونها تشكل أحد التحديات أيضا في هذا الجانب؟
1: يعني رأينا أن هناك في كذلك دور كبير قامت به وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنه أنواع الهارفستر ماشيني، الكومباين هارفستر هو يعني مثل ما أقول النواة يعني للحصاد، فإذا كان الكومباين هارفستر ذو جودة عالية يكون بالنتيجة المقابلة الحصاد جودة يعني ممتازة. فما شاء الله هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية رأينا أنه جودة القمح المستلمة حتى الآن يعني نسبة كبيرة من المزارعين وفق النطاق المقبول اللي نحن نستقبله، يعني في نطاق معين فالكل أسفل هذا النطاق، يعني مثل على قولتهم مثل ما يقول الواحد نطاق الخطر يعني.
0: نعم.
1: فما شاء الله جميع الأصناف اللي استلمناها بشتى الأنواع سواء قريات نجد واحد نجد اثنين رأينا يعني أو ما لمسناه منه أنه الجودة ما شاء الله يعني جيدة جدا، وأنه صالحة مباشرة أنه تدخل في عملية التصنيع في المصنع مباشرة يعني.
0: طيب نحن اليوم نتكلم على أنه شركة المطاحن العمانية يعني في سلطنة عمان تشتري محصول القمح من المزارعين لإنتاج تقريبا مثل ما أشرت أستاذ فيصل. أيوه. وصل تقريبا يلامس 10 طن. أيوه. 10,000 طن عفوا يعني. أيوه. في هذا الجانب احتياجنا في سلطنة عمان كم في الأساس سنويا يعني من من من من القمح؟
1: الاحتياج السنوي من القمح تقريبا يصل إلى ما يقارب من 800,000 طن. ولكن خلال السنوات الستة الماضية زاد ما يقارب 2-3%، وهو يعتبر يعني حقق الهدف المرجو يعني. فكان يعني هذا البرنامج يعتبر مثل برنامج يعني دراسة ومعرفة مدى جدوى هذا المشروع. فيعني زراعة القمح كانت وفق نطاق معين.
0: نعم.
1: يعني مساحة معينة، وما شاء الله كان في هناك ازدياد يعني في الكميات، ومقارنة بنسبة الاحتياج زادت النسبة تقريبا من 1-3% في هذا الحدود.
0: نعم. خلينا نقول يعني أستاذ فيصل يعني دائما عالميا على المستوى العالمي، حتى بعض المؤشرات تشير إلى أنه بحلول تقريبا عام 2030 وما يتقدم كل ما تقدمنا في السنوات، مؤشر الطلب على القمح عالميا في تصاعد كبير جدا. يعني بخلاف السنوات السابقة يبدأ عملية يعني الاحتياج للقمح يتصاعد تصاعديا لعدة أسباب طبعا واضحة. هناك أيضا الاضطرابات الجيوسياسية أحد المسببات في هذا الجانب، إيقاف بعض سلاسل الإمداد أيضا أحد هذه الجوانب، وأعتقد أن سلطنة عمان حالها حال باقي الدول تأثرت جراء يعني الاضطرابات الدولية والحروب التي حصلت على المستوى العالمي وعلى مستوى المنطقة. فبالتالي هون أيضا سلطنة عمان حالها حال باقي الدول يعني سوف ترتفع مع النمو السكاني الموجود، سوف يرتفع بكل تأكيد يعني الطلب على هذا القمح. كيف تخطط أيضا شركة المطاحن العمانية لهذا الموضوع بحيث أنها تتفادى أي نقص في الإمدادات الخارجية مثلا أو الواردات الخارجية؟
1: فعلا، إضافة إلى هو المشروع القمح العماني، طبعا هناك الشركة تعمل لرفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي. هناك لدينا شركة في أستراليا اسمها الشركة العمانية الأسترالية، وهي شركة مملوكة 100% للمطاحن العمانية. وسبقا كانت لنا يعني تجربتين أنه قمنا بشراء القمح مباشرة من المزارع الأسترالية دون أي وسيط. يعني هناك جانبين رئيسيين، أولا أنه الكمية يعني تم حجزها بشكل مباشر للمطاحن العمانية، لن تذهب إلى أي جهة أخرى. كذلك من ناحية الوفورات المالية، يعني مثل ما يقول واحد السيفين كوست كان جدا عالي، وما زلنا الحين في نقاشات إضافية أنه نستلم المرحلة الثالثة. كذلك عندنا زيارات ميدانية من قبل فريق المشتريات عندنا، أنه يقوم بزيارة لعدة دول بالإضافة إلى المعارض. فالحمد لله لربما بسبب الأوضاع الحالية هي خير مثال على ذلك. يعني نحن يعني في شركة المطاحن العمانية لدينا اللي هو شقين، هو شق اللي هو المنتجات الطحين ومنتجات الأعلاف، سواء المواد الخام المتعلقة بالطحين أو المواد الخام المتعلقة بمنتجات الأعلاف. فولله الحمد في ظل الأوضاع الراهنة المخزون الاستراتيجي لدينا وصل من 8 إلى 10 أشهر، يعني يكفينا من 8 إلى 10 أشهر قدام.
0: نعم،
1: لما نذكر أفضل مثال أيام كورونا، يعني لما قبل بداية أزمة كورونا قامت الشركة بشراء محصول لتسعة إلى 12 شهر قدام يعني. وحتى هذه اللحظة في ميناء سلطان قابوس ما زلنا نقوم باستلام يعني مواد خام من مختلف الأصناف من مختلف دول العالم تصل مباشرة إلى ميناء سلطان قابوس أو ميناء صحار.
0: نعم، وهذا واضح جدا يعني كلامك ما يدلل عليه يعني أستاذ فيصل، أنه على الرغم من كثير من المتغيرات العالمية التي حدثت يعني في العالم، إلا أنه سلطنة عمان يعني لم يوجد هناك إحساس بنقص مثلا في هذا الجانب المهم. يعني على الرغم من الكثير من المتغيرات أيضا مثل جائحة كورونا أو مثلا الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات العالمية والتقلبات الاقتصادية، وهذا بطبيعة الحال هو طبيعة الرؤية الحكيمة لسلطنة عمان أيضا في هذا الجانب، بحيث أنه المتطلبات الأساسية تكون حاضرة موجودة وأيضا لها خلنا نقول امتداد مستقبلي، بحيث أنها تستوعب أي متغير من المتغيرات.
1: بالضبط،
0: وهذا أحد الأشياء المهمة. طيب لما نأتي إلى دور القطاع الخاص أستاذ فيصل، ودوره في توسعة الزراعة الوطنية وتحويلها أيضا إلى يعني قطاع اقتصادي أكثر تنافسية، كيف تنظرون أنتم كونكم جزء من منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان لدور القطاع الخاص وأهمية دوره خلال المرحلة المقبلة، بحيث أيضا يتكاتف معكم لتحقيق هذا الهدف؟
1: طبعا القطاع الخاص يعني مكمل لنا. فعلى سبيل المثال نرى أن هناك طبعا هناك فيه القمح العماني، وهناك ما يسمى في أحد المحاصيل الأخرى الحين نحن ننظر إليه اللي هو محصول الدخن.
0: نعم،
1: فنرى كذلك أنه القطاع الخاص وكذلك وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية أولت اهتمام بهذا النوع من الأصناف اللي هو الأصناف الصحية، يعني اللي هو يسموه الملت. طبعا القطاع الخاص في منهم على قولتهم يعني السبلاير، انهم يوفرون لنا مثلا قنوات كثيره تساعدنا في استقطاب او استيراد يعني المواد الأولية، المكائن المتعلقة بالمصنع، كذلك من الناحية اللوجستية. يعني لاحظنا ما شهدناه حاليا، هناك تحديات كبيرة في القطاع اللوجستي، كون أنه شركة المطاحن العمانية حاليا تصدر منتجاتها إلى أكثر من 23 دولة حول العالم، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. فرأينا القطاع الخاص ما شاء الله جدا متعاون معنا في مسألة اللي هو النقل، يعني شحناتنا تصل بكل سلاسة بشكل يومي دون أي انقطاع، يعني رغم الظروف والأوضاع الراهنة، ولكن منتجاتنا تصل بشكل يومي، سواء منتجات الطحين، المخبوزات وأصناف أخرى، يعني تصل بكل سلاسة إلى الأسواق الخارجية. فالقطاع الخاص يعتبر رافد مهم جدا، وكذلك يعني مكمل لنا في كثير من المجالات الصناعية،
0: بالإضافة إلى المقومات، الموانئ وشبكة الموانئ وغيرها في سلطنة عمان، كلها هذه من مكونات البنية الأساسية الداعمة لكم أيضا في شركة المطاحن العمانية. طيب يعني أستاذ فيصل، لو أردنا يعني كشركة مطاحن عمانية أن تقدم رسالة للشباب العماني للاستثمار أيضا في جانب زراعة القمح، كيف يعني تشجع أنتم الشباب مثلا، أو الرسالة التي تودون إيصالها للشباب، خلينا نقول للاستثمار في قطاع زراعة القمح؟ هل هو مجدي؟ هل هو في مخاطرة معينة بالنسبة على الرغم يعني أنت تحدثت اليوم عن وجود شركاء، يعني أنتم شريك في شركة المطاحن العمانية، وزارة الزراعة والثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه أيضا شريك، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني شريك، بالإضافة إلى أنه إلى عام 2050 ما زال هناك طلب كبير على القمح يعني في العالم وفي سلطنة عمان. كيف، ما هي الرسالة خلينا نقول التي تودون إيصالها؟
1: رسالتي للشباب أنه قبل أي سواء للقمح العماني أو أي مشروع آخر، أن تكون دراسة الجدوى دقيقة، أنه لا ينظر مثلا للموضوع أو المشروع الزراعة أو أي مشروع آخر على أساس أنه مشروع مالي وبيحقق لي عوائد مالية، دون دراسة مثلا اللي هو الريسك أسسمنت، إدارة المخاطر، هل هناك في قنوات راح تأخذ منه المحصول، من وين راح يجيب الرو ماتيريالز، المواد الخام. فدراسة الجدوى جدا مهمة. يعني هناك نماذج ما شاء الله يعني من المزارعين للقمح العماني، يعني نرى نمو جدا ممتاز، يعني حتى تكلفة الفدان الواحد مقارنة بالمزارعين الآخرين لديه قليلة، فتحصلوا ما شاء الله في بعض المزارعين ما شاء الله في كل عام نرى أنه عنده هامش ربح ممتاز يعني. فرسالة أنه أول شيء دراسة الأرض، دراسة هل مثلا أنه يريد أنه المزرعة كامل تكون القمح العماني، هل يزرع أصناف أخرى، هل هناك مثلا لا سمح الله مثلا تأثر بصنف معين، هل الصنف الآخر راح يعوضه الخسائر مثلا لا سمح الله يعني. وكل هذه العوامل إذا أخذت بعين الاعتبار من كل الزوايا، فالنتيجة راح تكون إيجابية
0: بكل تأكيد. أيضا للطلع على التجارب العالمية والتجارب الدولية، التقنيات الحديثة في العالم أين وصلت، المشاركة. أعتقد أنه مسألة أيضا يعني معرفة العالم أين وصل في التقنيات في جانب زراعة القمح للتغلب على التحديات الكثيرة، خاصة أنه درجات الحرارة أعتقد تعتبر أحد العوامل المهمة المؤثرة أيضا على زراعة القمح. ونحن في سلطنة عمان لدينا ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يعني المزارع في محافظة الظاهرة كيف تفادى هذا الموضوع مثلا أستاذ فيصل كسؤال أخير؟
1: في محافظة الظاهرة، أول شيء بحكم أنه محافظة الظاهرة يعني قريبة من محافظة مسقط، فأغلبهم يعني بعد ما ينتهي من عملية الحصاد يمكن تقريبا فترة أسبوع أسبوعين يتم توريده إلى شركة المطاحن العمانية، لأن المسافة تقريبا 3 ساعات. فسيدة مباشرة تأتي الشحنات بعد التواصل مع المزارع إلى مخازن شركة المطاحن العمانية،
0: وهذه ميزة أيضا،
1: هذه ميزة نسبية طبعا. وطبعا كذلك نوعية اللي هي الباكز أو الأكياس اللي يتم تخزين القمح فيها، نوعيتها في ما يسمى فيه الباكز، وفي في السمول باجز وفي الجامبو باجز، هذه كل نوعية الماتيريال اللي هو اللي يحفظ فيها القمح لها كذلك عامل مهم، انه الباجز اللي راح يحفظ فيها القمح غير قابل للتشقق، يعني ضد الحرارة وما الى ذلك، كل هذه العوامل تساعد بالإضافة إلى حكم المسافة يعني.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب رئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية، على طبعا هذا الحوار ما تضمنه أيضا من رؤى وأيضا من جهود كبيرة تبذل من قبل شركة المطاحن العمانية، واللي هي تعتبر الدعم الأكبر للمزارعين، الدعم الأكبر لهذه المنظومة ولهذا النموذج إن صح التعبير، نموذج زراعة القمح في سلطنة عمان. شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج مؤشرات.
1: شكرا لكم، شكرا، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ونرى عمان من تقدم إلى تقدم في مصاف الدول المتقدمة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا على وجودك. تواجدك معنا في برنامج من المحافظات أستاذ فيصل. كان معكم مستمعينا في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي. شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان.
1: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: ستيفان زيفايك، الجزء الأول.

0: هل تعرفين ماذا أتخيل الآن يا عزيزتي؟
1: تخيل ما تشاء، فنحن في عالم فوق التخيل.
0: عندك حق. هل تخيل أحد أن كاتبا له نفس مكانتي يعيش هاربا بعيدا عن وطنه هكذا؟
1: فعلا، ستيفان زفايغ صاحب كل هذه المؤلفات الذي يستحق جائزة نوبل يعيش بعيدا عن النمسا هنا في البرازيل، والحرب تدور في كل أنحاء العالم.
0: الحرب الآن عام 1942، عمرها 3 سنوات، حصدت أرواح الملايين من الناس.
1: أخبرني يا ستيفان، فيما كنت تفكر؟
0: في الحرب، في الموت، والذي ينتظرنا معا في كل مكان.
1: اسمع يا زوجي، لا أريد أن أموت وحدي.
0: ولا أنا أريد، بل أتمنى أن نموت معا. وأتخيل أن يخرج أبطال رواياتي وبطلاتي من الصفحات للسير في جنازتنا.
1: ما أروع هذه الفكرة، إنها الشخصيات الراقية التي أحبها القراء في كل أنحاء الدنيا.
0: هناك رجال ونساء، ومنهم أبطال وبطلات روايات. رسالة من امرأة مجهولة، و24 ساعة من حياة امرأة،
1: ورواية جنون الحب، وجدار من الشفقة،
0: الخوف، ولاعب الشطرنج.
1: بعضهم شخصيات نمساوية معاصرة،
0: والبعض شخصيات تاريخية.
1: وأيضا الشخصيات التاريخية التي كتبت لها السيرة الذاتية، منهم تولستوي، أستاذي الذي تأثرت به.
0: ستكون جنازة مهيبة يا شارلوت.
1: ستكون أكبر صفعة لأدولف هتلر، عدو البشرية.

0: نعم، سنخرج من صفحات هذه الرواية لو مات المؤلف مع زوجته.
1: حسنا، سنفعل يا هنريت. لقد ظهرنا للمرة الأولى في رواية قصيرة باسم 34 ساعة من حياة امرأة.
0: الرواية مكتوبة باللغة الألمانية، وأنا هنريت سيدة عجوز يائسة ليس لها أحد في هذه الدنيا.
1: هنريت المتقدمة في السن ليس أمامها سوى الذهاب إلى صالة اللعب كي تلعب وتخسر.
0: لا لا لا لا، إنها الوسيلة الوحيدة أمامها لقضاء الوقت، هل فهمت؟
1: ها أنا شاب صغير

0: أصغر من هنريت بسنوات طويلة، ضائعة، ليست لي أسرة ولا أملك النقود. ذهبت في تلك الليلة إلى صالة اللعب، ليس معي ما ألعب به.
1: أنا الآن منهمكة تماما فيما أفعل. لا أرى في الدنيا سوى عجلة البولي، إنها تدور بسرعة، سرعة نبضات القلب، هل فهمتم؟
0: يا إلهي، هذه السيدة تلعب بطريقة غريبة، تمسك بالعلامات بين أصابعها كأنها لا تود أن تفقدها.
1: ترى إلى أي رقم أراهن؟ أنا لا أريد أن أخسر حتى أظل جالسة في مكاني طيلة الساعات.
0: هناك حكاية ما وراء هذه السيدة.
1: أنا لم أربح حتى الآن، لم أربح يا إلهي يا إلهي، لكنني لا أريد أن أخسر.
0: ترى منذ متى وهي هنا؟ وكم ربحت وسط هذا الحرص؟ تنعكس حياتها كلها بين أناملها وهي تضع العلامات فوق الأرقام.
1: يجب أن أبقى.
0: أوه، إنها لا ترى في هذا العالم سوى اللعبة، والأرقام لا تكاد ترى من حولها، خاصة أنا.
1: فليذهب الجميع إلى الجحيم، ولتبقى هذه المائدة سببا لسعادتي، أفهمتم؟
0: يجب أن أقنعها أن المؤلف ستيفن زفايغ قد مات وزوجته، وأننا يجب أن نحضر مراسم الجنازة.

0: ستذهب إلى جنازة المؤلف ستيفن سبايك وزوجته؟ لقد ماتا معا.
1: إذا كان مسموحا لنا أن نخرج فلنذهب. لقد أطلق المؤلف اسمه على اسمي في الرواية.
0: ستيفن براند؟
1: أنا في الرواية مؤلف قصصي مشهور، أعيش في عزلة، أعيش كي أكتب.
0: وأنا ليزا، أسكن في الشقة المقابلة للمؤلف ستيفن، أراقبه دوما من وراء الستار، انشغلت به دون أن يدري.
1: هكذا اخترت العزلة منذ رحيل زوجتي، حيث لا أحد يملأ علي حياتي.
0: آه لو أحس بي هذا المؤلف، آه لو تذكر أن بيننا طفل وهو لا يعرف.
1: اليوم عيد ميلادي، وتصلني دوما في مثل هذه الليلة باقة ورد دون أي بطاقة معها، وتفوح منها عطور امرأة.
0: إنه لا يعرف الحكاية، لا يعرف أنه والد طفلي المريض. كان اللقاء سريعا وهو غائب عن الوعي.
1: رواياتي هي بناتي، ولا تهمني الحياة الأسرية. إنه الجرس، يجب أن أفتح، لعلها باقة الورد من المرأة الغامضة بمناسبة عيد ميلادي.
0: إنه يفتح الباب ويستلم باقة الأخيرة ورسالة الأولى والأخيرة التي أذكر فيها كيف التقينا وأن ابنه الوحيد مات منذ ساعات.
1: يا لها من رسالة، إنها قصة حب من طرف واحد. يا إلهي، هل كان هناك أحد يحبني بهذا القدر؟ إنها صادقة، وأنا أشعر بأنفاسها الباردة برود الموت تتحرك في الغرفة. أشعر أنها هنا معي في شقتي وسط هذه الكتب.

0: عرفت أن ستيفن زفايغ قد مات وزوجته في البرازيل.
1: كم تمنيت أن تكون لك نفس فضيلة شارلوت زوجة ستيفن زفايغ يا آيرين.
0: صدقني ألبرت، ما حدث بيننا ليس سوى وساوس لا أكثر.
1: لقد خنت عهدنا وذهبت إلى يوهان في داره.
0: أنا لا أمكن أنني فكرت في هذا، وأنني ارتديت أحسن ثياب وتوجهت إلى بيته.
1: لم تحافظي على عهودك.
0: أنت لم تجرب شعور امرأة فاضلة، سوف تخطئ للمرة الأولى.
1: ظللت وفيا لك دوما.
0: ما أن خرجت من البيت وركبت السيارة وتوجهت إلى دار يوهان حتى استبد بي خوف عظيم. هل جربت كيف يكون الخوف في مثل هذه الحالات؟ إنه خنجر مسموم.
1: هذا ثمن السلوك غير القوي.
0: صدقني لم يحدث شيء، فقط الخوف.
1: أي خوف؟
0: الخوف أن تكون سيارتك تتبعني. أنا تلفت وخلفي بجنون، أكاد أراك داخل كل السيارة.
1: لم أكن هناك، لم أكن أعرف.
0: الخوف الذي أتراني جعلني أتخيله. يا الله يا إلهي أنك تراقبني.
1: الحمد لله أنني لم أتبعك، وإلا كنت قد أصابني الجنون.
0: خيل إلي أنك تحمل مسدسة وأنك سوف تطلق الرصاص علينا.
1: ربما لو كان معي مسدس لفعلت، لكنني لم أمتلك مسدسا قط.
0: بلغت أقصى درجات الخوف وأنا أمام باب شقة يوهان، وقررت أن أعود إلى بيتي.
1: لم أفكر قط في هذا الأمر. لم أفكر. يجب أن نخرج من صفحات رواية الخوف للكاتب ستيفن زفايغ وأن نحضر جنازته وزوجته.

0: ستيفن زفانغ كتبنا دائما في روايته قصيرة.
1: لم تكن لديه الرغبة في تأليف رواية طويلة مثل التي كان يكتبها أستاذه ديستوفيسكي.
0: إنه يحب الكتابة المكثفة المركزة.
1: مثل قصتنا معا جنون الحب.
0: ترى من يكون بطل القصة؟ هل هو طفل الصبي أم زوجي رجل الأعمال الغائب دوما في السفر؟
1: أنا هاينز، الشاب العابث الباحث عن المغامرات العابرة.
0: نعم، تركني زوجي في فندق سياحي أنا وولدي.
1: هذه الحسناء، يا لها من صيد ثمين.
0: أنا لا أرى من هذا العالم سوى ولدي وذل زوجي المسافر دوما.
1: إنها لا تكاد تلتفت حولها، لا ترى أحدا آخر، والوسيلة الوحيدة للإيقاع بها هي ابنها الصبي.
0: يا إلهي، ماذا يحدث؟ ابني صار صديقا لهذا الرجل. لا لا لا، ليس هذا بالأمر الحسن.
1: أنت بارع في لعب الكرة يا رودولف.
2: أنا أتدرب في فريق المدرسة.
1: أنا كنت قائد فريق الأشبال وأنا في مثل سنك.
0: معذرة، أنا زوجة وأم، لم يسبق لي الخروج مع رجل آخر غير زوجي.
1: أنا مجرد صديق حميم لابنك رودولف.
2: سنذهب إلى المباراة الختامية، ولو ربحت سنقبل دعوة سيد هاينز على العشاء، ما رأيك يا أمي؟
0: لا لا لا لا لا، ربما لا لا لا لا لا.
2: ماذا بك يا أمي؟
0: أبوك عاد فجأة من السفر، سيأخذنا في رحلة بعيدة.
2: حسناً، سوف نلغي كافة ارتباطاتنا.
3: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد.

0: في حلقة ماضية أعزائي المستمعين قدمنا لكم فن المزيفينة من ولاية إبدية. اليوم أعزائي المستمعين نعود مرة أخرى إلى ولاية إبدية وبالذات إلى بلدة الراكة. في هذه البلدة أعزائي المستمعين احنا قلنا في حلقة ماضية أن فن المزيفينة له عدة نواحي أو ألحان. احنا قدمنا في حلقة ماضية لحن، واليوم راح نقدم لحن آخر، ومعنا الأخ سالم بن خميس بن فايل الكاسبي. كيف حالك الكاسبي؟
1: خير والله.
0: طيب خير الله. بتاخذ علونه ولا ناخذ علومك؟
1: علوم تروش
0: مشعلو
1: شعلو
0: بهو.
1: اخبار
0: بهو.
1: يا مرحب
0: من صوبك
1: ماشي
0: مشعل ما سمعت بشيء؟
1: بهو ساعك ندارك
0: حياك
1: يا مرحب.
0: مزيفينه شعر المزيفينه الجميل، احنا التقينا في حلقه ماضيه مع الأخ سالم بن هديب، اليوم نلتقي بك
1: يا معروف.
0: نعم، شعر المزيفينه كله في الغزل ولا في شيء اشعار اخرى؟
1: لا في الغزل.
0: كله في الغزل.
1: كله في الغزل.
0: كله في الغزل.
1: كله في الغزل.
0: ويؤدوه يعني النساء
1: والرجال.
0: في نساء شاعرات يقول ان في المزيفينة؟
1: لا في نساء، في كلام كذا
0: كلام
1: يوم والروحن. ما عندهم
0: رجال. في شاعره كانت مشهوره هنا تقول مزيفينة شعر مزيفينة؟
1: شعر مشهور لا
0: ما شيء، كل الرجال اللي
1: كل الرجال بس اللي
0: ويغنون مع بعض.
1: يغنوا مع بعض.
0: هو طبعا له رقصه جميله،
1: هو رقص حلو، سباعته ورمساته
0: رمسات. ايوه
1: تقبيل بدو بدو من قيلوا غنوا
0: غنوا. بارك الله فيك. انت ايش بتقول لنا اليوم؟
1: اللي بقول لكم اللي تبوه.
0: احنا نبى شعر مزيفينه
1: قصيده. يعني كلام
0: قصيده كلام كيف تقول؟

0: تقول زماني لا تشقيني وتكذبي تغريب.
1: زماني
0: لا تشقيني وتكذبي تغريب، عقبل وهد تقفيني تهوابي في المغيب. شوفه شفي محيني يوبلي أجله قديب. شوفه
1: شفي
0: محيني يوبلي أجله قديب. حان الضلوع يمين يقول يذكر زمان الطيب.
1: حان الضلوع يميني
0: حان الضلوع يميني واذكر زمان الطيب.
1: واذكر زمان
0: الطيب.
1: الطيب
0: اللي صابني يكفيني بون الزمان صيب.
1: يعينك الله يعينك الله يعينك الله سالم. اللي صابني
0: يكفيني بون الزمان صيب.
1: صيب
0: ساهر وارضو فنيني والنات المستقيم.
1: ساهر
0: وارضو فنيني والنات المستقيم. اشكي الحاضرين واشكي حظا قضيب.
1: اشكي
0: الحاضرين
1: واشكي
0: حظا قضيب.
1: قضيب
0: اشكي وضايق ضيني ما شافيني طبيب.
1: حياك
0: اشكي وضايق ضيني ما شافيني طبيب.
1: حياك
0: قال لي مذيبيني وحدن خاص
1: من ولا سالم. مذيب
0: ييني
1: ييني
0: وحدن خاص يا ابو سالم الهذيب شاكيني الهم على ما قال الاخ.
1: اها انزين
0: اللي مذيب ييني اللي عندي نديب عنده بغضب كنيني سدن ابو كتيب
1: بعد بعد
0: ها ابن رغيدك.
1: عيد عيد عيد البيتين هنا عيد عيد.
0: اشكي على الحاضرين يقول واشكي حظا قضيب.
1: قضيب
0: اشكي وضايق ضيني ما شافيني طبيب.
1: اشكي وضايق ضيني
0: ضيني ما شافيني
1: خاطري.
0: اها مضايق وايد
1: مضايق
0: ما شافيني طبيب.
1: ما شافيني طبيب
0: قال لي مثيب ييني الخاص الاخو الخاص
1: الخاص الخاص المعناي المعناي
0: المعناي
1: انزين
0: اللي مثيب ييني عند
1: اللي مثيب ييني
0: قال لي مثيبيني اللي عندي نديب,
1: نديب.
0: عنده بغض بكنيني يسدن ابوك التيب.
1: زين
0: تمم ذلي وتالحيني يموضح بتعليب.
1: بس بس ياك المثيب ولا ما ياك؟
0: يعني مثيب
1: يا
0: شاكينني ها
1: شاكينك يا
0: قابل هم متشاكينه قابل هم
1: قابل هم. ايش قال لك هو يوم ياك ما قال لك شيء؟ ما قال لك شيء شعر كذي؟
0: قال لي لا
1: حياك يا
0: مرحبا
1: سالم بن خميس بن فايل الكاسمي. حياك الله. احنا بنشل مزيفين الحين بلحن
0: رباعي.
1: رباعي حياك يا نشل نشل الشلح نشل الشلح.

0: احسنت يا سهل ابو الخميس على
1: من
0: هذه
1: قال احسن؟
0: الشله،
1: من قال احسن؟
0: وشكرا للاخوات اللي قدموا لنا هذه الشله الجميله، يعني
1: مشكور مشكور،
0: حياك الله
1: سمحونا على القصور، سمحونا.
0: يا سالم. طبيعه الفن هذا يكون الحريم مع بعض والرجال مع بعض، ولا حرمه ورجال حرمه؟ كيف
1: طبيعة الفن حرمه رجال وحرمه رجال.
0: حرمه ورجال؟
1: اه، ويوم يمكن حرمه رجال وحرمتين مع بعض ما مشكلة.
0: ما مشكلة.
1: ويوم نروح يسوون عادي اربع حرمتين حرمتين.
0: يمكن يسوون لنا
1: يسوون عادي، يوم اقول لك بحذن ولا ماكي قليل.
0: قليل.
1: عاد سنة اول ثلاثة اثنين اثنين. حرمتين حرمه رجال حرمه رجال.
0: حرمه رجال حرمه رجال.
1: عاد يوم حدين بنات يثورن، يثورن حرمتين مع بعض، ويثورن مقابلين رجال وحرمه.
0: رجال ما يصير مقابلين الحرمه
1: عرب، لا ما يصير.
0: ما يصير يعني ما يصير انه
1: اصير عاد حن بطريقتنا اول
0: بداوه الاوليه الاصليه،
1: ما يصير
0: الاصليه البداويه الاصليه، لازم يكون حرمه ورجل حرمه ورجل هكذا،
1: حرمه ورجل حرمه ورجل
0: يغنوا،
1: او حرمتين بنات صغار يثورن مع بعض عشان الكلام، اقول لك
0: عشان الكلام،
1: عشان الكلام ثالث اثنتين صغار كبنات وثاروا عندهم رجال وحرمه عشان مثل سالم ثار وياب الكلام هذا.
2: لا بنات تام قدامات، لا بنات تام قدامات، لا بنات تام قدامات، لو يا محاسه بالعباد، لو يا محاسه بالعباد، لو يا محاسه بالعباد، لو يا محاسه بالعباد، طبعا سياسه مع الاطفال، طبعا سياسه.

0: نشكرك يا سعيد.
1: الله تمام.
0: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينا.
1: مرحبا.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغرودة اخرى من تغاريد البادية العمانية.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا في الحلقات السابقة برفقة سحب الخريف القادمة من بحر العرب، هذه السحب التي تمر سريعا على السهل، لذلك لا تتأثر الكثير من مناطق السهل بمحافظة ظفار بالخريف، لأن هذه السحب تأتي سريعة ومستعجلة ويعني على عجلة من أمرها، وتصطدم مباشرة بجبال ظفار، بسلسلة جبال ظفار، فتشكل هذه الغابات الكثيفة الموجودة في السفوح شديدة الانحدار المليئة بأشجار سقوط زيرفيت طيك غيطليت طيك وغيطليت من أشجار من أنواع التين، هذه أسماء محلية عربية من جنوب الجزيرة العربية. سقوط نوع نادر لا يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية، ترمناليا دوفاريكا، وأيضا خير نوع من الأنواع المحلية اللي ما يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية. الكثير من الناس يتساءلوا عن الأسماء العربية، أيش الاسم العربي؟ نتمنى أن تكون هذه الأنواع منتشرة في كل الوطن العربي حتى تحصل على أسماء محلية من كل الوطن العربي، لكن للأسف من المحبة إنها ما موجودة إلا في ظفار، ومن النعمة إنها ما موجودة إلا في ظفار من محبة هذا البلد، إنه هذه النباتات الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي نباتات مستوطنة في الغالب، لا توجد في الوطن العربي، لذلك لا يوجد لها أسماء أخرى، يعني لم تسمى في المغرب العربي أو في شمال أفريقيا أو في الشام أو في العراق أو حتى في بقية شبه الجزيرة العربية أو حتى في الأنحاء الأخرى. 99% من سلطنة عمان لا يوجد اسم لهذه الأشجار، للكثير من هذه الأشجار المحلية، لذلك هذه الأسماء تك وغيطلت وخير وعلوب وزبروت أو سبروت وصاد، صاد مثلا السدر موجود في الوطن العربي وموجود في سلطنة عمان، لذلك يقال صاد أو السدر، لكن غيطليت أيضا له أسماء أخرى، جمبيز مثلا في مناطق أخرى، بس الكثير من هذه الأنواع المحلية لا يوجد لها أسماء محلية أخرى، لذلك نضطر أن نستخدم الأسماء العربية الأصيلة، وهذه الأسماء الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي أسماء أصيلة عربية لأنها من جنوب الجزيرة العربية، من بلد عربي ومن موقع عربي، والأسماء في الغالب حتى أسماء النباتات في كل الوطن العربي أسماء قديمة جدا وعتيقة، سواء كان في مختلف أنحاء سلطنة عمان أو في المملكة العربية السعودية أو في اليمن الجمهورية اليمنية، تجد أسماء النباتات دائما أسماء يعني مختلفة ونوعية ومتفردة، لأنها أسماء قديمة جدا، يعني أطلقت هذه الأسماء منذ الذاكرة البشرية ولا يعرف تاريخ إطلاق هذه الأسماء، لذلك تجد عندنا بعض الأسماء يقال لك هيروما هوت، هذا يعني نبات الأفعى، الأفعى الخطيرة يسمى بهذا الاسم إذا كان نبات سام، أو يقال لك درنات الجن إيروب السبرو، درنات الجن أي نوع من الدرنات السامة التي يحاول المجتمع أن يتجنبها، يتجنب التغذي عليها، وفي درنات أيضا تؤكل تسمى إيروب، لذلك هذه التسميات الثقافية، تسميات ثقافية قديمة موجودة منذ وجد الإنسان في جنوب الجزيرة العربية، هي إرث حقيقي يجب علينا جميعا أن نتعلمه ونتعرف عليه أكثر، لأنه يحمل بعد بيئي، يحمل ذاكرة جميلة جدا من عمق التاريخ، لأنه لا يوجد في ذلك الوقت توثيق حقيقي للحياة الاجتماعية أو لحياة الاقتصادية، لكن عندما تتعرف على هذه الأسماء كل اسم يحمل في طياته ذكرى ويحمل في طياته تاريخ وحضارة حقيقية، سواء كان على مستوى التحذير أو على مستوى التشجيع على استخدام هذه النباتات. مثلا خير وعلاب يضرب فيهم المثل للمرعى الصالح، للمرعى القوي، عندما يقال لبعض أنواع من النباتات المحلية الرعوية توريا تمر الإبل، فهذا يعني إنه الإبل تتغذى كثيرا على هذا النوع ومحبوب جدا من قبل الإبل. أواغلف أيضا في بعض الأنواع تسمى توريرو تمر الغنم، لأنه بعض النباتات مناسبة للأغنام وتتغذى عليها الأغنام بكثافة. أيضا في بعض الخيار المحلي البري يسمى حسبات للهوتي، خيار البقر أيضا يستخدم خيار البقر، الاسم بحد ذاته يعني سبحان الله البقر، مع أنه هذا الخيار مر لكن تتغذى عليه البقر بشراهة شديدة جدا، وهو من جنس الخيار. حتى الجن مثلا كما ذكرنا سابقا يروب السبرو أو درنات الجن تستخدم، وهذه لتنفير الناس منها، أو حتى هيرومهوت أو نبات الأفعى القاتلة، وهذا أيضا يعني التذكير بسميته وإبعاد الناس عنه. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري نستهله بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيسة المؤقتة لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها.
0: سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار.
1: سلطنة عمان: إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.
0: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل هذا الحصاد، يصحبكم في قراءته طلال الكلباني وأحمد الندابي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيسة ديليسي رودريغيز الرئيسة المؤقتة لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وما خلفاه من خسائر في الأرواح والممتلكات. أعرب خلالها جلالة السلطان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامتها وشعب بلادها الصديق، راجيا للمصابين الشفاء العاجل.
1: شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة، وترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية، الذي جدد في مداخلته على تأييد سلطنة عمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، مؤكدا على التزام سلطنة عمان بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام.
0: كما أكد معاليه أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشيرا إلى أن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. كما تم خلال الاجتماع استعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية القائمة وسبل

0: تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار.
1: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار مشاركتهما في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة. جرى خلال اللقاء التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا وتطورات المتصلة بالمنطقة، كما تطرق الوزيران إلى بعض المسائل ذات الطابع الثنائي وفي إطار التعاون القائم ضمن مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي. وأكد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك.
0: كما بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحثا نتائج زيارة معالي الدكتور محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى سلطنة عمان، والتفاهم حول آلية التعاون المشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لزيارة الوفد الإيراني إلى مسقط وما شهدته من مباحثات بناءة، وأكد أهمية مواصلة التشاور ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر القنوات الدبلوماسية وبما يعزز التعاون المستمر بين البلدين.
1: عالميا، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87 مليارا و600 مليون دولار يذهب معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار تلبية الاحتياجات العاجلة المرتبطة بالعمليات العسكرية والالتزامات الحكومية الأخرى على أن يخضع لموافقة الكونغرس قبل إقراره.
0: من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لم تكن بحاجة لأي مساعدة في حربها ضد إيران، وذلك خلال اجتماعه في البيت الأبيض بالأمين العام لحلف الناتو مارك روتا. وأكد أن الولايات المتحدة توقعت اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت أن تدفق النفط من الخليج اليوم أعلى مما كان عليه قبل اندلاع الصراع.
1: اتهمت طهران حلف شمالي الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي، مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. وكان الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روتا قال إن 500 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد أمريكية في إيطاليا لدعم الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. كما كشف روتا أن مطار بوخارست خفض عدد الرحلات التجارية لإفساح المجال لطائرات التزوير بالوقود المستخدمة في إطار هذه العملية العسكرية، وأن ما بين 4,000 و5,000 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد في أوروبا خلال الحرب.
0: قالت إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في وقت يخوض فيه البلدان محادثات بوساطة أمريكية في واشنطن. ومن المقرر أن تختتم اليوم الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استمرت 3 أيام. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن البلدين على وشك التوصل إلى التزام نوايا. ميدانيا، قتل 3 أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة النبطية في جنوب لبنان، رغم توقف المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.
1: استشهد فلسطينيان 2 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمالي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية سرطة غرب مدينة سلفيت.
2: يستعد الجيش الإسرائيلي لتصعيد هجماته في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة بأمر من القيادة السياسية وفق ما أفادت صحيفتها آرتس. التصعيد يتدرج وتعكسه يوميا اقتحامات الجيش المدن والقرى، والتي أسفرت في أحدث حصيلة عن استشهاد شاب بالرصاص خلال اقتحام لقرية سرطة غرب مدينة سلفيت، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا بينهم أطفال. كما أخطر جيش الاحتلال بهدم منازل في مسافر يطاب الخليل. يضاف لذلك دعم اعتداءات المستوطنين التي طالت أراضٍ زراعية في الخليل ونابلس ومحيط مدينة رام الله، فيما أصيب فلسطينيون في اعتداء مستوطنين على تجمع في الأغوار الشمالية. وتم توثيق 1659 اعتداء نفذها المستوطنون الشهر الماضي و950 خلال الشهر الجاري في الضفة الغربية والقدس. ورصدت مراكز حقوقية تصاعدا في فرض جيش الاحتلال قيودا وإغلاقات تعسفية. كما يصرح قادة إسرائيليون مثل نفتالي بنت رئيس الوزراء السابق بأن المنطقة تجين في الضفة الغربية ليست ولن تكون جزء من الدولة الفلسطينية، وهو ما نددت به السلطة الفلسطينية. استهداف الوجود الفلسطيني ليس عسكريا فقط بل اقتصاديا أيضا، فإسرائيل تسعى لتقويض السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، فتواصل قرصنتها والاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية لشهر 15 على التوالي بقيمة تراكمية بلغت نحو 6 مليارات دولار. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحماية الجيش الذي اقتحمت بعض وحداته مخيم شعفات وبلدة سلوان في محيط المدينة المقدسة، إضافة لشن المستوطنين هجوما على الخان الأحمر شرق القدس. وعن الوضع في قطاع غزة أفادت سلطة المياه بانهيار شبه كامل لمنظومتي المياه والصرف الصحي، إلى جانب دمار 85 إلى 90% من البنية التحتية وما لذلك من انعكاسات كارثية. الحديث عن الدمار يرتبط بالتفكير في موعد إعادة الإعمار. ممثلو الهيئة المكلفة بإدارة غزة وإعادة الإعمار فيها يجتمعون خلال أسبوعين في قبرص لبحث الأمر. والإشكالية تكمن في إسرائيل التي تتعنت وتضع العصية في دواليب التقدم في وقف إطلاق نار وتمارس ميدانيا التصعيد. سكان غزة ودعوا شهيدين، أحدهما سقط برصاص دبابات في بيت لاهيا شمالا، وآخر متأثرا بجروح في غارة سابقة شرقا، إضافة لإصابة آخرين في جباليا شمال غزة، مع استمرار لأعمال نسف المنازل والمباني والتقدم لتوسيع المنطقة الصفراء. الاستعداد لزيادة التصعيد في الأراضي الفلسطينية متوقع بالاستناد إلى قراءات حول النهج الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، فالمرشحون يستخدمون الأمر لضمان أوسع قاعدة لتأييدهم وسط الجمهور الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى أكثر من 160 حالة وفاة ونحو 1000 مصاب. وأعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ عقب الزلزالين اللذين عاقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية. وقالت الرئيسة الفنزويلية ديليسي رودريجيز إن الحكومة تتابع عمليات الاستجابة والإغاثة، وأوضحت أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر تسببا في أضرار واسعة النطاق. هذا وتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة أعمالها في المناطق المتضررة، بينما حذرت السلطات السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية إضافية خلال الساعات المقبلة.
1: الحصاد الإخباري مستمر، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا بوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها.
0: سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار.
1: إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.
0: ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى الأخبار الاقتصادية. وقعت شركة الغاز المتكاملة مجموعة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز مع 3 شركات في كل من المنطقة الحرة بصحار ومدينة الرسيل الصناعية بهدف تطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لتخصيص الغاز الطبيعي من خلال المزايدات التنافسية والاتفاقيات المباشرة.
1: رعى حفل التوقيع معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
3: في خطوة تعزز مرونة منظومة الغاز الوطنية وترفع كفاءة تخصيص الموارد بما يدعم النمو الصناعي والاستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية، وقعت شركة الغاز المتكاملة مجموعة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز مع 3 شركات في كل من المنطقة الحرة بصحار ومدينة الرسيل الصناعية. عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة:
4: هذه الاتفاقيات تأتي لتعزيز دور السوق الفوري للغاز في سلطنة عمان. هذا السوق الذي بدأ في نهاية 2024 باتفاقية واحدة تطور إلى 13 اتفاقية في العام 2025، واليوم احنا نحتفي بتوقيع 17 اتفاقية وما زلنا في منتصف العام 2026. هذا السوق حقيقة يلعب دور مهم جدا لتعزيز التنمية الصناعية في سلطنة عمان، كذلك يعزز من إدارة العرض والطلب على الغاز في السلطنة، أيضا يساهم في تقليل الانبعاثات. هناك كانت عدد من الشركات في القطاع الصناعي تستخدم موارد مختلفة للطاقة كالديزل والتي تبث انبعاثات أعلى من الغاز. الغاز هو خيار أفضل، وهذا السوق جاء ليعزز التحول إلى الطاقة، ونحن سعيدين جدا بالاستمرار في تطوير هذا السوق من خلال أدوات مختلفة ستكون إن شاء الله في الأعوام القادمة. هناك منصة إلكترونية للسوق الفوري.
3: ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات امتدادا للنجاحات التي حققها السوق الفوري للغاز منذ تدشينه في منتصف عام 2024، والذي أسهم في تطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لتخصيص الغاز الطبيعي من خلال المزايدات التنافسية والاتفاقيات المباشرة، بما يعزز الشفافية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
4: شركة الغاز المتكاملة تعمل بشكل مستمر لتسويق السوق الفوري، وما يأتي حقيقة الحدث اليوم إلا نتيجة لهذا التسويق المستمر للسوق الفوري للقطاعات المختلفة. حاليا يوجد لدينا أكثر من 150 مستهلك نهائي للغاز، نسعى دائما لتطوير بدائل مختلفة لتعزيز وتنمية سوق الغاز في سلطنة عمان.
3: هذا وأصبح السوق الفوري للغاز أداة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وتمكين المشاريع من الحصول على كميات إضافية أو مؤقتة من الغاز وفق احتياجيتها التشغيلية والتوسعية، وهو الأمر الذي يسهم في استمرارية الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الجديدة ويعزز تنافسية القطاع الصناعي في سلطنة عمان.
0: ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال اجتماعه الثالث هذا العام التوجهات الأولية بشأن حوكمة أعمال المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما اعتمد المجلس التحديثات في رؤية مدائن 2040 والخطة المرحلية للمؤسسة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 وموائمتها مع أهداف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
1: كما اطلع المجلس على عرض بشأن الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفرية 2050 وما تتضمنه من مستهدفات وخطط داعمة لتحقيق التزامات سلطنة عمان في مجال الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية. ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
0: وقعت هيئة الطيران المدني الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان، الذي ناقش دور هيئة الطيران المدني من التنظيم إلى التشغيل والاستخدامات التشغيلية والجدوى الاقتصادية. جاء ذلك خلال ملتقى التنقل الجوي المتقدم الذي يأتي داعما للاستراتيجية الوطنية للطيران 2040.
5: السماء العمانية تعبرها الطائرات من أنحاء العالم، وفي الأرض مركز مسقط للمراقبة الجوية يتابع تحليق الطائرات في الممر الموثوق الذي يربط قارات العالم. التنقل الجوي المتقدم لم يعد فكرة مستقبلية بعيدة، بل أصبح مسارا وطنيا واضح المعالم واقتصادا حديثا تسعى سلطنة عمان إلى أن تكون في صدارة التحول الذي يشهده عالميا. كلمات رئيس هيئة الطيران المدني التي انطلق معها ملتقى التنقل الجوي المتقدم. سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني تحدث قائلا:
6: طبعا قطاع الطيران قطاع ممكن لقطاعات أخرى مثل القطاع السياحي والقطاع اللوجستي، فهناك مساهمة مباشرة من قطاع الطيران وصل ما يقارب 1.8% من الإجمالي المحلي. تتطلع من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران مستهدفة إلى الارتفاع بهذه المساهمة المباشرة إلى ما يقارب 4% بإذن الله تعالى من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2040.
5: الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 جعلت من التنقل الجوي المتقدم برنامجا وطنيا، فقطاع الطيران المدني يتجه نحو تحقيق مؤشرات من أبرزها الوصول 40 مليون مسافر سنويا، واستثمارات تراكمية للقطاع الخاص تبلغ 1 مليار ريال عماني، ومساهمة القطاع 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي. الدكتورة سمية بنت حمد النبهاني مديرة مكتب رؤية عمان 2040 بهيئة الطيران المدني تحدثت قائلة:
7: طبعا تأتي الاستراتيجية الوطنية للطيران لتكون مظلة حاضنة لكثير من المبادرات والبرامج، أحد أهم هذه البرامج هو برنامج التنقل الجوي المتقدم الذي يعني بالاقتصاد الحديث للتنقل الجوي المتقدم، وهو تحت ركيزة خدمات الطيران. يحدد 3 مبادرات لتنفيذ هذا البرنامج، يبدأ بالإطار التشريعي ومن ثم بيئة تجارب مستدامة وآمنة، ومن ثم المنصة لإدارة الحركة الجوية للطائرات المسيرة.
5: ملتقى التنقل الجوي المتقدم شهد توقيع هيئة الطيران المدني الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان ومذكرة تعاون في مجال الإدارة والتعليم المتخصص بقطاع الطيران مع كلية إيتاريتا، واتفاقية مع مركز ابن فرناس للطائرات المسيرة. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
1: احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للبحارة تأكيدا على جهودهم ومسؤولياتهم في الحفاظ على سلامة الملاحة وحركة التجارة العالمية واستمرارية سلاسل الإمداد. رعى المناسبة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة.
0: وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل على التزام الوزارة بتطوير القطاع البحري وتعزيز تنافسيته من خلال تحديث التشريعات وتوسيع التعاون الدولي وتأهيل الكفاءات الوطنية وحماية البيئة البحرية.
8: يأتي احتفال المنظمة هذا العام تحت شعار ننقل التجارة العالمية ونتحمل المخاطر الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية، تأكيدا للدور الحيوي الذي يؤديه البحارة والعاملون في القطاع البحري في نقل التجارة العالمية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد رغم ما يواجهونه من تحديات ومخاطر أثناء أداء مهامهم. ويجسد هذا الشعار تقديرا لجهودهم وتفانيهم. وفي هذا الإطار تم إصدار عدد من التشريعات واللوائح التنظيمية في السلطنة، ومن أبرزها لائحة تنظيم العمل البحري التي تعكس التزام سلطنة عمان بتطبيق المعايير الدولية لاتفاقية العمل البحري، وذلك صونا لحقوق البحارة وتحسين ظروف عملهم، وتجسيدا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي. شهد هذا العام تدشين منصة عمان البحرية والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات البحرية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. عملت الوزارة على إنشاء مناطق خارج حدود الميناء أو ما يطلق عليه الـ OPL لتقديم الخدمات الأساسية للسفن، بما في ذلك تزويد السفن بالمؤن وتبديل الأطقم وغيرها من الخدمات البحرية المساندة، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسفن العابرة وعزز من جاذبية الموانئ العمانية في السلطنة. وحرصاً من الوزارة على حماية البيئة البحرية، نجحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع هيئة البيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة في تقديم وثيقة إلى المنظمة البحرية الدولية بشأن التدابير الوقائية للمناطق البحرية شديدة الحساسية على سواحل سلطنة عمان، والتي حظيت بموافقة المنظمة البحرية الدولية وقبول واستحسان من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. ومن منطلق بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات البحرية، أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات المعنية بتشغيل الكوادر الوطنية، ومن أبرز هذه المبادرات تدريب وتأهيل الطهاة على ظهر السفن، والتي تهدف إلى تأهيل وتمكين 43 باحثاً عمانياً عن عمل من خلال برنامج تدريبي متخصص مقرون بعقود تشغيلية.
1: اختتمت الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو قيد التحول لقاءاتها التعريفية المخصصة للمستثمرين الأفراد في مختلف المحافظات، وذلك قبل إدراج 25% من إجمالي رأس مال الشركة في بورصة مسقط في 8 يوليو المقبل.
9: قبيل إدراجها المرتقب في بورصة مسقط في 8 يوليو المقبل، اختتمت الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو قيد التحول لقاءاتها التعريفية المخصصة للمستثمرين الأفراد في مختلف المحافظات. شملت 5 محطات رئيسة هي صور ونزوة وصلالة وصحار ومسقط. وتناولت الجولة التعريفية استفسارات المستثمرين المتعلقة بمتطلبات فتح الحسابات الاستثمارية عبر الوسطاء الماليين والحدود المخصصة لاكتتاب المستثمرين الأفراد، ومدى توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية وأهلية المستثمرين غير العمانيين للمشاركة، إلى جانب الآلية المعتمدة لتحديد السعر النهائي للسهم. وكانت شركة أوميفكو قد أعلنت في وقت سابق النطاق السعري وتفاصيل الاكتتاب في طرحها العام الأولي ببورصة مسقط، والذي يشمل 25% من إجمالي رأس مال الشركة، وبسعر يتراوح بين 146 و 156 بيسة للسهم.
0: بلغ عدد السدود في سلطنة عمان 212 سداً حتى عام 2026، توزعت بين سدود التخزين السطحي وسدود التغذية الجوفية وسدود الحماية، وتشكل هذه السدود أهمية كبيرة في تعزيز استدامة المياه ورفع منسوب الأفلاج والآبار، بالإضافة إلى الحماية من مخاطر الأنواء المناخية.
10: حين تهطل الأمطار على جبال عمان وأوديتها، لا تترك المياه لتواصل رحلتها إلى البحر، بل تجد في السدود محطات تحفظ خيرها وتعظم أثرها. فمنذ عقود شيدت سلطنة عمان منظومة متكاملة من السدود، جعلت من كل قطرة ماء رصيدا للتنمية، ومن كل واد فرصة لتعزيز الأمن المائي وحماية الأرواح والممتلكات، حيث بلغ عدد السدود في سلطنة عمان 212 سدا توزعت على 3 أنواع: سدود التغذية الجوفية، وسدود التخزين السطحي، وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات.
11: رحلة السلطنة في مجال تنفيذ السدود بدأت منذ عام 1985 للميلاد، عندما تم تنفيذ أول سد، وهو سد الخوض للتغذية الجوفية. بعد ذلك انطلقت رحلة البناء. وصلنا الآن اليوم في عام 2026 إلى عدد 212 سد متوزعة على مختلف محافظات السلطنة، وأيضا بمختلف أنواعها الثلاثة: سدود التغذية الجوفية، وسدود التخزين السطحي، وأيضا سدود الحماية.
10: تنتشر السدود في مختلف محافظات سلطنة عمان لتؤدي أدوارا متعددة تتجاوز مجرد حجز المياه. فسدود التغذية الجوفية تسهم في تعزيز المخزون المائي وإعادة شحن الخزانات الجوفية، فيما تعمل سدود التخزين السطحي على الاستفادة من مياه الأمطار وتوفيرها للاستخدامات المختلفة. فيبلغ عدد السدود في محافظة الداخلية 89 سدا، وفي محافظة الظاهرة 34 سدا، وفي محافظة جنوب الباطنة 23 سدا، وفي محافظة شمال الباطنة 17 سدا، وفي ظفار 15 سدا، فيما توزعت باقي السدود على مختلف المحافظات.
11: نعم، طبعا منذ بداية تنفيذ السدود وإلى عام 2026 احتجزت هذه السدود أكثر من 3 مليار متر مكعب من المياه. تم استغلال هذه المياه في تغذية الخزانات الجوفية والتي انعكس بدورها على رفع منسوب مياه الآبار والأفلاق والعيون، وبالتالي التوسع في الرقعة الزراعية والحيوانية.
10: وفي إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحد من مخاطر الفيضانات، تعتزم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ عدد من مشاريع السدود ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، حيث تستهدف إنشاء 30 سدا في مختلف محافظات سلطنة عمان، من بينها 10 سدود مخصصة للحماية من مخاطر الفيضانات. ويأتي هذا التوجه استجابة لمتطلبات التنمية المتنامية والتحديات المناخية المتزايدة، بما يسهم في حماية التجمعات السكانية والمنشآت الحيوية. يوسف بن سعيد، الرواحي، محافظة مسقط.
1: بلغ إجمالي المشروعات الاستثمارية في قطاعي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة البريمي 63 مشروعا حتى نهاية العام الماضي، بقيمة استثمارية تقارب 35 مليون ريال عماني، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي.
12: تواصل محافظة البريمي تعزيز مكانتها كأحد المراكز الواعدة قطاع الأمن الغذائي بسلطنة عمان، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقوماتها الزراعية والاستثمارية، في ظل التنامي الملحوظ في حجم المشروعات الزراعية والحيوانية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، حيث تساهم هذه المشروعات في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم مستهدفات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة. الدكتور أحمد بن سيف العامري، مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي، متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان.
13: أبرز المشروعات في مجال الأمن الغذائي، إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، نتحدث عن حجم استثمارات ما يقارب 35 مليون ريال عماني، وعدد المشاريع أكثر من 60 مشروعاً في القطاعين الزراعي والحيواني، وكذلك من المشاريع التي تعتبر تخدم الأمن الغذائي بشكل مباشر مشروع زراعة القمح العماني التي نعتبرها كاستراتيجية أولية نفتخر بها، حيث بلغت مشروعات باستثمار يفوق 1,600,000. أما في الشق الحيواني فالتركيز منصب على مشاريع إنتاج اللحوم الحمراء وبيض المائدة وتوفير الأعلاف وصولا إلى تصنيع الدواء والزراعة.
12: وتضم المحافظة كذلك عددا من المشروعات المساندة لمنظومة الأمن الغذائي في المنطقة الصناعية بمدائن، تشمل مصانع لتنقية وتعبئة مياه الشرب وإنتاج الزيوت النباتية وتعبئة البهارات والتوابل وإنتاج العسل وشمع العسل، إضافة إلى مصانع لتعبئة وتغليف التمور. ومن جانب آخر استحوذ القطاع النباتي على النصيب الأكبر من الاستثمارات الزراعية بالمحافظة.
13: العوامل التي جعلت القطاع النباتي المحرك الرئيسي للاستثمارات، هنا يتبادر إلى الذهن تساؤل مهم حول استحواذ القطاع النباتي على النصيب الأكبر بتنفيذ ما يقارب 40 مشروع بقيمة تصل إلى 9 ملايين ريال عماني.
12: أما في القطاع الحيواني فقد بلغ عدد المشروعات الاستثمارية 13 مشروعا على مساحة تزيد على 1600 فدان وبقيمة استثمارية تجاوزت 23 مليون ريال عماني، وتشهد المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، من بينها مشروع إنتاج اللحوم البيضاء بولاية السنينة الذي يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية في المحافظة باستثمارات تتجاوز 14 مليون ريال عماني، من المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية العام الجاري بطاقة إنتاجية تصل إلى 80,000 طن سنويا عند اكتماله. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة البريمي.
0: إلى أخبار كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فقد تأهل منتخب المغرب للدور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على هايتي 4 أهداف مقابل 2 في الجولة 3 بالمجموعة 3 من مرحلة المجموعات للمونديال. وارتفع رصيد منتخب المغرب إلى 7 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب البرازيل المتصدر المتساوي معه في الرصيد ذاته، ليصبح أول المنتخبات العربية المتأهلة لمرحلة خروج المغلوب في المونديال الحالي. وفي المقابل بقي منتخب هايتي الذي ودع المسابقة منذ الجولة الماضية بقي في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط عقب خسارته في جميع مبارياته 3 التي لعبها في المجموعة.
1: كما حقق منتخب البرازيل فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بثلاثية نظيفة ليحسم تأهله إلى الدور المقبل من البطولة في صدارة ترتيب مجموعته. ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخب المغرب.
0: وبدوره حقق منتخب جنوب إفريقيا تأهلا تاريخيا للأدوار الإقصائية للبطولة، وصعد بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف في الجولة 3 بالمجموعة الأولى. وارتفع رصيد منتخب جنوب إفريقيا إلى 4 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة ليصعد رسميا للدور 32، في حين توقف رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثالث ليصبح مصيره في الصعود لمرحلة خروج المغلوب في البطولة مرهونا بنتائج المجموعات الأخرى. وفي المباراة الأخرى فاز المنتخب المكسيكي على نظيره التشيكي 3 أهداف دون مقابل.
1: وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها.
0: سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار.
1: إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.
0: هكذا مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري، حرره لكم يعقوب بن سيف الهشامي، نفذه على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة. تحياتنا لكم بالتقديم طلال بن أحمد الكلباني وأحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

علي أفرح من غير من كن سوا بيعز علي أفرح.

تفرح ليلانا ولا لون بنسيني يا حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني يا حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني يا حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

حبيبي لو جيت لحبيبك ورجعت يا ريت يا حبيبي لو جيت.

عليا افرح من غير من كل سوا بيعز عليا افرح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، في رمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد.

0: في حلقة ماضية أعزائي المستمعين قدمنا لكم فن المزيفينة من ولاية إبدية. اليوم أعزائي المستمعين نعود مرة أخرى إلى ولاية إبدية وبالذات إلى بلدة الراكة. في هذه البلدة أعزائي المستمعين احنا قلنا في حلقة ماضية أن فن المزيفينة له عدة نواحي أو ألحان. احنا قدمنا في حلقة ماضية لحن، واليوم راح نقدم لحن آخر، ومعنا الأخ سالم بن خميس بن فايل الكاسبي. كيف حالك الكاسبي؟
1: خير والله.
0: طيب خير. بتاخذ علومنا ولا ناخذ علومك؟
1: علوم تروش.
0: مش علوم.
1: شعلوم. اخبار.
0: باهو.
1: يا مرحبا.
0: منصوب.
1: ماشي.
0: مشعل. ما سمعت بشيء؟
1: باهو. ساعك ندارك.
0: حياك.
1: يا مرحبا.
0: مزيفينة. شعر المزيفينة الجميل. احنا التقينا في حلقة ماضية مع الأخ سالم بن هديب. واليوم نلتقي بك.
1: يا معروف.
0: نعم. شعر المزيفينة كله في الغزل ولا في شيء اشعار اخرى؟
1: لا في الغزل.
0: كله في الغزل.
1: كله في الغزل.
0: كله في الغزل.
1: كله في الغزل.
0: ويؤدوه يعني النساء
1: والرجال.
0: في نساء شاعرات يقول ان في المزيفينة؟
1: لا في نساء في كلام كذا كلام يوم نروحن. ما عندهم
0: رجال. في شاعره كانت مشهوره هنا تقول مزيفينة شعر مزيفينة؟
1: شعر مشهوره لا
0: ما شيء. كل الرجال اللي
1: كل الرجال بس اللي
0: عندهم ويغنون مع بعض.
1: يغنوا مع بعض.
0: هو طبعا له رقصه جميله.
1: هو ذا رقص صباته ورمساته
0: ورمسات ايوه
1: تقبيل وبس بدو تمام بدو من قيلوا من قيلوا غنوا
0: غنوا. بارك الله فيك. انت ايش بتقول لنا اليوم؟
1: اللي بقول لكم اللي تبوه.
0: احنا نبى شعر مزيفينه
1: قصيده. يعني كلام
0: قصيده. كلام كيف تقول؟

0: زماني لا تشقيني وتكذبي تغريب.
1: زماني
0: لا تشقيني وتكذبي تغريب. عقبل وهد تقفيني تهوابي في المغيب. شوفه شفي محيني يوبلي أقله قديب. شوفه
1: شفي
0: محيني يوبلي أقله قديب. حان الضلوع يميني يقول يذكر زمان الطيب.
1: حان الضلوع يميني
0: حان الضلوع يميني واذكر زمان الطيب.
1: واذكر زمان
0: الطيب.
1: الطيب
0: اللي صابني يكفيني بون الزمان صيب.
1: يعينك الله يعينك الله يعينك الله سالم. اللي صابني
0: يكفيني بون الزمان صيب.
1: صيب
0: ساهر وارضو هنيني والنات المستقيم.
1: ساهر
0: وارضو هنيني والنات المستقيم. اشكي الحاضريني واشكي حظا قضيب.
1: اشكي
0: الحاضريني
1: واشكي
0: حظا قضيب.
1: قضيب
0: اشكي وضايق ضيني ما شافيني طبيب.
1: حياك
0: اشكي وضايق ضيني ما شافيني طبيب.
1: حياك
0: غلي مذيب ييني وحدن خاص من
1: ولا سالم. مذيب
0: ييني
1: ييني
0: وحدن خاص يوب سالم الهدية من شاكيني الهم على ما قال الاخ.
1: اها انزح
0: اللي مذيب ييني اللي عندي نديب. عنده بغضب كنيني سدن ابوه كتيب
1: بعد بعد
0: ها ابن رغيد كي
1: عيد عيد عيد البيتين هنا عيد عيد
0: اشكي الحاضرين يقول واشكي حظا قضيب.
1: قضيب
0: اشكي وضايق ضيني ما شافيني طبيب.
1: اشكي وضايق ضيني
0: ضيني ما شافيني
1: خاطري
0: مضايق وايد
1: مضايق
0: ما شافيني طبيب.
1: ما شافيني طبيب
0: غير لي مثيب ييني الخاص الاخو الخاص
1: الخاص الخاص المعناي المعناي
0: المعناي
1: انزين
0: اللي مثيب ييني عند
1: اللي مثيب ييني
0: قال لي مذيب ييني اللي عندي نديب.
1: نديب
0: عنده بغض بكنيني يسدن ابوه كتيب.
1: زين
0: تمم ذلي وتالحيني يموضح بتعليب.
1: بس بس ياك المذيب ولا ما ياك؟
0: يعني مذيب
1: يا
0: تشاكينني ها
1: تشاكين انت يا
0: قابل هم تشاكيني قابل هم
1: قابل هم. ايش قال لك هو يوم ياك ما قال لك شيء؟ ما قال لك شيء شعر كذي؟
0: قال لي لا بس
1: حياك
0: يا مرحبا
1: سالم بن خميس بن فايل الكاسبي. حياك الله
0: حيك.
1: احنا بنشلم زيفين الحين بلحن
0: رباعي
1: رباعي. حياك يا نشل نشل الشلح نشل الشلح.

0: احسنت يا سهل ابو الخميس على هذه الشله.
1: من قال احسن؟
0: وشكرا للاخوات اللي قدموا لنا هذه الشله الجميله، يعني
1: مشكور مشكور، سبحان على القصور سمحونا.
0: سالم، طبيعه الفن هذا يكون الحريم مع بعض والرجال مع بعض، ولا حرمه ورجال حرم؟
1: طبيعه الفن حرمه رجال وحرمه رجال،
0: حرمه رجال
1: ويوم يمكن حرمه رجال وحرمتين مع بعض، ما مشكله
0: ما مشكله،
1: ويوم نروح يسوون عادي اربع حرمتين حرمتين،
0: يمكن هن يمكن يسوون لنا
1: يسوون عادي، يوم اقول لك بحذن ولا ماكي قليل عاد سنه اول ثلاثه اثنين حرمتين، حرمه رجال حرمه رجال،
0: حرمه رجال
1: عاد يوم حدين بنات يثورن ثوروا حرمتين مع بعض، وثورهم قابلين رجال وحرمه
0: رجال، ما يصير مقابلين الحرمه
1: عرب، لا ما يصير
0: ما يصير يعني ما يصير انه
1: اصير عاد حن بطريقتنا اول
0: الاوليه الاصليه،
1: ما يصير
0: الاصليه البداويه الاصليه، لازم يكون حرمه ورجل حرمه ورجل هكذا،
1: حرمه ورجل حرمه ورجل يغنوا، او حرمتين بنات صغار يثورن مع بعض عشان الكلام، اقول لك
0: عشان الكلام،
1: عشان الكلام ثار اثنتين صغار كبنات وثار عندهم رجال وحرمه عشان مثل سالم ثار وياب الكلام هذا
2: لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو بنات لو ب

0: حكايات العرب.
1: إعداد
2: وتقديم
1: علي
2: وعزيزة.
1: حكاية اليوم بعنوان
2: أقتل به فقري.
1: دخل رجل بدوي عليه شعث السفر الطويل على داود المهلبي، وكان هذا الأخير إذا أحضر الطعام يأمر بصرف الحجاب والبوابين حتى لا يمنع من الوصول إليه الناس ساعة الطعام. وصادف الأعرابي هذا الوقت ذاته فأكل مع داود على مائدته، وما أن فرغ داود من الطعام بعدما نال منه حاجته حتى وثب قائما وهو يسأل الأعرابي:
3: من أنت أيها الفتى؟
1: فقال الأعرابي:
2: شاعر قصدك بأبيات من الشعر طمعا في عطائك يا مولاي.
1: فقال داود:
3: مهلا قليلا.
1: ثم دعا بإحضار قوس وسهم فأحضر ذلك، فأوترها داود وصوب حديدتها إلى نحر البدوي وأومأ إليه أن يقول الأبيات قائلا له:
3: إن أنت أحسنت أحسنت إليك، وخلعت عليك وأجزلت لك العطاء، وإن أنت أخطأت رميتك بهذا السهم فأصبت به نحرك.
1: فتبسم البدوي وقال بنفس هادئة:
2: آمنت بداود، آمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتن تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الردى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري.
1: فضحك داود بعنف وهو يرمي بالقوس والسهم من يده قائلا:
3: يا فتى العرب، بالله أن تقول الحق.
1: قال الأعرابي:
2: أقول الحق بحول الله.
1: قال داود:
3: هل كان ذكر القوس في الأبيات قبل أن تدخل علينا؟
2: لا والله أيها الأمير.
1: ففرح داود بذلك وقال:
3: يا فتى العرب، بالله عليك، أيهما أحب إليك، أن أعطيك على قدرك أم على قدري أنا؟
1: قال:
2: بل على قدري أيها الأمير.
1: قال الأمير:
3: كم على قدرك؟
1: قال:
2: مئة ألف يا مولاي.
1: فأمر له بذلك ثم قال له:
3: قل لي يا فتى.
2: سأقول يا مولاي.
3: ما منعك أن تقول على قدري؟
1: فقال:
2: أيها الأمير، أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري.
1: فقال الأمير:
3: لله درك، لله درك يا فتى، والله إن نثرك لأحسن من نظمك.
1: وأمر له بمئة ألف ثانية، وطلب إليه ألا ينقطع عنه.

هكذا أعزائي عزيزاتي تنتهي حكاية اليوم من حكايات العرب، فإلى اللقاء مع حكاية أخرى شيقة.

الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيسة المؤقتة لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. شركة الغاز المتكاملة توقع اتفاقيات جديدة ضمن السوق الفوري تعزيزا للنمو الصناعي وكفاءة استخدام الموارد الوطنية. هيئة الطيران المدني توقع على الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى أكثر من 160 وفاة ونحو 1000 جريح. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. أهل البحر.

الجمال. التنفيذ الفني فاطمة الرواس. المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي. تأليف وإخراج طالب بن محمد دبلوشي.

0: لعن الشيطان يا عنيدة، احنا جايين يومين نحضر العزاء ورادين بيوتنا.
1: والنعم والنعم، حياكم الله في البلاد. نعم، واذا ما شالتكم الارض تشيلكم عيوننا وروسنا.
0: باين من عيونك ان راسك تشيلنا كلنا، بس من الارض.
1: وانتي قولي لي انتي، ايه كيف تخبي على رايلك منهم الناس اللي جايين معك؟ ها، ولا بعد بايتين البارحه معك، ليش مخبي على رايلك؟ تكلمي
2: ويباتون الليله بعد.
1: هو
2: هذا بيتي.

0: ما
1: بيته أبوي، ما حد له شغل فيه، وضيوفي على راسي، ما أسمح حد يهينهم. ضيوفي في بيتي لا ينهانوا.
0: بعيد الشر، خوفتيني. بس أنا انتزقت التزقت، والله وصل لك السعر يا بنت خميس.
1: النوخ ذا خميس رحمة الله عليه، أظن تعرفينه من ويعرفونه كل أهل الحارة.
0: انزين أبوي، انزين يا العانة والعايزة والمنطنة. أنا بروح بس بطرش لك الريال اللي يقدر يقلعك من ريولك.
1: ما عاش اللي يقلع فنه من ريوله.
0: عينك،
1: وإذا بتبغينه خذيه وربطيه عندك. أنا ما أبي صغير في ثبان أمه، أبي ريال، وعرف أنه ريال.
0: ريال ريال ود ريال، وتربية عنيدة من تنوخ. خذه
1: خلاص. أبوي من توفى صار لثلاث أيام اليوم، ما شفنا رقعت ويها، ولما يات ما يات عشان تعزي، ياي عشان تولع النار وبس.
2: ما جديد عليها، هذه عنيدة اللي نعرفها، وعلشان ما تولع زيادة خلينا نطرش لحسين يجي ياخذنا معاه نسكن عنده إلين بكرة يجي عبد الله ونرجع البلاد.
1: لا والله ومحمد رسول الله، ما شي طلع من هالبيت يا خالتي، وأنا بنت النوخ ذا خميس، ما حد يروح. من اليوم ما عادت الحشيمة والحشمة توقف بيننا، خلاص طفح الكيل.
2: يا بنتي ما نبغي نسبب لك مشاكل مع هذه النسرة.
1: خالتي إذا تحشميني وتسوي لي حساب وقدر، أبوس ريلك ما تطلعين من هالبيت غير بكرة مثل ما كنتم سوين حسابكم، وأكيد بيي عبد الله عشان يرجعكم.
3: يا فنة يا حبيبتي، أبوي موجود في البلاد، ياي مع النوخ ضب خاطر للشغل، خلينا نبات عنده الليلة، وباكر رادين لما يجي أخوي. هذه ممكن تسوي ترى وايد. أنا بصراحة خايفة على حسين.
1: أفا عليش بس يا أم حسين، ما عندك ثقة بفنة بنت خميس؟
3: كيف وهي قطعة منه ورفيقة عمري؟
1: حيال خلاص خليكم، ما مكفينا عزة، وبعد ياتوا زادت عزانة. يا ريتها ما يات ولا سوت الواجب.
0: ما تكون ما ريالي إذا ما رحت وقلعتها من ريولها وسحبتها قدام الناس في العزة وجبتني البيت غصب عنها.
4: لا يا حمد ما تسويها، الناس ما بترحمك. هذه يالسة في عزة أبوها الله يرحمه.
5: أنت أساساً ليش رحتي؟ اليوم ثالث يوم عزة، أنت من الأساس كنتي ما ناوية تروحي، ليش رحتي؟
0: رحت علشان أشوف من ذي اللي جايين يباتون عندها، رحت لأني عارفة أنها تكذب عليك وكان لازم أفضحها.
5: زين
0: ولا الود ودي وسولها كلمة لا تقاطعني، أنا لا الود ودي كان يريت مكانها وفي الطريق سحلتها إلى أن تفلح روحها قدامي.
5: زين خلاص رحتي وفضحتيها وسويت اللي بغيتيه قدام خلق الله، بعد ليش جاي تطلبين مني اروح اقلعها واسحبها واضربها؟ تنقص ايدي ذامدها على فنه. وبعدين من الناس اللي عندها ما تقولي لي؟ خالتي جميله وسهيله ام حسين ولدي، تراهم اهل فنه وسهيله، يمي خوات دنيا متربيات ارباعه، يعني ما مبيته غريب في بيتها.
0: لا لا لا لا، هذا اللي طلع منك؟ هذا انت ولدي؟ لا لا لا، انت ما ولدي، انت ما ولدي، ولا هذا اللي مربت منك، هذا اللي طلع منك. وبدل ما تشطط وتعصب وتطلع منك شيمة الريايل وتروح والزفة، ها ترد علي بهالرد هذا؟ صحيح انها يوم قالت انك ما ريال.
4: امي حرام عليكي، لا تفرقين بين البيوت.
0: شب انت شب ولا كلمة. شب امك يا تربية ابوك، حد يقول لما تفرق بالبيوت؟
4: ايوه، ليش تزعلين من هالكلام؟
0: شاب اقول لك ظلم ظلم ويهزم.
5: خلاص خلاص امي خلاص، ما في داعي تفعي يدش على الولد، ترى ما قال شيء غلط.
0: حتى انت لا قلت الله.
5: اي حتى انا سمعي، انا بروح واشيل اغراضي واطلع من هالبيت، ولا تسألوا عني وين اروح ووين ازول ووين اقبل. تعبت مثل ما تعب ابوي، بروح وادعي الله انه يهديش. امي أرجوش لا تروحي بيت عمي خميس، عمي مات وذاك البيت اعتبريه ما موجود، سمعتي؟
0: وانت أزت وانت بعد ليش واقف طلع مثل ما طلع أخوك؟ خاب خاب تعلق، خلوني بروحي، خلوني وادي بابا زكم تزلون علي. حتى لو متت ما أريدكم تشيلوني راسي، ما حد يمشي في راسي سامعين ولا لا سامعين.
4: ما حول الله قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب يا رب ارحمنا واهدنا، يا رب ارحمنا.

0: أكيد حمد عرف إني في البلاد، ما أدري ليش متردد أروح العزل، ما باهل البلاد يتعازمون علي وأنا يا الأربعة أيام أجهز الشغل وأرجع. خبرك خليني أروح العزل أحسن ويصير اللي يصير، بس عاد ما يقولون إن حسين ما في خير.
1: عم حسين وين رايح؟
0: حمد إيش اللي يابك؟ أما المفروض تكون في سبلة العزة؟
1: المفروض، بس عرفت إنك في البلاد، قلت أمر عليك وأخذك معي العزة. أنا أعرف إنك ما تبغى تقرب عشان الناس، بس أنت غلطان يا عمي، الناس تنتظر وجودك، وأنا تمنيت جيتك ووقفتك من أول يوم معي في المحنة. أرجوك يا عم حسين تعال معي، خلينا نروح العزة، واليوم الخاتمة عاد صارت الساعة 9.
0: توكلنا على الله، توكلنا. أترخص عنكم عاد.
1: عم حسين كيف تترخص وسط الناس؟ أنا أقول خلينا نصلي الظهر ونتغدى ونجلس للعصر نصلي وبعدها نتوكل مع خلق الله، ولا ما هاي الأصول اللي علمتونا إياها يا عمي؟
2: صدقه صدقه حمد، وتراك قدام الناس وشافوك وعلموا بوجودك كلهم سلموا عليك وتشكروا لك بالسلامة، وشفت الحب في عيونهم. الشغل ملحوق عليه، بعدين كلنا هنا وهذاك من خاطر موجود، وحتى عيد لو إنه ميهود بس ياي يأدي الواجب.
0: زين زين يا مبارك زين.
3: معقول يوصل بنا الحال لهذه الدرجة؟ أنت وين يا أبوي؟ وين صرت؟ وين ديارك؟ محتاجين لك كثير، والله اني اخاف كل شيء ينهدم وانت بعيد. يا ترى من هذا اللي جاي الحين؟ والله حسيت ان ما حد بيجي هالوقت غيره، لكن من ما بفتح له.
4: ما شاء الله ما شاء الله، القمر منير.
5: محرم اول الشهر من السنه الهجريه، اللهم يجعلها شهر خير وسنة خير علينا إن شاء الله.
4: اللهم آمين اللهم آمين. ترى ماشي وقت، لازم نجتهد ونتكاتف ونبدل بنا، هذه الأبوام لزوم تنزل البحر على نهاية السنة الجاية.
0: تمنيت سفينة مصنع أخوي حمدان تكون معهن.
5: الخير في الموجود، وكلها تراها فيها فكر الأستاذ النوخذة حسين بن سليمان.
0: حمدان هو الأساس، هو النوخذة.
4: البركة فيك، لازم يا مبارك تشرك حمد معك. حمد نوخذة بالنوخذة، ما شاء الله عليه، واقف على الشغل ومتعلم الأستاذية.
5: أكيد أكيد دام عم الأستاذ حسين.
0: باقي لنا يومين لازم نهتم عشان نخلص الساسات.
4: بتم في مصنع أخوك عشان عيالك؟
0: ما رضت فن يطلعون من عندها. يمكن حمد بي بنكون مع بعض، ادخلك في بيت عيد والصباح بنتلاقى في المصنع.
4: فودعت الله فودعت الله
5: فودعت الله.
4: تصبح على خير
0: وانت من أهل الخير.

0: شاء الله تبارك الله، نعم في حضنك.
1: أول مرة أحس أني حي، أحس أني ما بروحي. يا خالتي، ليش السنين فرقتنا وايد؟
0: هذه سنة الحياة يا ولدي، الله كاتب أن نكون مثل ما إحنا الحين، وولدك في حضنك ويالسين قدامكم وحواليكم كلنا.
2: سهيلة سامحيني، يمكن الأقدار بغت أن ما نكون مع بعض.
3: عني ما أريد غير أن ولدي ما يفارقني.
2: وعد وعدتك إياه وقدام حمد، ما بتراجع عنه لو صار ما صار.
1: وأنا عند وعد فنه، أنا يا بنت عمي يعلم الله أني ما كنت السبب.
0: فنة هذه ذهب، ما أباك يوم تظلمها يا حمد يا ولدي. الحين تراها أمانة، أمانة طلة في رقبتك. هذه البنية ما لها حد غيرك يا حمد، أعهدتك بالله أنك ما تبتعد عنها وتحميها من ظلم الظالمين.
1: يعلم الله أنها عيني ونظرها يا خالتي.
3: فإن هي نصيبك اللي رب العالمين كتبها لك، لا تفرط فيها يا حمد.
2: أنت تقولي هالكلام يا الغالية؟
3: دامك قلتي للغالية ما تبيني أشعر فيك؟
2: صحيح، وين شعرك لما كنا صغار؟
3: كل شيء راح مع الزمن.
2: لا يا سهيلة، أبا أسمع منك قصيدة، سيرة بشر ولا نسيتيها؟
3: بشر؟ إيه يا فنة، ما عاد بين البشر أمر ولا طولة عمر ولا بقى فيهم صورة صبر، كل شيء انتهى في لمحة بصر.
2: إلا الشعر لا يمكن الواحد ينساه، لأنه ما طلع إلا بمعاناة بني البشر.
0: يلا عاد تصبحون على خير، بكرة بيجي عبد الله ونعود بلادنا.
1: هاي بلادك بعد يا خالتي جميلة، ومتى ما بغيت تين هالبيت مفتوح لكم.
0: بيت عامر بالإيمان إن شاء الله، لكن بيتنا اللي هو بيتنا لازم بيرجع لنا يوم يا حمد. هات الولد يا فنة، خليني أنومه في فراشة. هاتي.
1: إيه يا خالتي، ذكرتيني بأبوي، ما حد يعرف وين صار الديارة.
0: الله يرجع لبيته وأهله سالم غانم إن شاء الله.
1: يلا يا فنة، أنا بروح المصنع، أكيد عمي حسين ينتظرني هناك.
4: أبوي لا تزعل، لأنك أنت تعرف أنه ما يحبك، وبعدين أنا تراني ضاربتنا فأكيد زعلان مني أنا.
5: عادي عادي، ما يفتح لي ولد حمدان، وبعدين في حد في هذا البيت ما زعلان. عموما أنا ما جاي عشان أشوف وجه عيالك، أنا عندي لك شور وباك تساعديني فيه.
4: ها؟ خير؟ إيش جايب معك وإيش من شور في راسك؟
5: مصنع حمدان، مصنع حمدان واقف وما حد يشتغل فيه وما حد يعرف وين دياره. أنا أقول بما أنك أنت شريكة فيه، إيش رأيك نكتب ورقة نوديها للمحكمة وتقول أنك بعتيه لي؟
4: شوف عاد، ترى أنا زعلان أنه ما فتح لك الباب، وأنا عارفة بعد أنت ما عاد يدينك فاضية هي، ولا يعين أنك يعني مشتاق علشان تشوف وجهي. لا لا لا ناصر، اسمعني زين، أظن أنت ريال عاقل وتفهم في المحاكم. ها؟ أنا صح شريكة، لكن ما عندي وكالة تقول إن من حقي أبيع واشتري في حق مشتركين في طرفين، والطرف الثاني بعد حي.
5: إيش عرفك إن حي وما راح يرجع؟
4: ناصر، عندك إثبات إن ما راح يرجع؟
5: لا، بس يصير دامك شريكته.
4: ناصر لا تتعب نفسك، تراني ما عدت عنيدة اللي خذيت منها كل شيء. أنا صحيح قدام عيالي واقفة في حلوقهم إذا قالوا عنك شيء ما زين، إيه، بس ترى بعد فيني عقل وفاهمة وعارفة كل اللي صار، وما عندي عاد استعداد أوقف مفهية فاهم ولا لا، ولا أني خايفة. أحسن لك أنت سير بعيد عندي، لأني أنا ترى والله ما ناقص لك، بسني بسني بسني سير.
5: أفا أفا، أنت تقولي هالكلام يا عنيدة؟ لا لا لا، أنت تغيرتي تغيرت كثير.
4: نعم تغيرت، نعم بتغير، أيوة، وكل شيء فيني تغير ولازم تغير، لأن كل شيء حوالي تغير، كل شيء حوالي تغير واللي حوالي تغيره. بس زين إنك يوم إنك ذكرتني بالمصنع، أنا لازم أرجع مثل ما كان، لأن إحنا بدونه بنضيع كلنا، أنا وعيالي بنضيع.
5: زين، ومن وين بتجيب فلوس؟
4: وليش؟ ليش؟ ليش تسألني سؤال وين هي فلوس؟ ليش أنت ما أخوي؟ واللي عندك فلوس يا أنا ليش تسألني؟ والمفروض توقف معي.
5: أنا ما عندي شيء لك. بعدين أقول لك اسمعيني، أنا رايح وخليك مثل ما أنت لين المصنع يطيح. إذا تبي نصيحتي فكري وطيعيني، بعطيك فلوس وايد وايد يا عنيدة.
4: تعطيني فلوس وايد وايد؟ زين يا خاصر، زين، روح روح زول هالوي زول، روح اطلع. أنا أصلا إذا لي حق باخضة والورقة اللي تقول نسويها عن بيع المصنع خليني أنا أسويها علشان أرجع حقي منك أنت. روح.
6: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيادي، فارس البلوشي، غالية السيادية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا في الحلقات السابقة برفقة سحب الخريف القادمة من بحر العرب، هذه السحب التي تمر سريعا على السهل، لذلك لا تتأثر الكثير من مناطق السهل بمحافظة ظفار بالخريف، لأن هذه السحب تأتي سريعة ومستعجلة ويعني على عجلة من أمرها، وتصطدم مباشرة بجبال ظفار، بسلسلة جبال ظفار، فتشكل هذه الغابات الكثيفة الموجودة في السفوح شديدة الانحدار المليئة بأشجار سقوط زيرفيت طيك غيطيت طيك وغيطيت من أشجار من أنواع التين، هذه أسماء محلية عربية من جنوب الجزيرة العربية. سقوط نوع نادر لا يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية، ترمناليا دوفاريكا، وأيضا خير نوع من الأنواع المحلية اللي ما يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية. الكثير من الناس يتساءلوا عن الأسماء العربية، أيش الاسم العربي؟ نتمنى أن تكون هذه الأنواع منتشرة في كل الوطن العربي حتى تحصل على أسماء محلية من كل الوطن العربي، لكن للأسف من المحبة إنها ما موجودة إلا في ظفار، ومن النعمة إنها ما موجودة إلا في ظفار من محبة هذا البلد، إنه هذه النباتات الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي نباتات مستوطنة في الغالب، لا توجد في الوطن العربي، لذلك لا يوجد لها أسماء أخرى، يعني لم تسمى في المغرب العربي أو في شمال أفريقيا أو في الشام أو في العراق أو حتى في بقية شبه الجزيرة العربية أو حتى في الأنحاء الأخرى. 99% من سلطنة عمان لا يوجد اسم لهذه الأشجار، للكثير من هذه الأشجار المحلية، لذلك هذه الأسماء تك وغيطلت وخير وعيلوب وزبروت أو سبروت وصاد صاد، مثلا السدر موجود في الوطن العربي وموجود في سلطنة عمان، لذلك يقال صاد أو السدر، لكن غيطلت أيضا له أسماء أخرى، جمبيز مثلا في مناطق أخرى، بس الكثير من هذه الأنواع المحلية لا يوجد لها أسماء محلية أخرى، لذلك نضطر أن نستخدم الأسماء العربية الأصيلة، وهذه الأسماء الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي أسماء أصيلة عربية لأنها من جنوب الجزيرة العربية، من بلد عربي ومن موقع عربي، والأسماء في الغالب حتى أسماء النباتات في كل الوطن العربي أسماء قديمة جدا وعتيقة، سواء كان في مختلف أنحاء سلطنة عمان أو في المملكة العربية السعودية أو في اليمن الجمهورية اليمنية، تجد أسماء النباتات دائما أسماء يعني مختلفة ونوعية ومتفردة، لأنها أسماء قديمة جدا، يعني أطلقت هذه الأسماء منذ الذاكرة البشرية ولا يعرف تاريخ إطلاق هذه الأسماء، لذلك تجد عندنا بعض الأسماء يقال لك هيروما هوت، هذا يعني نبات الأفعى، الأفعى الخطيرة يسمى بهذا الاسم إذا كان نبات سام، أو يقال لك درنات الجن إيروب السبرو، درنات الجن أي نوع من الدرنات السامة التي يحاول المجتمع أن يتجنبها، يتجنب التغذي عليها، وفي درنات أيضا تؤكل تسمى إيروب، لذلك هذه التسميات الثقافية، تسميات ثقافية قديمة موجودة منذ وجد الإنسان في جنوب الجزيرة العربية، هي إرث حقيقي يجب علينا جميعا أن نتعلمه وأن نتعرف عليه أكثر، لأنه يحمل بعد بيئي، يحمل ذاكرة، ذاكرة جميلة جدا من عمق التاريخ، لأنه لا يوجد في ذلك الوقت توثيق حقيقي للحياة الاجتماعية أو لحياة الاقتصادية، لكن عندما تتعرف على هذه الأسماء كل اسم يحمل في طياته ذكرى ويحمل في طياته تاريخ وحضارة حقيقية، سواء كان على مستوى التحذير أو على مستوى التشجيع على استخدام هذه النباتات، مثلا خير وعيلوب يضرب فيهم المثل للمرعى الصالح، للمرعى القوي، عندما يقال لبعض أنواع من النباتات المحلية الرعوية توريا تمر الإبل، فهذا يعني إنه الإبل تتغذى كثيرا على هذا النوع ومحبوب جدا من قبل الإبل، أو غلف. أيضا في بعض الأنواع تسمى توريرو، تمر الغنم، لأنه بعض النباتات مناسبة للأغنام وتتغذى عليها الأغنام بكثافة. أيضا في بعض الخيار المحلي البري يسمى حسبال للهوتي، خيار البقر، أيضا يستخدم خيار البقر. الاسم بحد ذاته يعني سبحان الله، البقر مع أنه هذا الخيار مر لكن تتغذى عليه البقر بشراهة شديدة جدا، وهو من جنس الخيار. حتى الجن مثلا كما ذكرنا سابقا، يروب السبرو أو درنات الجن تستخدم، وهذه لتنفير الناس منها، أو حتى هرمهوت أو نبات الأفعى القاتلة، وهذا أيضا يعني تذكير بسميته وإبعاد الناس عنه. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
12: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
13: ستيفان زيفايك، الجزء الأول.

0: هل تعرفين ماذا أتخيل الآن يا عزيزتي؟
1: تخيل ما تشاء، فنحن في عالم فوق التخيل.
0: عندك حق. هل تخيل أحد أن كاتبا له نفس مكانتي يعيش هاربا بعيدا عن وطنه هكذا؟
1: فعلا، ستيفان زفايغ صاحب كل هذه المؤلفات الذي يستحق جائزة نوبل يعيش بعيدا عن النمسا هنا في البرازيل، والحرب تدور في كل أنحاء العالم.
0: الحرب الآن عام 1942، عمرها 3 سنوات، حصدت أرواح الملايين من الناس.
1: أخبرني يا ستيفان، فيما كنت تفكر؟
0: في الحرب، في الموت، والذي ينتظرنا معا في كل مكان.
1: اسمع يا زوجي، لا أريد أن أموت وحدي.
0: ولا أنا أريد، بل أتمنى أن نموت معا، وأتخيل أن يخرج أبطال رواياتي وبطلاتي من الصفحات للسير في جنازتنا.
1: ما أروع هذه الفكرة، إنها الشخصيات الراقية التي أحبها القراء في كل أنحاء الدنيا.
0: هناك رجال ونساء، ومنهم أبطال وبطلات روايات. رسالة من امرأة مجهولة، و24 ساعة من حياة امرأة،
1: ورواية جنون الحب، وجدار من الشفقة،
0: الخوف، ولاعب الشطرنج.
1: بعضهم شخصيات نمساوية معاصرة،
0: والبعض شخصيات تاريخية،
1: وأيضا الشخصيات التاريخية التي كتبت لها السيرة الذاتية، منهم تولستوي، أستاذي الذي تأثرت به.
0: ستكون جنازة مهيبة يا شارلوت.
1: ستكون أكبر صفعة لأدولف هتلر، عدو البشرية.

0: نعم، سنخرج من صفحات هذه الرواية لو مات المؤلف مع زوجته.
1: حسنا، سنفعل يا هنريت. لقد ظهرنا للمرة الأولى في رواية قصيرة باسم 34 ساعة من حياة امرأة.
0: الرواية مكتوبة باللغة الألمانية، وأنا هنريت سيدة عجوز يائسة ليس لها أحد في هذه الدنيا.
1: هنريت المتقدمة في السن ليس أمامها سوى الذهاب إلى صالات اللعب كي تلعب وتخسر.
0: لا لا لا لا، إنها الوسيلة الوحيدة أمامها لقضاء الوقت، هل فهمت؟
1: ها أنا شاب صغير أصغر من هنريت بسنوات طويلة، ضائع، ليست لي أسرة ولا أملك النقود. ذهبت في تلك الليلة إلى صالة اللعب، ليس معي ما ألعب به.
0: أنا الآن منهمكة تماما فيما أفعل. لا أرى في الدنيا سوى عجلة البولي، إنها تدور بسرعة، سرعة نبضات القلب، هل فهمتم؟
1: يا إلهي، هذه السيدة تلعب بطريقة غريبة، تمسك بالعلامات بين أصابعها كأنها لا تود أن تفقدها.
0: ترى إلى أي رقم أراهن؟ أنا لا أريد أن أخسر حتى أظل جالسة في مكاني طيلة الساعات.
1: هناك حكاية ما وراء هذه السيدة.
0: أنا لم أربح حتى الآن، لم أربح يا إلهي، لكنني لا أريد أن أخسر.
1: ترى منذ متى وهي هنا؟ وكم ربحت وسط هذا الحرص؟ تنعكس حياتها كلها بين أناملها وهي تضع العلامات فوق الأرقام.
0: يجب أن أبقى.
1: أوه، إنها لا ترى في هذا العالم سوى اللعبة، والأرقام لا تكاد ترى من حولها خاصة أنا.
0: فليذهب الجميع إلى الجحيم، ولتبقى هذه المائدة سببا لسعادتي، أفهمتم؟
1: يجب أن أقنعها أن المؤلف ستيفان زفايغ قد مات وزوجته، وأننا يجب أن نحضر مراسم الجنازة.

0: هل ستذهب إلى جنازة المؤلف ستيفن سبايك وزوجته؟ لقد ماتا معا.
1: إذا كان مسموحا لنا أن نخرج فلنذهب، لقد أطلق المؤلف اسمه على اسمي في الرواية.
0: ستيفن براند؟
1: أنا في الرواية مؤلف قصصي مشهور، أعيش في عزلة، أعيش كي أكتب.
0: وأنا ليزا، أسكن في الشقة المقابلة للمؤلف ستيفن، أراقبه دوما من وراء الستار، انشغلت به دون أن يدري.
1: هكذا اخترت العزلة منذ رحيل زوجتي، حيث لا أحد يملأ علي حياتي.
0: آه لو أحس بي هذا المؤلف، آه لو تذكر أن بيننا طفل وهو لا يعرف.
1: اليوم عيد ميلادي، وتصلني دوما في مثل هذه الليلة باقة ورد دون أي بطاقة معها، وتفوح منها عطور امرأة.
0: إنه لا يعرف الحكاية، لا يعرف أنه والد طفلي المريض. كان اللقاء سريعا وهو غائب عن الوعي.
1: رواياتي هي بناتي، ولا تهمني الحياة الأسرية. إنه الجرس، يجب أن أفتح، لعلها باقة الورد من المرأة الغامضة بمناسبة عيد ميلادي.
0: إنه يفتح الباب ويستلم باقتي الأخيرة ورسالتي الأولى والأخيرة التي أذكر فيها كيف التقينا وأن ابنه الوحيد مات منذ ساعات.
1: يا لها من رسالة، إنها قصة حب من طرف واحد. يا إلهي، هل كان هناك أحد يحبني بهذا القدر؟ إنها صادقة، وأنا أشعر بأنفاسها الباردة برود الموت تتحرك في الغرفة. أشعر أنها هنا معي في شقتي وسط هذه الكتب.

0: عرفت أن ستيفن زفايغ قد مات وزوجته في البرازيل.
1: كم تمنيت أن تكون لك نفس فضيلة شارلوت زوجة ستيفان زفايغ يا آيرين.
0: صدقني ألبرت، ما حدث بيننا ليس سوى وساوسة لا أكثر.
1: لقد خنت عهدنا وذهبت إلى يوهان في داره.
0: أنا لا أمكن أنني فكرت في هذا، وأنني ارتديت أحسن ثياب وتوجهت إلى بيته.
1: لم تحافظي على عهودنا.
0: أنت لم تجرب شعور امرأة فاضلة، سوف تخطئ للمرة الأولى.
1: ظللت وفيا لك دوما.
0: ما أن خرجت من البيت وركبت السيارة وتوجهت إلى دار يوهان حتى استبد بي خوف عظيم. هل جربت كيف يكون الخوف في مثل هذه الحالات؟ إنه خنجر مسموم.
1: هذا ثمن السلوك غير القوي.
0: صدقني لم يحدث شيء، فقط الخوف.
1: أي خوف؟
0: الخوف أن تكون سيارتك تتبعني. أنا تلفت وخلفي بجنون، أكاد أراك داخل كل السيارة.
1: لم أكن هناك، لم أكن أعرف.
0: الخوف الذي أتراني جعلني أتخيله. يا الله، يا إلهي، أنك تراقبني.
1: الحمد لله أنني لم أتبعك، وإلا كنت قد أصابني الجنون.
0: خيل إلي أنك تحمل مسدسة وأنك سوف تطلق الرصاص علينا.
1: ربما لو كان معي مسدس لفعلت، لكنني لم أمتلك مسدسا قط.
0: بلغت أقصى درجات الخوف وأنا أمام باب شقة يوهان، وقررت أن أعود إلى بيتي.
1: لم أفكر قط في هذا الأمر. لم أفكر. يجب أن نخرج من صفحات رواية الخوف للكاتب ستيفان زفايغ وأن نحضر جنازته وزوجته.

0: ستيفن زفانغ كتبنا دائما في روايات قصيرة.
1: لم تكن لديه الرغبة في تأليف رواية طويلة مثل التي كان يكتبها أستاذه ديستوفيسكي.
0: إنه يحب الكتابة المكثفة المركزة.
1: مثل قصتنا معا جنون الحب.
0: أترى من يكون بطل القصة؟ هل هو طفل الصبي أم زوجي رجل الأعمال الغائب دوما في السفر؟
1: أنا هاينز، الشاب العابث الباحث عن المغامرات العابرة.
0: نعم، تركني زوجي في فندق سياحي أنا وولدي.
1: هذه الحسناء، يا لها من صيد ثمين.
0: أنا لا أرى من هذا العالم سوى ولدي وظل زوجي المسافر دوما.
1: إنها لا تكاد تلتفت حولها، لا ترى أحدا آخر، والوسيلة الوحيدة للإيقاع بها هي ابنها الصبي.
0: يا إلهي، ماذا يحدث؟ ابني صار صديقا لهذا الرجل. لا لا لا، ليس هذا بالأمر الحسن.
1: أنت بارع في لعب الكرة يا رودولف.
2: أنا أتدرب في فريق المدرسة.
1: أنا كنت قائد فريق الأشبال وأنا في مثل سنك.
0: معذرة، أنا زوجة وأم، لم يسبق لي الخروج مع رجل آخر غير زوجي.
1: أنا مجرد صديق حميم لابنك رودولف.
2: سنذهب إلى المباراة الختامية، ولو ربحت سنقبل دعوة السيد هاينز على العشاء، ما رأيك يا أمي؟
0: لا لا لا لا لا، ربما لا لا لا لا لا.
2: ماذا بك يا أمي؟
0: أبوك عاد فجأة من السفر، سيأخذنا في رحلة بعيدة.
2: حسناً، سوف نلغي كافة ارتباطاتنا.
3: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني

0: مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة. الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي. الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن الإشراف الهندسي على المشاريع. دائما في المشاريع عندنا مرحلة تصميم ومرحلة إشراف، ولعل مرحلة الإشراف شوية يعني أقل أهمية ربما عند كثير من المكاتب، وراح نتعرف ليش هذه المرحلة، هل هي فعلا أقل أهمية وإيش أهميتها ووين خطورتها. وراح نتكلم مع واحد من المهندسين المعماريين الاستشاريين في هذا الجانب. فباسمكم جميعا أعزائي المستمعين، أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الاتصال من العاصمة الهاشمية عمان من المملكة الأردنية، الباش مهندس أسيد بن محمد العيطان. طبعا الباش مهندس أسيد هو مهندس معماري تخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الأردنية، وبعدها واصل دراسته العليا للحصول على مؤهل الماجستير في إدارة المشاريع الإنشائية من جامعة ويست أوف إنجلاند بريستول في المملكة المتحدة، وأيضا هو ممثل لجائزة التميز للعمارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت مسقط وكانت عمان واحدة من المحطات التي زارها المهندس أسيد كممثل لجائزة التميز. وحاليا طبعا هو مؤسس ومدير لمكتبه الهندسي الاستشاري الخاص، المكتب الهندسي الكفو لإدارة المشاريع، ويدير عدد من المشاريع هناك في عمان وفي خارج عمان في دول أخرى في منطقة الخليج وفي أفريقيا. والمميز فيه الباش مهندس أسيد أيضا إلى جانب أنه هو يعني مهندس مهني وممارس، إضافة إلى أنه أيضا له يعني رجل في القطاع الأكاديمي، هو محاضر غير متفرغ بالجامعة الأردنية ينقل للطلاب هذه الخبرات العملية، وأيضا هو محكم للمشاريع في الأردن وخارجها. فأهلا وسهلا بك الباش مهندس أسيد، شرفتنا.
2: الله يسعدك، حياك الله دكتور، وشكرا جزيلا على هذا الترحيب وهاي المقدمة اللطيفة، وأنا أكيد بتشرف أن أكون معك في هذا البرنامج النوعي، والبرنامج اللي صراحة يشكل فارقة بالنسبة للعمارة في مجتمعنا ومنطقتنا العربية، ودائما نحن بنحييك على جهودك في هذا البرنامج وهاي الفكرة الرائدة اللي تنشر الوعي المعماري على مستوى منطقتنا، فيعطيك ألف عافية وبتشرف وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك باش مهندس أسيد، ونحن أيضا نتشرف أنك واحد من المتابعين الدائمين لهذا البرنامج والداعمين أيضا منذ انطلاقته يعني من سنوات. وقبل لا ندخل في موضوع حلقتنا اليوم عن الإشراف الهندسي على المشاريع، أنا أريد أعرج يعني هذا السؤال سئل يوما ما المهندس المعماري الكبير محمد مكية، وقيل له يعني أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال مش كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، وأنت اليوم يعني أحد الناجحين، لك بصمة في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، فدعني أوجه لك نفس السؤال اللي يوما ما وجه للمعماري محمد مكية، خبرني عن سبب دخولك ونجاحك أيضا في العمارة، وليش تحديدا العمارة دون غيرها من التخصصات الهندسية؟
2: والله يعني شكرا عليك سؤال يعني هذا بحد ذاته إطراء صديقي. يعني صراحة هندسة العمارة كان فيها نوع من الشغف تجاهها، من حيث أنك تستطيع أنك تبدع بالخيال والتصميم، تخلق شيء من فكرك ومن وحي الفكر، وتستطيع أنك تطوره وليس فقط خيالا، لكنك تحول هذا الخيال إلى واقع ملموس وعلى أرض

0: واقع وتتابع هذا الواقع هو كان ما يشدني. ففكرة التصميم والتخيل التصميم وبناء التصميم وتنفيذه هذا كان أكثر ما يشدني دائما لتخصص هندسة العمارة. فكانت من وأنا صغير دائما بحب أتابع أي شيء له بده ينبنى، أو بتخيل الشيء اللي بده ينبنى وكيف أرسمه وكيف ممكن يتطور قدامي وينبنى.
1: وأعتقد هذه واحدة من أهم يعني السمات اللي تميز المعماري، الخيال، كيف يتخيل الشكل قبل بناءه على الواقع وقبل رسمه على الورق.
0: بالضبط، يعني خلينا نحكي التصور والقدرة على الإبداع بالفكر وتتخيل الشكل المعماري أو التصميم المعماري، وإنك تقدر تصل بهذا الخيال تنقله عن طريق التولز أو الوسائل سواء القلم والورقة المجسم الكمبيوتر لرسومات قابلة للتنفيذ. هون جمالية العمارة إنها ليست فقط فن، لكن هي فن ممتزج بالعلم وممتزج بمنطق الهندسة، فهي تجمع هاي الثلاث جوانب فن وعلم وهندسة بحيث يطلع منتج قابل للتطبيق على أرض الواقع.
1: صحيح. إذا أنت كنت متقصد، يعني أنت من المعماريين اللي كان عندهم هذا الشغف في التخيل، هذا الشغف في المباني، ومع الوقت يعني اليوم من شغف صار مسؤولية مهنية. أنت اليوم يعني تشرف على عدد كبير من المشاريع، وأنا متابع لصفحتك الشخصية وأشوف وقوفك يعني الميداني على هذه المشاريع. ولكن قبل لا أكمل في هذا الموضوع، موضوع الإشراف، أيضا أنت اليوم ممثل لجائزة تميز في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، وهذه الجائزة اليوم يعني أصبحت رغم أنها كانت جائزة فتية، ولكن اليوم أصبح لها انتشار كبير. فكلمني عن دورك يعني في الشرق الأوسط، هل تعتقد أن الجائزة اليوم غيرت شيء في المشهد المعماري العربي؟
0: والله يعني شوف، دورنا بالجائزة يعتمد على إحنا يعني رؤية جائزة التميز، ورؤية جائزة التميز كانت بالأساس تسليط الضوء على الطاقات الشبابية المعمارية ودعم الشباب المعماريين ودعم المرأة خصوصا في منطقتنا وفي العالم بشكل عام. ومن هنا ابتدأت الفكرة الجائزة بتبني أفكار الشباب وأن تكون منصة لدعم هذا الشباب وإطلاقهم نحو المجتمع. وبنفس الوقت تركز كانت دائرة يعني مسابقة أو جائزة التميز على الدور الإنساني والمجتمعي للمعماري، وأنه المعماري بواجبه وبدوره مش فقط يبني بنايات للشكل أو للمنظور أو للقيمة التجارية، ولكن المعماري هو دوره يتعدى كونه يبني بنايات، هو يبني مجتمع، يبني أسلوب حياة، يبني ينعكس دور المعماري ومسؤوليته على التصرف الحضري والتصرف الإنساني للمجتمع. فبالتالي احنا شفنا صراحة انه كان في لجائزة التميز أثر بتأثير على الفكر الطلاب حتى من فترة اختيارهم وطريقة اختيارهم لمشاريعهم. صار يهتم الطالب اليوم بالجامعات بأنه يختار مشروع له قيمة مجتمعية، مشروع له أثر في المجتمع، وليس فقط مشروع له مجال للشكل المعماري. وهذا كان بالنسبة لنا أحد الجوانب الأساسية اللي خلتنا يعني نحس بنجاح هاي الرسالة، أنه الرسالة بلشت تنعكس بالأجيال الجديدة بفهمهم لمسؤولية وأهمية الدور المهندس المعماري في المجتمع من هم طلاب.
1: جميل. وهذه يمكن هي الرسالة اللي أنت تجسدها اليوم باشمهندس أسيد، سواء يعني من خلال عملك في هذه الجائزة كأحد المنظمين والإداريين، أو من خلال أيضا عملك الأكاديمي واحتكاكك مع الطلاب، أو من خلال أيضا أعمالك المهنية اللي تقدمها يعني عبر مكتبك الاستشاري. لأن اليوم المكتب الاستشاري هو ما بس ريادة أعمال وخطوة يعني مشروع استثماري، وإنما أنت قلت أنك أنت تصنع فارق للمجتمع. فخبرني عن تجربتك في العمل الخاص في تأسيس مكتبك الهندسي الاستشاري باشمهندس أسيد.
0: زي ما قلت يعني احنا اللي عنده رساله ويؤمن فيها بينشر هاي الرساله بيطبقها بمختلف الميادين. الواحد سواء بعمله الاكاديمي يعني يحاول ينقل هاي الرساله وهذا الفكر للطلاب ويحاول ياثر على الطلاب انه بطريقه تفكيرهم وليس فقط بالمنتج تبعهم، لانه مجرد الطالب استوعب طريقة التفكير أو وصارت عنده فكر ناضج وعميق، هذا الطالب رح ينقل الرسالة ويستمر بحمل هاي الرسالة بالمجتمع بكرة لما يصير مهندس معماري. وبمكتب بالمكتب يعني إحنا صحيح المكتب هو خلينا نحكي مكتب يعني متوسط الحجم أو صغير الحجم، لكن الحمد لله يعني بنحاول برضو نؤدي هاي الرسالة من حيث دورنا أو مسؤوليتنا المجتمعية، سواء بدعم الطلاب بمراحل التدريب الميداني، فإحنا بنستقبل باستمرار على مدار السنة متدربين كطلاب اللي هو في مرحلتهم الدراسية فترة التدريب الميداني، بنستقبلهم بالمكتب وبنستقبلهم بمواقع العمل بحيث يأخذوا خبرة، وهذا جزء من مسؤوليتنا المجتمعية أنه نكرس جزء من جهد المكتب وموظفين المكتب ووقت المكتب لتدريب الطلاب ونقل خبراتنا لهم للطلاب هاي، فهذا جزء من مسؤوليتنا المجتمعية. بالإضافة أنه بنشارك ببعض المشاريع اللي تخدم المجتمع أحياناً كمشاريع سياحية ومشاريع مجتمعية كجزء برضو من المسؤولية المجتمعية للمكتب المعماري.
1: طيب أنت ذكرت يعني أن في هناك خبرة مهنية يأخذوها الطلبة من خلال المشاريع الميدانية، أنت يوماً ما كنت طالب على يعني مقاعد الدراسة في كليات العمارة واليوم أنت مهندس استشاري، فهل تعتقد أنه الخريج الذي يحمل شهادة دراسية في الهندسة المعمارية هل هذا كافي أنه يبدأ يعني رحلة الإشراف على المشاريع الهندسية؟
0: شوف يعني الخريج يكون عنده الأساسيات، لكن بالطبع بيقدر يفوت على مكتب هندسي يبلش على مرحلة التصميم بالبداية أسهل له من مرحلة الإشراف الميداني. الإشراف الميداني يحتاج برضو تأهيل إضافي، وحتى خلال الفترة اللي كنت فيها بنقابة المهندسين اقترحت عليهم برنامج تأهيل مهندسي الإشراف الحديثي التخرج، إنه مهندس الإشراف الحديث التخرج أو مهندس حديث التخرج ما بينفع يجي مباشرة مهندس مشرف، لازم تجي دورة تأهيلية، وبالفعل صارت الآن إلزامية لأي مهندس حديث تخرج بده يأخذ مجال الإشراف إنه يأخذ هاي دورة تأهيل الإشراف بالنقابة، بعدين يقدم امتحان ويصير مهندس مشرف، لأنه طبيعة التفاصيل اللي بيأخذوها بالإشراف مش كلها تتغطى خلال فترة التدريب الجامعي. أما المهندس اللي بدي يأخذ مسار التصميم فصراحة معظم الخريجين طبعا بتفاوت الكفاءات، معظم الخريجين قادرين أنهم يسلكوا هذا المسار مباشرة كمسار تصميم.
1: إيش الفرق الجوهري بين المهندس المصمم وبين المهندس المشرف؟
0: شوف أنا بؤمن أنه التصميم والإشراف تكامليات، يعني المهندس المصمم إذا ما كان عنده خبرة بالعمل الميداني وبالإشراف رح يظل في عنده جزئية منقوصة بتفاصيل التصميم، ومهندس الإشراف إذا ما كان عنده الحس تبع التصميم راح يكون عنده جزئية منقوصة بفهم المخططات وتطبيقها وتوقع ما هو قادم أو استشراف ما هو قادم من تصميم. لكن المهندس التصميم متطلباته المهارات اللي بيحتاجها هي مهارات تصميمية، إظهار تفاصيل بهاي التفاصيل التصميمية. أما المهندس اللي بيشتغل بالإشراف بده يكون عنده على دراية بطريقة الإنشاء، طريقة البناء، تكنولوجيا البناء، مواد البناء، طريقة الاستلام، في جزء كبير من مهارات الإدارة والقيادة في الموقع لازم يتحلى فيها مهندس الإشراف، مش متطلب لمهندس التصميم. فكالتهيئة هم مختلفين عن بعض، لكن أي مهندس حاب يتطور بالمستقبل وحاب يكون مهندس متكامل خلينا نقول أو مهندس شمولي كمعماري، بعتقد أو بؤمن بأنه هذا المهندس لازم يكون مغطي جزء كبير من خبرة الإشراف وخبرة التصميم. الدمج بين هذول الخبرتين ينتج مهندس شمولي يستطيع الإبداع سواء بالتصميم أو بالإشراف.
1: طيب إذا لأن اليوم إحنا لما نسمع مهندس معماري يعني خلاص هو يسوي كل شيء، هو يصمم وهو يشرف، ولكن في الحقيقة يعني مثل ما أنت الآن توضح أن كل مهمة لها أدواتها ولها يعني مهاراتها الخاصة. فمن هذا المنطلق باش مهندس، يعني هل ممكن أقول أنه الإشراف الهندسي هو نوع من الامتداد للتصميم، أو ممكن أقول أن الإشراف هذه خدمة مستقلة ويعني بذاتها عن خدمات التصميم؟
0: على زي ما قلت لك هي خبرات بدها مهارات مختلفة، لكن أنا بؤمن برضو أنه هي امتداد للتصميم. من أفضل الأشياء، أو طبعا يعني بحسب رأيي أنا الشخصي، أنه من أفضل الأشياء أنه المهندس المصمم أن يتابع عمله التصميمي وهو ينفذ فيشرف عليه. وهي هيك بلشت يعني أصلا. إذا تشوف زمان المعماريين أغلبهم، حتى المعماريين الكبار المعروفين على مستوى العالم، كلهم كانوا يصمموا ويتابعوا مشروعهم، وتلاقي لهم صور بالسايت لأنه يتابع مشروعه كيف بنى ويقف على مشروعه. هي جزء من امتداده للتصميم، لأنه هم عندما يتخيل التصميم يتخيل حتى طريقة التنفيذ ويتخيل شعور المستخدم، مش بس بعد الانتهاء من التنفيذ. فهي فعليا امتداد، لأنه مسؤولية المهندس أن يصمم وأن يقترح طريقة البناء وأن يشرف على أن التنفيذ، على أن ينفذ بنفس طريقة التصميم. هلأ واقع العمل اللي إحنا بنعيش فيه، صار في ناس يخصص كادر للإشراف منفصل عن كادر للتصميم، وأنا أرى في ذلك جزء كبير من مسببات يمكن بعض الثغرات عند المهندسين.
1: أنا لاحظت في قوانين المعاملات المدنية حتى في الأردن وفي عمان وفي مصر، أنه دائما في نوع من التمييز بين المصمم وبين المشرف. فحتى إذا اقتصر عمل المهندس على التصميم دون الإشراف، فلاحقا لا يسائل عن مرحلة التنفيذ إلا إذا كانت يعني تحت إشرافه. فمن هذه النقطة باش مهندس، هل تؤيد أنه يكون المصمم مهندس وفيما بعد المشرف مهندس آخر، أو أنت تفضل أنه يكون المصمم والمشرف هما نفس الشخص؟
0: هلا زي ما قلت لك، أنا بفضل كرأي شخصي أن يكون المصمم هو نفسه المستمر، أو خلينا نحكي كجهاز تصميم هو نفسه جهاز الإشراف، لأنه سيكون الأكثر دراية بتفاصيل مشروعه وبطريقة البناء لمشروعه. لكن ذلك لا يمنع أنه في كوادر فقط متخصصة بالإشراف، وهي هون ترجع لخلينا نحكي البزنس موديل، يعني طبيعة المكاتب الهندسية، طبيعة قوانين البناء في كل دولة، طبيعة المشروع، طبيعة الزبون صاحب العمل. لكن برجع أحكي لك برأيي الشخصي، الحالة المثالية الأكثر مثالية والنموذج المثالي هو أن يكون المصمم هو يستمر نفسه جهاز التصميم بالإشراف ليضمن مسؤوليته على العمل. أنا صممت وأنا بشرف على طريقة التنفيذ، فأنا أتحمل مسؤولية التصميم وأتحمل مسؤولية أني تابعت عملية التنفيذ وأنه تم التنفيذ بناء على التصميم اللي أنا عملته.
1: لأنه المصمم هو المرجع الفني يعني في الموقع، إذا ظهرت
0: نعم صحيح
1: تفاصيل فنية لربما قد في مرحلة التنفيذ ما واضحة، لما هو يكون المصمم بيحلها، بدلا من أنه يصير نوع من نتطلب إلى التواصل ما بين الفريق الإشراف وما بين فريق التصميم.
0: نعم صحيح، المهندس المصمم هو اللي لما يكون نفس الكادر هو بيرجع أي قرار يحتاج تعديل أو تعديل يحتاج لقرار تصميمي يستطيع أن يأخذه بسرعة، لأنه على دراية بكل مراحل التصميم وعلى دراية بكل متطلبات صاحب العمل خلال مراحل التصميم، فالتعديل يكون منطقي مش مستحدث. المشكلة تصير لما يكون التعديل يحصل بدون دراية المهندس المصمم، ولا وفي هنا يصير في حلقة مفقودة. فلا، الأفضل دائما برجع أقول لك برأيي الشخصي، الأفضل دائما أنه نفس الكادر التصميم هو اللي بينشرف، لحتى خلال مرحلة العمل أي تعديل أي طارئ أي حدث أي طلب تغييري أي أمر تغييري يكون من نفس روح العمل ولا يستحدث على العمل استحداث.
1: نعم، فيعني حتى الأفكار التصميمية إذا ما وجدت طريقها الصحيح في مرحلة الإشراف إلى التنفيذ، قد يعني نفقد الفكرة التصميمية ونفقد جزء يعني منها. فبش مهندس طيب يعني في داخل الموقع وانت يعني مهندس مشرف ومهندس استشاري، في حال اذا انت شفت ان التصميم اصلا يعني خطا، او ما نقول خطا، خلينا نقول انه يعني غير واضح، فايش المسؤوليه اللي تقع على عاتقك انت كمهندس مشرف داخل الموقع؟ هل دائما ترجع للمصمم لكن او باعتبار انك ايضا معماري وعندك القدره تحلها بدون لا ترجع له؟
0: هلا عشان نكون واضحين صراحة، أنا بطبيعة شغلي ما بعمل إشراف على شغل غيري، يعني بالعادة بأخذ الإشراف على نفس المشاريع اللي أنا مصممها، فجرت العادة أنه إحنا عارفين شو التصميم اللي عملناه والأساس بطريقة التصميم هون. اللي لما قلت لك المهندس اللي عنده خبرة يدمج بين خبرة الإشراف والتصميم هو مهندس شمولي، لأنه يستطيع خلال مرحلة التصميم أن يتخيل أو يعمل يعني محاكاة لعملية التنفيذ، فيستطيع أنه يكتشف التفاصيل اللي ممكن تواجه كادر التنفيذ فيحلها يعني أو يتجنب حدوثها. لكن فيما لو حصلت مشكلة غابت عن الذهن لأي سبب أو آخر، وأنت ككادر إشراف حتى لو بدك تفترضها وكنت معماري وعندك القدرة بدك تفترض، أنا بعتبر أنه من باب احترام المهنة سواء كنت نفس الكادر الجهاز الإشراف والتصميم أو منفصلات، أنه كادر الإشراف يرجع بالحل، يقترح الحل لكن يرجع فيه للمصمم الأصلي، يقول له واجهت هاي المشكلة وأقترح هذا الحل وبدك تأخذ رأي المهندس، يعني من باب احترام المهنة يجب مراجعة المهندس المصمم حتى لو كان عندك الحل، هيك برأيي الشخصي.
1: طيب باش مهندس أسيد، لو سألتك سؤال، ويش الأصعب؟ هل الأصعب مرحلة التصميم أو مرحلة الإشراف على التنفيذ لاحقا؟
0: شوف، كل مرحلة صعوبتها تختلف، عشان أكون يعني ما بقدر أقارن الصعوبتين في بعضهم، لأنه مرحلة التصميم هي مرحلة إدراك حاجات صاحب العمل ومتطلبات صاحب العمل، صعوبتها بمحاكاة المشاكل، القوانين، صعوبة الأرض، طبيعة الأرض، إيجاد الحلول التصميمية، إيجاد الفكرة التصميمية، الخروج بمنتج يرضي رغبة صاحب العمل، فهذه صعوبة بحد ذاتها تختلف عن صعوبة الإشراف. وصعوبة الإشراف هي في أنك تضمن عدم حدوث المشاكل، تضمن أنك تتخيل المشكلة قبل حدوثها، يعني ريسك مانجمنت، تعمل إدارة للمخاطر قبل حدوثها، تعمل توقع للمخاطر. صعوبة الإشراف بأنك أحياناً لازم تكون صاحب قدرة على اتخاذ قرار مباشر، الإشراف ما يتحمل الوقت الطويل زي التصميم، صار عندنا مشكلة نقدر نعيد دراستها خلال وقت، الإشراف بدك تأخذ قرار بلحظة، فعندك القدرة على صنع القرار واتخاذ القرار في وقت قصير، القدرة على تقدير الموقف من حيث إدارة فيها مهارات إدارية، صعوبات إدارية، صعوبات فنية من ناحية دخول التخصصات الأخرى بالتصميم. إذا صار عندك، إذا كنت غابت عن بالك أمور تحت مثلا احتياجات خدمات كهرباء وميكانيك، بيرجع لك مهندس الكهرباء والميكانيك في التصميم تعدلها، لكن في الواقع أثناء التنفيذ لا يجوز أن تغيب عن ذهنك، لأنه أي تعديل على التنفيذ فهو فيه خسارة وأذى على المبنى. فهي كل صعوبة تختلف بحد ذاتها، يعني ماهية الصعوبة مختلفة ما بين الإشراف والتصميم، ما بقدر أقارن لك بيناتهم، كل واحد صعب بطريقته لكن بالضبط وتحدياته، لكن بنفس الوقت الحلول اللي بتجهزها بالتصميم هي بتساعدك بالإشراف. كل ما كان التصميم مخطط بتفصيل أكثر ومحاكاة أكثر للواقع، سهل على المشرف عمله أكثر. كل ما كان التصميم مبهم وتفاصيله قليلة، كل ما كانت الصعوبات والمخاطر ستواجه كادر الإشراف أكثر.
1: إلى أي درجة أنت يعني تعول على فهم المهندس المشرف؟ يعني مثلا في واحدة من المشاريع مرت علي، المهندس المصمم صمم، ولما جاء المهندس الاستشاري قال أريد أمر تغييري. ليش؟ قال والله في الخرائط التنفيذية ما رسم لي الووتر بروف، العازل المائي، فالمهندس المصمم يقول لا، أنا حتى لو ما رسمت لك هذه الطبقة فهي طبقة بديهية يفترض أنك أنت تعملها. ففي مثل هذه الأمور اللي هي تعتبر من الأساسيات، وأنت اليوم يعني أيضا مشرف، هل إلى أي درجة أنت تعتقد التفصيل في تفاصيل التفاصيل؟
0: أنا بعتقد أنه يجب على المهندس المصمم أن يخرج بمنتج تنفيذي تفصيلي لا يحتمل التأويل، فلا يجوز افتراض البديهيات ولا يجوز افتراض الأساسيات، يجب أن توضح، وهذا جزء من دوري، وهي أدوات تصميمية، أنا جزء من دوري أن أرسم التفاصيل مش بس التصميم الأولي. وهنا بيفرق، ليش قلتك المهندس المصمم لما يكون عنده خبرة إشراف بيحط هاي التفاصيل أكثر لأنه عارف شو راح يصير في الموقع، فلا لا أعتمد على البديهيات حتى لو كان المهندس المشرف من أقوى ما يكون. أنا ما بترك مجال للتأويل، الأصح بالمهندس المعماري لما يصمم أنه يكون التفاصيل واضحة إلى حد لا يمكن فيه التأويل إلى خيار إما أو، لا يوجد إلا هذا الحل ويجب أن يتم التنفيذ بهذه الطريقة.
1: طيب من تجربتك ومن خبرتك، إيش أكثر الأخطاء أو خلينا نقول التحديات والمشاكل اللي أنت تشوفها في المشاريع بسبب ضعف الإشراف؟
0: بسبب أحيانا بيصير التنسيق ما بين المقاولين الرئيسيين والمقاولين الفرعيين، التنسيق بين الأعمال، ضعف الإشراف أحيانا لا ينتبه أنه في مرحلة ما يعني يجب التأسيس لأمور مثلا تحتاج العمل عليها خلال مرحلة التشطيب أو مرحلة متأخرة من العمل، بس يجب أن تؤسس لها من بداية المشروع، فالضعف بالإشراف قد يغيب عن ذهنه هاي التفاصيل حتى لو كانت مرسومة، يعتقد أنها يتم تنفيذها لأنها بمرحلة التشطيب يجب أن يتم تنفيذها فقط في مرحلة التشطيب، مع أنه يجب التأسيس لها من منذ مرحلة الأساسات يمكن أو مرحلة بدايات العمل الأعمال العظمى وأعمال الهيكل العام. فهاي أحد المشاكل اللي هي التنسيق الأعمال، وهنا بيدخل مهارة الإدارة المشروع في الإشراف اللي قلت لك، المهارات الإدارية لما ينحط للإشراف خطة عمل يخيل فيها طريقة إدارة كل بند أو كل مهمة من مهام المشروع، ومتى هاي المهمة يجب أن يتم بدأ العمل فيها، فيصير عندك أنه والله بعرف أنه هاي الأعمال يجب الانتباه لها منذ هاي المرحلة، فبالتالي يغيب عن ذهني. اللي ما عنده هاي القدرة وهاي الضعف، وهاي هون بنلاحظها كثير للأسف أحياناً تسبب مشاكل كثير، عدم الانتباه لهاي التنسيق بين الأمور، فبيسبب مشاكل لاحقاً أنه والله بتحتاج أنك تعدل على ما تم بناءه لحتى تنفذ عمل ما. بالإضافة كثير من الأحيان تفاصيل صغيرة بطريقة التنفيذ يغيب عن ذهنهم، يفكروا أنه ما بتفرق، لكن هي بتفرق، ما سواء بطريقة العزل، طريقة التثبيت، طريقة الاستقامات، هاي تفاصيل صغيرة، طريقة يعني البيلدينج تكنولوجي والبيلدينج تكنيكس، يعني تقنية البناء، طريقة البناء، أسلوب البناء بيفرق كثير. فالمهندس المشرف لما يفهم بهاي التفاصيل بيقدر يتجنب كثير مشاكل. أحيانا المهندس المشرف بيكون بس قاعد، اللي هو مش كفو، بيكون بس قاعد يتفرج على المنفذ وهو ينفذ، يفكر انه الاشراف انا بس انه الماده صح، كيف يستلم المواد حسب المواصفه وبيستلم الكميه، لكن هي طريقه التنفيذ برضو مهمه، مش بس الماده والكميه وطريقه العمل.
1: في هناك يعني انطباع سائد، يعني ان المكاتب الاستشاريه غالبا تركز على مرحلة التصميم، ومرحلة الإشراف يعني مجرد أنا أروح أعمل تقرير زيارة، وحتى تقارير الزيارة فيها كلمة كلمتين أنه والله موافق للمواصفات، استلمنا الكميات وانتهى. فهل تعتقد فعلا أنه في ضعف من المكاتب الاستشارية في مرحلة الإشراف؟
0: يعني هون أنا صراحة ما بقدر أعمم، أكيد في للأسف مكاتب ممكن ما بتقوم بدورها بالإشراف زي ما في مكاتب ما بتقوم بدورها بالتصميم، برجع كل مكتب صراحة ودوره في العمل، لكن الأساس أنه الواحد يعني إذا عمل عمل أحدكم عملا فليتقنه. الواحد مسؤوليات الإشراف واضحة ومسؤوليات التصميم واحدة واضحة، مثل ما أنت أتميت ما عليك من مسؤوليات في التصميم يجب أن تتم ما عليك مسؤوليات من إشراف حتى أدق التفاصيل، هذا الأصل. عدا عن ذلك مش كل حدا كيف يطبقه، يعني هي بتختلف، ترجع من كل مكتب لمكتب.
1: بس كيف أنا كمالك أو كعميل أو كزبون يعني أستطيع أن أميز بين الإشراف الحقيقي والإشراف الشكلي؟ يعني اليوم يعني في مراحل التصميم لربما التصميم هو واجهة فالكل يراها ويستطيع يحكم على الأشكال ومسألة ذوق، لكن مرحلة الإشراف غالبا هذه مرحلة يعني ما فيها يعني أوراق هكذا أنت تستطيع أن تحكم عليها بشكل مباشر. فإيش المؤشرات اللي من خلالها أنا أستطيع أن أقول والله هذا المشروع في ضعف في الإشراف الهندسي، والله هذا المشروع يعني جيد جدا من ناحية الإشراف في تنفيذه؟
0: خطة العمل، يعني المهندس المشرف لازم يكون عنده خطة عمل واضحة لطريقة البناء، ولما يكون في تقرير يومي مفصل يستطيع أنه صاحب العمل يتابع هذا الشيء. لما يشوف عن جد في تقرير مفصل يقدر يعرف أنه والله هذا عن جد مهندس مشرف قاعد يتابع العمل، وتبين من سلاسة الأداء وسلاسة التنفيذ وعدم كثرة الأخطاء. هاي اللي بتخلي صاحب العمل يتأكد أنه والله المهندس المشرف يقوم بعمله على أتم وجه وقاعد أستلم شغلي تماما زي ما بدي، وعارف المهندس شو اللي بيعمله، مش والله بيكتشف شو بده بكل لحظة. يعني مثلا هاي المرحلة يكتشفها متأخر، لازم التحضير للمراحل من مسبقا، وكله يرجع لخطة العمل. إذا كان هناك خطة للعمل وخطة للبناء واضحة وخطة تفصيلية مرتبطة بالزمن وبالمهام، يستطيع ساعتها مهندس صاحب العمل يعني يكتشف أنه مهندس الإشراف يعرف ويعي ما عليه من مهام ومسؤوليات.
1: طيب أنا يعني أريد شوية أنتقل من الإشراف، يعني الآن أعتقد أن نحن خلاص واضح عندنا أنه الإشراف الحقيقي في اللحظات الحرجة قد يعني يكلفك يعني قرار واحد يمنعك من خسائر قد تكون يعني مكلفة جداً.
0: صحيح.
1: وهذه الرحلة ما بين التصميم وما بين التنفيذ وما بين الإشراف وما بين إدارة المشروع، وأنت مصمم يعني معماري مهندس معماري ومنفذ، وأيضا عندك ماجستير في إدارة المشاريع الإنشائية، وجمعت كل هذه الخبرات. لكن أريد أنتقل إلى جانب آخر وهو جانب العمارة. يعني غالبا العمارة لها علاقة بالمكان، لها علاقة بالهوية، بالمواد المحلية، وأنت مهندس معماري أردني، والأردن فيها تجربة يعني معمارية غنية، وأنا من المفتونين بالتجربة الأردنية. دائما أشوف أنه يعني في جودة في المباني، في تركيز على التفاصيل، وفي تأكيد دائما على الجانب المعماري. ولما نروح مسيرة أي مهندس اليوم، الخبرة ما تتشكل فقط من الجانب الهندسي ولكن من البيئة التي نشأ فيها. فإلى أي حد تعتقد أنه عمان يعني المدينة اللي أنت فيها اليوم يعني ساعدتك في أسلوب التفكير والتصميم المعماري؟ وهل يعني كان لها أثر في رؤيتك المعمارية خصوصا وأنت تشتغل في الأردن وخارج الأردن؟
0: أكيد البيئة المعمارية اللي بتشتغل فيها بتسقل وبتشكل خبراتك وتطورها بشكل أو بآخر. عمان إلها خصوصيات، أنا بعتبر خصوصيات فروقات الجو مثلا بتعثر علينا كيف نختار المواد البناء. فيها خصوصية الطبوغرافية، عمان مدينة جبلية زي ما بتعرف وانت شايف عمان كثير، وهاي تعاملنا مع مختلف التضاريس الطبوغرافية تشكل تحديات صعبة صراحة دائما، وكانت تخلي الواحد يبدع بطريقة الحلول ويجد حلول مختلفة. فأكيد أثرت أنه نقدر نتعامل مع مختلف التضاريس والأراضي، بالإضافة إلى أنه طبيعة شغلنا بعمان خلت، وأنت بتعرف أنه الحجر مادة سائدة بالأردن ومادة سائدة بعمان، خلتنا أنا على صعيد شخصي أتعامل مع الحجر حتى بطرق إبداعية بدل ما نظلنا بس بنكرر الحجر. فصار الواحد حتى أسلوب التعامل مع الحجر اختلف لأنه يحاكي الطابع العام المعماري هو هون، وصار بإمكانك أنك تستحدثه بأسلوب حديث، أسلوب مختلف، أسلوب نوعي. فأكيد أثرت فيها لأنه صار نوع من البصمة تبعتنا كيف تتعامل مع الحجر وكيف تتعامل مع البناء، كيف تتعامل مع الطبيعة الطبوغرافية والتضاريس.
1: ذكرت نقطتين مهمات في عمان، نقطة المناطق الارتفاعات الجبلية، لأن اليوم كثير من العواصم اللي نروح لها لما تروح إلى السلطة البلدية وتريد تنفذ المشروع أول شيء يقول لك ساوي هذا الجبل بالأرض، في حين عمان لا، يعني فيها ارتفاعات وانخفاضات. فلما تأتوا على مرحلة الإشراف، يعني هل هذه ترفع تكاليف الإشراف؟ يعني هل لازم كل المشاريع يكون فيها مثلا ريتينينج وول وجدار يعني حاجز؟
0: هي ترفع تكاليف التنفيذ وليس الإشراف، لأنه التنفيذ منفصل عن الإشراف، التنفيذ يقوم به المقاول. فأكيد هي ترفع تكاليف التنفيذ، يعني اختلاف التضاريس وطبوغرافية الأرض واختلاف طبيعة التربة، ولما يعملوا فحص التربة هل هي صخرية هل هي رملية هل هي طينية، تختلف طبعا، لأنه هاي قد تؤثر بشكل كبير على تكلفة البناء وعلى النظام الإنشائي المتبع في البناء وعلى طريقة التعامل بالتصميم مع البناء. يعني كل أرض بطبيعتها بتخلي الحل التصميمي مختلف عن الحل الآخر.
1: فأعتقد هذا يعطي أيضا تنوع في الخبرات، يعني في
0: نعم صحيح هذه بيسقل خبرة جديدة.
1: لا لا، يعني كنت أقول بالمقارنة مع العواصم اللي تكون الأراضي فيها مستوية وطبيعة التربة تكون متقاربة، في مثل هذا النوع من العواصم على جمالها أيضا هناك في تحديات.
0: طبعا هذا يخلق تحديات نوعية مختلفة اللي مش متعود عليها، يعني قد يفتقر إلى هاي الخبرة. فهي تحدي كبير أنك تتعامل مع طبيعة الأرض وتحافظ عليها، مش زي ما قلت بالبداية أنه والله خلص سوي الأرض في المشروع في الأرض وامشي مستقيم. لا، كيف تعاملت مع الأرض ومع فرق المناسيب والارتفاعات، هذا بحد ذاته تحدي، وهو ما يخلق الميزة والجمالية تبعت المشهد الحضري أو المشهد العمراني لعمان بشكل عام. يعني تلاقي هيك المباني زي وكأنها تتسلق وتنمو على الجبال بدل ما أنها بتقص الجبال.
1: يعني تسمى عمان بمدينة الحجر الأبيض، واليوم هذا الحجر أيضا بدأ يصدر. أنا قبل فترة قصيرة كنت في مسقط، دخلت لأحد المعارض وشفت أعمال نحت في الحجر، وكان يعني الشخص اللي يشتغل هو شخص أردني، وأي زائر اليوم يزور المدن الأردنية راح يلاحظ يعني حضور قوي ولافت للحجر يغطي كل الواجهات إلى درجة أصبح من الهوية البصرية للمدن الأردنية. فأريدك تخبرني إيش سركم أنتوا العمارة الأردنية وارتباطكم بهذا الحجر الأبيض؟ يعني هل هو شيء جمالي ولا في سبب بيئي وراء ذلك؟
0: الأصل في استخدام الحجر في الأردن هو وجوده كمادة طبيعية محلية سهلة التعامل وسهلة الاستخراج. يعني وجود وفرة المادة هاي في الأردن سهلت من أنك تستخدم الحجر في البناء، وكون الحجر يحمل خصائص للبناء مفيدة من ناحية العزل ومتانة الواجهة وبالإضافة للنواحي الجمالية. فأنت متوفر عندك المادة كعنصر طبيعي ومواد خام في البلد، فمتوفر بسعر منطقي، فمتوفر وبسهولة، واليد العاملة معتادة على التعامل معه. فهذا أثر بأنه يكون هو المادة الأساس للبناء. وبعد فترة خلال الفترات يعني صار اعتماده أنه خاصة في مدينة عمان أنه جزء أساسي. يعني أصلا في فترة من الزمن كان ممنوع تبني في عمان بدون حجر. اليوم حتى تبني بدون حجر تدفع ضريبة، على علمك أي مبنى في عمان مش حجري بيدفع ضريبة مختلفة أثناء الترخيص لأنه غير من الحجر. لكن الأصل فيه قلت لك هو وفرة هاي المادة الأساس بالأردن بشكل عام. وصراحة الجميل فيها أنه بلشنا خلال الفترة الأخيرة نتطور بطريقة استخدامه. كان في هناك أشكال تقليدية وأسلوب تقليدي لاستخدام الحجر، اليوم الحجر صرنا نتنوع. وأنا بحكي عن تجربة شخصية، اليوم نستخدم الحجر بشكل مختلف، بتقنيات بناء مختلفة، بطريقة بناء مختلفة، بمظهر مختلف. نفس خامة الحجر قد تظهر بعدة تفاصيل وعدة أشكال وعدة منتج، يعني أشكال أو منتج نهائي. وصدقا يعني أنا حتى عن تجربة شخصية، حاليا عندنا مشروع في غانا، في يعني صدرنا الحجر الأردني لغانا في غرب أفريقيا، وقاعدين نبني هناك بالحجر الأردني، وحتى اليد العاملة الأردنية تبني في غانا.
1: هل طورتوا شيء في تقنية البناء وتكتيكات البناء بالحجر باش مهندس؟
0: أي نعم، في كثير يعني اشتغلنا مع الحجر بطريقة جديدة. وأنا عن تجربة شخصية في أنواع من الحجر بالأردن كانت تستخدم بطريقة، استخدمناها بطريقة أخرى، سواء بالفينش يعني المظهر السطح العام، التكستشر تبعها، الملمس النهائي سواء خشن أو ناعم، طريقة المقاسات، طريقة التركيب، طريقة التعامل معه في الكتل البنائية. نعم صرنا نحاول نبدع فيها ولا نستخدمها فقط بالطريقة التقليدية.
1: ممتاز. تعرف في كثير من الدول العربية اللي كان عندها يعني مهارات في الحجر، في الطين، في النحت، يعني في البناء، المواد المحلية اليوم ما تستخدم، يعني صار الزجاج، صار الإسمنت، صارت يعني المواد المستوردة حلت محل المواد المحلية، في حين أنتوا في الأردن الحجر الأردني لا زال يعني من عقود طويلة لا زال محافظ على مكانته رغم التحولات المعمارية العالمية. فهذا الشيء نحن نحييكم عليه باش مهندس،
0: الله
1: وأعتقد
0: يسعدك.
1: هذه التجربة يعني يمكن هذا الجانب ما كثيرين يلتفتوا له، أنه أن يعني استخدام الحجر غالبا في كل الدول يعني أصبح مادة تغليف للواجهة، بينما أنتو لا، صار عنصر أساسي في الهوية المعمارية نفسها. فمن منظورك كمعماري باش مهندس أسيد، هل لهذا الحجر يعني استخدامات أخرى غير الجانب الجمالي؟
0: الحجر احنا زمان البناء التقليدي كان هو جدار، يعتبر جدار حامل، كان يعتبر عنصر حامل. احيانا بهذيك الزمانات كانت سماكة الحجر يستخدم توصل 25 و30 سنتي قطعة الحجرية، فبالتالي كانت تستخدم كجدار كعنصر انشائي. اليوم هي عنصر بناء وليس عنصر انشائي، لكن صارت جزء، لانه سماكة الحجر صارت 5 و7 سنتي، فصار جزء من، هو ليس تغليف بس يطلع مع جسم المبنى، لكن هو يعتمد على أن يكون جزء أساسي من الجدار تبع المبنى، من غلاف المبنى، وليس فقط تغليف جمالي أو تلبيس زي ما نقول، هو جزء من الجدار المبنى. الحجر اليوم صار يستخدم عندنا بالأردن، قلت لك هي التفاصيل، إنه صار في نوع من كثير من المهندسين إنه إحنا نشتغل على الإبداع باستخدام الحجر. اليوم الحجر صار يستخدم بالديكورات الداخلية، صار يستخدم حتى في تبليط الأرضيات نستخدم الحجر، صار يستخدم في، أنا كشخص صرت أستخدمه في تصنيع بعض قطع الأثاث، تصميم قطع الأثاث وتصنيعها، صار يستخدم كنوع من لوحات فنية جدارية. فالحجر خرج عن المفهوم التقليدي إنه فقط عنصر إنشائي، وهو صار عنصر جمالي، عنصر تصميمي، عنصر أثاث، عنصر وظيفي، مختلف الاحتياجات صارنا نسويها بالحجر. وهذا طبعا يعتمد على خصائص الحجر وجمالية الحجر، ولأنه عندك تنوع بأنواع الحجر وأشكاله في الأردن، فتعطيك المجال بالتنوع في الإبداع.
1: طيب بحكم أننا احنا نتكلم عن الإشراف الهندسي، فلما تأتي على المشاريع اللي فيها استخدام يعني للحجر، وما أعتقد أنه في مشروع بدون حجر عندكم في عمان، لكن بالمقارنة مع المشاريع الأخرى اللي هو يعني مجرد طابوق إسمنتي وبطبقة تكسية من الإسمنت وبعدها طلاء، هل الإشراف على المشاريع يعني على تركيب الحجر مختلف عن المشاريع الأخرى العادية اللي ما فيها استخدام للأحجار؟
0: طبعاً يعني اختلاف كبير، لأنه كل تقنية البناء في الحجر تختلف عن تقنية البناء بدون حجر، فتفاصيل البناء اللي تأخذها بالحجر متعبة جداً صراحة للكادر الإشراف، من ما بين استلام الحجر بحد ذاته وفرز الحجر وأنك التأكد من أنه خامة الحجر مطابقة للمواصفة ومطابقة باللون، لأنه هذا الحجر مادة طبيعية أنت ما بتتحكم بلونه، ومطابقة للقياسات ومطابقة لطريقة البناء وما تغير لونها وما فيها كسر. يعني كل تفاصيل استلام الحجر وبناء الحجر والصب خلف الحجر تختلف عن تفاصيل البناء اللي بالطابوق. احنا نعتبرها تأكيد البناء في الأردن انك بدون حجر هو بروسيس او عملية الإشراف هي اسهل واقل تعقيدا على المهندس المشرف.
1: معقولة؟ رغم أنه يعني
0: صراحة نعم، لأنه تفاصيل الحجر كبيرة، وإذا ما انشغل وفق التفاصيل من لحظة استلام الحجر أول ما ينزل على الموقع، إنه هل الحجر مطابق للمواصفة وللعينة، وهل الحجر قاعد ينبنى بالطريقة الصحيحة، لأنه الحجر قلت لك مادة طبيعية مش سهل التعامل معها، لازم أن يكون دقيق ما بين أسلوب البناء وأسلوب الصب وأسلوب التكسية وأسلوب التكحيل، يعني فيه تفاصيل كثير الحجر لحتى يخرج بالمنظر الجمالي اللي بدك إياه اللي هو المنظر الجمالي الصحيح. أما إذا بدك تحكي عن الحجر وتبنيه فقط أي كلام يعني مثل ما يقولوا لا فلا. طب أكيد أكيد الإشراف على مبنى مغلف بالحجر يختلف تماما ومعقد أكثر من الإشراف على مبنى فقط بالطابوق.
1: إذا كل قطعة حجر تركب يعني وراها قصة وراها قرارات طبعاً. أحيانا يمكن الشخص العادي لما يمر أمام المبنى ما يشوف هذه الجماليات. يعني اليوم يمكن نحن في هذه الحلقة الباش مهندس أسيد يقولنا أن العمارة هي مش مجرد مخططات مش رسومات، وإنما يعني نحن لما ننظر من خلال عين المهندس المشرف فنحن نشوف بطريقة مختلفة كل قصة، طريقة تراكب الأحجار بجانب بعضها، كل حجر هو كأنه يعني كأنه نافذة وراها معرفة وراها يعني قرارات. فالمهندس أسيد العيطان أخذنا في رحلة بداية من شغفه بالعمارة من قبل مرحلة يعني التحاقه بالكلية، وفيما بعد بالعمل الاستشاري والإشراف الهندسي، ونلاحظ أيضا هي ما هي مسألة هندسية فقط وإنما علاقته بالمكان وعلاقته بالهوية وعلاقته بالمدينة، وهذه هي يعني سمات المهندس المعماري الحصيف. المشروع ما ينجح فقط من مرحلة الرسومات ولكن بالإشراف على تنفيذ هذه الفكرة كيف أراد لها مصممها وكيف تندمج مع روح المكان. شكرا جزيلا لك مهندسنا الباش مهندس أسيد على يعني هذا الإثراء اللي والممتع أنا بالنسبة لي شخصيا في مواضيع الإشراف الهندسي.
0: الله يسعدك دكتور، وصدقا الشكر الجزيل لك على إتاحة هاي الفرصة، وبرجع أكد يعني تقديرنا لك على جهودك في هذا البرنامج وجهودك في التوعية المعمارية. صراحة أنت ما تقوم فيه عمل يعني مقدر من قبل الجميع، ودائما نشد على إيدك بأنك تستمر إن شاء الله في رسالتك، ويعطيك ألف عافية، ومبسوطين دائما في تواجدنا معك. شكرا جزيلا
1: كل دكتور. الشكر والتقدير لك الباش مهندس أسيد بن محمد العيطان، وأتمنى أنها يعني حلقة نالت استحسانكم أعزائنا المستمعين، وفي المرة القادمة لما تمروا على أي مبنى هذه المرة لازم تتساءلوا يعني كل تفاصيل المبنى، إيش من الأفكار إيش من الخبرات اللي تقف خلفه وكانت في مرحلة الإشراف. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
5: نصغي إلى أصوات المؤلفين
0: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
5: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
0: إصدارات عمانية.
5: إصدارات عمانية.
0: برنامج ثقافي حواري
5: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
0: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
5: أمل بنت عامر السعيدية.
0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
6: قبل اختراع الورق والكتب والوثائق بآلاف السنين، كان الإنسان يترك أثره على الصخور، رسم حيواناته وسجل رحلاته ونقش رموزه وعلاماته على واجهات الجبال وفي بطون الأودية، لتتحول الصخور إلى واحدة من أقدم وسائل التعبير الإنساني وحفظ الذاكرة. واليوم لا ينظر الباحثون إلى هذه الرسوم والنقوش بوصفها أشكالا فنية فحسب، بل باعتبارها وثائق تاريخية تساعد على فهم حياة المجتمعات القديمة وأنماط عيشها وعلاقتها بالبيئة المحيطة بها. في هذا السياق يأتي كتاب الحياة على نتوء صخري، الذي يسلط الضوء على جانب مهم من التراث الثقافي العماني من خلال مجموعة من الدراسات التي تتناول مواقع الفن الصخري في عدد من ولايات السلطنة وما تحمله من رسوم ونقوش وكتابات تكشف جوانب من تاريخ العمانيين عبر فترات زمنية مختلفة. كما يناقش الكتاب جهود التوثيق والحماية وإمكانات توظيف هذا الإرث ضمن مشاريع التنمية والسياحة الثقافية. ننتقي للحديث عن كتاب الحياة على نتوء صخري بالدكتور سليمان بن عمير المحذوري، المحرر الذي شارك البروفيسور أحمد بن حمد الربعاني تحريره وإنتاج هذا الكتاب.

0: مرحبا دكتور سليمان.
1: أهلا وسهلا وشكرا على استضافتي في برنامج إصدارات عمانية.
0: يعني دعنا نبدأ من ثراء سلطنة عمان والفن الصخري فيها، يعني نستمع عن مواقع تكتشف باستمرار وفيها خليني أقول نقوش أو رسومات خاصة ممكن تدلل على حقب زمنية مختلفة أو على حتى أساليب الحياة اليومية لخليني أقول أجدادنا حتى إلى زمن قديم جداً. هذا الإصدار ربما يكون من أهم الإصدارات اللي ربما خليني أقول تثير النقاش حول هذه المسألة، صحيح؟
1: بالفعل هو يعني هذا الكتاب أتى يعني كتوثيق لندوة أقامتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس، كان في مارس 2022. الأبحاث هذه تم تجميعها ومراجعتها وتحريرها وإصدارها في الكتاب اللي هو بعنوان الحياة على نتوء صخري، وكان الهدف من الموضوع هو تسليط الضوء يعني على نماذج من الفن الصخري في عمان في بعض المحافظات، وطبعا كان في محافظة جنوب الباطنة، محافظة مسندة ومحافظة مسقط.
0: نعم، جميل جدا. بالمناسبة اسم الكتاب شاعري جدا، الحياة على نتوء صخري، على الرغم من أنه صادر عن ندوة. دعنا في البداية نتوقف عند مفهوم الفن الصخري دكتور سليمان. ما الذي يعنيه هذا المصطلح؟
1: الفن الصخري هو أحد الفنون القديمة اللي عرف يعني أو التي عبر بها الإنسان عن حياته، سواء كان بالرسوم أو سواء كان بالنقوش الصخرية، وطبعا هذا كان من العصور القديمة اللي كانت ما قبل الكتابة. بعد ما ظهرت الكتابة أيضا كانت الكتابة حاضرة، وأيضا عبر الإنسان عن حياته، عن معتقداته، عن معيشته، عن جوانب ممكن نقول اقتصادية، جوانب حتى سياسية، من خلال النقش على الصخور، سواء كانت هذه الصخور الموجودة في الجبال أو الأودية أو حتى الكهوف.
0: نعم. طيب أين تقف سلطنة عمان اليوم ضمن الدراسات المتعلقة بالفنون الصخرية على المستوى الإقليمي والدولي؟ يعني إحنا من البداية نتكلم الآن في حوارنا عن ثراء سلطنة عمان بها. طيب ماذا عن دراسة هذه النقوشات؟
1: حقيقة في سلطنة عمان يعني دراسة الفن الصخري بدأت في السبعينيات من القرن الماضي، ولكن كان التركيز على جبال الحجر. طبعا من الأهمية بالمكان أنه يعني نركز بشكل أعمق على هذا الثراء الموجود في عمان. طبعا هذا كنوز حضارية، كنوز ثقافية موجودة منتشرة سواء كان في جبال الحجر أو حتى في جنوب عمان وأيضا في محافظة مسندة. وبالتالي يعني حتى الدراسات لم تكن يعني بذلك، يعني هناك في دراسات، ولكن من وجهة نظري أن الدراسات أيضا غير كافية ونحتاج لمزيد من الدراسات المعمقة، خاصة أيضا أن بعض الدراسات أو يعني أتت يعني على هامش دراسات أخرى. يعني دراسة الفن الصخري كانت على هامش دراسات أخرى مثل دراسات جيولوجية. وبالتالي يعني أيضا كان فكرة الندوة أنه يتم تسليط الضوء على نماذج من الفنون الصخرية الموجودة في سلطنة عمان.
0: نعم. طيب ما الذي يميز هذه التجربة العمانية في دراسة الفنون الصخرية مقارنة بدول المنطقة؟ أو دعني أقول حتى ربما يعني دائما عمان لها خصوصية من ناحية الجغرافيا، من ناحية حتى التكوين الاجتماعي فيها، فبالتالي أكيد هذا رح يؤثر على طبيعة تفاعل الإنسان مع العالم، مع الطبيعة من حوله، وهذا ينعكس طبعا على الفنون الصخرية.
1: صحيح. وطبعا مثل ما نعرف أن عمان دولة حضارية، عمان لها جذور حضارية قديمة نستشهد من خلال يعني النقوش والرسوم الموجودة اليوم المنتشرة في كثير من محافظات السلطنة أو مناطق السلطنة في الأودية. وبالتالي يعني هذه الدراسة حقيقة وثقت جوانب أو يعني لوحات صخرية مهمة موجودة في عمان. طبعا هذه الدراسة كانت فقط لإلقاء الضوء على نماذج معينة أو لتسليط الضوء على نماذج معينة، مثل الموجودة في العمرات تحديدا في محافظة مسقط، في نيابة الحوقين تحديدا في وادي الحيملي ووادي الحاجر، وأيضا في مسندة من خلال أيضا ولايات الثلاث الموجودة طبعا بحسب الوقت المتاح للباحثة اللي هي أميرة الشحية. طبعا مثل ما نعرف أنه هذه هي تعطينا قراءة حضارية للإنسان العماني القديم اللي موجود في عمان كان، بالتالي على جوانب كثير، سواء كان جوانب حضارية، جوانب اقتصادية، أو حتى أيضا جوانب بيئية.
0: نعم. طيب إذا أردنا يعني كذا أن نوجز شكل أو نعيد قراءة تاريخ الاستيطان البشري في عمان من خلال الفن الصخري، ما الذي يمكن أن نقوله بهذا الصدد؟
1: طبعا في عمان من خلال طبعا الدراسة أو الأبحاث التي قدمت في الندوة التي أشرنا لها وثقت جوانب مهمة. طبعا هي حقيقة من الأشياء يعني المعروفة في علم الآثار أنه من الصعوبة أحيانا تحديد الفترات الزمنية. قد نجد الرسمة موجودة، ولكن ربما أحيانا الرسمة من الصعوبة مكان تحديد الفترة الزمنية التي تنتمي لها هذه الرسمة، أو أحيانا ممكن تكون أيضا الرسمة غير واضحة، وأيضا خاص الرسوم التي لم تكن يعني بصحبتها كتابة، يعني بعض الرسومات معها كتابة، فأمكننا يعني معرفة أنه هذه تعود إلى العصور الإسلامية، مثل البحث الذي قدمه الباحث بدر راجحي في نيابة الحوقين، كان أيضا وجد إشارة واضحة على أنه هذه الرسوم كانت يعني من العصور الإسلامية. طبعا من خلال الدراسات المعمقة وأيضا ربما من اختصاصيين في علم الآثار ربما أيضا نستطيع أن نعرف، لأنه بعض هذه الفنون الصخرية أو الرسوم الصخرية مثلا في مسندم وجدت بالقرب من مستوطنات، بعضها وجدت بالقرب من مقابر مثلا، بعضها وجدت بالقرب من حضائر. طبعا هذه هي يعني لها دلالات معينة يمكن ربطها ما بين عدة علوم، خاصة علم التاريخ مثلا وعلم الآثار، للخروج بنتائج مهمة لمعرفة يعني التاريخ الحضاري للمناطق العمانية منذ القدم.
0: نعم، جميل جدا. طيب مع إشرافكم على هذه الأوراق البحثية في هذا الكتاب، إيش هي أبرز التحديات اللي تواجه الباحثين وحتى المؤسسات العاملة في هذا القطاع؟
1: حقيقة ربما يعني من أبرز التحديات هي المهددات التي تتعرض لها الفنون الصخرية، سواء كانت مهددات طبيعية ونعني بها عوامل التجوية، عوامل التعرية، الأمطار، في بعض المناطق البراكين، الزلازل، هذه قد تخفي هذه الفنون الصخرية. أيضا هناك في مهددات بشرية، مثلا أحيانا بعض الرسومات تتعرض للتشويه من قبل الإنسان، أحيانا أيضا التنمية العمرانية تمتد إلى مناطق توجد فيها مثل هذه الفنون الصخرية، فضلا عن ربما عدم تفرغ بعض الباحثين، لأنه بالفعل هذه تحتاج إلى دراسات ميدانية، تحتاج إلى تفرغ يعني فترة أطول،
0: ربما تحتاج حتى أدوات أتخيل.
1: بالضبط، وأدوات، لأنه أحيانا بعض يعني الأماكن توجد في مكان في أماكن جدا بعيدة، وبالتالي حتى يعني يجد ربما الباحث من الصعوبة بمكان الوصول إلى مكان هذه الرسومات، خاصة اللي موجودة في ربما في مثلا القمم الجبلية.
0: نعم.
1: أو حتى في بطون الأودية في أماكن
0: صحيح.
1: بعيدة أو أماكن سحيقة، ربما أيضا أحيانا التمويل قد يقف، أيضا يكون نوع من التحديات إزاء توثيق الفنون هذه الصخرية.
0: نعم. طيب إحنا ذكرنا ربما قبل قليل بأنه كانت الدراسات مهتمة بجبال الحجر بشكل خاص، في هذه الدراسة تم اختيار ولاية العامرات، رستاق الحوقين، وأيضا مسندم، لماذا وقع الاختيار على هذه المناطق، وإيش أيضا من المناطق اللي حتى الآن لم يتم دراستها؟
1: طبعا هذه يعني المناطق هي أتت نتيجة لاهتمام الباحثين بتوثيق الفنون الصخرية، خاصة مثلا الباحث بدر راجحي له اهتمام وثق هذه يعني الفنون الصخرية الموجودة في نيابة الحوقين، وأيضا تعرض لشواهد القبور، وأيضا هذه الشواهد القبور لها دور مهم في حفظ كثير من التاريخ لبناء ربما سلسلة نسب مثلا، أو أيضا كتابة سير ذاتية عن بعض الشخصيات، أو حتى أيضا ربطها بالأحداث التي وقعت في تلك الفترة، مثلا سواء كانت أحداث اقتصادية أو حتى سياسية. أيضا هنالك اهتمام بحثي من قبل الفريق البحثي في ولاية العامرات، خاصة بقيادة الدكتور سيف الأغبري والفريق الذي معه، بتوثيق أيضا الفنون الصخرية في ولاية العامرات. هنا أيضا الباحثة أميرة الشحية في محافظة مسندم، طبعا كان لها اشتغال كرسالة ماجستير في توثيق هذه الجوانب، على الرغم أنه أيضا هنالك قلة من الدراسات خاصة في محافظة مسندم، وبالتالي أيضا من خلال هذه الأبحاث دللت على أن محافظة مسندم تحتاج إلى مزيد من التوثيق، ربما أيضا محافظة الشرقية تحتاج أيضا إلى توثيق لهذه الفنون الصخرية. يعني وجدنا بعض الدراسات، مسقط مثلا التركيز كان على العمرات في أودية معينة مثل وادي الميح خاصة، وأيضا مدينة النهضة وادي السرين وغيرها من المناطق، فعمان وأيضا في حتى في ولاية الرستاق، يعني مثلا الباحث ركز على نيابة الحوقين وتحديدا وادي حاجر بن عمر ووادي الحيم اللي بينه، هناك أيضا أودية كثيرة وتعج بهذه الرسوم الصخرية أو الفنون الصخرية، سواء كان مثلا وادي بني غافر مثلا، وادي السحتن، وادي بني عوف، وأيضا هناك قريب في ولاية العواب أيضا وادي بن خروس، فكلها تقريبا هذه مناطق استيطان قديمة للإنسان العماني تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
0: نعم، يعني ربما أيضا يعني يثير الفضول الخلفيات الأكاديمية والتعليمية للباحثين، هم جايين من أي منطقة؟ هل هم دارسين بالضرورة فنون تشكيلية أو ربما جيولوجيا أو إيش بالضبط؟
1: بالنسبة للباحثين طبعا هم لهم اهتمامات بحثية بهذه الجوانب تحديدا، ولكن الخلفيات تختلف، ومن هنا ربما يعني تدعو الحاجة حقيقة إلى يعني بناء فريق متخصص لدراسة هذه الفنون الصخرية بمختلف جوانبها.
0: نعم، جميل جدا. دعني أسألك دكتور عن الخصائص التي تميز مواقع مثل وادي الميح اللي ذكرته قبل قليل، وادي عدي، وادي السرين إن شاء الله أكون جالسة أنطقها صح، وغيرها. هذه المناطق إيش الخصائص اللي تميزها، وأيضا ما الفرق بين موقع وآخر من ضمن المواقع اللي تمت دراستها من حيث الرسومات؟ لأنه أعتقد بأنه دراسة هذا الاختلاف ممكن يعني يشرح لنا تباين أيضا في أشكال الحياة وأنماطها.
1: هو بالنسبة للبحث الذي قدم عن ولاية العمرات تحديدا، تم رصد فيه 7 مواقع.
0: نعم،
1: وطبعا يعني الجميل في هذه الدراسات أنها كانت دراسات ميدانية، دراسات وصفية ودراسات أيضا ميدانية وحقلية. هذه الدراسة تمخضت عن وجود 467 أو 68 لوحة صخرية موزعة على مختلف المواقع 7 التي يعني بحثها الباحثون. هنا في هذا البحث تحديدا حقيقة لم يتطرق الباحثون إلى تفصيل ماهية هذه اللوحات الصخرية، وإنما فقط إشارات إلى أعداد هذه اللوحات الصخرية في كل موقع من هذه المواقع. لكن نجد في البحث الذي قدم عن نيابة الحوقين مثلا، تم رصد مثلا يعني الباحث رصد أكثر من 300 رمز من هذه الفنون الصخرية، وثق يعني لوحات بشرية وأيضا لوحات حيوانية، سواء كان للجمل أو سواء كان للحصان أو حتى للثعبان، وطبعا أيضا هناك رموز للكفوف، رموز أيضا للأقدام، وطبعا هذه كلها تعطي إشارات معينة لطبيعة الساكن في تلك المنطقة أو طبيعة الإنسان العماني في تلك المنطقة أيضا، وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه.
0: نعم، جميل جدا. احنا ما جاوبنا دكتور على الاختلاف، تشابه والاختلاف فيما بينهم.
1: هو بالنسبة للتشابه والاختلاف طبعا يعني أغلب الرسومات الموجودة نوعا ما فيها تشابه، نجد أن هذا التشابه حتى أيضا مقارنة برسومات أخرى سواء في اليمن مثلا، في المملكة العربية السعودية، في الجزائر مثلا، في أفريقيا، تجدها أكثر شيء يعني هي تركز على الرسوم، سواء كان رسوم بشرية مثلا بأشكال مختلفة طبعا، إما أن يكون الرسم البشرية بشكل منفرد أو حتى بشكل تجمع يعني مع بعض، أو حتى أيضا باستخدام السلاح، فكان طبعا هذا يدلل على أيضا نوعية السلاح الذي كان مستخدم. بالنسبة مثلا للحيوانات التي رصدت مثلا الجمل، هو طبعا هذا من البيئة العربية، مثلا أيضا الوعل وطبعا الوعل هذا كان نوع من هو ماعز بري.
0: نعم.
1: كان يستخدم في أو كان يصطاد، فكان أيضا منتشر بكثرة سواء كان في مسندم أو سواء كان هنا في الجبل الحجر في مثلا الحوقين أو حتى في العامرات. ربما أيضا من الأشياء الاختلافات هي يمكن رموز الكفوف.
0: نعم.
1: ربما لأنه الباحث مثلا في نيابة الحوقين أو البحث الذي سلط الضوء على نيابة الحوقين مثلا وجد كفوف، وجدت أيضا أقدام، فطبعا هذه هي حقيقة تحتاج إلى متخصصين لدراسة ولتحليل هذه الرسوم الصخرية سواء كانت بشرية سواء كانت حيوانية أو حتى أيضا رموز. ربما أحيانا الرموز مثلا نجد ككتابة، أو نجد الرموز هذه مثلا أحيانا يعني بأشكال مختلفة، فطبعا هذا أيضا قراءة هذه الرموز وربطها مع بعض تحتاج أيضا إلى متخصصين للخروج برؤية واضحة حول طبيعة الحياة في المنطقة التي تم دراستها.
0: نعم. طيب ماذا عن مسندم؟ يعني أتخيل أنه مسندم أيضا لها خصوصية، هنالك قرى حتى يعني معزولة تماما وصعب الوصول إليها، هناك لغات حتى تختلف، تعدد خليني أقول كمان في تكوينات اجتماعية مختلفة في مسندم. هل القراءة أو رصد هذه الرسومات والنقوش والفن الصخري في مسندم فعلا كان خاص أيضا بدوره ولا يتقاطع مع المناطق الأخرى؟
1: بالفعل يعني التضاريس كانت انعكاس بشكل مباشر على السكان في مسندم منذ القدم. طبعا نعرف أنه محافظة مسندم ذات طبيعة جبلية وأيضا هي طبيعة ساحلية، فبالتالي المستوطنات القديمة كانت إما أنها في الجبال أو أنها في المناطق الساحلية أو في الأودية. طبعا هذا يعني الرسوم هذه أيضا كانت ذات دلالات على أنه هناك كان في استيطان في مناطق جبلية معروفة وفي مناطق أيضا ساحلية، وخاصة أيضا سكان مسندم كانوا يعني بسبب التضاريس كانت لهم هجرات سواء كان لرأس الخيمة مثلا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو إلى ساحل الباطنة في فترات يعني مختلفة ما بين فصلي الصيف والشتاء. وطبعا هذه الحياة بطبيعة الحال الرسوم الصخرية كانت أيضا انعكاس للحياة في مسندم.
0: نعم جميل جدا. يعني أنت يعني أنا لفت انتباهي قبل قليل دكتور إشارتك لمسألة شواهد القبور ورصدها، يعني ممكن نقول أنه أصلا تزيين القبور حتى في بعض المذاهب الإسلامية أمر مكروه، لأنه القبر اللي ما يكون عليه هوية ربما يؤشر إلى الزهد وما إلى ذلك، فهل ممكن نقول إنه فعلا هذا قبل الإسلام على سبيل المثال؟ ممكن تكون إشارة مثل هذه وعلامة مثل هذه فعلا تورينا تحقيب، تخلينا نحقب تاريخ وجود هذه النقوشات؟
1: طبعا الشواهد القبور وجدت من خلال الأبحاث التي قدمت في هذا الكتاب مثلا في مسندم تم الإشارة لها، وأيضا في ولاية الرستاق في نيابة الحوقين. هذه الشواهد القبور بعضها ذات أشكال فنية، فيها يعني أشكال فنية معينة رسمت بطريقة مثلا أشجار معينة أو طريقة فنية معينة، وأيضا كتب على الشاهد اسم المتوفى، وبعضها يعني بعض الشواهد فيها تاريخ محدد اللي ممكن نعرفها إلى أي فترة زمنية أو إسلامية بالضبط. طبعا هذا يقودنا إلى ربما أنه يعني التأثير السابق أنه كان مثلا على المدافن القديمة ربما وجدت شواهد، وأيضا هذه ظلت بعض المعتقدات موجودة لدى السكان المحليين ومن ثم أيضا ظلت موجودة. ولكن يعني ما يهمنا في موضوع شواهد القبور نحن المادة المكتوبة خاصة الشواهد المؤرخة. لماذا؟ لأنه أحيانا اسم الشخص أو اسم دعونا نقول امرأة، أحيانا مثلا اسم المرأة يسقط من مثلا نسبها، لكن مثلا من شهاد القبر ربما نجد نسب هذه المرأة مثلا تنتمي إلى من بالضبط. وهذا طبعا يساعد الباحثين في كتاب مثلا سير ذاتية عن هؤلاء، أو أنها يمكن أيضا ربط الموضوع بحوادث سياسية بحوادث اقتصادية حدثت في تلك الفترة.
0: نعم جميل جدا. هناك باحث كان مهتم بالفن الصخري في عمان اسمه موريسيو توزي أظن، وفي عام 2008 كان قدم ربما تصور لتحويل مواقع أو دعيني أقول مستوطنات العصر الحجري في عمان ومليئة بالنقوش الحجرية، وأنها تتحول إلى مشروع سياحي. هل تمتلك عمان دكتور سليمان مقومات اللازمة الاستفادة من الفن الصخري ضمن خليني أقول مشاريع السياحة الثقافية على الأقل بحسب أوراق هذه الندوة؟
1: من خلال ما وثقته هذه الندوة وهذا الكتاب تحديدا بالفعل، يعني ومن خلال هذه النماذج، يعني عمان غنية جدا من خلال يعني مثلا البحث الذي ذكرنا في مثلا ولاية العمرات وثق 468 لوحة، في الحوقين أكثر من 300، في مسندم 233، هذه فقط نماذج أو عينة بسيطة جدا، هذا يبين أو يدلل على ثراء عمان بالفنون الصخرية. وبالتالي طبعا هذا الموضوع يعني بالفعل أرى أنه يمكن استثماره في مجال السياحة الثقافية أو حتى بما يسمى بالسياحة الإبداعية. يمكن تحويل يعني هذه الأماكن إلى منتج السياحي، خاصة باستخدام التكنولوجيا مثلا، وتوثيق الأماكن عن طريق الجي بي اس مثلا، استخدام مثلا تقنية ثلاثية الأبعاد وغيرها من الفنون البصرية في الوقت الحالي، وربطها بهذه المواقع المهمة أو اختيار مواقع مهمة أيضا. ويمكن الاشتغال على مواقع معينة وإدراجها ضمن التراث العالمي في اليونسكو مثلا.
0: نعم.
1: ويعني عمان بالفعل ثرية جدا وغنية جدا بالفنون الصخرية، من سواء كانت في محافظة ظفار أو في محافظة مسندم أو محافظة الشرقية أو محافظة مسقط أو محافظة ظاهرة وكل محافظة عمان. وبالتالي يعني يمكن الاشتغال عليها بمشروع استراتيجي طويل الأمد وتوثيق هذه الفنون في مختلف جوانبها، وبالتالي أيضا وضع خطة تنفيذية لاستثمار هذه الفنون سياحيا خاصة في مجال السياحة الثقافية.
0: نعم، يعني أنا وأنا أقرأ الأوراق هذه الندوة دكتور يعني تملكني هاجس كذا كشخص يعني ربما مهتم بدراسة أشكال الاستيطان ومعرفة كيف كان يفكر الإنسان في مرحلة ما من التاريخ حول نفسه حول علاقته بالعالم، إنه ماذا عن لو هذه خربت، لو هذه يعني مثلا صودرت أو تم العبث بها، لأي درجة هذا أيضا مشمول خليني أقول برؤية الباحثين أو حتى برؤيتكم في المؤسسة حول هذا الموضوع؟
1: كانت التوصيات بالفعل واضحة يعني في هذا الجانب، إنه ضروري هنالك يعني توعية مؤسسية بأهمية هذه المواقع الأثرية المهمة لعمان، وأيضا توعية للسكان المحليين خاصة القاطنين بالقرب من مواقع للرسوم الصخرية هذه. طبعا هذا يعني ضروري جدا أن نعمل على هذا الجانب، توعية المؤسسية، توعية الأفراد، وحماية يعني هذه المواقع من دعنا نقول التشويهات التي تحدث أو العبث، أو حتى أحيانا بعضها يتعرض للسرقة.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني بالفعل يعني ربما المشروع الذي سيوثق هذه الفنون الصخرية سيساعد في هذا الجانب أيضا كخطة إعلامية وتوعية أيضا المؤسسات ذات العلاقة بهذه الجوانب بالإضافة إلى السكان المحليين.
0: نعم، هل تعتقد دكتور أنه ينبغي أن يكون هنالك أيضا قانون ينظم مثلا التعامل مع هذه النقوشات، بحيث مثل طبعا قوانين أخرى صدرت في التعامل مع دعني أقول حيوانات معرضة للانقراض أو حتى أشجار معرضة للانقراض، هل تشوف أنه ينبغي أن يكون هناك أيضا قانون يتعلق بهذا الجانب؟
1: أعتقد نعم هذا مهم، لأنه التشريعات لها دور كبير في حفظ هذا الإرث، ومثل ما ذكرت أيضا ربما أيضا لو تم توثيق هذه المواقع في اليونسكو كإرث إنساني أيضا سيعطي الموضوع أهمية كبيرة. فضلا عن الاهتمام الحكومي بهذه المواقع وأيضا المؤسسات البحثية وكذلك أيضا الوزارات المعنية بمخرجات هذه الدراسات.
0: نعم. سؤالي الأخير دكتور عن الخطوة التالية، يعني كنا نتكلم حتى قبل بداية الحلقة قبل التسجيل بأنه كان الهدف الواضح لهذه الندوة هو توثيق، مبدئيا توثيق وجود هذه المواقع وأشكال الفن الصخري فيها، لكن طبعا هنالك أهداف أبعد من ذلك، وهي مثل ما ذكرت أيضا في الحوار ربما قراءة دلالات هذه الفنون الصخرية. هل هنالك مشروع ربما لندوة أخرى أو برنامج آخر ينوي الاقتراب من هذه المسألة؟
1: طبعا الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع مركز دراسات العمانية خرجت يعني بهذه الندوة التي أقيمت في مارس 2022 وتم توثيقها في هذا الكتاب الذي صدر في 2023 كطبعة أولى، طبعة ثانية أيضا صدرت بالمناسبة في 2026 لهذا الكتاب. وبالتالي يعني الدراسات هذه هي كانت سلطت الضوء على نماذج معينة من نماذج الفنون الصخرية الموجودة في عمان، سواء كانت في العمرات سواء كانت في جنوب الباطنة أو في مسندم. وبالتالي من الأهمية بمكان الآن البناء على هذه المشاريع البحثية المتناثرة هنا وهنا بإقامة مشروع استراتيجي وطني يعنى بتوثيق وحماية وصون هذه الفنون الصخرية المنتشرة في عمان في مختلف أرجائها، بالإضافة إلى أيضا كيفية استثمارها سياحيا.
0: نعم دكتور، يعني أنت ذكرت معلومة كذا بشكل عرضي ولكنها مهمة، بأنه الطبعة الثانية صدرت الآن، معناتها أنه نفدت الطبعة الأولى وبالتالي القراء أيضا مهتمين، يعني فعلا في اهتمام شعبي، يعني أصلا كتب حتى أكثر رواجا مثل الأدب والدراسات الفكرية ما تنفد طبعاتها، فهذا إيش يقول لنا عن الاهتمام بهذا الموضوع؟
1: هذا طبعا دلالة على أن هنالك اهتمام كبير بمثل هذا الموضوع، والآن يعني هناك في اهتمام مثلا من الباحثين أو المؤسسات البحثية بمواضيع الفن الصخري، وبالتالي أيضا مثل هذه الدراسات ممكن تكون أيضا كأرضية يمكن الباحثين أن يتكئوا عليها لبناء دراسات رصينة معمقة تعنى بتوثيق الفن الصخري في عمان.
0: نعم جميل جدا. إذا شكرا لك جزيل الشكر دكتور سليمان بن عمير المحذوري على نقاش كتاب الحياة على نتوء صخري الذي كنت أحد المحررين فيه، طبعا بجانب البروفيسور أحمد بن حمد الربعاني، هذا الكتاب الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في العراق عام 2023. ونتطلع دوما لمعرفة المزيد عن الفنون الصخرية والنقوشات والمواقع الأثرية في عمان منكم.
1: شكرا جزيلا، وأنا سعيد أيضا بوجودي في هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية، وبالمناسبة حتى اسم الكتاب هو من اختيار الأخ خلفان الزيدي.
0: نعم جميل جدا، مثل ما قلنا العنوان شعري. إذن أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من إصدارات عمانية، نلقاكم الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: امرأني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-593-88 أو 243-594-24.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما طرحناه في نهاية الحلقة الماضية حول المسؤولية الكونية وحول الإنسان في أفق العالم، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، عندما يتحول الاختلاف من حالة توتر إلى مشروع ائتلاف إنساني، يتغير السؤال الأساسي في فهم العالم. لم يعد السؤال فقط كيف ننظم العلاقة بين المختلفين، بل من هو الفاعل الحقيقي في هذا النظام العالمي المتشابك؟ في الأزمنة السابقة كانت دائرة المسؤولية الإنسانية محدودة نسبياً، كان الفرد يعيش داخل نطاق مجتمعه المحلي، وتبقى آثار أفعاله محصورة في هذا المجال الضيق، غير أن العالم المعاصر بفعل الترابط الاقتصادي والتقني والثقافي أعاد تشكيل طبيعة الفعل الإنساني نفسه. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التحديات الكبرى في القرن الحادي والعشرين كالتغير المناخي والهجرة والأمن الغذائي أصبحت قضايا مرترابطة عالميا، بحيث لا يمكن لأي مجتمع معالجتها بمعزل عن المجتمعات الأخرى. في هذا السياق لم يعد الإنسان مجرد فاعل محلي، وإنما أصبح جزءا من شبكة تأثير عالمية. وهنا تبرز فكرة الإنسان كفاعل كوني، إنسان يدرك أن قراراته وسلوكه ومواقفه تدخل في منظومة أوسع تشكل مستقبل العالم المشترك. أيها المستمعون والمستمعات، عبر معظم التاريخ البشري تشكلت هويات الإنسان داخل دوائر انتماء محدودة: الأسرة والقبيلة والمدينة ثم الدولة، وكانت هذه الدوائر تحدد أيضا نطاق المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للفرد، غير أن التطورات التقنية في العقود الأخيرة خصوصا في مجالات التجارة والاتصال والمعرفة أدت إلى توسيع هذا الإطار بشكل غير مسبوق، فقد أصبح العالم شبكة مترابطة من العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية. تشير دراسات البنك الدولي حول العولمة الاقتصادية إلى أن سلاسل الإنتاج العالمية جعلت الاقتصادات الوطنية متداخلة بدرجة عميقة، فمنتج واحد قد يمر عبر عدة دول قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي. وهذا الترابط يعني أن القرارات الاقتصادية في مجتمع ما يمكن أن تؤثر في فرص العمل والموارد في مجتمعات أخرى. هذا الواقع الجديد أعاد تعريف دور الفرد أيضا، فالمستهلك مثلا لم يعد يتخذ قراراته داخل سوق محلية فقط، وإنما داخل شبكة اقتصادية عالمية، وكذلك الباحث والعالم ورائد الأعمال وصانع القرار السياسي، جميعهم يعملون داخل منظومة تتجاوز الحدود الوطنية. وهكذا يتضح أن الإنسان المعاصر يعيش داخل فضاء إنساني أوسع من أي وقت مضى، وهذا الاتساع يفرض بدوره توسعا في مفهوم المسؤولية.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، عندما يصبح العالم مترابطا بهذه الدرجة لا تبقى المسؤولية مسألة محلية فقط، فالقرارات الفردية والجماعية قد تحمل آثارا تتجاوز حدود المجتمع الذي صدرت منه. ففي المجال البيئي مثلا، يوضح تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الأنشطة الصناعية في مناطق محددة من العالم يمكن أن تسهم في تغييرات مناخية تؤثر في حياة مجتمعات بعيدة جغرافيا، وهذا المثال يكشف بوضوح أن السلوك الاقتصادي والسياسي لم يعد محصورا في نطاق محلي. كما تشير أبحاث جامعة أكسفورد حول الحوكمة العالمية إلى أن كثيرا من التحديات المعاصرة كالأمن السيبراني أو الأوبئة العالمية لا يمكن معالجتها عبر سياسات وطنية منفصلة، وإنما تحتاج إلى تنسيق دولي واسع. هذا الترابط يفرض نوعا جديدا من الوعي، فالمجتمعات لم تعد قادرة على التفكير في مصالحها بمعزل عن استقرار النظام العالمي الواسع. وهنا يظهر مفهوم المسؤولية الكونية الذي لا يلغي الانتماءات المحلية وإنما يضيف إليها بعدا أوسع، فالإنسان يبقى مرتبطا بثقافته ومجتمعه، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن مصير هذه المجتمعات مرتبط بمصير العالم كله. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان العالم المعاصر مترابطا بهذا الشكل، فإن الحفاظ على توازنه لا يمكن أن يعتمد على المؤسسات وحدها، فالمؤسسات الدولية والقوانين العالمية تحتاج إلى أفراد يمتلكون وعيا يتجاوز حدود المصلحة الضيقة. تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القيادة العالمية إلى أن التحديات الكبرى في القرن 21 تتطلب نوعا جديدا من القيادة يقوم على التفكير طويل المدى وعلى إدراك الترابط بين المجتمعات. هذا النوع من التفكير يبدأ من الفرد، فالإنسان الذي يدرك أن أفعاله تدخل في شبكة أوسع من التأثيرات يصبح أكثر وعيا بمسؤولياته تجاه الآخرين. اختيار خطاب يحترم الكرامة الإنسانية أو قرار اقتصادي مسؤول أو مشاركة في مبادرات تعاون عابرة للحدود، كلها أفعال قد تبدو صغيرة في ظاهرها، لكنها تسهم في تشكيل البيئة العالمية التي يعيش فيها البشر. ومن هنا ينطلق تصور المؤتلف الإنساني للإنسان كفاعل كوني، فالعالم لا يتشكل فقط عبر القرارات الكبرى للدول، وإنما عبر ملايين القرارات اليومية التي يتخذها الأفراد داخل مجتمعاتهم.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، توسيع دائرة المسؤولية يمثل خطوة أساسية في بناء نموذج المؤتلف الإنساني، فالعالم المترابط لا يمكن أن يستقر إذا بقي الإنسان يفكر داخل حدود ضيقة من المصلحة المحلية. عندما يدرك الفرد أن أفعاله تدخل في شبكة عالمية من التأثيرات، فإنه يصبح أكثر قدرة على الإسهام في بناء توازن أوسع بين المجتمعات. وهكذا ينتقل دور الإنسان من مجرد متأثر بتحولات العالم إلى مشارك في صياغتها. ومن هنا ننتقل إلى السؤال التالي في هذا المسار الفكري: كيف يمكن إعادة تعريف القوة نفسها بحيث تتحول من أداة هيمنة إلى طاقة إسهام في بناء العالم المشترك؟ نقف عند هذا التساؤل على أن نجيب عنه في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل